0: وإلا من عاشها. فكيف كانت هذه التجربة في تلك الفترة المهمة جدا من تاريخ تطاوين ومن تاريخ تونس عموما؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدوي على الاستضافة. شكرا لإذاعة تطاوين وشكرا لكل المستمعين والمستمعات ولكل من يهمه تاريخ النقابة وتاريخ الجهة عامة. تجربتي في النقابة بدأت سنة 83 أول مرة ندخل النقابة، وهو ميدان أنا أقتحمه لأول مرة. أنا أعرفه السابق، نسمع به، نتابع في أخباره، لكن لم أتمكن من معرفته أو يعني ودواليبه إلا في مارس 1983، لما وكنت في وزارة التجهيز والإسكان في تطاوين، وكوننا أول نقابة. نظرا لأن في ذلك الوقت كانت الولاية جديدة في تطاوين، جت في 81، وبدأت الإدارات تتحول شيئا فشيئا نحو تطاوين وتستقر. فكانت وزارة التجهيز والإدارة الجهوية انفصلت على مدنين في بداية 82 تقريبا أو آخر 81، وتكونت الإدارة هذه بالعمال بالموظفين. فكان لنا أن نكون عندنا نقابة كما المؤسسات الكل. وكانت أول نقابة، أسسنا النقابة التأسيسية الأولى في مارس 83 ضمن نقابات أخرى كانت في يعني المؤسسات الأخرى، كل الفلاحة، البريد، الصحة، النقابات في البرمة، نقابات بعض نقابات خاصة كالمخابز، كال والله كثير على كل ما أتوا، ما نستحضرش كل النقابات الموجودة، لكن هذه البداية.
0: تتذكرش سي محمد البعض اللي كانوا في النقابة التأسيسية إن شئت أنت؟
1: النقابة التأسيسية للتجهيز يعني.
0: طبعا التجهيز
1: يعني. للتجهيز كان معي عبد القادر مورو، كان معي خليفة الغفاري، سعد التونكتي، عبد الله درمش، مختار بن جديان، وعندنا أخ آخر من جابس من وذرف، والله معاش مبارك تقريب مبارك اسمه تقريب كيلو مبارك تقريب، هذا سبعة ما نعرفش يكونش نسيت حد، معذرة إذا كان نسيت، ولكن هذا شجبت للذاكرة بتاعي نذكرهم. البداية كانت طبعا مع الإدارة الجهوية ناقشوا بعض متطلبات العمال في بعض منح، بعض في حل إشكالية بعض يعني إشكاليات تقع في الخدمة، تقع عظيمة في الخدمة هذه بين الإدارة وبين العامل وبين يعني سواء كان في مستحقات ولا حتى في ظروف العمل إلى غير ذلك.
0: في النقل لا تقدم غيرها.
1: في النقل ما عندناش برشا الحق، النقل ما عندناش لأن كنا متطوين. بقي هذه حاجات بسيطة، ولكن ثم أشياء هي على مستوى جهوي ونلقوا تجاوب مع المدير الجهوي، كان في ذلك الوقت كان سي مراد خضر، أحييه بالمناسبة، إذا كان مازال على قيد الحياة وكل إن شاء الله نتمنى له الصحة والعافية، كان الحق تعاون معنا كثيرا، وكان معنا في اللي في مقدرته هو يحاول أن نسويه مع بعضنا البعض. ما نصورش مشيت مرة على يعني موضوع من مواضيع وما وجدناش فيه حل، معناها أما حل يكونوا عاجلا أو آجلا من بعد.
0: يعني أنت كنت الكاتب العام؟
1: أنا كنت الكاتب العام، وتعرف النقابات الأساسية عادة الكاتب العام هو اللي يتحرك أكثر من غيره، رغم أنه معاه، ولكن يكون دائما الكاتب العام هو كأنه هو اللي مكلف بالمسألة هذه على عاتقه في كل شيء. كانت الناس حتى يعني زملاء يتوجهوا لي أنا أكثر باعتبار الكاتب العام، وحتى زملائي في النقابة كيف أن وقت اللي تبدأ حاجة يقولوا لابد نشوفوا معي أنا، وكانوا متعاونين الحق معنا مع بعضنا، نصر كل في الأخير خلاص نقابة مع بعضنا مع سبعة، ولكن دائما المسؤولية الأكثر هي الكاتب العام. هذا إجمالا معنا في يعني عن نقابة التجهيز الحق. ما كانش عندنا مشاكل معناها اللي هذيك اللي استعصى معناها من نجموش نقولها حل، لكن ثم أشياء تفوت الإدارة الجهوية، هذه نبحثوها مع النقابة العامة متاعنا وهي جامعة الأشغال العامة، سموها جامعة الأشغال العامة، عشان سموها جامعة لأن فيها عديد النقابات، ماهيش نقابة

0: قطع في بالي مقاطع بتاع الحجارة في الهوارب. هذه سمي الجامعة لأنها تجتمع عندها كثير من يعني من النقابات اللي كانت تجتمع مع وزارة التجهيز الأولى هي وزارة التجهيز في المسألة. هذه الجامعة إذا كان تكون عندنا مشاكل على المستوى هذه نبحثها مع الجامعة، نقدم فيها المطلب الجامعة والجامعة تشوف مع الوزارات الغير ذلك. هذه بصفة عامة.
1: النقابة يعني المكتب الجهوي يعني اتحاد العام التونسي للشغل كيفاش كانت علاقتكم به؟ وأعتقد أن في الثمانينات يعني كان ثم هناك بعض المشاكل مع الإدارة مع السلطة بصفة عامة، كيفاش عشت أنت الأحداث هذه؟
0: شوف في البداية أنا كي صلت في 83 كان واحد من الأخوة في بالي، والله إذا عاد أذكر اسمه في بالي منير الدغاري تقريب، منير يمكن يكون منير، كان هو الكاتب العام لنا ومعه مجموعة أخرى. المجموعة الأخرى ما زلت نتذكر منها لأن فيهم اللي ما هوش
1: حال. أنا تقصد كاتب العام جهوي معنا.
0: كاتب العام جهوي كانت معاهم سي علي العبار، كان معاهم سي محمد الفلاح، كان معاهم سي طاهر بوشناب، كان معاهم سي طاهر اليحياوي، ومعاهم اثنين أخرين، واحد اسمه طراد من أصله المستير لكن هو محسوب على نقابة البرمة. هذوما زلت نذكرهم الحق، نذكر هذوما مش معنا لا لأن الأخرين هذوما اللي ذكرتهم لأنهم موجودين معنا، نذكرهم. هم اللي مش موجودين معنا كانوا في البرمة ومحسوبين على البرمة لكن ما يحضروش النقابة. هذه بعد تقريبا ثلاثة أربع شهور سيمونير هذا تقريبا سيمونير اضطر أن يستقيل من النقابة لأن عنده خدمة جاءت في بعثة ومش عارف، لذلك فاجتمعت الهيئة الإدارية في أواخر ماي أو في بداية جوان 83 هيك ولا في جوان هم تقريب، اجتمعت الهيئة الإدارية وعندنا حلين، إما يقع ترميم المكتب التنفيذي عبر من داخل الهيئة الإدارية انتخبوا عضو ومن بعد يتقاسموا الأدوار هما ويختاروا كاتب عام من بينهم، أو نمشي إلى مؤتمر استثنائي. فكان الحل وبالإجماع هو الذهاب إلى مؤتمر استثنائي. كان الهيئة الإدارية اللي أذكر أن كان اللي أشرف عليها هو عضو المكتب التنفيذي اسمه خير الدين صالحي، كان في الوقت ذاك، ومن بعد هذا حكاية أخرى تنحكوها من بعد، أنه من السبعة الذين انشقوا هو نقابي رقم يعني نقابي دفع الثمن في 78، وواحد ولا ينكر له حقه ربما بعد هو انفصل، وهذه تو نحكي فيها في الانفصال هذا وغيره. وقرر بعد ما هزه التقرير للإدارة المركزية متاعهم تقرر أن أكون المؤتمر في أكتوبر 83 هذا. ومن ذلك الوقت معنا طبعا فمش كنت ترشح في المؤتمر هذايا. أذكر كانوا قائمتين معنا موجودين في المؤتمر.
1: وهذا شأن كل تقريب المؤتمرات والنقابات وحتى الجمعيات بصفة عامة يعني. طبعاً. لابد هناك من اصطفاف إلى هذه الجهة وتلك.
0: طبعا هو إذا كان ما ثمش قوائم للفرز كيفاش يكون معنا، لابد من وكل واحد أن يقدم نفسه على أساس أنه هو باش يخدم العمال، طبعا ماهوش باش يتقدم نفسه على اساس انه جاي من المركز. وهكا يعني ان النواب في ذلك الوقت يختاروا، وعادة ما تقع فيها اختيارات معناتها احنا خلينا يعني نتحدثوا بشيء من التاريخ، نحكوه بتاريخ وهو مازال مواصل، لكن نحكوا بشيء هو عادة ان هنا بعد تدخل فيها اما تدخل فيها الجهويات وتدخل فيها الخلفيات الفكرية ولا الخلفيات الحزبية، تلقى الاختيار الناس تتجمع اللي مش باش يخدموا بعضهم يتجمعوا على هذا، والا يعملوا خليط يعني شوي منه وشوي منه يدخل. وهذا الى الان هذا معمول به في الاتحاد. فكانت قائمتين، كان قائمة يتزعمها سي علي العبار، القائمة هذه فيها سي علي العبار، فيها سي فتحي بكير، فيها سي الهادي خلفة، فيها سي عبد السلام، سي عبد السلام المسعودي، فيها أحمد العماري، فيها الهادي الجليتي، من هذوما محسوبين أحمد العماري والمسعودي والجليتي محسوبين على البرمة ثلاثة يعني عباد، وفيها سي مبروك فرح، وفيها سي الطاهر الحياوي والطاهر بوشناك، هما تسعة وهما كانوا وهم اللي نجحوا.

0: القائمة الأخرى أذكر أن فيها نذكر على الأقل اثنين وثلاثة منها ما عايش نذكرها الكل. لما نذكر أن كان يتزعمها سي عبد الله الذيب، هو نقابي والحق ومشهود له معناه سي عبد الله الذيب، وكان معه محمد نجر في كان في السيك، كان معهم تقريب إذا كان ما لم تخني الذاكرة كان معهم سي محمد النفطي بخشم. إلى الآن أذكر إلا هم على البقية ما عشان نذكر شكون. فنجحت قائمة سيال العبار، والذي أشرف على الانتخابات في ذلك الوقت في آخر أكتوبر، نذكر في آخر أكتوبر، الذي أشرف على الانتخابات هو سي الحبيب عاشور الله يرحمه.
1: هو بنفسه يعني.
0: هو نفسه نزل عبط في الجنوب، أشرف على مؤتمر مدنين قبل تطوين بيوم، ثم وتوادين تحب نحكي على شيء يشرف عليه هو بنفسه من العام على تم يهبطش هو إلا نقابات كبيرة كبيرة مش تطوين. تطوين في الأخير خلاص كلها لا تساوي ربع نقابة في المناجم ولا في السكك الحديدية وغيرها. فأهبط سي حبيب عاشور ومعه سي خير الدين صالحي ومعه عضو آخر على كلها نذكر بعد ممكن نقول لك عليه. وكيف هذا هذه كيفش بدأ تنجم تقول التركيبة الأولى اللي حكيت لك عليها واللي استقال منها الكاتب العام هي تنجم تقول التأسيس الأولي كان قوي جهوي في تطول. التأسيس الثاني واللي هو كان أصلب وأكثر هو التأسيس هذا اللي حضر فيه مرحوم الحبيب عاشور الصادق بسباس. كنت نذكر هو الصادق بسباس كان معهم ثلاثة معروف. وهذا هذا الإطار العام الجهوي. طبعا كانت علاقتنا مع الاتحاد كانت علاقة معناها علاقة طيبة يعني الحق، وكانت يساعدونا في أي يعني كي نطلب أي شيء مثلا يدخلوا معايا، وإلا حتى النقابات ما كنش نطلب ياسر تدخلات لكن أحيانا تقع هذه، لكن لما نقابات أخرى معناها دائما الكاتب العام الجهوي خاصة نقابة القطاع الخاص معناها إلا وله كل يوم عند موعد مع متفقد الشغل نظر للمشاكل اللي تقع بين الخاص ومحلها إلا متفقد الشغل. بالنسبة للإدارات العمومية اللي هي تابعة الوظيفة العمومية حتى ما فيهاش مشاكل كبيرة اللي تدعي أن النظام الاتحاد الجهوي يشد دخل، كانت تحل بين النقابات وإلا كما قلت لك جهويا بين النقابات بين النقابة والإدارات، وإذا كان المسألة يعني تتجاوز الإدارة تكون على مستوى الوزارة تكون النقابة العامة موجودة في تونس، وهذا دورها مع النقابة العامة في الأخير خلاص هذا هو الدور متاعها، هي العناية بالمنظورين متاعها في الجهات. يضع.
1: هناك البعض من النقابيين يحسبون على يعني على السلطة إن شئت، يعني هل أن اختيار هؤلاء الناس من قبل السلطة لتسيير النقابات وغيرها يعني يحرم ربما بعض المنضوين تحت الاتحاد من ربما حقوقهم، ما يخليهمش مثلا يعملوا إضراب، ما يخليهمش يطالبوا بحقوقهم، يعني لماذا هناك دائما وابدا تدخل السلطة في هذا الموضوع؟
0: السلطة لأنها تمثل العرف، والعرف هو يعني أكثر عدو لي هي النقابات والإضرابات وتعطيل هذه، لأن السلطة مثل العرف يعني. نشوف نحب نرجع فيك شوي للتاريخ. في عام 36 لما وقع تأسيس جامعة عموم العمل التونسية، في الأول كان وراءها الحزب القديم ومن بعد تبناها الحزب الجديد حزب بورقيبة. في تلك الفترة كان الزعماء ثلاثة اللي هو رئيس الحزب محمود الماطري والأمين العام بورقيبة ومعه صالح بن يوسف، كان كل واحد عنده رأي. الأول هو محمود الماطري يقول احنا لا في يعني التونسيين ما همش في حاجة بشعب النقابة تونسية نظرا لأن وجودهم في النقابات الفرنسية يفضل وممكن أن حاجاتهم تقضى وما يعني
1: مصالحهم
0: يعني. غير ذلك أنها تكون في النقابات الفرنسية، وإذا كان باش تكون نقابة تونسية ممكن يتعقد أمورهم لغير ذلك. هذا رأي. الرأي الثاني هو رأي الأحزاب الشمولية اللي هي، وهذا رأي صالح بن يوسف، وكذلك يعارض فيه بورقيبة نفس يكاد يكون نفس الرأي، لكن بعد بورقيبة مش ينفرد برأي آخر، هي أن كل المنظمات القومية فيها النقابة يجب أن تكون تحت رعاية الحزب وتخدم الأمة بين ظفرين. بورقيبة كان عنده رأي آخر، هو لا بأس بانتخابات هي نقابات تونسية بلا شك فيه، لكن يجب لا يجب أن تكون استنساخ النقابات الأوروبية التي تؤمن بصراع الطبقات. احنا كل هذه، وبالتالي ماذا يرى بورقيبة؟ كان يرى في أن النقابات يجب أن تكون تعمل جنب إلى جنب إلى نقابات العرف، وهذه بورقيبة بقي على هذا حتى هو في الحكم، كان يرى دائما الاتحاد يجب أن يكون في علاقة جيدة مع اتحاد العرب.
1: هو لعل بورقيبة يعني حتى في المقاومة الاتحاد العام كان يعني منصهر مع الحزب، حزب الدستوري طبعا، والعمل الحزبي والعمل النقابي كان في واحد بركة في اتجاه واحد، وبالتالي كأن هناك تواصل أو مواصلة لتلك الروح من العمل المشترك، أحيانا يكون حتى على حساب الشغال.
0: هو ثم مرحلتين، المرحلة اللي ما قبل الاستقلال مرحلة الحركة الوطنية، يكاد يكون 90% من منخرطين الاتحاد هم منخرطين في الحزب، وبالتالي لا فرق بين هذا وذاك، لأن العمل وطني وما عندوش هذه الخلفية سلطة نقابة سلطة. لكن بعد 56 حتى العام نجم نقول حتى 77 أو خلينا نقوله في السبعينات، من بداية السبعينات أصبح ثم يعني في البداية الأولى كانت يكاد يكون كيف نفس القاعدة هي اللي أنها هي هي هي هي في الحزب وفي النقابة، بما في ذلك القيادة. رأوا عاشور كان عضو في الديوان السياسي المكتب السياسي للحزب مع بورقيبة، وبالتالي ثم انصهار ثم عرش نسميه وجد من 56 إلى إلى 70 أي حتى بعد 70. هذا السلطة طبعا كما قلت لك هي تلعب دور العرف، وبالتالي دائما تريد أن تكون أن تحتوي النقابة. هذا طبعا كما قلت أن يأتي في غلبه في أغلب هذا هذا هذا, هذا التماهي مع السلطة يكون على حساب الشغالين. أنا أذكر في 73 عاشور ساعتها من عام الاتحاد وانا صغير ساعتها نذكر، وبعد حكونا عليها الناس اللي كانوا حاضرين في تلك الفتره، كيفاش ان كان الاتحاد يمنع الاضرابات والنظر لان ثم في الوقت ذاك مع نويره ثم يكاد يكون سموه العقد الاجتماعي، يعني كان ان هو كان نزيدوا شويه بالشير شويه نحسن بعض الاجور غير ذلك، بعض القوانين الأساسية في القطاع الخاص غير ذلك، لكن مقابل ذلك سلم الاجتماعي ما ثمش إضرابات ما ثمش. وهك على شوية الفترة بتاع نويرة الفترة الأولى بتاع 75 قد ازدهرت، لأن أول حاجة هو كان على نقيض نظام اشتراكي في وقت من الأوقات بتاع الستينات، وأصبح في نظام ليبرالي بعد ذلك، والنظام الليبرالي معروف في تونس وفي غيرها العدو متاعه هو العمال، هم هي النقابات مش العمال، العمال يستغلها هم، هذاك هم كل وقود متاعه هذاك من يكون الثروة متاعه، لكن النقابات اللي هي طالب الحقوق في كل وقت وفي كل مناسبة يقع الاحتكاك. الاحتكاك هذا إذا كانت تكون القيادة المركزية متماهية مع السلطة، يعني يصبح العمل يصبح أن تنظر له السلطة وتنظر له حتى النقابة الاجتماعية هو تشويش، وبالتالي التشويش هذا يعرض إلى تتبعات إلى الله أعلم كيف تكون إلى طرد إلى هذا. الاتحاد العام التونسي للشغل يعني في هل من 56 نحكي على مرحلة بورقيبة على الأقل، واللي أنا كنت خدمت في المرحلة هذيك وشوي في المرحلة الأخرى، مرت في أغلبها كانت في وئام مع السلطة، وئام كاتب العام الأمين العام للحزب أنه هو عضو في الديوان السياسي، وأغلبية المكتب التنفيذي في أغلبهم كلهم أعضاء في اللجنة المركزية للحزب أو في البرلمان، ومعناها في الحزب كلهم في الحزب إلى غاية 78. تبقى يعني بعض يعني هيك الصدامات، الصدام كما وقع في 65، لكن كان صدام ضد الحبيب عاشور وأحمد تليلي فقط، لكن بقية المنظمة بقيت تسير وانتخب عليها على رأسها والي تونس سي بلاغة. ولكنه نقابي بلاغة، هذا النقابي هو المؤسسين الاتحاد العام التونسي للشغل، باش ما حتى نقولوش أن كان نظام بورقيبة كان يجيب النقابيين نفسهم، سواء يكونوا في الوزراء يكونوا وزير يكونوا في السياسة لكنه كان نقابي سابق، ويرمى به كما وقع مع الحبيب تليبة، كما وقع مع تيجان عبيد، كما وقع مع كثير من ال... بعد ذلك كان أكثر صدام هو كان في 78.
1: هو ربما سي محمد أنت حتى في الكتاب تحدثت على أن الاتحاد هذا يمر بفترات كثيرة، هناك فيه كما ذكرت أنت إخفاقات، وهناك نجاحات، وهناك يعني حتى طموحات ربما بعضها حقق وبعضها لم يحقق. فما هي تقريب المراحل الكبرى اللي مر بها الاتحاد، باعتبار أن تقريب استوفينا الحديث عن الاتحاد الجهوي بتطوين والعمل النقابي، بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل المراحل الكبرى اللي مر بها، وأكيد وأنت حتى تحدثنا حتى على المؤتمرات نتاع اتحاد الشغل، وهو تقريبا ما تنفرد به أنت في كتابك، فشنية أهم المراحل الكبرى اللي مر بها الاتحاد منذ تأسيسه على الأقل إلى الفترة اللي درست فيها أنت؟
0: الاتحاد منذ تأسيسه كانت أكيد معناه هو أمامه تحديات، وتحديات هذه ليست كان مع السلطة الاستعمارية فقط، تواصلت التحديات ويبقى دائما ثم تحديات ما دام ثم نقابة وثم حقوق وثم تبقى دائما موجودة التحديات. التحديات ليست أحيانا التحديات تكون كيف نتعامل مع المستقبل، كيف نستشرف المستقبل، التحدي من التحديات هذه، أن من الآن أن نحضر القوانين، أن نحضر المهم، هذه تبقى دائما يعني من الأشياء اللي هي النقابة تؤرقها أحيانا، كيف تتعامل في هذه التحديات سواء تكون مع السلطة أو غير السلطة. إذن أن في البداية كانت تحديات نقابة فتية، أول تجربة عملتها في عام 47 كان يوم 5 أوت، كاتب العام الاتحاد الجهوي المرحوم الحبيب عاشور في صفاقس شن إضراب عام، وكان رد السلطة الاستعمارية في ذلك الوقت كان رد عنيفا، وكان كانت فيه دماء، كان فيه رصاص، كان فيه دماء، كان فيه ضحايا، كان فيه شهداء، عاشور نفسه قد أصيب يعني بجروح، وكان فيه بعد ذلك إيقافات ومحاكمات ويعني تأديب بين ظفرين، ما تقوم به السلطات في سواء تكون استعمارية ولا حتى بعد ذلك بعد الاستقلال كانت يكاد يكون نفس الأسلوب في يعني في قمع النقابات اللي تخرج على طوع السلطة. إذن كان أول تحدي هذا الاتحاد، وتحدي ثقيل في دماء، هذا مش ضرب عادي، هذا في دماء، في ضحايا، في مسؤولية كبيرة. تعرف أن المسؤولية أحيانا الناس أنها ترجع ساعات على الاتحاد نفسه، على الكل هي ما صارتش لكن ترجع أحيانا يقول لك يا أخي أنت اللي دفعتنا باش نعمل الشيء هذا، وإذا به نحن الآن أشنو. هذه تقع ربما ما وقعتش في ذلك الوقت، لكن هذه معناها وارد دائما تقع. التحدي بعد ذلك هذا الدفاع، أنا أثرت في كتابي لكن ما هوش الموضوع، هو ما هوش موضوع كتابي الآن، لكن هو تاريخ على كل حال يذكر هنا وهناك. هذا ما دفع بالقيادة في ذلك الوقت الاتحاد العام التونسي للشغل ليمثلها فرحات حشاد ومحمد الشيخ محمد الفاضل بن عاشور. محمد الفاضل بن عاشور ما كانش موافق على الشيء اللي باش نقولته. حشاد ذهب إلى هذا المذهب وهو التقارب مع سلطة محمد لمين بي. محمد لمين بي هذا ذلك وطنيا كان منبوذا، كانوا يعتبروه التونسيين ويعرفوه التونسيون ويعرف كذلك خاصة قيادة الحزب في ذلك الوقت كانت ترى فيه أنه باي منقلب، أن نصبات فرنسا في على أنقاض البي الوطني المنصب باي رحمه الله، اللي كان له مواقف معناها تذكر فتشكر، وكانت يكاد يكون وطني كان مقاطع. بعد إضراب 47 أصبح ثم هناك تقارب، والذي بدأ بالتقارب هو لمين بي، كانت له فرصة هذه باش يظهر على أساس أنه هو وطني وأن يدافع على وطنيين، وبعث بإعانات. هذه كانت محل هذه الإعانات كانت محل جدل بين الشيخ فاضل بن عاشور رحمه الله والزعيم فرحات حشاد، وربما كانت القطيعة بينهما من ذلك الوقت. المقيم العام في ذلك الوقت اسمه مسيو بونس، عمر لأن الباي منذ اتفاقية المرسى أصبح اللي سير البلاد هو المقيم العام، والباي ما عليه إلا يمضي فقط. فيعني حذر بونس هذا، حذر أمر وأعطاه للباي على أساس أن يحل الاتحاد العام تونسي للشغل، فكان الحق الباي تحسب له في هذه. قال إذا كان باش نصح على الأمر هذا، يعني باش نصح على حل كل النقابات على في الإيالة التونسية بما فيها النقابات الفرنسية، فتراجعت فرنسا على كل حال كان موقف لها. التحدي الثاني اللي كان هو في كفكيف، أحد المعمرين يعني قام بعملية إرهابية فأطلق النار على جمع من العمال وأردهم قتلة معروفة، حادثة النخيضة. ولكن التحدي الأكبر والصدمة الكبرى اللي صابت الاتحاد العام التونسي للشغل هو في اغتيال زعيمه. هذه كانت من اللحظات الفارقة في تاريخ المنظمة وفي تاريخ البلاد كذلك. فرحة حشاد لم يكن نقابيا فقط، كان سياسيا ذلك، وكان وقد بعد اعتقال الزعماء في 52 قد أشرف على قيادة الحزب، وهذا كثير من الناس ما يحبوش ثم شكون يذكره ثم شكون يتجاوزه، لكن في الواقع في العشر أشهر هذوك كان هو القائد يعني الرسمي نجم نقول الحزب في غياب القيادة نتاعه. بل أن كانت أصعب، وربما هذه من الأسباب التي سارعت في تصفيته، هو في تلك الفترة قد تبنى هو والمرحوم الهادي شاكر قد تبنوا الأمل المسلح، وهذه يذكرها الطاقية المقيم العام في ذلك الوقت ديوت كلوك في حادثة وقعت ما تفاسد جنود في عين سلام في جابس، يبعث رسالة للكيدورسي في فرنسا يقولهم إلى متى، معناها أنا صبري قد نفذ، إلى متى أنتم ربطين لدي وأنا نشوف في حشاد يعني وراء العمليات الإرهابية بين ظفرين، الإرهابية بلغته هو ويا العمليات كانت العمليات يعني معاملة مقاومة مسلحة ناس محتلين يقروا تقروا كل القوانين سواء السماوية ولا حتى الوضعية، تقر أن من هو في حالة احتلال هو أن يقاوم بأي بكل الوسائل. وبقيت دخلت اليد الحمراء وكانت تعد لاغتيال المرحوم فرحات حشاد. من الأسباب الأخرى ربما معناها اللي كانت أنها في اغتيال فرحات حشاد هو قربه من النقابات الأمريكية، وكانت له حصانة، أصبحت له حصانة كبرى، وكان وقد استدعي فرحات حشاد عام 51 لزيارة أمريكا لزيارة النقابات في سان فرانسيسكو، ومن المفارقات كان بورقيبة تبعا له، يعني يمشي بورقيبة يمشي وراء فرحات حشاد، وقد يعني مكن بعد من النقابات هي اللي مكنت بعد بورقيبة من الحديث للنخب الأمريكية السياسية. ولم يرجع فرحات حشاد من أمريكا إلا وقد فتح مكتب للحركة الوطنية في نيويورك وبقي فيه مرحوم بيلطغاو. هذا يعني فأنا عندي رسالة بعثها المرحوم بيلطغاو، بعثها تقريبا لأمل صالح بن يوسف وإلى أحمد بن صالح، يقول فيها رسالة طويلة ويذكر فيها من الأسباب اغتيال فرحات حشاد. يقول نحن يعني الأمريكان الديمقراطيون قد سلمونا إلى الإمبريالية الفرنسية، معناها تخلوا علينا، ورغم أن احنا كان عندنا موقفنا مع الأمريكان وقوم الحكومة ورغم كذا ورغم كذا، والآخر خلاص يقول الذي أغتيل ليس فرحات النقابي وإنما فرحات الأمريكي، اللفظ هذا يقول فيه، وهذا دليل على قربك من النقابات الأمريكية والحصارة الأمريكية. وتدوير القضية في الوقت هذا كتدوير القضية التونسية، وربما هذه من الأسباب التي سرعت باغتيال الزعيم فرحات حشاد. كذلك عند حاجة أخرى هو قربه من الباي، وكان له رأي مسموع لدى محمد لمين باي معروف، وكان في ذلك الوقت على حسب ما وجدته من المراجع، كان الوزير الأكبر في ذلك الوقت وزير الباي اسمه صلاح الدين البكوش كان يحرض الفرنسيين على فرحات حشاد ويقول لهم أن هذا قد يدفع بفرحات حشاد، يدفع فرحات حشاد يدفع بالباي لإحداث انقلاب دستوري وفك الارتباط مع فرنسا. كان يحرض بهذا الشكل هذا، وكانت له علاقة له رسائل بينه وبين نظيره في باريس ميسيو بيناي. هذه من الأشياء، كل هذه أنا جمعتها الحق في الكتاب، إن شاء الله يجي وقت أن نتحدث عنها أكثر. هذه من الأسباب التي سارعت في الاغتيال المرحوم فرحات حشاد، وهي خسارة كبرى ليس للنقابين فقط ولكن للحركة الوطنية. بعد ذلك بعد التحديات الأخرى، هي وقعت تحديات كانت في 56 كذلك، في هذه نقطة مؤلمة جدا في الصراع بين بورقيبة وبن يوسف، وانحاز الاتحاد، كان منظمة هي المنظمة الوحيدة في ذلك الوقت المهيكلة والقادرة على الشيء هذا، على شيء أنها تجمع، وإذا به ينحاز الاتحاد عم تنسل الشغل يتحاز إلى بورقيبة وينظم مؤتمر الحسم في صفاقس، لأن بورقيبة في ذلك الوقت كان يرى أن لو أن يقع المؤتمر في تونس، في تونس لا تكون له حظوظ كبرى، نظرا لأن تونس في ذلك الوقت الجامعة الدستورية والعائلة المالكة وجامعة الزيتونة وكثير كانت مع بن يوسف، هو بن يوسف يعتبر روحه هو تونس بلاده، هذيك حومته، بالتالي كان يبدع فيها أكثر وربما هو تكون له الكلمة العليا له هو والغلب له هو. فكان بورقيبة مهموما حتى جاء الفرج كما يقولوا، فاقترح عليه الحبيب عاشور على أن يكون أنا قال الكاتب العام تاع الاتحاد الجهوي للشغل، ويمكن أن يؤمن مؤتمر الحزب في النقابيين، يمكن للنقابيين أن يؤمنوا مؤتمر الحزب، وهو ما وقع. والواقع هذه كانت لها أثار سلبية بعد ذلك حتى على البلد الكل، مش على، لأن مش معناها هذا، معناها أن الاتحاد كان يمكن يكون عامل متاع تهدئة ومتاع جمع ومتاع يعني
1: مصالحة
0: بين الطرفين. وأنا ربما هنا في هذه نقول لو أنا كان فرحات حشاد موجود في تلك الفترة لكان هذا هو دوره. فرحات حشاد كان يجمع أكثر من، وهذا ما يشهد به الناس اللي عرفوه، يقول لك أن فرحات كان مجمعا، حتى أن يقول سي عبد العزيز بوراوي عضو في المكتب هذايا التنفيذي ومؤسسين الاتحاد وتونر ربما نجوه وقت اللي انشق في 83، يقول كنت حاضرا يوم أنهم جابوا الرفات فرحات حشاد من قرقنا وباش يعملوا في تونس باش يعملوا، فكان الزعيمان يتصارعان أنا هو لأب فرحات حشاد. يقول فكان الرأي أن يكون لأبنه أحمد بن صالح الأمين العام للاتحاد، نظرا لأن ما نحبوش أن طرف أن يستأثر فرحات حشاد وتدير، فكان الأمر كذلك على أساس يقول لي أن كان فرحات هيك يقولها باللفظ، يقول لي أن فرحات حشاد كان يجمع ولا يفرق، وبالتالي ما يكونش أن هو ميت وأن يكون سبب بمتع فرقة. فاقترحوا أن يكون أحمد بن صالح هو الذي يؤبن فرحات حشاد في مثواه الأخير في العاصمة. التحديات بعد ذلك كانت أكبر تحدي للاتحاد، نظرا لأنه يعني في منصف 78 الوئام اللي حكينا عليه راه هو صحيح يكون فيه جزء منه فيه يعني ضد العمل كي يبدأ ثم تفاهم، لكن للأمانة المكاسب اللي أخذها الاتحاد الكل في ذلك الوقت أخذها بالوئام وليس بالصدام. الصدام يجيب حتى شيء مع السلطة، سلطة عنيفة، سلطة لها كل الإمكانيات مش تتقمع أي كان، سواء بالضرب سواء بالحبس سواء بالطرد سواء بالنار كما وقع في 78. فكل المكاسب اللي تحصل عليها العمال على الأقل في تلك الفترة في أغلبها أو في أغلبها كانت بالوئام. بدءا نبدو بالأولى هو الخصم المباشر للعمال الذي جاء هدية كهدية لما قام به الاتحاد 56 وطرد أحمد بن صالح في وقت ملاقات نحوه من الأمانة العامة، و المهم تولى الأمانة العامة بعد ذلك المرحوم أحمد دتليلي، فكانت المكافأة الأولى هي الخصم المباشر في عام 58، كان منشور قدم ظهر الوزير الأكبر في ذلك الوقت الكاتب الدولي للرئاسة يسمى هو الوزير الأول، أمضاه البيه لضام موجود بالإنظام تاعه. بعد ذلك كونوا المطبعة مطبعة الاتحاد وتيلة ملكار جارية الشعب كونوا شركة التأمين الاتحاد كونوا التعضديات أو المبادئات التعضديات مع النقابة الاتحاد اللي عبتنسوا للشغالة. بعد ذلك جت في الفترة متاع السبعينات والوفاق مع نويرة كذلك العقد يسميه العقد الاجتماعي، هو إدخال العمال الدولة أدخل الوظيفة العمومية، هذا ما كان السابق، عمال الدولة كانوا عمال يقودوا يعني مخارجين يخلصوا كما نقولوا تحت حيط وما عندهمش حقوق، فكان أول حاجة أن أصبحوا العمال متاع الدولة أصبحوا داخلين الوظيفة العمومية ولهم حقوق الوظيفة العمومية. طبعا ثم درجات في ذلك، لكن أنهم أصبحوا مؤمنين أكثر في حياتهم وفي حياتهم الاجتماعية وغير ذلك. كذلك القطاع الخاص كذلك كثير من القوانين الخاصة يعني اللي قد يعني وقع الإمضاء بتاعها هذه كلها جت بالوئام الواقع، مش بالضرورة دائما فيه يعني على حساب العمال. فترة بورقيبة كانت وئام أكثر ما هي صدام. الصدام وقع في ثلاث مرات، وثلاث مرات فيهم المرة يعني كانت عنيفة جدا هي 78 كنتوا نتعرضوا لها كيفاش عشان هي الأسباب أو غير ذلك، والمرة الثانية كما قلت المرة الأولى في 65 يعني كانت خفيفة تعتبر مقارنة بال 78، وجاءت الصدام الآخر في 85 وما يسمى ظهور الشرفاء وهي نقابات مهنية، ذلك النقابات اللي يسموها الشعب المهنية سمها، هي مش نقابات، هي خلقت كضرار، كان نقابات ضرار للشرطة. وهذا يحكي عليها المرحوم البيلضم يقول فيها بالضبط، يقول أن كانت الهدف متاعها هي التصدي للنقابين في حالة الإضرابات. هذا موجود في كتاب البيلضم ذاكرة، والله ما عاش الاسم عندي، آخر كتاب أنا خرج يذكرها بالحرف هذا.
2: ذاكرة الأيام ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى.
0: 26 جانفي كانت مأساة بيت المعنى الكريمة. 26 جانفي الواقع أنا شخصيا معناها شفت في بحثت في بعض المراجع في كذا شفت أجدها أنها يكاد يكون أنها مفتعلة سياسيا. العلاقة الطيبة كانت مع الحبيب عاشور وبين الحبيب عاشور والهادي نويرة حتى 77، حتى 76 تقول كانت، حتى 77 كانت علاقة طيبة. 76 بدأت من 76 بدأت لأن مدير الحزب ساعتها محمد الصياح كان دائما عنده مشاكل مع الحبيب عاشور، كانت عنده مشاكل كذلك مع النقابات، ففكروا في 76 ربما ينحوا عاشور ويجيبوا فرحات الدشراوي وهو نقابي قادم. كما قلت لك أنا دائما يرجعوا للنقابين القدم، أنا وهو وزير فرحات الدشراوي ذلك قريب وزير الشؤون الاجتماعية ومعرفش نوفر في الوقت ذاك، كانوا يريدوا أن ينصبوا فرحات الدشراوي. بدأت العلاقة تسوء بين القيادة النقابية والحكومة الهادي نويرة، ودخل فيها السياسة صراحة الأجنحة. كان ثم حاجة وقعت في 75 وهذه اللي غيرت تاريخ تونس ودخلتنا في صراعات للأسف الشديد، هو تنقيح الدستور والرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية للوزير الأول. أصبح البوست متاع الوزير الأول بورقيبة الناس تنسوا كل هذا كونه موجود غادي، لكن البوست متاع الوزير الأول أصبح السهام كلها تتوجه إلى سهام، وبالتالي كل الناس تطمح إلى هذا المنصب اللي هو ربما يفضي في لحظات يفضي أن يكون هو رقم واحد في تونس. وكانت الأجنحة تخدم هذا كلون مع هذا مع هذا، كان ربما كان عاشور كان في جناح ربما الجناح المعارض لنويرة، فكانت ردة الفعل. أنا شفت شهارة طيب البكوش اللي هو كان أمين عام الاتحاد عام 81 يقول وكان عضو في مكتب التنفيذي عام 77، يقول كانت النقاشات بين الاتحاد، لم تكن النقاشات بين الاتحاد والحكومة الوزيرة في ذلك الوقت، لم تكن بين الحكومة والاتحاد، وإنما كانت يعني حتى المفاوضات كان يقودها اثنين بركة اللي هو الحبيب عاشور الهادي الوزيرة، لم تكن يعني. ويقول لو أن كانت جماعيا ربما لا وصلنا إلى هذا الشيء، كانت كل واحد يحب يصفي ربما أحسن. فإن اعتبرت شفنا يعني قضية 26 جانفي هي في الأخير خاص دفعت فيها الناس ثمن الدماء وغيرها، واللي دفعوا فيها الثمن هم يعني يمكن يكونوا عمال لكن مش من النقابين. النقابين ما مات حتى حد في 56 في 72، ماتوا اثنين، ماتوا نتيجة إهمال، ماتوا في السجن، لكن ما ماتوش يوم 26 جانفي. ما ثماش يعني نقابات، لم أجد على الأقل أن يعني من نقابين، وذلك لأن مش هذا معنى النقابين أنهم قد يعني فعلوها وفروا، ولكن كان بأمر من الاتحاد العام لتسهيل الشغل في ذلك الوقت أن النقابيين والعمال يبقوا في بيوتهم ويخرجوش، لأن فاهمين أن الميليشيات في ذلك الوقت ميليشيات الحزب كانت تجند أنها باش تحرق باش كذا باش تحمل النقابيين، وبالتالي كانوا محتاطين المسألة هذه. ووقع ما وقع، ومحمد الصياح يعترف بأن هناك في وقت من الأوقات أن ينفوا وإنكار تام أن ما عندناش ميليشيات، لكن محمد الصياح اللي هو مدير الحزب يقول كان لنا ميليشيات، كان لنا، هم يسميهمش ميليشيات، يسميهم متعاونين أو يعني لجان يقضى تعاون، يعني هي تستعين بها قوات الأمن، وهي ميليشيات. يقول كان لنا 500 واحد على الأقل في المسألة هذه استعملناهم في 26 جانفي، كذا يعني كما يقولوا مسجل عليه، معناه مش هو يعني ما يعني لم يقوله خلسة، وإنما قاله معناها في محكم في المحاكمة في المحكمة تقريبا، قال الكلام هذا، قال أنا عملنا عندنا هذا. وكانت مأساة معناها لما نشوف أنا 26 جان في من، هل كان بإمكاننا أن نتحاشى؟ نقول يمكن كان، أن نعتبر أن الحبيب عاشور كان في يوم في 10 جانفي في ذلك الوقت قبل يعني 16 يوم و 15 يوم قبل الحادثة، قد استقال من اللجنة المركزية، واستقال سي خير الدين صالحي اللي حكيت لك عليه، لكن استقال من اللجنة المركزية، وعاشور استقال من الديوان السياسي. هل استقالة عاشور في ذلك الوقت هل أنها هي بطولة؟ هل أن به خلينا حتى كان مش بطولة، هل كانت هي في مصلحة الاتحاد؟ أنا أقول لا، مش كانش في مصلحته، هي كانت عمل جميل، هو كان بالإمكان والأفضل يعني اللي يكون أحسن للاتحاد أن الاتحاد ينأى بنفسه في الدخول للحزب منذ 56، يقول لا نحن الحزب لا ندخل فيه ولا نخدم مساعدة، خلونا نقابل، هذا الأفضل كان ليه. لكن لما دخل في تلك الفترة في أنك أنت عضو في المكتب السياسي اللي يشرف عليه رئيس الدولة نفسه، لأن احنا عندنا مصيبتنا أن رئيس الدولة هو رئيس الحزب، بالتالي معناها يا سيدي باه هذه نحن الفرصه هذه جات، وان عندك مشكله مع الوزير الاول وما تحلتش، وانت كنت في المكتب السياسي اللي هو فيه الوزير الاول وفيه بورقيبه وفيه مجموعه اخرى، كنت تطرح المساله هذه على بورقيبه وتحمله المسؤوليه مباشره، ساعتها اذا كان بورقيبه محمل انك تستقيل على البلاصه. ربما هي اللي سرعت أن يضرب عاشور على أساس أن عاشور وهذا شهز حتى البرقيبة، عاشور هذا اسمه زعيم، هذا يطيش علينا أوراق الحزب ويقول أنا معاش حاجتني بالحزب وأنا تحتي بالنقابة. فكان أن ربما كان يعني الدافع إلى الانتقام كان أكثر من يعني صوت العاطفة أكثر من صوت العقل في ذلك، وكان ما كان، وكانت يعني هي نقطة تبقى سوداء في تاريخ يعني الدولة التونسية في من نجموش. لأن الآن للأسف الشديد نحن الآن دائما نرخو نقول ما قبل 26 جانفي وما بعد 26 جانفي أصبحت نقطة فارقة في تاريخ تونس.
1: هو الحديث معك حول هذا الموضوع يعني حديث شيق من ناحية وطويل أيضا، ويمكن أن نذهب في تفاصيله، ولكن سؤال أخير برك لأن معنا الوقت تقريبا حصرنا، هو أنت تحدثت مثلا على تقريب كل المؤتمرات الاتحاد، وهل وجدت في أرشيف الاتحاد ما يساعد على جمع هذه الوثائق من أجل أن يكون هناك يعني سرد تاريخي لمختلف مراحل الاتحاد من خلال مؤتمراته؟
0: والله سؤال مهم جدا، بارك الله فيك على السؤال. أنا جمعت في الكتاب جمعت فيه كل المؤتمرات من مؤتمر 46 حتى المؤتمر 25 في 2022. يعني هذه الورقة قد أرهقتني كثيرا كثيرا كثيرا في البحث على هذه المؤتمرات هذه، فوجدت والحمد لله. ونوجه ربما بالتحية والشكر لمؤسسة التوثيق الوطني، مركز التوثيق الوطني اللي هو مدني بجزء منه كبير حتى 78، والباقي إلا يعني إمكانيات فردية، أنا نبحث وحدي غير ذلك بجمعتهم. وجدتش في الاتحاد، ربما هذه من الحاجات اللي الاتحاد أنا كان يمكن له أن يكون له مركز توثيق للأرشيف متاعه كامل اللي هو كيفاش يقولوا يأمه الباحثون في كل وقت وكل حين. للأسف هم الآن، أنا سمعت مرة حسين العباسي يتهم نور الدين حشاد لأنه سرق أرشيف الاتحاد. يعني الاتحاد ما فيش أرشيف، وقال أنك سرقت الأرشيف الاتحاد وتحب تكون مركز كذا إلى غير ذلك. ضاع يعني أرشيف الاتحاد اليوم مش موجود، ما فماش حتى في عهد الرقم، يعني ربما يعني تسهل على الباحثين ما فماش. فكانت ورقة الواقع أرهقتني كثير، ولكن الحمد لله معناها على الأقل أنا يعني نعتبر أني راضي على العمل اللي عملته في التوثيق هذه. على الأقل الباحثين سيكون من بعدي على الأقل أن ما تشتتش بين يعني في البحث بين المراكز وبين منعرفش بالضبط السؤال.
1: يعني تقريبا أنت أجبت على اللي حاجت به هنا. وربما نعود إلى الحديث في حصة أخرى حول هذا الموضوع، وهو موضوع مهم. فقط قبل أن يعني ننهي هذا اللقاء، أنا اتصلت بنور الدين حشاد والله يرحمه، ووعدني بأن ستكون لنا يعني صلة، ولكن المرض حال دون ذلك. وقال لي بأنه يحمل يعني جزء كبير جدا من التاريخ حول الاتحاد. لا أقول لك بأنه كما تحدثت أنت بأنه استحوذ على تاريخ الاتحاد، ولكن قال لي بأنه يعني بأن عنده مجموعة كبيرة جدا من أرشيف ربما نقابات واتحاد وطني واتحاد عام تونسي للشغل. سي محمد العماري بارك الله فيك، شكرا على هذه المناسبة. ربما نعود للحديث حول الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال كتابك اللي يعتبر يعني مرجع إلى حد الآن مهم جدا في تاريخ لقرن من الزمان لاتحاد العام التونسي للشغل للعمل النقابي بتونس.
0: شكرا لك أنت سي الضاوي، وشكرا لإذاعة التطوير من جديد، وشكرا الواقع لكل مستمع يعني يستمع باهتمام لهذه الحلقة القيمة والجيدة إن شاء الله.
1: شكرا لك. يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيفي المبجل السيد محمد العماري، راجيا أن تكون الحصة قد جمعت لكم بين المتعة والإفادة. وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله، تفضلوا بقبول أجمل وأرق التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ذاكرة الأيام مع الضاوي موسى.

0: شجرة القمر نلتقي في هذا الوقت مستمعينا. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين المتابعين لسهرات شجرة القمر. نلتقي بالكثير من المحبة وبالكثير من الجمال، نتشارك نحن وياكم المتابعين السهرين المنتظرين لسهرات وللقاءات شجرة القمر. إن شاء الله يا رب تكونوا في أفضل الأحوال، تكونوا في أمتعها.
1: وحشتوني

اتلموا الحبايب والشوق، ووحشتوني أغنية من أجمل الأغنيات السيدة وردة، كلمات سيد مرسي وألحان بليغة حمدي، وكما يقول أبو القاسم الشابي: ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر، فويل لمن لم تشقه الحياة من صفعة العدم المنتصر. وبين الشوق والليل خبر، وقد لا يكفي هذا الخبر، مساء واحد وليل واحد ليخبر عنه، فتعالوا ننسج من خيوط القمر كلمات من عطر الياسمين، ونصنع بها جسورا ونأخذ بها جسورا، ونتواصل من خلالها إلى ونصل من خلالها إلى قلوبكم جميعا. وحتى نصل القلوب لابد من شعر أو نثر أو قص أو حكي، ومنه ما كتب الدكتور الجزائري عطاء الله بوسالمي، قال: بين ذاكرة قوية وتفاصيل مؤلمة هكذا القلب تتوزع نبضاته، كأنه عازف حائر بين نغمتين، إحداهما تعيده إلى دفء ما كان، والأخرى تغرقه في برد ما فقد. كأنه عازف حائر بين نغمتين، إحداهما تعيده إلى دفء ما كان، والأخرى تغرقه في برد ما فقد. يمشي بينهما على خيط من حنين، لا يسقط ولا ينجو، فقط يتقن التوازن فوق وجع شفيف لا يرى، لكنه يحس بكل نبضة. تلك الذاكرة ليست مجرد صور عابرة، بل حدائق ممتلئة بأصوات وضحكات ووجوه ما زالت تضيء داخله، كلما أغمض عينيه عادت إليه، كما لو أن الزمن لم يمضي، وكأن القلب يرفض الاعتراف بالفقد فيرمم من كسر بالحلم. لكن التفاصيل المؤلمة، تلك الصغيرة منها تحديدا، تتسلل كنسيم بارد في ليل طويل، تربك سكونه وتوقظ فيه وجعا كان يظنه نام، فيتعلم القلب دون أن يعلم كيف يحب رغم الخسارات، وكيف يحتفظ بذكرياته ككنز لا يفرط فيه حتى وإن كانت تؤلمه.

فكروني والسيدة أم كلثوم أرجعنا بها لسنة 1966 نهار 1 ديسمبر. أغنية جمعت محمد عبد الوهاب في الألحان وعبد الوهاب محمد في الكلمات، وكانت من أجمل ما غنت السيدة أم كلثوم. سمعناها في مراوحة مع ما كتب الدكتور أو ما يكتب من نصوص نثرية الدكتور عطاء الله البسالمي الجزائري، ومن خلال تحية لكل مستمعينا ومتابعينا في الجزائر وفي كل دول العالم اللي يسمعونا ويتابعونا.

0: نجموا يتابعونا في سهرات جارة القمر وعبر أثير إذاعة تطاوين ومستمعينا ومتابعينا اللي يسمعونا في كل مكان في تطاوين أو في البلاد التونسية وخارجها. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. إذا كانت لميعة عباس عمارة هي رقة دجلة، فإن سعيد عقل هو شموخ أرز لبنان وهيبة الحرف الذي لا ينحني، فهو من قال أن الجمال ديانة الأحرار. للفيروزيات اللي كتبها سعيد عقل سحر خاص، وهي ليست أغنيات بل أيقونات فنية صاغها وصقلها صوت فيروز الماسي ولحن الرحابنة العبقري. كان سعيد عقل يكتب لفيروز لتغني وليخلد للبنان والشام والقدس من خلال حنجرتها، فهو الذي يعتبر صوت مساحة كونية تليق بقصائده النخبوية. كان سعيد عقل يكتب لفيروز لتغني وليخلد للبنان والشام والقدس من خلال حنجرة السيدة فيروز، فهو الذي يعتبر صوتها مساحة كونية تليق بقصائده النخبوية. سائليني يا شام زهرة المدائن، يارا مر بي، وغيرها من قصائد عقل اللي أرخت للتجربة اللي عاشها سعيد عقل مع المدرسة الرحابنية في رحاب رخامة صوت السيدة فيروز. سنستمع لبعض من حديث للكبير سعيد عقل وفلسفته في الحياة وفلسفته أيضا الفنية والإبداعية في مقطع من لقاء مطول جمعة بالأعلام السعودي محمد رضا نصر الله ضمن فقرة فيروز الذكرى.
1: التراث العربي له فضل علي في واحدة فقط، له فضل علي في أنه أعطاني فكرة عن جمال بيت الشعر. أنا أعرف أوزان الشعر في الفرنسية وأتقنها وأكتب الفرنسية ولي فيها مؤلفات شعرية، وأنا أعرف الأوزان اللبنانية الوارثة الفينيقية والسريانية والأرامية وأكتبها اللبنانية ولي فيها كتب شعر ونثر، وأعرف الأوزان في اليونانية واللاتينية والألمانية والإنجليزية، أعرف ألاعيبها ألاعيب جمالها. وأقول لك إن الوزن العربي في التركيبات، في بعض التركيبات التي توصل إليها شعراء العرب له فضل علي. أما الفكر والمعاني وما زدته أنا على اللعب بالجمال فليس من العرب. العرب أسسوا عندي، إنما التفجيرات كانت مني. وإذا سمعت ببعض الكتاب الكبار العرب يتكلمون عن سعيد عقل فيقولون أقوالاً ما قيلت ولا بعظيم عربي من زمرؤ القيس إلى اليوم إلى شوق، مرا بالمتنبي إذا ذكرت ما قيل فيا استغرب وقلت هؤلاء كيف يحبون سعيد عقل. يقدر أن يكون سعيد عقل شاعرا في اللغة العربية وشاعرا أيضا في لغة أخرى،
2: باللغة المحكية مثلا،
1: باللغة اللبنانية وباللغة الفرنسية ويفهمون ذلك. ولماذا تريدني أكتب بالعربية فقط؟ ويا ليتني أعرف الإنجليزية كما تعرفها أنت وهي اللغة الأولى في العالم، لكنت كتبت بها كما فعل جبران، ولكنني لا أتقن من اللغات العالمية الثماني إلا الفرنسية وهي الخامسة بين هؤلاء اللغات. أنا رجل من لبنانيتي أذهب إلى العالمية، أنا أحب العالم وأنتم أحبكم لا كعرب بل ك فئة من الدنيا التي أحبها. أنا يا سيدي كبير في أخلاقي أكثر مما أنا كبير في شعري. هذه الأبيات هي خماسية، والخماسية أنا ابتكرتها، كتبت خماسيات بالعربية وباللبنانية وبالفرنسية. ما الفرق بين الخماسية والرباعية التي اكتشفها عمر خيام؟ هي أن الرباعية من أربعة أبيات، ثلاثة منها على قافية واحدة والثالث منها منفلت. أما الخماسية عندي فثلاثة أبيات على قافية واحدة وبيتان على قافية أخرى وليس ثمة متفلت.
2: لمن تفضل أن تسمع شعرك من بين هؤلاء من الذين غنوا سعيد عقلي؟
1: أفضل فيروز. فيروز غنت لي بصوتها الذي لا يعلو عليه صوت وبألحان الرحابنة، ما عدا قصيدة واحدة تلحين عبد الوهاب، وقلت لعبد الوهاب يومئذ أنا لا أحب هذا اللحن، وقامت قيامة عبد الوهاب وعاصر الرحباني كان ينصر عبد الرحام. أنا أريد أن تكون هذه القصيدة من تلحين الرحابنة، إنما الرحابنة يحبون عبد الوهاب. لا أعرفها غيبا الآن، أجمل التاريخ كان غدا. هذه من ألحان عبد الوهاب ولكن من صوت فيروز. قصد يومئذ عاصي قال لي سنعمل لقاء قمة، سعيد عقل وعبد الوهاب وفيروز. قلت له ليكون لقاء قمة فليكن سعيد عقل الرحابنة وفيروز. قال لي دائما كنا كذلك، فلنعطي عبد الوهاب هذا الظرف. وأنا أتصور أن هذه القصيدة ستضرب السوق، تضرب السوق بلغة عاصي، أنها ستنتج مالا كثيرا.

قالت له أو قال لها أذكريني، فأجابته بالكثير من الحنين ومن الصور. صاغ سعيد عقل الكلمات وأبدع الرحابنة في الألحان، وفيروز جعلت الأغنية تعيش مع كل الأجيال. قال الكلام كلامه ومضى، قال الكلام كلامه ومضى، ولم أحفظ منه سوى الإيقاع. أسمعه أتبعه في الطريق إلى السماء، سماء أغنيتي، أسكنه رحيلا أو مقاما. قال أين أنت، أين كنت، وكيف جئت؟ ضع اسمك في يدي واكتبي لتعرفي من أنا. فكتبت من يكتب حكايته يرث أرض الكلام، فكتبت من يكتب حكايته يرث أرض الكلام ويملك المعنى تماما إلا أنا.

أنغام وأغنية من أجمل الأغنيات بدايات أنغام تعود بنا إلى ذاك الزمن، زمن الثمانينات، زمن حتى اللي قبل شوية السبعينيات أو الستينيات اللي كانت فيها أسماء كبيرة الوقت ذاك من المطربين والمطربات العرب، على رأسهم طبعا السيدة أم كلثوم والسيدة فيروز في المشرق، وأسماء أيضا تونسية بامتياز. مش نمشي أنا وياكم، مش نبعد برشا على مصر، ولكن سنذهب إلى تحديدا شارع محمد علي، الشارع اللي التقى فيه بليغ حمدي، اسم من الأسماء الفنية اللي صنعت بصمة خاصة، التقى بالفنان والعازف اللي يمتلك موهبة فريدة وقدم الأهم الفاعلين في الساحة الثقافية. ومن أواخر الخمسينيات بدأت مسيرة فيها من الفرادة ما يدهش السامع. على الموسيقى هذه لو ممكن

أجمل ما في المعزوفة هذه بخلاف أنها لحنها عبقري والأغنية عبقرية جدا. العزف المنفرد والعزف مع المجموعة اللي كان لعازف الساكسفون ووصلات جميلة جدا كان يقوم بها عازف الساكسفون سمير سرور. وأنا كنت تسألوني الموسيقى هذه وين تهزك وإلا بشنو تفكرك؟ نتفكر إنها كانت موسيقى مميزة لواحد من البرامج اللي اشتغلهم زميلنا علي المسعدي، فأكيد عبر جارة القمر نلامس الحنين ونلامس الصور اللي موجودة في ذاكرتنا أو نحاول إنه نجعلها تعيش مرة أخرى. فتحية كبيرة إلى الزميل اللي مر من هنا زميل علي المسعدي ومن أجمل الإعلاميين وأهمهم اللي مروا من إذاعة تطاوين. مش نرجع إلى الساكسفون وعازف الساكسفون سمير سرور، عازف منفرد والعزف متاعها كان ماهوش كان مع عبد الحليم، كان مع كبار المطربين بدءا من أم كلثوم، فايزة أحمد، نجاة الصغيرة والكثير من الفنانين الآخرين. الشيء اللي أتاح له فرصة العزف المنفرد أمام الجمهور في الكثير من حفلاته مع شكون كان مع عبد الحليم اللي كان الفرح والسعادة تملى روحه وتملى الطاقة اللي يتشاركها مع الجمهور وقت اللي يبدأ سمير سرور يعزف في الوصلة الخاصة به ويمشي بالجمهور إلى أماكن من الدهشة الكبيرة. قلت الساكسفون اللي يعزف بها في حفلات عبد الحليم وأم كلثوم وفايزة أحمد وغيرها من الفنانين وقتها كانت آلة ساكسفون من الذهب الخالص اللي أهداها له أحد الأثرياء العرب إعجابا وتقديرا لما يمتلك من قدرات في العزف. في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات بدأ يظهر من جديد بعد فترة من الابتعاد على الساحة بعد ما توفت السيدة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وغيرهم من الفنانين. رجع مرة أخرى ورجع في ألحان لفنانين كما عمرو دياب، كما محمد فؤاد، كما أصالة، إيهاب توفيق، ميادة الحناوي، هاني شاكر، وردة الجزائرية. نتحدث دائما على عازف عنده فرادة وعندها نمط خاص في العزف، وكيكون الفنان فنان على قاعدة ينجم يخلي الفرصة لبقية الفنانين إنهم يظهروا. ولهنا نتحدث على الفنانين الكبار المطربين اللي يعطوا فرصة لعازفين كما سمير سرور إنه يظهر ويبان ويخلي الجمهور يستمتع بالعزف متاعها. عازف طوع الساكسفون وكتب معاه أحلى حكاية نسمعوه في مقطع من جنى الهوى اللي غناها عبد الحليم مباشرة في حفلة في تونس.

0: اللي شبكنا يخلصنا ومقطع من جانا الهوى من أجمل أغنيات العندليب، والأغنية اللي كان فيها تفاعل كبير ما بين الجمهور، ما بين عازف الساكسفون سمير سرور وما بين العندليب والمجموعة اللي كانت مرافقة عبد الحليم في بلادنا، وفي حفلة اللي كانت في أواخر الستينيات في بلادنا. في آخر الحلقة لليلة نحب نشكر كل الناس اللي تبعتنا، اللي بعثت لنا بإرساليات: أم شوقي، جعفر رابح من الجزائر، سي عم مجيد، والأستاذ حسن العميري، وكل المتابعين الساهرين اللي ينتظروا في أغنية أو في كلمة أو في وصف ما يلامس أرواحهم ويطير بهم إلى عوالم المحبة والجمال والنقاء والصفاء والعطاء، لأنه هذايا يعطيهم طاقة للإقبال على الحياة بشكل أجمل. شكرا لكل الزملاء اللي كانوا موجودين معايا، وشكرا لكم كما قال نزار قباني من الأعماق: شكرا لكل دقيقة سمحت بها عيناك، شكرا على السنوات كلها بخريفها وشتائها بغيمها وصحوها وتناقضات سمائها وتكامل أسمائنا في مراسم السهر الطويل والليل الجميل. شكرا على وفائكم، ونلتقي على المحبة عبر موجات إذاعة تطاوين.
1: جارة القمر.
2: بكرة أحلى لأنه بكرة نهار جديد، لأنه الأمل نحن منصنعه.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما بالاشتراك مع إذاعة صفاقس وبمساهمة المندوبية الجهوية ومركز الفنون الدرامية بصفاقس تقدم المسلسل التاريخي منصور الأندلس، بطولة المنصف لوكيل، عيسى حراف، فاطمة خنفير، لزهر بوعزيزي، فاطمة حسناوي، عبد الله الوافي، أنور المجادي، هاجر حشانة، محمد بن فقيرة، مقداد معزون، نتيجة عزري ومنير العلوي. منصور الأندلس تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس إخراج لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة 15.
2: سلمت يا ابن أبي عامر، كيف حال الجرح؟
3: بدأ يندمل والحمد لله. الجرح طفيف والسهم نظيف.
2: ليس طفيفا كما رأيته أول مرة، لكنك صبور. كان السهم موجها إلى قلبك، لولا ألطاف الله.
3: له الشكر والحمد، ما زال في العمر بقية. ولكن يا سيدتي، يجب أن نضع حدا لهؤلاء السقالبة. إنهم قوة مسلحة ومنظمة، يسعون لفرض آرائهم بالقوة.
2: هذه فرصة لمحاكمة جؤذر وفائق أو عزلهما.
3: المشكل أكبر من هذين القائدين، وراءهم 1000 مسلح والسلاح يخدع أصحابه. من يقنعهم بأن مهمتهم للحراسة لا غير؟ في هذا الوقت ومن أجل استرضاء بقية السقالبة، سوف نأمر القائدين بملازمة بيوتهما وسنرى ردة الفعل.
2: هؤلاء ظلموا الناس وافتكوا الأرزاق. لقد فرح أهل قرطبة بالقبض على قادتهم، وأنا بصفتي وصية على العرش أضع بين يديك قضية السقالبة. سيد ابن أبي عامر، الوزير جعفر بعث في طلبك.
4: لكنه جاء لتوه، ماذا يريد الوزير؟ دعك منه يا ابن أبي عامر.
2: المبعوث بالباب يقول الأمر مستعجل.

0: جدت أحداث خطيرة بالشمال يا ابن أبي عامر. ممالك النصارى.
1: أتعني قشتالة؟
0: مملكة ناقار وليون تحالفت ضدنا واجتازوا الحدود.
1: والمعاهدات التي بيننا وبينهم؟
0: يبدو أنهم تنكروا لتلك المعاهدات، استغلوا الظروف التي طرأت علينا وتحركوا بقوة فاجتازوا الحدود وشردوا السكان.
1: هي الحرب إذن؟
0: نحن نحاول تفادي الحرب بقدر الإمكان.
1: إذا فرضت علينا فكيف نهرب منها؟
0: بالتفاوض يا ابن أبي عامر والتذكير بالمعاهدات، ووضعنا الآن يتطلب التريث.
1: لا أحد يريد الحرب سيدي الوزير، أما إذا كان ولا بد منها فلا مفر.

0: غالب في هذا الوقت؟ ولكن أين القائد غالب؟
1: نعرف أن القائد غالب له خلافات مع الوزير جعفر، خلافات قديمة.
0: هذا وقت لتصفية الحساب والعدو يهاجم الحدود، وماذا يريد غالب؟
1: لعله يريد الوزارة لنفسه، فلطالما تحدى الوزير جعفر واعتبره غير مؤهل لتولي المنصب. غالب يفتخر بخبرته العسكرية،
0: هو قائد الشمال وله جيش قوي، فكيف يتفرج على العدو وهو يجتاز الحدود؟ ومن يدري ماذا في تفكير هذا القائد؟ هل تذهب إليه يا ابن أبي عامر؟
1: الوقت غير مناسب، لدينا اجتماع بالقادة والوزراء وذوي الشأن.

0: وفوضى السقالمة، فماذا نحن فاعلون؟
1: يبدو أن القائد غالب غاضب، فينبغي استرضاءه.
2: القائد غالب يرى نفسه أرفع منا جميعا، وكأنه يقول: ماذا تفعلون بدوني؟ ولا وقت لنا لاسترضاء هذا أو ذاك. كل ما نتمناه أن لا يتقدم خطوة أكبر لمعاداتنا. السيد ابن أبي عامر، تفضل.
3: أسألك سيد الوزير، ماذا فعلت عاجلا لإيقاف العدو؟ هناك آلاف السكان يفرون من الحرب وقد يصلون إلى قرطبة قريبا.
2: لقد أمرت بتنفيس السدود الشمالية لتعطيل العدو.
3: هذا بالمقاييس العسكرية ليس حلا، بل لعله يعمل ضدنا أكثر مما يعمل لصالحنا، فالهاربون من الحرب قد تغرقهم المياه. ربنا.
4: السلام عليكم.
2: وعليك السلام. السيدة صبح، مرحبا. تفضلي سيدتي، تفضلي تفضلي، هنا بجانب سيدتي، رأيك يهمنا.
4: جئت لأن الوضع لا يحتمل الانتظار. لأول مرة أسمع أن العدو يهددنا. لقد كنا مرهوبي الجانب، سواء في عهد الخليفة الناصر أو في عهد مولاي الحكم رحمهما الله، والآن نحن مكشوفون. فماذا أنتم فاعلون؟ بلغني أن آلاف الفارين من القتال، وقد زادت مياه السدود في نكبتهم. يبدو أن العدو أطلق مياه السدود لإغراقنا جميعا.
3: لقد طال الحديث وتشعبت الآراء بين لائم وعاذر وناقد. أقترح أن يتطوع أحد القادة لإيقاف العدو، ونحن نوفر له كل الأسباب. والرأي أولا وأخيرا للوزير جعفر.
2: نعم، هذا هو الرأي، بأن يتطوع أحد القادة لصد العدو، ولا ينقصنا سلاح ولا رجال. من منكم يتطوع أيها القادة؟ من منكم؟ ما بكم؟ ما بكم؟ فليتطوع أحدكم. إلى متى الاعتماد على غالب؟ كثرة اعتماداتنا عليه جعلته يظن أن لا أحد غيره قادرا على الانتصار. القائد بدر والقائد عبد العزيز، لما لا؟ أو حتى الاثنان معا. نعم.
4: ما هذه الفوضى؟ ما هذه الفوضى؟ ما بكم؟ لو كان القائد غالب هنا لتطوع. الخليفة صغير السن وأنا امرأة. تكلم يا ابن أبي عامر، وإلا استرضوا غالب أو سأذهب إليه بنفسي.
3: أيها الأخوة، سلاح ضعفاء الشكوى، وأسوار كل مدينة رجالها. إن العدو فرض علينا الحرب ولا مفر منها. نحن نريد السلام، لكن من أراد السلام فليستعد للحرب. إنهم يزحفون نحونا، وحيثما يتوقفون سوف تنبت الأشواك وتصعب زحزحتهم، ما أسهل الحرب على المتفرجين. فإذا لم نجد من العسكريين من يتطوع لهذه المهمة، فأنا أتطوع راضيا ومختارا.
5: كيف؟ أنت لست عسكريا.
4: ماذا نفعل إذا لم يتحرك القادة الكبار؟
3: الخوف من الحرب أصعب من الحرب نفسها، ولم أخذ من قبل حربا، لكني مستعد للتطوع من أجل الأندلس ورفع راية الخلافة. وهل صدأت سيوفنا؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: بارك الله في محمد بن أبي عامر، ونحن سنوفر له أسباب النجاح.
1: لدي شرطان أقولهما أمام الجميع. الأول أن أختار الجنود والقادة بنفسي.
2: ولماذا؟
3: كذلك أنت لا.
1: والشرط الثاني أريد 100,000 دينار. من يعترض على هذا المبلغ فليأخذ ضعفه ويتولى المهمة.
0: مهلا مهلا مهلا يا سادة، سوف نتحدث في المبلغ إذا لم نجد متطوعا آخر.
4: مبروك يا ابن أبي عامر. على الوزير جعفر توفير المبلغ فورا.

0: لقد أنقذت الموقف يا ابن أبي عامر. عجبا للقادة الكبار، إنهم خائفون من نصارى الشمال، ولقد طال عهد السلام بيننا وبينهم، ولكن المبلغ كبير يا ابن أبي عامر. أود لو ماذا أقول؟
1: إذا سمعت بأني ادخرت دينارا لنفسي فهو لك وأنا الملوم.
0: لم أكن أتخيل أن مثل هذا المبلغ سينفق في حرب والجنود بمرتباتهم.
1: إن الحرب ليست بالرجال والسلاح فقط، وإن كان عمادها الرجال والسلاح، بالمال نوفر دماء الجنود. لذلك قيل عن المال إنه الدم الثاني واليد الثالثة. بمنجل من الفضة يا سيدي نحصد سبائك الذهب.

0: ليس أصدق من هذا الشاب، إنه هبة الله لي ولابني. لقد تحمس عندما رأى القادة يجبنون، ولعله لن يعود من هذه الحرب. كن في عونه يا رب. ربي لا تحرمني من ابن أبي عامر.
1: لكنه لم يجرب الحرب من قبل، هذه أول حروبه، وقاه الله.
0: سوف أراسل القائد غالب وأسترضيه ليكون في مساعدته.
1: سيدي الوزير جعفر، يخشى أن يكون هجوم ممالك الشمال بالاتفاق مع القائد غالب.
0: لا أظنه يصل إلى هذا المستوى، ولكن ما فائدته من الخيانة وهو القائد المبجل عندنا؟
1: العداوة قديمة بينه وبين الوزير جعفر، يتصور نفسه أرفع مكانة من جعفر. وكثيرا ما اتهم هذا الوزير بأنه ليس في مكانه. والحق أن الوزير جعفر أخطأ عندما أمر بفتح السدود، لقد أضر بالهاربين أكثر مما أضر بالعدو.

0: كيف تسمح يا ابن أبي عامر بهذا المبلغ الخيالي؟
1: وهل تحرك أحد منهم؟ كلهم جبنوا. هؤلاء الذين نعتبرهم قادة كبارا خافوا، كأنهم متحالفون مع غالب.
0: لكن ابن أبي عامر لا خبرة له، والمال لا يقاتل وحده. أخشى أن يكون غنيمة سهلة للنصارى.
1: لقد تخلى عني الجميع. هذا أول اختبار لي بعد وفاة أمير المؤمنين. القائد غالب يتمنى هزيمتي ليتربع في مكاني. لم أجد غير ابن أبي عامر. أخشى أن بقية القادة متحالفون سرا مع غالب، ولعلهم فوجئوا بموقف ابن أبي عامر.
0: كدت أتطوع يا أبي.
1: فكرت في ذلك، قلت إذا لم يتطوع أحد سوف أنتجبك. لكني أخشى عليك من فرسان النصارى يا ولدي، إنهم أشداء، خيولهم متينة وسيوفهم قوية، ولا ثقة لي في القادة الذين سيباشرون الحرب.

0: سيدتي صبح، جئت لوداعك.
1: قلبي يذوب، إنها الحرب، كلما فكرت فيها طار ثوابي.
0: لا تخافي، الأعمار بيد الله، لا أحد يتأخر عن موعده. سيدتي
1: لا تقل سيدتي، أنت اليوم سيدي.
0: معاذ الله، سيدتي أولا وأخيرا وفي كل وقت. لا تخافي، سوف ننتصر.
1: إني أحبك يا ابن أبي عامر، أحبك وأشتاق إليك وأخاف عليك، من لي غيرك؟
0: أنا أكثر منك حبا وشوقا، لكن بلادنا تحتاج لأبنائها، الحرب كريهة، نخوضها ونحن كارهين لها من أجل صيانة البلاد. وداعا سيدتي.
1: لا لا لا لا، يا رب يا رب كن معه، نجه، أعده سالما.
0: سيكون ذلك بإذن الله وشجاعة الرجال. دموعك غالية سيدتي، وانتظر الزغاريد.

كنتم مع مسلسل منصور الأندلس. شارك في التمثيل محمد علي بالحارث، أنور العياشي، علي بن عكاشة، محمد بشيني، منير المثلوثي، ورمزي باللاعج. ضيوف الشرف رفيعة بالحوت وأحسن ناجي. منصور الأندلس، منصور الأندلس، تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس، إخراج لزهر بوعزيزي.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: إذا أردت أن تعرف شخصا فاستمع له وهو يصف أشخاصا آخرين أو يتحدث عنهم.
1: عيوب الجسد يسترها متر قماش، لكن عيوب الفكر يكشفها أول نقاش.

0: اعتدت الفقد والتغير المفاجئ للبشر، فقررت ألا أشغل ذهني بهم.
1: قررت أن أبتسم لكل من يتعامل معي دون أن أخص أحدهم بابتسامة أو معاملة خاصة.
0: كيف نخطط لعام جديد؟
1: بعض الناس لا يخططون لعامهم القادم ولا يحددون أهدافهم.
0: وإن سألته لماذا لا تخطط لكل أيامك وحياتك، وخاصة التخطيط السنوي لحياتك، يقول لك:
1: يا أخي، كلما خططت لشيء لا تنجح محاولاتي. لم يحدث أن وضعت خطة إلا وباءت بالفشل.
0: يبدو لي أن كل من يقول ذلك يضع أهدافا أكبر من طاقته وقدرته الشخصية ومقدرته على تحقيقها.
1: بالضبط، ولكي تنجح أهدافك ابدأ بالأهداف الأسبوعية مثلا،
0: ومن الأسبوعية انتقل إلى الأهداف الشهرية وخطط لها،
1: وهكذا ستجد أنك بدأت تعتاد على التخطيط والطرق التي ستستخدمها لتحقيق أهدافك.
0: المهم أن تنجز ما خططت له.
1: عندما تفكر بخفض وزنك ابدأ بالغذاء، وقرر أن تضيف إلى طعامك نوعا مهما، وتحذف نوعا غير صحي مثل السكر والحلوى والكيك، والتزم لمدة أسبوع.
0: التزم بهذه الخطة لليوم الأول ونفذها حرفيا، وفي اليوم الثاني أضف خطة بأن تستبعد نوعا من الطعام، المكرونة مثلا أو الأرز، والتزم بها لمدة أسبوع.
1: اختر الأهداف التي يسعدك تحقيقها، مثل تعلم اللغة الإنجليزية إن كنت لا تعرفها،
0: أو أن تأخذ دورة في علم من العلوم التي تتمنى أن تجيدها، وابدأ بالتزام الخطة.
1: المهم التخطيط بتنفيذ أهداف بشكل يومي ثم أسبوعي ثم شهري ثم سنوي.
0: ستجد نفسك تحقق كل ما تهدف إليه، شرط أن تتمسك بالتنفيذ كما كتبت في مخططك.
1: مع الأيام سيسهل عليك وضع الخطط وتتحقق أهدافك إن شاء الله. المهم سعة الصدر وطولة البال والبعد عن الإحساس بالملل.
0: فلكل شيء صعوبة في البداية حتى تتعود عليه، ثم يسهل عليك ممارسته.
1: الجبل يعزف أنغاما.
0: الأنغام تمنح الأذن راحة وسكونا عندما تصدر من بعض جوانب الطبيعة التي حبان الله بها.
1: عندما نستمع إلى صوت الموج في البحر نشعر بجمال الطبيعة من حولنا،
0: وعندما نتناجى وتتناجى الأطيار نشعر أن تغريدها أنغاما تشعرنا بالفرح،
1: وصوت الريح وهو يحرك الأغصان فتتمايل وتصدر أصواتا جميلة تسعدنا جدا،
0: وصوت جريان الماء في الأفلاج يطربنا ويشجينا.
1: لكن جبلا في المكسيك يصدر أربعة أنواع متناسقة من الموسيقى الطبيعية التي تلفت الأنظار.
0: يحب السائحون التواجد عند هذا الجبل والاستماع إلى موسيقاه الطبيعية.
1: وسبب هذه الأنغام والموسيقى الجميلة وجود كهف داخل الجبل.
0: طبعا هذه الأصوات الموسيقية لا تصدر بشكل دائم،
1: ولكن عند مرور تيار هوائي بداخل الكهف تصدر الأنغام
0: وترددها جنبات الجبل، فتصدح بالأنغام الموسيقية الجميلة.
1: سبحان الله العلي العظيم، له في خلقه شؤون.
0: همس الوجدان.
1: لأني لا أرى غيري أراك، فأنت أنا وفي سري مداك، حملت إليك ما أخفي، فهامت مسافاتي إلى أقصى هواك. فخذ ما شئت من شكي يقينا، ومن صمتي حياة أو هلاك. أنا في وحدتي كالماء وحدي، وأنت هناك في قاع هناك. أحبك إنما لأحب نفسي، وأبلغ سرها في منتهاك. تركت الروح تسري في مداها، لأدركها إذا القلب احتواك.

أنا ما كنت إلا كي أراني وأعرفني وإن ضلت رؤاك. أمزق عن رؤى روحي ضبابا يحوك على مسافاتي شباكا، لأكشف ما تراكم في ظلالي وأعرف ما اعتراني واعتراك. أحبك فلتكن مني لأني، وإن جاوزت آفاقي صداك. بلغت الصمت حين أردت موتي، وسهمك كنت تشهد إذ رماك. رأيتك والهوى أمسى هلالا، وكنت الريح تنصب لي شراكا.

ولكني لأني لست غيري سأبقى في حما صمتي ملاكا وأمضي كي أرى أسباب كوني وتمضي دون حبي في عماك أعلمك الهوى لا كي تراني ولكن كي ترى ما في

0: أنا الرؤيا، أنا الرؤيا وأنت هنا مآلي. أنا أهديك إن ضلت خطاك، فكن ظلي لتبلغ سابحاتي، وكن سري لتبلغ مبتغاك، وكن نفسي لتعرفني تماما، وكن روحي لتفنى كي أراك.
1: غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
0: يغدو للهمس جناح،
1: يرفرف للحرف وشاح،
0: نهمس بالكلام المباح،
1: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
0: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام. همس الكلام، همس الكلام. الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

0: كلام من فضة وقصائد من ذهب، برنامج من إعداد وتقديم الطيب الجويلي.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتواصل في هذه الحلقة مع بعض شعراء البديعيات، وقد اختلف المؤرخون في من ابتدع هذا الفن، فمنهم من يقول صفي الدين الحلي في بديعياته: إن جئت سل عن فسل عن جيرة العالم، وقر السلام عن عرب بذي سلم. ومنهم من يقول ابن جابر في بديعيته المسمات الحلة السيرة في مدح خير الورى، والتي مطلعها: بطيبة أنزل ويمم سيد الأمم. وقد حذا حذوهما طائفة من الشعراء، سنتعرض إلى قريبهم في مدح خير الورى في هذه الحلقة التي نقدم فيها نماذج من شذرات قصائدهم المدحية التي تضمها باقة البديعيات في الشعر العربي المدحي.

أما عدد البديعيات فقد ناهز 40 بديعية، ومن أشهرها بديعيات صفي الدين الحلي وابن جابر الأندلسي وغيرهما من مبدعي هذا القريض المدحي، ونذكر منهم الواردي المقري، وله بديعية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تحتوي على 45 و100 بيت، ومطلعها: إن زرت سلعة فسل ما حل بالعلم، وحي سلعة وسل عن حي ذي سلم. فهو يمدح الرسول وآله وهم الآل الهدات، فيقول: آل الرسول وأعلام الأصول وآمال الوصول وأهل الحلم والكرم، جادوا وجالوا وطالوا في الفخار، فهم سحب وقضب وشهب في علائهم، هم صدور مقامات العلا، فلذا تطأطأت وغدت مأوى نعالهم. خير الورى سادة الدنيا وخيرهم طه النبي، وكل في ذرى النعم. ويذكر في هذه القصيدة كيف أن كعب بن زهير قد فاز بالبردة التي أهداها إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم مدحه، فيقول: وفيك إن فاز كعب يوم بردته، ففي غد منك ألقى خير مغتنم. ويختم بهذه الأبيات: ومطلب الوارد المقري ريا ظما، وهل سواك مغيث في غد لظمي، فخذ بديع مديح في علاك حلا، عن حسن مبتدئ في حسن مختتم. ومن بديعيات الإمام الشيباني الشافعي المولود سنة 370 هجرية والمتوفى سنة 77 و700 هجرية، فله بديعية مطلعها: سأحمد ربي طاعة وتعبدا، وأنظم عقدا في العقيدة أوحدا، أفادتكم النعماء مني 3، يدي ولساني والضمير محجبا، وأشهد أن الله لا رب غيره، تعزز قدما بالبقاء وتفردا، هو الأول المبدي بغير بداية، وآخر من يبقى مقيما مؤبدا، سميع بصير عالم متكلم قدير، يعيد العالمين كما بدا، مريد أراد الكائنات لوقتها، قديم فأنشأ ما أراد وأوجدا. ويتواصل الإمام الشيباني الشافعي مع هذه البديعية المطولة التي تبلغ 1000 بيت من الشعر. وعن الشاعر والتعريف به: فهو محمد ابن أحمد ابن أبي بكر ابن عوام ابن إبراهيم ابن ياسين ابن أبي القاسم ابن محمد الربعي الشيباني الأسواني الإسكندراني الشافعي تقي الدين أبو عبد الله الإمام المحدث الفقيه المفتي. ولد في شوال سنة 370 هجرية، سمع كما في الدرر الكامنة على العديد من العلماء، حدث وأفتى ودرس وخرج وتفرد بأشياء من مسموعاته، وكانت وفاته في سنة 77 و700 هجرية.

ويقال إن مبدع البديعيات صفي الدين الحلي له الفضل في نظم البديعية المعروفة بالكافية، غير أن هناك من يقول ولو أنه أبدع في نظمها إلا أن السابق في نظم البديعيات هو أمير الدين علي بن عثمان بن علي بن سليمان الأربلي الشاعر الصوفي المتوفى سنة 70 و600 هجرية. أما الثاني فهو الشيخ عز الدين علي بن الحسين بن علي بن أبي بكر محمد بن أبي الخير الموصلي المتوفى سنة 89 و700 هجرية، وله بديعية مطلعها براعة تستهل الدمع في العلم، عبارة عن نداء المفرد العلمي. أما تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي المعروف بابن حجة والمتوفى سنة 37 و800 هجرية، فله بديعية يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم سماها بالتقديم، تشتمل على 36 و100 نوع في 41 و100 بيت، ومطلعها لي في ابتداء مدحكم يا عرب ذي سلمي براعة تستهل الدمع في العلم. وللشيخ عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني الحنفي النابلسي الدمشقي المولود سنة 50 و1000 هجرية والمتوفى سنة 43 و100 هجرية، بديعية يمدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلعها يا منزل الركب بين البان والعلم، من سفح كاظمة حييت بالديم. وأرخها بقوله وهو آخر القصيدة: وقلت للربع لما الفكر أرخها يا ربع قد تم مدحي سيد الأمم. وله بديعية أخرى مطلعها يا حسن مطلع من أهوى بذي سلم، براعة الشوق في استهلالها ألمي. بهذه الأبيات من بديعيات المشايخ الأجلاء الحافلة بأجمل العبارات في مدح خير الورى ننهي حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. فحتى ذلك الحين إليكم مني أجمل التحيات ودمتم بخير.

برنامج كلام من فضة وقصائد من ذهب. أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

سعدون شفيق. تقديم منى محسن. إخراج

بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

دعوني أعترف لكم إنني امرأة أحبت ذات يوم، لكن حبه جعلني كعاصفة هوجاء تارة أو غيمة تارة أخرى، أو نجمة عند ذلك الشاطئ الذي كنا عنده في أول

قررت اليوم أن أعترف لكم إنني حين أحببت كنت أندفع إليه كوميض عيني، وكنت أغور بأحلامي كلما تأملت عيني فأزداد عطشا، وكنت أعرف أن مضيت دونه سيزداد عطشا، لهذا ألوذ بالبكاء، لهذا أنا ألوذ بالبكاء كي لا أبادله الولع والجنون.

بين شلالات المناجاة كانت حروف أشواقهما كسكر كالشهد في مملكة النرجس، وكانا عند شاطئ النهر وعند الأصيل يجمعهما لقاء وتجمعهما وشوشات كهمسات المطر أو كغمزات القمر عند اكتمال الليل. كنا كنجمتين في السماء.

كانت هناك صلاة ليست كباقي الصلوات، وكانت هناك أغنيات ليست كباقي الأغنيات، وهكذا كانت أشواقهما في دروبك.

بين الغيوب يا كبير العفو غفار الذنوب لاح من آياتك العليا سنا فتجلى الفجر فتجلى الفجر في أغاني القلوب وجلى صحو آياتك الدجى

0: كثيرا من ضلالات الهوى ومجيرا من عذابات الريوب.
1: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
2: صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: رب.
1: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، نافذ في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي.
0: يا

0: به. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: صدق الله العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
2: يا رب.
1: اللهم ألهمنا كل صواب ترضاه وجنبنا كل خطأ تأباه.
2: يا
1: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.

0: تأليف عبد الجبار الشريف، إخراج أنور العياشي. الإخلاص.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، يرفع أقدار المخلصين ويؤيد بنصره المؤمنين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نلتقي بكم اليوم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلمات طيبات، وقد قطفنا من عنقودها اليوم كلمة الإخلاص.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم.
0: طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنة مظلمة. في معنى الإخلاص.
1: الإخلاص نور يقذفه الله تعالى في قلوب المصطفين من عباده، يصلهم بالله خالقهم، ويحيي منهم موت قلوبهم، ويهبهم في الحياة طاقات من القوة تسمو بهممهم وتعلو بعزائمهم وتنهض بما يحملون من مثل ومبادئ.
0: وفي الإخلاص لا أثرة ولا أنانية ولا رياء ولا نفاق، ولكن طهر ونقاء وكمال وصفاء. ويبلغ الإنسان ذروة من السمو والرفعة، ويحتل منازل الأبرار والمقربين.
1: وبه يكمل إيمان المؤمن، ويتحرر من نزواته وغرائزه وشهواته وعاداته، ويستعلي على حظوظ هذه الحياة سموا بنفسه أن تسيطر عليه بزينتها وزخرفها، فلا يعميه الهوى عن الحق فيميل عنه،
0: ولا ينسيه البغض مرارة الباطل فيتردى فيه، فيكون عطاؤه في الله ومنعه في الله وحبه في الله وبغضه في الله طمعا في رحمته ورغبة في رضاه.
1: وفي محكم التنزيل يقول الله سبحانه وتعالى:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. صدق الله العظيم.
1: الإخلاص وحده هو الذي توزن به الرجال وتقدر به الأعمال. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم.
0: وقد كان للإخلاص أثره في الرعيل الأول من الصحابة والتابعين، أولئك الذين رباهم أكرم الخلق على مائدة هذا الدين، وطبعت نفوسهم على الاعتزاز به وحده وتلمس العزة والكمال منه دون سواه، وإفراده بالألوهية التي تخشع لها القلوب.
1: فكان أولئك الصحابة والتابعون في الدنيا سادتها، والعازفين عن زخرفها وما فيها من متاع أو زينة أو جاه أو سلطان، فأمدهم الله بقوة من عنده، وعز الإسلام على أيديهم، ونصرهم بنصره، وبوأهم المكانة الرفيعة في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم.
0: للإخلاص وجوه عدة:
1: الإخلاص في التوحيد وفي النية وفي القول والعمل،
0: الإخلاص في الاستغفار والتوبة وفي الذكر والدعاء،
1: الإخلاص في الصدق والصبر والزهد والتواضع والتوكل،
0: الإخلاص في الخروج إلى الصلاة وفي الخروج إلى المساجد وفي الصلاة نفسها وفي السجود،
1: الإخلاص في الصوم والحج والزكاة والصدقة،
0: الإخلاص في طاعة الوالدين وفي ترك المنكر.
3: الرياء عدو الإخلاص.
1: الرياء مرض خبيث يتسلل إلى القلوب الغافلة فيأخذ بها بعيدا عن درب الإخلاص والصدق والصلاح.
0: وكي تبرأ النفوس من الرياء وتخلص إلى الله عز وجل طمعا في كرمه وخوفا من غضبه، يتوجب عليها الاسترشاد ببعض الاسترشادات التي تضمن صلاحها وتقواها ونقاء إخلاصها.
1: من هذه الإرشادات التعرف على عظمة الله تعالى وأسمائه وصفاته، والإلمام بالتوحيد ما استطاع المؤمن إليه سبيلا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم.
0: ومن الأدوية الفتاكة بالرياء والمحصنة للإخلاص في نفس المؤمن الأحاديث التي تبين عذاب النار، ثم معرفة ما أعد الله تعالى للمتقين في الجنة.
1: ومن أحاديثه صلى الله عليه وسلم عن أهل النار قال: يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع، ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود، لو أرسلت فيه السفن لجرت.
0: ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إنا لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإنا لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإنا لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإنا لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا.
1: تذكر الموت وقصر الأجل وما في القبر من عذاب ونعيم الدنيا وفنائها. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم.
0: ومن الإرشادات التي تكفل صحة الإخلاص من خباثة الرياء الإكثار من أعمال الخير وعدم الإخبار عنها لغير ضرورة، ثم مصاحبة من يرى فيهم الإخلاص والصلاح والتقوى، ثم الإكثار من الدعاء،
1: وأيضا الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان، فهو منبع الرياء والشر والشرك. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. صدق الله العظيم.
3: الدعاء:
4: يا
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون.
1: ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
0: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا نجنا برحمتك من القوم الكافرين.
0: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
1: آمين. يا

أنتم مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

0: عطف عليه شوي شوي شوي عطف عليه شوي
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. للذين يحرمون أنفسهم لقاء النور لحة بلاجة، للذين أخذتهم المخادع ونسوا مشهد الشمس وهي تغسل الكون من بقايا الظلام وتسجر ستائر النور على واجهات البيوت وقامات الأشجار وتدغدغ الأطيار وهي تعزف بالجناح لحن الرحيل والانطلاق إلى العمل والرزق. على انهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. لكل هؤلاء ولكم أنتم عشاق البدايات أجمل التحايا وأحلى الكلمات. قال أحد الشعراء: إن كنت عبدا فنفسي حرة كرما، أو أسود اللون إني أبيض الخلقية. وقال الأحوص: وإني لآتي البيت ماء أحبه، وأكثر هجر البيت وهو حبيب. وإني إذا ما جئتكم متهللا بدا منكم وجه علي قطوب، وأخذي على أشياء منكم تريبني، وأدعى إلى ما سركم فأجيب. وقال عقيل بن علقة: وللدهر أثواب فكن في ثيابه، كلبسته يوما أجد وأخلقا، وكن أكيس الكيس إذا كنت فيهم، وإن كنت في الحمقى فكن أنت أحمقا. وقال آخر: إلى كم يكون الجهل منك وأحلم، وتظلمني حقي ولا أتكلم، وأسكت عن شكواك والحال ناطق، وتعتب أفعالي وإن سكت الفم. وما بي قصور لو علمت عن الأذى، ولكن ثنائي عن أذاك التكرم. فلو قد عرفت الحق لكنت عارفا، للامك دوني من سجاياك لوموا. وقال أبو الأسود الدؤلي: إذا قلت أنصفني ولا تظلمني، رمى كل حق أدعيه بباطل، فما طلته حتى ترعوى وهو كاره، وقد يرعوي ذو الشغب بعد التحامل. فإنك لم تعطف على الحق ظالما، بمثل خصيم عاقل متجاهل. وقال عروة بن لقيط الأزدي: فخير الأيادي ما شفعنا بمثلها، وخير البوادي ما أتينا عوائدا، ولست ترى مالا على الدهر خالدا، وحمد الفتى يبقى على الدهر خالدا. وقال أحد الشعراء: وإني لا أخزى إذا قيل مملق، جواد وأخزى أن يقال بخيل، فإلا يكن جسمي طويلا فإنني له بالخصال الصالحات وصول. إذا كنت في القوم الطوال علوتهم، بعارفة حتى يقال طويل. ولا خير في حسن الجسوم وطولها، إذا لم يزن حسن الجسوم عقول. وكم قد رأينا من فروع كثيرة، تموت إذا لم تحيهن أصول. ولم أرى كالمعروف أما مذاقه، فحلو وأما وجهه فجميل. وقال عبد الله بن معاوية: ولست برائٍ عيب ذي الود كله، ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا، فعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. أأنت أخي ما لم تكن لي حاجة، فإن عرضت أيقنت أن لا أخاليا. فلا زاد ما بيني وبينك بعدما بلوتك في الحالين إلا تماديا، كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. وقال طرف بن العبد: قد يبعث الأمر العظيم صغيره، حتى تظل له الدماء تصبب، والإثم داء لا يرجى برؤه، والبر برء ليس فيه معطب، وقراب من لم يستفيق دعارة يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. وقال أبو جعفر المنصور: إذا كنت ذا رأي فكل ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، ولا تمهل الأعداء يوما لقدرة، وبادرهم أن يملكوا مثلها غدا. وقال بشار بن برد العقيلي: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي لبيب أو مشورة حاسمي، ولا تحسب الشورى عليك غضاضة، فإن الخوافي قوة للقوادم، وخل الهوين على الضعيف ولا تكن نؤوما، فإن الحزم ليس بنائم، فإنك لا تستطد الهم بالمنى ولا تبلغ العليا بغير المكارم. أما مثل اليوم فقول العربي أنت صاحبة النعامة. النعامة واحدة النعام المعروفة، وصاحبة النعامة امرأة من العرب وجدت ذات يوم نعامة غصت بسعرور وهو صمغة، فأخذتها وربطتها بخمارها إلى شجرة، وقد منعتها الغصة أن تهرب، فذهبت المرأة إلى الحي فهتفت بهم وجعلت تقول من كان يحفنا ويرفنا فليترك، أي من كان يحسن إلينا ويلطف بنا فليقطع ذلك عنا. ثم قوضت خيمتها لتحمل على النعامة، فجاءت إليها فوجدتها قد أساغت غصتها وفرت، فبقيت المرأة لا هي بالنعامة ظفرت ولا بنصيبها من الناس تمسكت، فيضرب بها المثل ويقال أنت صاحبة النعامة، أو كصاحبة النعامة عند التشنيع على من وثق بغير ثقة واغتر بغير طائل. وفي معنى هذه القصة ما تحكي العامة اليوم في الخرافات، أن رجلا وجد أرنبا في فلاة قد نامت، فجاء يشتد حتى انتهى إلى الحي فصاح بهم ألا إن قد قطعنا التذويق فيما بيننا، وهو ما يتهاداه الجيران فيما بينهم من نحو الفاكهة واللحم واللبن، وجعل يقول قد قطعناه حتى أسمع الناس ذلك وأسمعوه مثله، فرجع فوجد الأرنب قد هبت من نومها وذهبت. إلى هنا أترككم وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى أن نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرشا بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء، إلى النور.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: موجز الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير في موجز السادسة للأنباء. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر أمس التقى كلا من سارة زعفران الزنزري رئيسة الحكومة وإصلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وتناول اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة. طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية. يؤدي وفد من خبراء البنك الدولي مهمة إلى تونس في إطار مراقبة تنفيذ برنامج إحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الأحداث في مضيق هرمز أظهرت أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، مضيفا أن المحادثات تحرز تقدما بواسطة باكستان. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هدنة على الجانب الأوكراني مع روسيا من 5 إلى 6 من مايو الجاري. شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام، بعد قليل ورود الصباح مع زميلة ليلى سحنون.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب

0: الصباح مع ليلى سحنون.
1: يومكم سعيد مبارك جميعا مستمعي إذاعة تطاوين أينما يصلكم بثنا، تحياتي لكم طبعا دون استثناء، ومرحبا بكم في ورود الصباح بتاريخ الثلاثاء 5 مايو 2026 الموافق 18 من ذي القعدة من عام 1447 هجري. كالعادة وكما كل يوم ورود الصباح تنطلق من الآن وتتواصل حتى للتسعة متاع الصباح، 3 ساعات من البث المباشر أكيد فيهم برشا محتوى نحضروه بكل عناية بطبيعة لمستمعينا، مجموعة من الأركان والفقرات القارة، التنويعات الموسيقية إن شاء الله تلبي كل وأغلب الأذواق، كيف كيف مجموعة من المحطات الخارجية والاستضافات والمواكبات الحينية على موجات إذاعة تطوين. نتمنى لكم الكل بداية يوم موفق واستفاقة رائعة.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 14 دقيقة بعد السادسة كالعادة بدايتنا مستمعين ديما نعطيكم فكرة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم الثلاثاء 5 مايو. الطقس عامة باش يكون جزئيا مغيم. يلا نسمعوا الشرح.
1: أحوال الطقس.
0: أحوال الطقس. وفكرة كما قلت على أحوال الطقس اللي باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، تتكاثف السحب تدريجيا خاصة في المناطق الشمالية مع إمكانية نزول أمطار محلية تكون أحيانا رعدية. سرعة الرياح باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل وفي الجنوب، وتتسبب في ظهور دوامات رملية محلية، وتكون الرياح هذه ضعيفة في بقية الجهات. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. نسجلوا ارتفاع طفيف اليوم في درجات الحرارة، تكون بين 22 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 27 و 32 درجة في بقية المناطق، وتوصل حتى 36 درجة في الجنوب الغربي وأقصى الجنوب. يومكم سعيد مبارك جميعاً.

ونهاركم زين الناس الكل مستمعينا، مرحبا بكم معنا ديما على موجات إذاعة تطاوين الثلاثاء 5 مايو 18 من ذي القعدة عام 1447. موعد الشروق كان في 5:24 دقيقة والغروب في 7:06. باش ناخذ فكرة عن مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم، أذن لصلاة الصبح في 3:52 دقيقة، الظهر في منتصف النهار 22 دقيقة، صلاة العصر في 3:56 دقيقة، المغرب في 7:08 دقائق، وسيؤذن لصلاة العشاء تمام 8:38 دقيقة. ذكركم ديما بواجب مراعاة فورق التوقيت. تقبل الله صلاتكم جميعا بوفر الأجر والمغفرة والثواب. نواصل معكم ثم فقرة دليل الحاج، أكيد الموجهة لكل حاجيجنا الميابين، إن شاء الله ربي يبلغ مقصودهم جميعا وحج مبرور وذنب مغفور لهم الكل.

0: دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ معتز جرادي.
1: الحمد لله الذي شرف بعض البقاع على بعض، وجعل في الأرض مواضع تتنزل فيها الرحمات وتغفر فيها الزلات، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الله مسجده منار هدى وروضته روضة من رياض الجنة. تعد زيارة المدينة المنورة ولا سيما زيارة المسجد النبوي الشريف والروضة الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام من الأعمال المستحبة التي درج عليها المسلمون جيلا بعد جيل، تعظيما لقدر النبي صلى الله عليه وسلم، واقتداء بأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، وطلبا للأجر والبركة. وقد دلت النصوص الشرعية على فضل هذه البقعة المباركة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي هذا الحديث بيان لفضل شد الرحال إلى المسجد النبوي، وهو ما يشمل بطبيعته زيارة الروضة الشريفة التي هي جزء منه. أما الروضة الشريفة فقد خصها النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عظيم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا يدل على شرف هذا المكان، وأن الصلاة فيه والذكر والدعاء من أسباب نيل رحمة الله وفضله تبارك وتعالى. وقد فهم العلماء من هذا الحديث استحباب قصد الروضة للصلاة والدعاء لما فيها من خصوصية روحانية ومكانة عالية. أيها الحجاج الكرام، كما أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه من أعظم القربات ومن أهم العبادات لما فيها من تجديد العهد بالمحبة والاتباع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي. اللهم اجعلنا من الذين يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب العزيز والقرآن المبين بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد استدل بها العلماء على مشروعية المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيا، وكذلك على فضل زيارته بعد وفاته على وجه الأدب والتعظيم. وإن لهذه الزيارة يا معشر الحجاج الكرام آداب كثيرة ذكرها أهل العلم ووقفوا عندها وحددوها، كي يعرف الإنسان عظم هذا المكان الذي يقصده، ويعرف كيف ينطلق إلى هذه الرياض المباركة حتى يغنم منها الفضل الوفير ويغنم منها الخير الكبير. ينبغي للحاج إذا قدم المدينة أن يستحضر نية صادقة، ونحن نعرف أن النية هي أصل كل عمل، فلا صلاح للعمل إلا بنية صالحة، نية نقية ممحضة لله تبارك وتعالى. فيقصد زيارة المسجد النبوي تعبدا لله تبارك وتعالى، لا مجرد عادة أو سياحة، وأن يستحضر أنه في حضرة سيد السادات وفخر الكائنات صلوات ربي وسلامه عليه. إن من هذه الأعمال التي ينبغي أن يتعرفها الحاج وأن يقف معها وهو قاصد هذه الزيارة ما سأذكره تباعا من باب التبيان لا من باب الحصر. أولا، الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، وذلك تعظيما للمقام كما يستحب ذلك عند دخول المساجد عموما. ثانيا، الدخول بسكينة ووقار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا الأدب باق حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فيكره رفع الصوت أو إحداث الضوضاء في المساجد عموما ناهيك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الصلاة في الروضة إن تيسر، فيحرص الحاج على أداء ركعتين فيها خشوع وفيها خضوع دون مزاحمة أو أذى للناس، فإن الأجر لا ينال بالاعتداء على الآخرين. وينبغي للحاج هنا أن يراعي أنه ليس بمفرده في الروضة الشريفة، إنما معه إخوته من المؤمنين، فينبغي عليه أن يحفظ تلكم الحقوق وأن يغنم ما في هاته الزيارة والصلاة من فضل في آن واحد. أيضا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فيقف بأدب أمام قبره الشريف صلى الله عليه وسلم ويقول كما ثبت في السنة: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله تعالى وبركاته، ثم يسلم على صاحبيه وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، ثم الإكثار من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم القربات في هذا المقام الشريف. أيضا مما ينبغي معرفته من هذه الآداب الجمة ونحن في حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء والذكر بخشوع، فالروضة موطن إجابة كما دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيدعو المسلم لنفسه ولأهله وللمسلمين مع حضور القلب والإخلاص. أيضا من هذه الآداب اجتناب كل ما يمكن أن يوقعنا في المخالفة، فينبغي على الإنسان أن يعرف أن هذا المقام الذي هو فيه ليس كأي مقام آخر، فيبتعد عن الرفث ويبتعد عن الفسوق، ويجعل هذه الزيارة قرب لله سبحانه وتعالى يجدها ذخرا في ميزان حسناته. أيها الحاج وأيتها الحاجة ويا معشر الحجاج الميامين، إن زيارة الروضة الشريفة ليست مجرد انتقال جسدي إلى مكان مبارك، بل هي رحلة إيمانية تجدد الصلة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وتحيي معاني المحبة والاتباع في القلوب، وهي فرصة عظيمة للحاج ليجمع بين آداء المناسك وتعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، مسترشدا بقوله عز وجل في محكم التبيان: بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لاتباع سنته ظاهرا وباطنا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الخاتم محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
0: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية:
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعم.

دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ معتز جرادي.

محمد نبينا بصوت حمد هلال، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر وزارة الشؤون الدينية جميع الحجيج المأمين القاصدين بيت الله الحرام بأنه واجب وضروري التثبت أولا من موعد انطلاق الرحلة، الحضور في المطار 5 ساعات قبل موعد إقلاع الطائرة، استحاب جواز سفر وتذكرة ودفتر التلقيح، والذكر هذا أيضا أنه الحقائب المسموح باستحابها زوز، واحدة توزن 23 كيلو والثانية حقيبة اليد اللي ما يلزمش تفوت 8 كيلو. بطبيعة جميع الحجيج معنيين غير معنيين بالطبع الجبائي للسفر، وترجو وزارة الشؤون الدينية لجميع الحجيج الميامين حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور. ولمزيد المعلومات بإمكانهم الاتصال على الرقم الأخضر 80-101-863. وذكركم أنه أولى رحلات الحج للحجيج التوانسي نحو البقاع المقدسة لموسم 2026، إن شاء الله باش تكون يوم 7 ماي القادم. طريق السلام لهم جميعا، إن شاء الله ربي يبلغ مقصودهم الكل، والله لا تحرموا من إن شاء الله من أركان الإسلام الحج. موصل معكم ديما مستمعينا 7:46 دقيقة بعد 6 صباحا بالإيقاعات والأنغام. الله يعين، إن شاء الله ربي يعينكم الناس الكل. زياد رحباني.

0: الله يساعد الله يعين. 50 دقيقة بعد السادسة صباحا. الله يساعد الله يعيد الشراي والبيعين. وإحنا نحكو بعد شوي في فقرة رقم اليوم على أهمية استدامة المؤسسات التونسية بعد ما تم إطلاق شباك دعم تحت مسمى نمو.
1: رقم اليوم، رقم اليوم.
0: كما قلت تم إطلاق شباك تحت مسمى نمو، الهدف منه بطبيعة معاضة جهود إنشاء خدمات للمرافقة اللي تهدف لتسريع نمو واستدامة المؤسسات التونسية. إطلاق المشروع هذا يجي في إطار مشروع وطني تنفذ إكسبرتيز فرانس بالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية. والقيمة الجملية والميزانية اللي رصدت للشباك هذه هي 1.4 مليون يورو كما قلت فائدة حاضنات المؤسسات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمكاتب والشبكات، إضافة إلى المؤسسات المالية. ولهنا المشروع هذايا أو برنامج نمو من المتوقع أنه يدعم 500 رائد أعمال عندهم خبرة لا تقل عن سنة في مجال النشاط هذايا، من خلال جملة من الآليات المبتكرة اللي تسهل النفاذ للأسواق وتعزيز القدرات التنظيمية والتقنية المالية. تتواصل مبادرة نمو إلى حين نفاذ القيمة المالية المتوفرة، وعلى أقصى تقدير 30 سبتمبر 2026 باش يكون فما دورات تقييم في كل شهرين، وتمتد المشاريع هذه اللي تم انتقائها لفترة أقصاها 24 شهر بما في ذلك مرحلة الاختتام. إن شاء الله بالحظ والتوفيق للجميع.

وعلى الإيقاعات هذه مستمعينا نخليكم مع الرياحي اللي وصلها نشرة أخبار الصباح، وراجعين لاستكمال المشوار معكم حتى 9 في ورود الصباح.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم في نشرة السابعة، والبداية بالعناوين. تطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة ووزير التجهيز والإسكان. الإذن بتركيز محطة لسيارات التاكسي الجماعي وسط مدينة تطاوين. تواصل التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز.

0: التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر أمس كلا من رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري وإصلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وتناول اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة أو التي تشهد نسقا بطيئا. وفي هذا السياق أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات التي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها. كما شدد على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس كلا من إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وعماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وجدد رئيس الجمهورية تأكيده على أن إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على التدوينات أو الصفحات المشبوهة أو على ترويج الأكاذيب والافتراءات. وأشار في هذا السياق إلى تزامن بعض التصريحات التي تعكس حالة من التيه والعجز والإفلاس لدى جهات معلومة لا تزال في أضغاث أحلامها تراهن على العودة إلى الوراء. وخلص رئيس الدولة بالتأكيد على أن الشعب التونسي لن ينسى ولن يقبل بأي خطوة إلى الوراء، بل يتطلع إلى بناء مستقبله بنفسه من خلال مؤسساته الدستورية التي أقرها بإرادته عبر الاستفتاء. تستمع اليوم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة الذي يتكون من 96 فصلا وأربعة محاور. تم خلال جلسة عمل عقدت بإشراف ولي تطاوين أمير الجابسي خصصت لمتابعة وضعية قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على طرقات التاكسي الجماعي الإذن بتركيز محطة لسيارات التاكسي الجماعي بساحة النصر وحصلت مدينة تطاوين قرب جامع حبيب بورقيبة. عقد المجلس المحلي بجابس المدينة جلسة عمل بمقر المعتمدية تم فيها النظر في استحقاقات الجهة في القطاع المينائي واللوجستي وخاصة مسألة إعادة تفعيل خط نقل الحاويات بالميناء التجاري بجابس. تقرير الزميل محمد علي كاشا.
1: تم الاتفاق خلال هذه الجلسة على تكوين فريق عمل مصغر يضم ممثلين عن الأطراف المعنية وأصحاب الخبرة في هذا المجال يتولى تجميع المعطيات المتعلقة بحجم التصدير والتوريد الحالية والمتوقعة مع أعداد قائمة في الحرفاء الحاليين والمحتملين، وذلك لإعداد ملف تسويقي متكامل للميناء موجه لشركات النقل البحري. كما دعا المشاركون في هذا الاجتماع إلى تنظيم يوم عمل اقتصادي جهوي بمشاركة المؤسسات الصناعية والتجارية المستغلة أو القابلة للاستغلال الميناء، يهدف إلى ضبط الحاجيات الفعلية في مجال التوريد وتشجيع المؤسسات على اعتماد ميناء جابس. هذا ومن المنتظر أن يتم إعداد تقرير فني يتضمن تشخيصا دقيقا لوضعية البنية التحتية المحيطة بالميناء والنقاط التي تستوجب تدخلا عاجلا، والحرص على توجيه مراسلة رسمية إلى وزير النقل لدعوته إلى أداء زيارة ميدانية للميناء. وتقدم المجلس بمقترح إدراج ملف الميناء التجاري ضمن مجلس وزاري مضيق مخصص لقطاع النقل واللوجستيك. يذكر أن الميناء التجاري بجابس يعد من أهم الموانئ على مستوى أفريقيا، وهو من الموانئ متعددة الأنشطة، وقد بلغ خط نقل الحاويات ذروة نشاطه خلال سنتي 2007 و2008 قبل أن يشهد تراجعا ملحوظا.
0: تنطلق بداية من اليوم وعلى امتداد 5 أيام فعاليات مهرجان سينماد بمدنين الذي يضم عروضا مجانية لعدد من الأفلام التونسية والعربية والأجنبية. مسؤول الاتصال بجمعية صوت الطفل الريفي بمدنين علي سحنون يضيف.
2: المهرجان هذا هو انتاج من متطوعة ايطالية في الجمعية صاحبة الفكرة. المهرجان باش يكون ممتد ان شاء الله من نهار 5 حتى لنهار 10، باش يتعرض في مختلف الفضاءات الثقافية في مدينة، يذكر منهم السينما، فضاء ارتو، فضاء مسرح الصغير، سونتر يونيفرسيتير في بن قردان، وزاد كيف فضاء وطن في بن 11، يكون الافتتاح على الساعة 5 ان شاء الله. الافلام هي 5 افلام، كل فيلم باش يتعدى في سونتر، وباش يكون فما فيلم من اسبانيا، فيلم من ايطاليا، فيلم من فلسطين ولبنان، فيلم من الجزائر، وفيلم من تونس، اذكر منهم لازارو فيليتش ايطاليا، لو هافر من فرنسا، ذبات الاوف الجزائر من الجزائر، بنات الفا من تونس، فولفير من اسبانيا، وليلى والذئاب من فلسطين ولبنان.
0: تبادلت الولايات المتحدة وإيران التهديدات بشن هجمات عسكرية في وقت أعلنت فيه طهران أنها أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينة حربية حاولت عبور مضيق هرمز، الأمر الذي نفته واشنطن، وأعلنت أنها أغرقت 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة الشحن البحري. كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية وقوع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهدافها بمسيرة من إيران. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستزال من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، مؤكدا في الوقت ذاته أن إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام. يأتي ذلك بينما تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستان. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الأحداث في مضيق هرمز أظهرت أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، مضيفا أن المحادثات تحرز تقدما بوساطة باكستان. أصيب عسكريان لبنانيان بجروح طفيفة جراء استهداف صهيوني في بلدة كفرة في قضاء بن جبيل جنوبي لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 11 عملية استهدفت تجمعات لآليات وجنود المحتل الصهيوني في عدة بلدات جنوب لبنان. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها: تطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة ووزير التجهيز والإسكان. الإذن بتركيز محطة لسيارات التاكسي الجماعي وسط مدينة تطاوين. تواصل التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز. شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام، مع تحيات ميلود بن هلال وحسن محمدي في الأخراج. موسوعة الأخبار والمشوار يتواصل مع ليلى في ورود الصباح.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: العصر الديفوني هو أحد عصور الحياة القديمة على كوكب الأرض، وقد امتد لنحو 60 مليون سنة خلال الفترة من 420 إلى 360 مليون سنة مضت، ويقع بين العصر السيلوري والعصر الكربوني. سمي بهذا الاسم الديفوني نسبة إلى مقاطعة ديفون في إنجلترا، حيث درست طبقاته الصخرية لأول مرة، ويعرف العصر الديفوني بلقب عصر الأسماك بسبب التنوع الكبير الذي شهدته هذه الفقاريات في البحار. ازدهرت خلال العصر الديفوني الأسماك المدرعة، إضافة إلى ظهور الأسماك ذات الفصوص اللحمية التي يعد بعضها أسلافا مباشرة للفقاريات البرية. ومن أبرز الكائنات الانتقالية في أواخر هذا العصر كائنات أظهرت صفات تجمع بين الأسماك وربعيات الأطراف، مما مهد لانتقال الحياة الفقارية من البحر إلى اليابسة. أما على الأرض فقد شهد العصر الديفوني تطورا مهما للنباتات، إذ ظهرت أولى الغابات الحقيقية بنباتات طويلة، وأسهم انتشارها في زيادة نسبة الأكسجين وخفض ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، كما بدأت المفصليات مثل الحشرات البدائية والعناكب في استعمار البيئات البرية. جيولوجيا استمرت القارات في التحرك والاصطدام، مما أدى إلى تكون سلاسل جبلية جديدة. أما مناخيا فكان عموما دافئا، لكن العصر الديفوني انتهى بسلسلة من أحداث الانقراض الجماعي أثرت بشدة في الحياة البحرية، خاصة الشعاب المرجانية والكائنات المدرعة. يمثل العصر الديفوني مرحلة انتقالية محورية في تاريخ الحياة على كوكب الأرض، إذ شهد بداية الغابات الأولى وخطوات الفقاريات الأولى نحو الحياة على اليابسة، مما مهد للتطورات الكبرى في العصور الجيولوجية اللاحقة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

أحمدك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

0: ورجعنا إذن معكم مستمعينا في الجزء الثاني من ورود الصباح على موجة إذاعة تطاوين، وأكيد نحييكم الناس الكل دون استثناء. تحية صباحية لكل مستعملي الطريق اللي يسمعوا فينا الآن، إن شاء الله أثنية زينة لكم جميعا، كيف كيف صغيراتنا وليداتنا اللي حضروا في رواحهم للتوجه نحو مقاعد الدراسة، إن شاء الله ربي نجحكم ويوفقكم جميعا. نعطيكم فكرة عن آخر التوقعات الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء 5 مايو. ديما المصدر هو الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي @www.meteo.tn.
1: أحوال الطقس.

التوقعات الجوية تفيد أنه اليوم الطقس باش يكون مغيم ويتكثف السحب وتتكثف السحب تدريجيا خاصة في المناطق الشمالية، فما إمكانية كذلك لنزول أمطار محلية تكون أحيانا رعدية. نجيو الآن لسرعة الرياح اللي باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل وفي الجنوب، وتنجم تسبب زادة أيضا في ظهور دواوير رملية محلية بالجنوب وتكون ضعيفة إلى معتدلة في بقية الجهات. البحر مضطرب في السواحل الشرقية ومتموج بالشمال. باش نلاحظوا ارتفاع طفيف أيضا اليوم في درجات الحرارة، نسجلوا تقريبا بين 22 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات. درجات الحرارة أيضا تكون بين 27 و 32 درجة في بقية المناطق، وتنجم توصل حتى 36 درجة في الجنوب الغربي وأقصى الجنوب. كل التفاصيل تجيكم إن شاء الله بعد موجز الثامنة مع أحد مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: الأشهر.
1: مع كارت التوليد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار.
2: الفاسبار.
3: صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حبايب الرياضة على موجات إذاعة تطاوين في أولى مواعيدنا الرياضية المباشرة. ترجي جرجيس ومستقبل المرسى رسميا يضمنان البقاء والثلاثي الأولمبي البيجي. جي اس كا ومستقبل سليمان من أجل تفادي النزول. ونعطيكم نتائج كاملة بعد اكتمال نصاب هذه الجولة البارح. هدف مقابل صفر للترجي التونسي أمام شبيبة العمران، 2-1 لمستقبل المرسى خارج القواعد أمام نادي البنزرتي. ترجي جرجيس يفوز على النجم الساحلي 3-1. 2 بلاش للنادي الإفريقي أمام الملعب التونسي، نفس النتيجة للنادي الصفاقسي أمام الأولمبي البيجي. كيف كيف نفس النتيجة للجياسكا أمام مستقبل جيبس 2-2. هدف مقابل صفر لمستقبل سليمان أمام اتحاد بن قردان. وبعد هذه الجولة 13 إياب الترتيب يصبح على النحو التالي: الإفريقي في الصدارة ب 62 نقطة على فارق زوز نقاط من الترجي التونسي ب 60 نقطة. في المرتبة الثالثة نادي الصفاقسي 56 نقطة، ثم الملعب التونسي 44 نقطة، يليه اتحاد المنسيري 42 نقطة، النجم المتلول في المرتبة السادسة ب 39 نقطة، النجم الساحلي كيف كيف في المرتبة السابعة 38 نقطة، ثم في المرتبة الثامنة ترجي جرجيس شبيبة العمران ب 35 نقطة، في اتحاد بن قردان في المرتبة العاشرة ب 34 نقطة. في المرتبة 11 مستقبل المرسى 34 نقطة، في المرتبة 12 النادي البنزرتي 33 نقطة، ثم في المرتبة 13 الأولمبي البيجي 28 نقطة، 14 شبيبة القيروان 27، 15 مستقبل سليمان ب 24 نقطة، في المرتبة 16 مستقبل جابس ب 17 نقطة. بالنسبة للجولة بطبيعة الحال 13 إياب، نذكر وأنه آخر جولة باش تكون 13 و14 ماي، لكن قبلها باش تكون جولة كبيرة وحاسمة في مباراة الجولة 14 إياب كرة القدم اللي باش تلعب على ثلاث دفعات: الجمعة و8 والسبت 9 والأحد 10 ماي. نهار الجمعة الملعب التونسي اتحاد بن قردان، مستقبل سليمان، مستقبل جابس، الأولمبي البيجي، شبيبة العمران، الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري. نهار 9 ماي في الأربعة مستقبل مارس نادي الصفاقسي، النجم الساحلي، نادي البنزرتي، ترجي جرجيس، النجم المتلوي. ونهار الأحد أكيد الدربي الحاسم باش يكون في الأربعة بين الترجي التونسي والنادي الإفريقي. باش نرجع لأخبار مستقبل جيبس، وبعد انسحاب المدرب محمد التلمساني باش يتولى المدير الفني وابن النادي سيد صالح داي للإشراف على الإطار الفني للفريق خلال ما تبقى من مشوار البطولة. البداية كانت البارح من خلال المباراة الأولى، وباش يساعدوا في المهمة هذه كل من أحمد بوريشة، كمال عبد المؤمن، سليم جليس، وصبري بن يونس. الخميس 7 ماي 2026، تاريخ أو موعد مع صاحب قرعة مباراة تدارك تفادي النزول الخاص بالرابطة الهواة المستوى الثاني. كما ذكرت النتائج كلها وهذه الدورة نشوفوها مباشرة على الموقع الرسمي أو الصفحة الرسمية للرابطة الهواة في 10 أو في 11:30 متاع الصباح بمقر الرابطة الوطنية لكرة القدم الهواة المستوى الثاني. قديمة مع كرة القدم، ونعطيكم تعيينات الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية اللي باش تلعب على زوز دفعات، الاثنين 11 ماي والثلاثة 12 ماي. بالنسبة للمجموعة الأولى، سبورتينغ بن عروس يستضيف الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة. في الأربعة بطبيعة الحال كل اللقاءات، النادي الرياضي لحمام الأنف، حمام سوسة، مباراة الصعود في الحقيقة لهذه الجولة، الاتحاد الرياضي ببوسالم، جمعية ميغرين، هلال مساكن، هلال الشابي، مكارم المهدية، تستضيف محيط القرقني، الرالوي، الكوكب الرياضي بعقارب، والبعث بحاجة يستضيف الاتحاد الرياضي بتطاوين. بالنسبة نهار 3-12 ماي المجموعة الثانية كل لقاءاتها في الأربعة: القلعة الرياضية، جندوبة الرياضية، نادي سبورتينغ المكنينة، جمعية الرياضية بأريانا، النصر الرياضي بجلمة، الملعب الجابسي، مستقبل قصرين يستضيف الاتحاد قصور السيف، التقدم بسقيط الدير، هلال رديف، أمل بوشمة، النادي القربي، وأخيرا القوافر الرياضية بقفصة تستضيف أولمبيك سيدي بوزيدة. من كرة القدم نحكي على كرة السلة، وذكروا أنه طاقم تحكيم دولي أوروبي هو اللي باش يزفر الدور النهائي لكأس تونس الأكبر بين السيا النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المنستيري. أكيد اللي بتتعب نهار السبت 9 ماي في 4:30 بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس، وباش تكون هذه المباراة مسبوقة كما نعرفوا بنهائي الكبريات بالقاعة نفسها بين الجمعية الرياضية النسائية بجمال والنادي الرياضي الصفاقسي انطلاقا من ماضي ساعة بطاقم تحكيم تونسي. نذكر أنه في نهاية هذا الأسبوع عديدة هي المسابقات الرياضية في مختلف الاختصاصات الجماعية. أكيد المتابعة ديما لحظة بلحظة على موجات إذاعة تطاوين. نذكر أنه في نفس الإطار الاتحاد المنستيري كان توج بلقب كأس تونس للأكابر خلال الموسم الفارط للمرة السادسة في تاريخه بعد ما فاز في الدور النهائي على النادي الإفريقي، وين أحرزت الجمعية النسائية بجمال لقب الكبريات للموسم الماضي لأول مرة في تاريخها بعد فوزها في النهائي على النادي الصفاقسي. وأخبارنا الرياضية نختموها بجولة في الملاعب الأوروبية. في الحقيقة هو تشامبيونز ليغ الأوروبي الليلة في 8 متاع الليل نصف إياب النصف النهائي بين الأرسنال وأتلتيكو مدريد. نذكر وأنه نتيجة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1، وغدوة الدور النصف النهائي الثاني بين البايرن ميونخ والبي إس جي. نذكر وأنه لقاء النصف النهائي الذهاب انتهى بفوز البي إس جي أمام بايرن ميونخ 4-5-4. الزوز المباريات باش تلعب في 8 متاع الليل. هذه أخبارتنا شنو عندنا في أخبار الرياضة. أجمل تحياتي نجد تخليص تحيات صديقنا حسن المحمدي في القاع في ميسترو التقني الفني، أيضا مفتاح خبير في القاعة الفنية. تحيات ليلى سحنون، نتكمل معكم المشوار في ورد الصباح حتى 9 ونصبح على صديقنا ميلو دهليل في قسم الأخبار.

تبغدد علينا والإيقاعات العراقية بصوت القيصر كاظم الساهر. مواصلين معكم مستمعين ورد صباح حتى للتسعة. يليها برنامج علم وحياة لزميلة فوزية ضيفلة، برنامج الدكانة من العشرة نص نهار مع ليلى بعجيلة، زوايا الخبر مع ابن عثمان من نص نهار وربع حتى للساعتين، ثم صدى الجهات مع عفيف الودرني. في الثلاثة برنامج الرياضي الانترفيو مع عمر مستيسر، من الأربعة للخمسة وثائقيات حمى الوطن مع مسلسل رحمانة للإذاعة إذاعة المونستير ومجموعة من الأغاني. في العشوية تلتقيكم هادي عبد القادر مع منوعة أصايل من الخمسة حتى الثمانية، من الثمانية للتسعة الخيل والليل مع إلهام جليدي، غني لي تونسي أعداد ليلى بعجيلة، ثم السهرة بعد نشرة العاشرة ليلا للأخبار مع حاتم الغرياني ومنوعة شاشة بلا صور. هذه بقت برامجنا حتى النص الليل، متابعة طيبة للجميع. بعد النغم حضر معنا سلاح بيب السماوي كالعادة في فقرة عين على الحدث.

0: نواصلوا معكم مستمعينا 44 دقيقة بعد السابعة. فقرة عين على الحدث اليوم في زوز مواضيع دقيقة حساسة ومهمة جدا، الشأن التربوي والأمني والعين اللي يلزمها صاحية وفايقة وحاضرة وعلى أهبة الاستعداد ديما لحماية بلادنا أولا أمنيا، وهذا مهم جدا، وثانيا زادة حماية الناشئة خاصة في المناهج التربوية. ونتحدث الحقيقة مش على التعليم العمومي وإنما بعض المدارس الخاصة، حادثة صارت في ولاية صفاقس ومدرسة خاصة الحقيقة تم فيها تقديم نص بالفرنسية للسنة السابعة بعنوان العنف والنور. شنية الحكاية وشنو اللي صار بالضبط وعليش صارت البوليميك هذية؟ وتكلمت ده أيضا في الموضوع رئيس المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط. تفاصيل الخبر هذية وقراءتك ليها سلاح بيب. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: صباح النور وتحية بمحبة للمستمعات ومستمعي إذا تطوين الأوفياء.
0: شكرا، يعطيك الصحة. كما قلت يعني خبر حساس وتوينس اللي ميفوتهم شيء الحقيقة واللي ميسكتوش، خاصة كيكون فما تجاوزات ومسس خاصة بالأخلاق والمثل. نتحدث على الحاد، على شذوذ، على عقوق والدين في نص بالفرنسية للسنة السابعة، ولهنا قامت الدنيا خلينا نقوله، وتحركوا توينسة وتحركوا المنظمات اللي تعنى بالطفولة ومنظمة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط اللي تحركت وأصدرت أيضا بيان في الإطار هذا.
1: الحقيقة أختي كما وضحت أنه نحن النشأة يعني صفحة بيضاء، نحاولوا نقدموا لهم يعني ونربيهم على المثل والمبادئ. هذا هو الدور
0: وهذا المعمول به يعني للأمن.
1: هذا دور دور المؤسسة التربوية، يعني الطفل من اللي ينشأ في الأسرة الوسط الأسري، وثم بعد الوسط التربوي اللي ثم تحصيل معرفي وتحصيل علمي باش إنسان يوصل إلى درجة من المعرفة والعلم. وهذا معنى دور، لكن مع الأسف أنه الموضوع هذا يعني تجاوز الحدود هذه، ولا معناها موضوع يعني
0: تقلقوا منه توينس الكل، وهي مدرسة فرنسية خاصة. يعني خلينا نقوله في الأول سي الحبيب أنها حالة شاذة، يعني والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، ولكن زادة ما يلزمش تمر مرور الكرام.
1: هو أولا هو من ناحية القانونية أنه هذا
0: مخالف للقانون
1: وزارة التربية، لأنه احنا مدربين الدم في تونس اللي يدرسوا في تونس كل نفس البرنامج البيداغوجي، خاطر عندهم نفس التحصيل العلمي وثم مناظرات وامتحانات وطنية. من جانب الدستوري هو معروف، معناها الفصل الخامس على حكاية مقاصد الإسلام الحنيف، والفصل ستة كيف اللغة العربية، وأهم فصل الفصل 44 من الدستور أنه يقول أن الدولة معناها تعمل تأصيل النشأة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها والانفتاح للغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
0: بالضبط.
1: يعني من ناحية دستورية هذا خرق للدستور، القانون التوجيهي للتعليم، ولا تونس نافو وصادق على الاتفاقات الدولية في حقوق الإنسان وحقوق الطفل اللي فيها المبادئ الأساسية. يعني أنه أعتقد أنه الدور وزارة التربية هام جدا في تكثيف الرقابة
0: بالطبع
1: على مؤسسة كما المؤسسة العمومية كما المؤسسة الخاصة والأجنبية، و الأولياء كيف يلزم يلعبوا دورهم، لأنه شفنا احنا في الأسبوع الأسابيع الفارطة كيفاش وزارة الأسرة خرجت بلاغ على القسم التمهيدي اللي هو غير في رياض الأطفال اللي هو غير قانوني
0: وللأطفال
1: سنة 4 سنوات وموجود في بعض رياض الأطفال، ويعني اللي يحاول لجلب الأطفال للرياض المعينة. نعم. يلزم تكون مطابقة للبرنامج الوطني البيداغوجي سواء وزارة الأسرة أو وزارة المرأة.
0: بالضبط.
1: وهذا يعني هام جدا أنه الأولياء يلعبوا دورهم، راهو مش نهز الطفل متاعي ويدفع فلوس، راهي هذه
0: فلوس وكلفة مادية كبيرة برشا، يعني
1: معناها كلفة كبيرة أغلى من المدارس
0: التعليم الخاص والعمومي زادة طبعا. يلزم حتى كما قلت يعني سي الحبيب المضامين اللي تتقدم والبرامج التعليمية والأنشطة تكون موازية لما معناها موجود في وزارة التربية، وتكون الحظوظ على حد سواء والتكافؤ بين كل وليداتنا والجانب الجانب المضيء لهنا انه فما يقظة في الاطار هذا وحاجات كيما هيك ما تنجمش تتعدى هكاك يعني. فمهم جدا انه نثمنوا ساعة التحرك الكبير من مختلف الاطراف من اجل انه نقضي على مثل هالمواقف الحوادث اللي تصير هذه، وان شاء الله ديما كيما قلت تكون حالة شاذة. موضوع اخر مهم جدا سي الحبيب، وموضوع امني بامتياز، الامن والحرس الوطنيين يقومون او يقومان بتفكيك وفاق اجرامي في التحايل الالكتروني وغسيل الاموال وشبكة دولية لتهريب المخدرات وغسل الاموال. الخطر ديما موجود يعني من الداخل ومن الخارج، ولكن الاستراتيجية متاع الوحدات الامنية التابعة لوزارة الداخلية ديما جاهزة في الاطار هذا.
1: الحديث عن عمليتين امنيتين نوعيتين
0: بالضبط،
1: العملية الاولى وفيق اجرام في التحايل الالكتروني، والعملية الثانية على المخدرات. الجديد هو عملية التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال اللي معناها وقع إيقاف 26 شخص وحجز شاحنتين ودرجات مالية والمبالغ المالية اللي وقع في ذاتها.
0: شنو اللي يصير لهنا؟
1: تم قضية سهل ياسر، عملية أنه يفتحوا صفحة لبيع
0: منتجات
1: المواد لكن بأسعار بخسة لاستمالة أصحاب الحسابات. يتم قسطنة الحسابات، وانطلاقا من عندما قصد الحسابات يصبح المجرم ينتحل بطبيعة صفة الحساب ويقوم بابتزاز أصدقاء صاحب الحساب، معناها وابتزاز معناها أنه راني أنا في ورطة وبعثي الأموال.
0: هذا برشا ناس تعرفوا الميساج هذا، تلقى صديق ليك على السوشيال ميديا وساعات على الميسنجر والفيسبوك يبعث لك بربي عاوني راني أنا الآن مثلا في المركز حاجتي بمحامي تبعث لي موندا أعطيني المبلغ المالي كذا وماذا بيك ما تقول الحد، معناها خليها بيناتنا. هذا الكل يوصلنا ساعات من حسابات مقرصنة. فردوا بينا لهنا في الحالات هذه راهو ماهوش صاحب الحساب اللي يحكي كي معاك، راك معناها صديق هذا تم قرصنته، باش تكون الناس واعيه وفايقه وفاهمه معناها شنو قاعد يصير. نعم نواصلوا،
1: نزيدوا ناكدوا للاخوات المستمعين وخاصه راهو يستميلوا بعض الشبان والشابات وحتى الاطفال، وانا شفنا تو عندهم اكثر من نصف شهر يستخدموا حتى ثم الابتزاز الجنسي والتحرش الجنسي ويستعملوا الاطفال
0: والعنف الالكتروني.
1: الخطر الكبير انه راهو الحسابات هذه ماذا بينا نحاولوا نضيقوا من دائرة الأصدقاء ونحذروا من أي استعمال سيء لوسائل التواصل الاجتماعي أي تعميلات التحفيز. الخبر الثاني هو موضوع شبكة معناها يعني شبكة لترويج المخدرات، وقع إيقاف تقريبا 67 شخص من بينهم معناها تونسيين وأجانب و29 آخرين في التفتيش، إلى جانب معناها يعني كمية كبيرة أكثر 100 كيلو من القنب الهندي وأكثر من مليون ونص مليون دينار ومسوق. الأهم شيء هو بالنسبة للشبكة الدولية، معناها ونقول شبكة دولية يعني ثم ناس يعني تحب تستهدف تونس، معناها القضية المخدرات ولا القضية تمس الأمن القومي، يعني إذا كان التهريب لاتجاه البلاد بتاعنا هو كيفاش إفساد الشباب التونسي، ونعرفوا أنه الشبكات هذه ولات يعني حتى على مستوى الأفارقة يعني جنوب الصحراء يستعملوها، هذا يهدف إلى ضرب الاستقرار السياسي والأمني لتونس. وإحنا نحييو رجال الأمن، بقى ديما يلزم اليقظة التامة على الموضوع هذا على أساس أنه يعني خطر داهم وولدت انواع جديده اخت ليلى من المخدرات. اذا مخدر اسمه إيريكا مش مخدر، هو دواء لمرضى السكر يوقع استعماله بصوره كثيفه يولي مخدر، وثم شكون يمزجوا مع الكوكايين يعني
0: وهكاك المجرمين راهم يبدعوا في طرق الاجرام وفي الانواع نتاعهم. ولهنا كما قلت يعني خاصه العمليات الاخيره سي الحبيب يعني عمليات نوعيه تخلي تونسي يحس باريحيه انه فما بالفعل رسائل واضحه يعني لسياده الدوله ومساكها بزمام الامور خاصه في المساله الامنيه. ولهنا بالفعل يلزم تكون الدوله عندها قوتها المشروعه في المعنى الحقيقي للسيادة الوطنية وحماية أبناء هذا الوطن. أكيد كما قلت يعني أخبار زوز صحيح مخطرين، ولكن التصدي لهم والسيطرة عليهم حاجة مطمئنة جدا لتوانسة الكل.
1: هو أكيد أخت ليلى نهيب زادة بالأولياء لمتابعة أبنائهم وحتى الأموال اللي أعطوها لها، راهو كي يشتريوا المخدرات وهذا خطر يعني علاش انه ديما الاولياء دورهم اساسي في متابعه ابنائهم يهيبوا بالامن، لكن كيف كيف دور الاسره والدور الاسره التربويه خطر راه موجود في ولا ولا التلامذة هم اللي يبيعوا فيه انا في بعد تكثيف الحملات الامنيه امام المؤسسات التربويه، وربي يحمي ابنائنا.
0: نعم شكرا لك سي الحبيب، احنا ديما متفائلين وديما ان شاء الله ما يصير كان الخير بحول الله. يعطيك الصحه ونلتقي معك الاحد ان شاء الله في ريكاب بلس. مواصلين ديما بالايقاعات والانغام واضحك للدنيا، خلينا ديما متفائلين اكيد على موجه اذاعه التطاوين. عدنا الشواشي اللي باش يوصلنا الموجز الثامنة، ورجعين معكم لاستكمال المشوار حتى للتسعة في ورود الصباح.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز أهم الأنباء. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس كلا من سارة زعفراني الزنزري رئيسة الحكومة وصلاح الزهري وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وتناول هذا اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة أو التي تشهد نسقا بطيئا. طلب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية. تم خلال جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين الإذن بتركيز محطة لسيارات التاكسي الجماعي بساحة النصر وسط مدينة تطاوين قرب جامع الحبيب بورقيبة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الأحداث في مضيق هرمز أظهرت أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، مضيفا أن المحادثات تحرز تقدما بوساطة باكستان. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي هدنة على الجانب الأوكراني مع روسيا من 5 إلى 6 من مايو. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: صباح مع ليلى سحنون.

رجعنا معكم إذن مستمعينا في الجزء الثالث من ورود الصباح على موجات إذاعة تطاوين. أهلا وسهلا بالناس الكل معنا في الاستماع. بدينا بالستة ونواصلوا معكم حتى التسعة. حسن المحمدي، مفتاح خبير، حبيب الخراز، وليلى كالعادة معكم في الأعداد والتقديم. نحييكم الناس الكل كالعادة. موعدنا اليومي والقهر مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: اليوم. فكرة عن طقس اليوم باش تقدم هنا الأخت سعيدة بن صالح مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سعيدة صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير ليلى، مرحبا بكم، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة تطاوين.
0: شكرا ليك، تفضل الخط ليك تعطينا فكرة عن طقس اليوم.
1: شكرا لك. يعني اليوم طقسنا باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تتكثف السحب تدريجيا بمناطق شمال الغرب، نعم، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. بالنسبة للريح جنوبية شرقية بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تتقوى آخر النهار قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية، مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، وبقية الجهات تكون ضعيفة فمعتدلة. بالنسبة للبحر المضطرب فمحليا شديد الاضطراب، والحرارة اليوم تتواصل في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى يعني عامة بين 26 و32 درجة، تصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي و37 درجة بأقصى الجنوب. في تطاوين ننتظر تقريبا 32 إلى 33 درجة كحرارة قصوى اليوم. بالنسبة للغدوة يعني تكثف سحب يعني في المناطق الغربية للشمال للوسط مع سحب عابرة ببقية المناطق، ريح باش تتواصل قوية من القطاع الشرقي في الجنوب، نعم، مع دواوير رملية محلية. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج ببقية السواحل. بالنسبة للحرارة غدوة تكون في انخفاض بالشمال والوسط، وفي الجنوب تكون في ارتفاع، تقريبا غدوة ننتظر 37 درجة في تطاوين اللي هي أعلى من المعدلات العادية. بالنسبة للعشرية الأولى من شهر ماي المعدل العادي للحرارة هو تقريبا 30 درجة. يعني بالنسبة ليوم الخميس الحرارة في استقرار بالشمال والوسط وفي انخفاض بالجنوب، يعني باش انخفض تدريجيا في مناطق الجنوب. بالنسبة لنهار الخميس تكون سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالجهات الغربية للشمال والوسط، وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. الريح نهار الخميس تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية والجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. والبحر مضطرب في شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال.
0: واضح جدا، شكرا لك سعيدة، يعطيك الصحة، يومك سعيد إن شاء الله.

0: نواصلوا معكم وقيت الآن فقرة أحوال السوق كالعادة في تأمينها صديقتنا هدى العلوي من مارثة.
1: أحوال السوق.
0: صباح النور هدى، أهلا وسهلا.
2: صباح النور ليلى، أهلا وسهلا.
0: مرحبا،
2: يعطيك الصحة. شكرا ليك، شكرا لكل المستمعين أيضا. بالنسبة لأحوال السوق بتبيعاتها، وبدنا نقرب شوي شوي من أجواء الصيف من أجواء السخانة. تم برشا حركية بتبيع الناس تأمن الحاجات متاعها من خلال السوق. دونك نبدأ بالخضر. الخضر السيناريا في حدود 15% حتى 2500، البصل 15%، الورقيات 800، الفجل الدينار الربطة، الفول 2500، الخيار 2000، البطاطا من 15% حتى 2000، الفقوف 3000، الجنارية 2000، الفلفل الأحمر، الفلفل الحار بليتو 4500، الجلبانة 4000، القراعة 3500، بترافل 2500، البوتنجان 15%، والبوتزينة 3000، ثم سلطة على 3000، والطماطم على 3500 حتى 2000.
0: نعم،
2: هذا بالنسبة للخضر. بالنسبة للغلال، بالنسبة للغلال ثم التفاح من 3000 حتى 6000 حتى 9000، أيضا البرتقال ثم من 3500 حتى 3000، ثم الفريز من 6000 حتى 4000، والدقلة من 2000 حتى 6000. هذا بالنسبة للغلال. بالنسبة للحوم البيضاء والحمراء ليلى، نبدأ بالبيض على 7500 البلاتو، الدجاج على 8600. بالنسبة للحوم البيضاء، بالنسبة للحوم الحمراء عندنا القعود على 32 دينار، العلوش والجدي 45 دينار، والبركوس نعجة 38 دينار. هذا بالنسبة للحوم الحمراء. بالنسبة للأسماك ليلى، الأسماك عندنا شرو أصفر 15 دينار، مخلط على 15 زادة، فما المنكوس على 8000، مخلط على 7000، والجفاو 6000، كما زاد شرو أصفر على 5000، والسردينة 5000. بالنسبة للحمام على 15 دينار. هذا تقريبا الأسوان تاع الحوت اللي موجودة اليوم.
0: شكرا، يعطيك الصحة يا هدى، كل التفاصيل واضحة. نهارك طيب، إلى اللقاء. موسي نحن بالأنغام، وبعدها باش نكونوا مع فقرة في الشأن البلدي اليوم مع بلدية غمرسن، واللي باش يكون معنا سي بلال إتريكي المكلف بتسيير شؤون بلدية غمرسن. نتابعوا فيها أكيد الفقرة هذه، الخدمات المقدمة ونسق العمل البلدي في غمرسن.

0: يلا مواصلين معكم كما قلت وقيت فقرة في الشأن البلدي وارتأينا زاد أنه إن شاء الله باش ناخذوا أكثر ما يمكن من البلديات إن شاء الله ديما نهار ثلاث باش يكون بالتداول بين بلديتي تطاوين وغمراسن ونبداو أول مرة مع بلدية غمراسن ومشكورين كالعادة ديما سي خير الدين المؤدب كالعادة معنا إن شاء الله باش يكون الأسبوع القادم عن بلدية تطاوين نمشي ونشارط الركن
1: في الشأن البلدي
2: في الشأن البلدي
1: في الشأن البلدي
0: حاضر معنا سي بلال تريكي كتب عام مكلف بتسيير شؤون بلدية غمراسن. صباح النور سي بلال، هلا وسهلا.
3: صباح النور، مرحبا بكم.
0: مرحبا، اهلا وسهلا بك. معك كالعاده باش ناخذوا فكره على نسق العمل البلدي في معتمديه غمراسن وخاصه الاسبوع المنقضي، مستوى تدخلاتكم في مختلف المجالات. نعرف خبزكم اليومي سي بلال وخدمتكم العاديه، ولكن مسيرش نثمنوها وناخذوا عليها فكره، وديما تبقى راهي النظافه خاصه عقليه. تفضل سي بلال.
3: صحيح، شكرا، مرحبا بكم، مرحبا بالناس كل، نشكركم على إتاحة الفرصة هذه. لا. نحب نحييكم ونحيي جميع متساكنين ولاية تطاوين وبالخصوص مدينة غمراسن.
0: نعم.
3: خلال فترة الأسبوع المنقضي عملنا قمنا بعدة تدخلات في مجال النظافة والعناية بالبيئة، كانت متركزة خصوصا على مستوى وادي غمراسن والمجاري المياه اللي تصب في الوادي. دخلنا في حي الأنوار بالردم والتخلص من المياه الراكدة.
0: هي والله معضلة حقيقية الحقيقة، المياه الراكدة في معتمدية غمراسن وإحنا على أبواب صائفة ونعرف وقيل بتاع تفقيسك الناموس وغيرها من الحشرات، فضروري بالفعل أنه نولي عناية بالنقطة هذه خاصة. نعم
3: صحيح، وهذاك علاش إحنا قاعدين معناها نخمو في حلول وكل مرة ندخلوا بصفة معناها يومية، تكون مش دورية لكن يومية، ولا التدخلات خاصة على مستوى الوادي. أول شيء بالتخلص من المياه الراكدة وتثمينها في بعض الأحيان، عدينا منها معناها وسقينا منها الأشجار بالطبيعة بالمشاورة مع المصالح والصحة وكل اللي يأكدون أنه الماء صالح للاستعمال في الري.
0: المداوات زادا يظهر لي مهمة جدا.
3: صحيح، دخلنا بالمداوات واستعملنا الأدوية المصادقة عليها من وزارة الصحة كذلك. دخلنا في عدة مناطق أخرى، قمنا برفع كميات من الفضلات من السوق من سوق غمراسن في إطار الحملة الأسبوعية. كذلك عملنا تدخلات في عدة نقاط سوداء برفعها خاصة في المسالك السياحية والجيولوجية، المسلك السياحي قصر الحدادة ومسلك الجيولوجي، وفي الإطار هذا نبارك لمنطقتنا ولبلادنا التصنيف العالمي الجديد اليونسكو.
0: نعم،
3: اللي يصنف الظاهر كحديقة جيولوجية.
0: هذا مكسب كبير وفيه برشا خدمة أكيد، وما ننسوش زاد اللي بلدية غمراسن يعني صنفت كبلدية سياحية، فما تحديات كبيرة برشا وخدمة كبيرة برشا في الأفق إن شاء الله.
3: صحيح.
0: نعم.
3: صحيح. ودخلنا في المسلك السياحي كذلك في قصر الفرش، رفعنا كميات من الفضلات، وفي إطار تحضير للمهرجان الموسيقى الإلكترونية لفيست السنه إن شاء الله.
0: نعم.
3: في إطار الاستعداد كذلك للموسم الصيفي في إطار ترشيد الاستهلاك الطاقة، قمنا بتغيير عدد 320 فانوس عادي بفانوس إنارة بيضاء معناها اقتصادي يعيش أكثر. المشروع نس تقريبا كامل المنطقة البلدية.
0: ممتاز. نعم.
3: وباش نقوموا خلال الفترة خلال فترة العودة ثاني أحبائنا المغتربين من الخارج بحصص استمرار. احنا في العادة عندنا حصص الاستمرار اليوم السبت، الاثنين ان شاء الله باش نقوموا بحصص استمرار زادة بالايام العطلة الاسبوعية. وباش نعدلوا زادة توقيت العمل بالمسلخ البلدي، ما تعرف موسم العرس وكل لابد ثانا من حصص الاستمرار بالمسلخ البلدي استعدادا الموسم العرس وكل.
0: نعم. والعمل المستمر اكيد، ونبارك لكم زاد بخصوص الشاحنه الجديده زاد
3: للفضلات ردم المصبات النهائيه وكل، وان شاء الله نتمنى عودة ميمونة للمواطنين بالخارج.
0: أي وخاصة نحن على أبواب عيد أضحى مبارك إن شاء الله تقريبا أقل من 3 أسابيع تفصلنا. وما ننساش هنا باش نهني أولا وبارك البلدية غمراس بالشاحنة بتاع النقل الجديدة اللي توزع اللحوم يعني على القصابين في المنطقة البلدية واللي معناها تسهل بارشة الخدمة وظروف يعني نقل صحية ومبردة يعني الشاحنة هذه تكون في أفضل الظروف مع حرارة الطقس بطبيعة. استعدادات للعيد ده اللي فيها أيضا استعدادات إن شاء الله نجيوها في قادم المداخلات معك بإذن الله سي بلاد. شكرا لك يعطيك الصحة ومن خلالك تحية لكل أعوان النظافة في بلدية غمرسن وكل تونس أكيد. نهارك طيب إن شاء الله.

0: الأشخاص
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
2: موعدنا الآن مع فقرة ضيف الصباح وتوقيتنا 8:30، وضيفنا المدير الجهوي للشؤون الدينية عن ولاية تطاوين سي أيمن بن عمر.
3: ضيف الصباح، ضيف الصباح.
2: والحقيقة من فترة طويلة وزارة الشؤون الدينية واستعدادات على مستوى وطني لإنجاح موسم الحج لسنة 2026. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور لكل حجيجنا الميامين وصفرة ميمونة ليهم الكل، وأكيدك متشوقين لكلهم إن شاء الله. هو احنا اللي مناش حاجين ومتشوقين، فما بالك هما اللي يستناو في الطيارة نحو البقاع المقدسة. اليوم في ولاية مدنين ينتظم لقاء أول لتوديع الحجيج بقاعة العروض بمدنين. باش ناخذوا أكثر تفاصيل كما قلت ضيفي سي أيمن بن عمر المدير الجهوي للشؤون الدينية بمدنين. سي أيمن صباح النور، هلا وسهلا.
4: صباح الخير أخت ليلى، وصباح الخير لكل العاملين ومستمعي إذاعة تطاوين عروس الصحراء.
2: شكرا، يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي يعاونكم. كما قلت نعرف كل التركيز الفترة هذه هو من أجل إنجاح موسم الحجيج إن شاء الله على كل الأصعدة. ناخذ فكرة على مستوى ولاية مدينة معكم سي أيمن.
4: هو كما قلت احنا توا في اللمسات الأخيرة. نعم. الاستعداد لرحلة العمر كما قلت، وهي رحلة لها طابع خاص.
2: أكيد الله لا تحرموا من إن شاء الله
4: مسلم بصفة عامة، لكل تونسي أو تونسية يكون موجود في هذه الرحلة ويتمنى أن يكون موجود فيها. احنا اليوم في النشاط هذا اللي هو سنة حميدة دائبنا عنها منذ سنوات، واللقاء التوديعي للحجيج قبل الرحلة بعد أن كان هناك ماراثون هو من الاستعدادات السابقة. نعم. والإجراءات على مستوى قبل الرحلة وثم اللقاءات النظرية التوعوية اللي بدأت واشرف عليها السادة الوعاظ والسادة الأئمة في كل المعتمديات دون استثناء، ثم هذه اللقاءات ختمت بلقاء تدريبي حاج تدريبي اللي شاركنا فيه في ولاية قابس وضم ولاية قابس ومدنين وتطاوين وكبلي تحت شرافة السيد وزير الشؤون الدينية، ثم بانتهاء الدروس التوعوية اللقاءات هذه الجهوية.
2: نعم.
4: هي في خاصة فيها جانب أكثر منه احتفالي خاصة للحجاج وتم أعدادهم، وكما نقولوا ديما هو الاستعداد النفسي مهم جدا.
2: أكيد.
4: بالإضافة.
2: نعم.
4: إلى الإعداد المادي خاصة الحاج يمشي في ظروف طيبة. اللقاء اليوم هو تحت شرف السيد ولي مدنين اللي كما قلت يهم معتمديات مدنين الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف وبن خداش وحجيج بن قردان.
2: 490 حاج يظهر لي حسب الرقم اللي أمامي سي أيمن، هكا ولا؟
4: قداش؟
2: 490.
4: أي هو اللي يهمهم اليوم هذا في اللقاء هذا. وهو احنا حجيج ولاية مدنين هذه السنة بهم 490 كلهم في عددهم الكلي، وأيضا عندنا اللقاء الثاني اللي هو يوم الجهة والثاني يوم الخميس إن شاء الله بدار الثقافة بمعتمدية جربة أجيم اللي هم معتمدية جربة ثلاث حمص سوق وبدون أجيم بالإضافة إلى معتمدية شرشيت.
2: نعم.
4: وكما قلت هذا اللي يحضروا فيه كل الأطراف المداخلة
2: طبعا
4: السادة المرشدين في الرحلة والمرافقين اللي بيشرفوهم في الرحلة، أيضا بالإضافة إلى الإطار الطبي والشبه الطبي اللي بيكون موجود في الرحلة مع بعض التوصيات ليهم الأخيرة قبل ما يتوجهوا للبقاع المقدسة. أيضا ستكون هناك سلمية حاضرة فيها كما قلنا فيه جو روحاني حتى يتم إعداد الحاج نفسيا ويكون مستعد ويدخل في الأجواء من الآن كما قلت هي رحلة العمر ولها معاني كبيرة جدا. والحاج يمشي هو رأو سفير لبلده، هذاك علاش يتم كل السلطة المداخلة والمعنية الداخل باش يمشي في أحسن الظروف ويعود في أحسن ظروف، لأن في ملتقى كما نقول أنا أكبر ملتقى كوني نجم يكون موجود على مستوى العالم، هذاك علاش كما يكون الحاج باش يتواجد مع ثقافات أخرى ودول أخرى وشخصيات يكون ممثل احسن التمثيل ويكون فاهم وواعي بقيمه هذا الركن وبقيمه هذا اللقاء.
2: ومعروف راهو علينا توانسه سي ايمن يعني بالنظافه وبالتربيه وبالاخلاق، ومعروف علينا زاده النظام، يعني ما شاء الله كل الامور ان شاء الله تتم على اكمل وجه. وقتاش اول رحله على مستوى مطار جربه جرزيس سي ايمن؟
4: هو اثناء برمجه ثلاثه رحلات يوم حجيج ولايه مدنين. الرحله الاولى ان شاء الله يوم 9 يوم السبت 9 ماي
2: نعم
4: ستكون هي لحجيج تطاوين بالإضافة إلى حجيج ولاية مدين الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف وبن خداش. هذه الرحلة من مطار جربة الجزيز باتجاه مطار المدينة المنورة الانطلاقة نتاعها إن شاء الله مبرمجة 9:35 دقيقة. الرحلة الثانية اللي تهم ولاية مدين هي فيها حجيج معتمدية بن قردان يوم 12 ماي ان شاء الله مبرمجه 6 صباحا
2: القادم.
4: والرحله الثالثه اللي تتم ولايه مدين ايضا يوم 14 ماي، رحله ثانيه باتجاه مدينه المنوره، والرحله الثالثه باتجاه مطار جده الدولي تتم معتمديه جربه 3 حمص السوق وميدون وجربه أجيم.
2: نعم.
4: بالإضافة إلى معتمدية جرجي.
2: إن شاء الله ربي يبلغ مقصودهم جميعا وسفرة ميمونة، وكما قلنا يعني هي رحلة العمر تبقى أكيد من أجمل وأحلى الرحلات اللي نجم يعيشها المسلم يعني نحو البقاع المقدسة وأداء لمناسك الحج على أكمل وجه بكل الله. التحذيرات والترتيبات الكل تمت يعني كما يلزم، تبقى اللمسات الأخيرة والاستعداد للسفر مهم جدا بطبيعة. يعطيك الصحة سي أيمن، ما ننساش باش نذكر برشا توصيات في الإطار هذا بخصوص الحجيج وعلى مستوى وطني إن شاء الله. كما قلت يعني أول رحلة باش تنطلق نهار 7 ماي بإذن الله. مشكورين وإن شاء الله يوم طيب يتعدى، يوم احتفالي أكيد باش يكون على أحسن ما يرام. شكرا لك سي أيمن،
4: يومكم سعيد إن شاء الله.
2: يعطيك الصحة. إذا سأمن بن عمر المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية مدنين. نسمعوا نغم ديني حلو برشا، الكعبة المنورة اللي إن شاء الله ما ينحرم منها حتى مؤمن إن شاء الله. وبعدها

0: الأمهات.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

0: هاي
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: أي تك.
4: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. اليوم نحكو على حدث وطني كبير برشا، هو اختتام الدورة التاسعة لمؤتمر تمويل الاستثمار والتجارة في افريقيا. نتحدثوا على الفيتا 2026 اللي صار في تونس مؤخرا. المؤتمر هذا العام ما كانش مجرد لقاءات دبلوماسية، بل كان ماراثون حقيقي لتوقيع اتفاقيات. المؤتمر اللي شهد 15 اتفاقية استراتيجية تم توقيعها مع شركاء من افريقيا، والهدف واضح، دفع السلع والخدمات التونسية نحو الأسواق الأفريقية الواعدة. جديد في 2026 هو التركيز الكبير على تصدير التكنولوجيا والخدمات الرقمية. الاتفاقيات شملت قطاعات التكنولوجيا المالية، تحثوا على الفاين تيك والحلول اللوجستية الذكية. المستثمرين الأفارقة عبروا على ثقتهم في الكفاءات التونسية، والاتفاقيات هذه باش تسهل على الستارت أبس التونسية دخولها السوق كما نيجيريا، كينيا، سنغال بضمانات تمويل حقيقي، وهو اللي يمثل دفع قوي للاقتصاد الرقمي التونسي. علاش فيتا 2026 مهمة برشا لنا؟ لأنها تحرر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية من ضيق السوق المحلي نحو قارة فيها أكثر من مليار مستخدم. تونس اليوم قاعدة تلعب في دور البوابة التكنولوجية لإفريقيا. النجاح هذا يورينا أنه الدبلوماسية الاقتصادية والتقنية هي اللي باش تصنع الفارق في المستقبل. تلكوا عند أصحاب المشاريع والمطورين التوانسة باش يستغلوا الاتفاقيات هذه ويحاولوا أفكارهم لمشاريع عبر القارات. تونس في 2026 قاعدة تثبت أنه عمقها الإفريقي هو فرصة العمر لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي.
3: أي تك.
1: أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: إشهار.

0: رجيت بصوت نوال غشامة. وصلنا للفقرة الموالية. حاضر معنا على خط البرنامج خميس بوبتان في فقرة مشاريع.
1: مشاريع مشاريع مع خميس بوبتان.
0: وبشكل برقي باش ناخذوا أهم المشاريع معاك خميس اللي اخترت هنا اليوم. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح النور ليلى، تحية ليك ولكل المستمعين الكرام وكل الزملاء العاملين هذا الصباح.
0: تفضل تفضل خميس. ما عرفش إذا يسمع فينا ولا لا. ألو يا خميس، صباح النور مرة أخرى. خميس
2: صباح النور ليلى، تحية ليك ولكل المستمعين الكرام وكل الزملاء العاملين هذا الصباح يا ليلى.
0: شكرا، يلا تفضل خميس، مشاريع اليوم معك.
2: مش نحكيه على معتمدية مطمطة الجديدة، نحكيه على القطاع الصحي. هذه المعتمدية من خلال حديث عن تواصل أشغال بناء المستشفى المحلي الجديد بمعتمدية مطمطة الجديدة، اللي في الحقيقة واحد من المكاسب المهمة التي سيتم إنجازها في هذه المعتمدية، باعتبار الخدمات الآن التي تقدم بالحد الأدنى في هذه المعتمدية في المستشفى القديم. المستشفى المحلي الجديد باش تكون فيه 10 أقسام استشفائية ووحدة التشعة ومحضر ومحاضر صيدلية وفضاءات إدارية وتقنية، وخاصة هي الأقسام الاستشفائية المهمة اللي باش تكون نواة بطبيعة ليكون هذا المستشفى المحلي مستشفى جهوي في قادم السنوات. تقريب نسبة تقدم الأشغال أكثر من 50%، وكلفة المشروع بحوالي 17 مليون دينار في تقديرات أولية. بطبيعة الحال أن المشروع تعطل بعض الشيء والآن ينجز باستئناف الأشغال في الفترة القليلة الماضية.
0: نعم.
2: المشروع هذا باش يهم بطبيعة الحال خاصة معتمديتي مطمطة الجديدة ومطمطة القديمة، نظرا للموقع الجغرافي هذه المعتمديات. باعتبار الموقع الجغرافي الجبلي في هذه المعتمدية سيوفر الكثير من الوقت والإمكانات لمواطني هذه المناطق حتى ليتم التنقل إلى المستشفى الجامعي بجابس إلا في الضرورة القصوى إن شاء الله. نعم. بذات الحال يتم الإنجاز في أقرب الأجل. هو في الحقيقة كان في بداية الأمر 600 يوم مدة الأشغال هذا المشروع، لكن كما ذكرت تأخر قليلا والآن تسير بشكل طبيعي هذه الأشغال في المستشفى المحلي بمعتمدية مطمطة الجديدة ليلى.
0: نعم شكرا، يعطيك الصحة خميس، ديما مواصلين احنا معكم فيما تبقى من التوقيت. آخر فقرة معنا، فقرة في الانتظار اليوم.
1: في الانتظار اليوم.
3: في الانتظار اليوم.
0: وفي الانتظار اليوم تنطلق فعاليات مهرجان سينماد في دورته الجديدة بمدنين، اللي يعتبر حدث ثقافي بامتياز واللي بش يتواصل على مدار 5 أيام. بش يتم فيه إن شاء الله تقديم مجموعة من العروض من الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة والطويلة، كيف كيف مشاركات يعني في المهرجان هذا أفلام من تونس ودول عربية وأجنبية، وبش يكون إن شاء الله الدخول للعموم بصفة مجانية، والهدف بطبيعة ديما هو من أجل نشر ثقافة سينمائية في الجهة وتعزيز كذلك التبادل الثقافي، وليعتبر الحقيقة المهرجان هذا فرصة لعشاق الفن السابع في مدنين للاطلاع على تجارب سينمائية مختلفة. أكيد إن شاء الله تكونوا في المواكبة. هكا تقريبا مستمعينا بفقرة في الانتظار نوصل معكم إلى موفى المشوار. معكم في ورود الصباح كنت معكم كالعادة كل نهار ثلاث ليلة سحنون حسن المحمدي في هندسة هذا اللقاء تقنيا، إلى جانب مفتاح خبير كذلك صديقنا حبيب هدية، وعلى اللوحة الهاتفية حبيب الخراز. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة تطاوين في أمان الله.

0: مش هاي.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. تستمع اليوم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب الشعب إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسية يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة. تحتضن تونس ابتداء من اليوم على امتداد 3 أيام فعاليات الدورة 6 من الصالون الدولية للأنشطة والتكنولوجيات المائية تحت إشراف وزارة الفلاحة. يؤدي وفد من خبراء البنك الدولي مهمة إلى تونس في إطار مرافقة تنفيذ برنامج إحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية. أصيب عسكريان لبنانيان بجروح طفيفة من جراء استهداف صهيوني في بلدة كفرة جنوب لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. أعلن حزب الله تنفيذ 11 عملية استهدفت تجمعات لآليات وجنود صهاينة في عدة بلدات في جنوب لبنان. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الأحداث في مضيق هرمز أظهرت أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، مضيفا أن المحادثات تحرز تقدما بواسطة باكستان. انتهى الموجز، نبقى الآن مع معرض الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم مع الزميل ميلود بن هلال.
2: معرض الصحف العربية والدولية.
4: شكرا فاطمة، تحية طيبة مستمعينا الكرام في معرض الصحافة. نبدأه من القدس العربي. ترامب: جراح الاستراتيجية تعالج بالحروب. وفق الكاتب، ويرى أن الحروب ظاهرة تاريخية مستمرة عجز مفكرون كبار عن إيجاد حل نهائي لها، لتبقى مرتبطة بطبيعة الإنسان وسعيه للسيطرة على الموارد. في هذا السياق يقول الكاتب: يقدم دونالد ترامب نموذجا معاصرا لقيادة ترى في القوة العسكرية وسيلة لمعالجة جراح الاستراتيجية الأمريكية. وفق رؤية تعتبر أن الوقت لا يسمح بالحلول الطويلة، يخلص الكاتب إلى أن منطق القوة يهيمن على الاستراتيجيات، فيما تبقى الدعوات الأكاديمية لمنع الحروب عاجزة أمام إيقاع السياسة والوقت. صحيفة المدن الإلكترونية: روسيا إيران الأعداء الأعزاء. يتناول المقال تعقيد العلاقة بين روسيا وإيران في ظل التصعيد العسكري والضغوط الدولية، فإيران تسعى إلى استعادة التعاون مع موسكو خصوصا في مشاريع البنية التحتية كمحطة بوشهر النووية ومشاريع النقل والطاقة، إضافة إلى الاعتماد على روسيا كممر تجاري بديل في ظل العقوبات الأمريكية. في المقابل تتقاطع مصالح روسيا جزئيا مع إيران، لكنها تتعامل بحذر إذ تفتقر إلى القدرة على التأثير في مجريات الصراع، كما تتجنب التصعيد مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ودول الخليج، لذلك تكتفي بزيادة محدودة في التعاون العسكري دون تلبية كامل مطالب طهران. صحيفة اندبندنت عربية: الصين والولايات المتحدة تتجهان نحو كارثة نووية. يسلط المقال الضوء على تصاعد التوتر النووي بين الصين وأمريكا نتيجة سباق التسلح المتسارع الذي تغذيه الشكوك المتبادلة وغياب الشفافية. وقد وسعت بكين ترسانتها النووية بشكل كبير، معتبرة أن تعزيز الردع يحقق الاستقرار ويجبر واشنطن على التعامل معها كند. في المقابل ترى الولايات المتحدة أن هذا التوسع يهدد التوازن العالمي، ويحذر المقال في الأخير من أن سوء الفهم المتبادل قد يقود إلى مواجهة خطرة قد تصل إلى النووي. في الختام شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
2: علم وحياة. علم وحياة. علم وحياة. علم وحياة مع فوزية ضيف الله.
0: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم إلى موعد جديد من المجلة العلمية البيئية علم وحياة، تتواصل بإذن الله إلى حدود 10 صباحا مع جملة من الاستضافات والأخبار المتفرقة من هنا وهناك. نجدد لكم تحية أحسن المحمدي، حبيب بهدية وحبيب الخرز، ونتمنى لكم رفقة طيبة معنا. نبدو بتونسي كالعادة، لطفي بوشناق هالأرض.

0: مرحبا بكم. إذن دائما في برنامج علم وحياة، سعيدة أني نبدأ البرنامج اليوم بنجاح جديد يتحقق في تونس وتحديدا عن طريق البنك الوطني للجينات اللي توصل إلى إنجاز التسلسل الجيني الكامل لصنفين من القمح الصلب التونسي. والباحث الذي يقف وراء هذا النجاح معنا مباشرة في الخط، الدكتور والباحث في البنك الوطني للجينات إلياس باباي. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
1: صباح النور، صباح الخيرات ليك والجميع مستمعين قناة تطاوين، إذاعة تطاوين. شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك وشكرا لك زاد على تلبية الدعوة. إذن دكتور، هذا الإنجاز وهذا النجاح أكيد عندكم مدة تخدموا عليه، وأكيد ثم أسباب باش تخدموا على إنجاز هذا التسلسل الجيني الكامل لصنفين من القمح الصلب التونسي. باش تحب نبدو دكتور إلياس يعني بالمفهوم التسلسل الجيني، وإلا كيف جتكم الفكرة، شنية الظروف، كداش عندكم تخدموا على الموضوع هذايا؟ تفضل الكلمة ليك.
1: يعطيك الصحة. دونك الحكاية هي وراها مش باحث بركة، وراها معناتها هي مجموعة من الباحثين من تونس. هو إنجاز يعتبر معناتها إنجاز سباق على المستوى العلمي، وهو الأول معناتها في شمال إفريقيا. وحتى على مستوى العالم معناتها في قمح الصلب معناتها وقع التسلسل الجيني نتاع 4 أو 5 أصناف على أقصى حد معناتها في العالم.
0: نعم.
1: وإحنا توا خلطنا بزوز أصناف معناتها نتاع قمح الصلب اللي هي أصناف محلية وقديمة اللي هي معناتها تعتبر معناتها سابقة معناتها في تونس.
0: نعم.
1: الحكاية كيفاش بدأت؟ الحكاية بدأت هي مع عنا باحث زميلنا وسيد معز حنين من جامعة صفاقس في مقابلة لي مع باحث واحد آخر اللي هو زاد سي معز كمون، واللي هو كان عنده معناتها الأثر الإيجابي الأكبر باش قمنا بالموضوع هذا. سي معز كمون هذا يخدم في النرويج في المملكة البريطانية، مع مؤسسة غير ربحية اللي هي جيت جينوم، اللي هي كانت عندها التكنولوجيا معناتها المتطورة باش نجبوا نعملوا التسلسل الجيني هذا. دونك وقت هو عطانا الفرصة، قال معناتها مع سي معز قال نجبوا معناتها كان فما إمكان نجبوا نحاولوا ندزوا باش تونس تعمل تسلسل جيني مع صنف من أي الأصناف تحبوا عليها.
0: نعم.
1: الحلمة جات مع سي معز حنين، جات قابل معنا قابل أنا وبعض الزملاء الأخرين، واللي هي كانت معناتها ماهيش، واللي هي كانت زادة حاجة أخرى استثنائية أنه ما كانتش كونفونسيون بين زوز جامعات ولا بين زوز باحثين. لا كان حبيناها أوبن معناتها حبيناها مفتوحة للباحثين اللي يخدموا في القمح الصلب في تونس كل.
0: أي إنسان يعني ينجم يجلب البليس كما نقوله ينجم يدخل معاكم يعني
1: مش أي ما غير حتى تكاليف وما غير حتى وما لا فلوس لا حتى شيء.
0: نعم.
1: اللي عنده الإضافة يتفضل مرحبا. تلمينا وقتها قعدنا يمكن 8 أو 10 باحثين معناتها نجم نذكر معناتها جامعة صفاقس، بنك الوطن للجينات، وكل وبعض معناتها المؤسسات البحثية اللي تتبع وزارة الفلاحة كما اللي رزامة تتبع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. تلمينا وقع الاختيار معناتها قلنا شنو نجم نعمله. اخترنا القمح الصلب. علاش؟ على خاطر القمح الصلب يعتبر زراعة استراتيجية في تونس، واللي احنا معناتها تغذيتنا وماكلتنا معتمدة على القمح الصلب منذ مئات السنين، معناتها مش حاجة جديدة على التونسي.
0: سيلياس خليني نسألك، احنا ديما نقولوا القمح الصلب، يعني ثم قمح آخر خلف الصلب يعني هذا
1: اي بالطبيعة ثم هما زوج

0: شوي.
1: هو العسل ربما يمكن كثره منه يضر، ينجم يضر، اللي هو في شفاء للناس يعني، فما بالك بحاجات أخرى يعني كما السكر وكما
0: الدقيق وكما والقمح السلب. قلنا له شو الفرق، تقول القمح الليل هو نعمل به كي نحيو يعطينا فارينة، والقمح السلب كي نحيو يعطينا سميد. كي نقول سميد نعم تنقول رانا مقرونة، نقول برغل، نقول كسكسي، نقول حاجات هذوما الكلملاوي بسميد، أي حاجة بسميد ما تعرفها. دونك هذا هو، وإحنا تاريخنا وثقافتنا التونسية راهي مبنية على القمح الصلب، على السميد.
1: صحيح.
0: الفارينة، الفارينة جاتنا معناتها مع
1: المستعمر الفرنسي. عصرية شوي
0: حاجة جديدة. مع المستعمر الفرنسي جاتنا، ما كناش نستعملها في ماكلتنا أبدا معناتها. حتى الفلاح نتاعنا ما يزرعهاش وما يعرفش في الفارينة. به اخترنا علاش قلت لك ريان كلو، كي نقول واحنا مثلا كي نشوفوا العدد العينات اللي موجوده في البنك الوطني للجينات مثلا، عندنا 26000 عينه
1: من جميع
0: الانواع، معناتها كي نقولوا خضر، نباتات علفيه، نباتات طبيه وعطريه، وقموح هذوما القمح الصلب والليل والشعير والحاجات هذوما. القمح الصلب بركة عندنا 5000 عينه، معناتها يعني الخمس نتاع المخزون الجيني في البنك الجينات يعتبر معناتها قمح صلب. نقولوا عينه معناتها بيجي شونتيون تهزو. قلنا باش نختاروا منهم، وقع الاختيار على محمودي وشيري، يعني هما معناتها يعتبروا اصناف عريقه وقديمه كيف بعض برشا اصناف اخرين كيما جناح قطيفه وبسكي وعويجه وغيره. لكن الفلاح التونسي يمكن هي كانت الاكثر زراعه معناتها الاصناف هذوما، تزرعوا برشا معناتها من الشمال للجنوب، تزرعوا برشا، والفلاحه والتونسي كان عنده معاه معناتها تاريخ كبير مع الاصناف هذوما. وعندهم هما بيدهم عندهم تاقلم جيد معناتها مع التغيرات المناخيه، تاقلم جيد مع الامراض. احنا ما وصلنا لي نحن الا ما هما تعديت عليهم برشا سنين نتاع جفاف ونتاع امراض ونتاع غيره، وهما معناتها تقواوا على الامراض هذوكم ووصلوا لنا لي نحن، معناتها باش وصلوا لينا احنا ما ينجموا كان انهم تعديت عليهم برشا سنين نتاع عديد الكوارث
1: وعديد الناس. تنجموا تراهنوا عليهم.
0: وهما زاد عندهم كاليتي نوتريسيونيل وكاليتي تكنولوجيك، يعني قيمه غذائيه وقيمه تكنولوجيه معناتها في عمليه التحويل معناتها في التصنيع. عندهم قيمه غذائيه تكنولوجيه جيده وجيده جدا معناتها، فهمت؟ ومعهم طول الساقه بتاعهم معناتها طول معتبر معناتها يفوتوا حتى 120 و130 في بعض المناطق، يعني يمشيوا حتى الاف معناتها للماشي.
1: نعم.
0: اخترنا الزوز هذوما باهي من هذا الكل. باهي شنو التقطيع الجيني تقول انت؟ التقطيع الجيني شنو هو؟ التقطيع الجيني هو عباره عن عندنا كتاب ما نعرفوش شنو في وسطه. جينا حبينا نقولوا شنو موجود معناتها. اوكي نحكيوا على دي مليار دسيد نيوكليك معناتها دباز نيوكليك اللي معناتها هما يمثلوا التسلسل الجيني نتاع الاديان اللي موجوده في القمح ولا موجوده حتى في اي كائن حي. التقطيع الجيني هو عباره مش نفكوا لي كود والشفرات الموجوده، شنو هما لي باز الموجودين مش نشوفوهم، عباره عن كتاب ما نعرفوش شنو فيه. جينا الكتاب هذاك خذينا الحروف اللي فيه الكل بالتسلسل كما هم موجودين الحروف وحطيناهم قدامنا. هذه هي اصعب حاجه معناتها، عباره كان كتاب مسكر واللي تحليته وخذيت الحروف الكل
1: كانك عملت جرد. نعم؟ جرد كما تعمل جرد اللي يقول لك عملنا جرد مثلا للخزينه شنو فيها، انتم عملتوا جرد للحبه القمح او لل
0: يعطيك صح. وهذه راه ماهوش سهله الجمله معناتها تتطلب معناتها تكنولوجيا كبيره، وكما قلت لك معناتها عاوننا فيها في معناتها سي كمون اللي هو معناتها في بريطانيا وخدمناها ما غير حتى من الليل.
1: وكي تنسوا اي عنصر دكتور يعني النجم هذا يغير البحث، يعني كي تنسوا انت كنت تحكي على مليارات من المكونات او الاجزاء او
0: الاساسيات. نقول لك مش نجيك لينا التكنولوجيا دي قلت لك عاوننا فيها سي كمون وسمواس كمون واعطانا معناتها الفرصه معناتها باش نقوموا بالتسلسل في بريطانيا. شنو صار تو احنا تو عباره خذينا التسلسل هذا يعطينا نسبه

0: 99.9%.
1: أي
0: الصحة ما أنت الصحة متاعه
1: أي.
0: عبارة خذيت أنت كتاب قرآن حليته وبديت بالحرف بالحرف من ألف للميم وأنت جاي حتى كشي للأخر
1: أي.
0: أما بالحروف مش بالكلمات
1: أي.
0: حرف حرف حرف به هنا هذه الليتاب الكبيرة اليوم وقت اللي عملنا احنا الليتاب هذه هي توا هي بداية البرشة أبحاث أخرين مش نقوم بهم اللي مش تعطينا النوتاسيون النوتاسيون اللي هو توا مش نخرج الكلمات والجمل وك احنا عبارة عن حروف توا مش نخرج الكلمات والجمل
1: باش تبدو تقروا يعني باش تبدو تقروا
0: نقراو
1: في الكتاب
0: صحيح لليكتور توا باش تبدو تقرا الليكتور باش تبدو تخرج خاطر انت ما تعرفش هي حروف دونك انت باش تحاول كل كلمة تخرجها وحدها
1: اي اي
0: دونك والكلمات هذوما كي مش طلع عندك الكلمات نتاع تسلسل جيني كامل تولي انت هنا الكلمات هذوما هما عباره على جمل باش يوليو بعض جمل والجمل هذوما يزون كودي بور كلكو شوز معناتها مش عارف هذا الجين اللي معناتها
1: مسؤول على الحاجه اللي
0: يتدخل في مقاومه امراض معينه
1: أي.
0: الجين الاخر يتدخل في التاقلم مع السخانه مع الملوحه مع غيره فهمت وقتها نوليو نعرفوا كل جمله وين موجوده نجم جوست نعطيك على ذكر المثال عبارة أنت عن كتاب القرآن كما جبدنا على كتاب القرآن من الأول مش نلوجوا على مثلا على الآيات نتاع الميراث أوتوماتيك ما مشيو سورة النساء مش نبدأ نقرأ ونوليو نعرفوا معناتها هذا عنده الثلث هذا عنده نصف هذا الربع هذا الثلثين فهمت واحنا ماشيين هذا هو بالضبط كيف في التسلسل الجيني ونوليو نعرفوا معناتها احنا هنوما الجينات كي انترفيان معناتها اللي يدخلوا في المقاومه مثلا بتاع مرض معين ينجم يكون المقاومه هذيك تتطلب اكثر من جين نوليو نعرفوا الجين هذا موجود في البلاصه هذه والجين الاخر موجود في بلاصه اخرى وهذوما كل يدخلوا ويعاونونا في المقاومة للأمراض
1: يعني مثلا يجي مرض للقمح وإلا لأي أي صنف آخر مثلا التين احنا توا برشا فلاح يشكو من أمراض تصيب شجرة التين أنتم بالعمل هذا تنجموا يعني تحددوا وين المرض وشن هي أسباب وكيفاش المعالجة متاعه يعني
0: نوليو نعرفوا مثلا احنا اذا كان احنا عندنا التسلسل الجيني وعندنا الواحد نوليو نعرفوا اذا كان احنا مثلا الصنف محمودي ولا شيء اللي هو مقاوم مثلا مرض معين ولا ريزيستون ولا حاجه معينه نوليو احنا نعرفوا الجين هذاك وين نوليو بعد في ليكروازمون في الامليوراسيون جينيتيك باش نطلعوا اصناف جديده اللي هي تكون عندها مردودية كبيرة وفي نفس الوقت تكون مقاومة تكون سهلة العملية أسهل بس إنه الصنف معناتها إحنا الصنف في تونس راهو إحنا الأصناف القمح الصلب راهو كلها أصناف تونسية معناتها أغلب 90% مخدومة في مخابر تونسية باحثين تونسية اللي تونس اللي طوروا معناتها الأصناف حتى الأصناف الجديدة اللي قاعدين نخدموا بها يعني يولي مسهلوا العملية على أي أميليوراتور معناتها لي محسن نتاع اصناف يولي فاشل ما في بلاصه اللي يشق 12 و15 سنه باش يخرج صنف جديد مقاوم المرض جديد او التغيرات مناخيه جديده او ملوحه في تربه ولا غيره يولي تسهل عليه العمليه في بلاصه يشق 15 سنه ينجم يقعد حتى 3 سنين خاطر تولي فما ديماركور موليكولير هذو نقولوا لهم انه يتبع بهم الكروزمو وقتها يعرف بسهولة تامة الجين اللي حاجته به أو مجموعة الجينات اللي حاجته بهم هما تعدوا للصنف اللي هو يحب يطوره مثلا فما لبس بالله قداش من مرة يصير عند الفلاحة وعند التونسي بصفة كبيرة بصفة عامة راهو الأصناف القديمة ما تعوضش الأصناف الجديد أنا اليوم كيقولوا مش محمودي وشي اللي عملنا لهم التسلسل الجيني راهو رانا مش اليوم مش نحيو الأصناف الجديدة ومش نزرعوا محمودي وشيلي لا محمودي وشيلي خدموا خدمتهم تأقلموا كذا لكن اليوم فما أصناف جديدة اللي تعطي أكثر إنتاج وأكبر إنتاج معناتها اليوم نحكيه على معدل متاع 40-50 قنطار في الهكتار الشيلي والمحمودي راهم ما يفوتوش ل20 قنطار معناتها في اطيب المواسم معناتها في الاغلب في المعدل من تحت معناتها ما ينجموش يعوضوا الاصناف الجديده باش مش نحققوا الاكتفاء الذاتي لكن علاش احنا مشينا لهم اليوم على خاطر احنا باش نطوروا جديد يلزم عندنا مخزون جيني من قديم ناخذ منه لي زوبسيون اللي حاجتنا اليوم.
1: الجديد تعطوه اسم دكتور والا الجديد اللي تطوروه من القديم تعطوه اسم والا كيفاش يعني؟
0: اي بطبيعه بطبيعه كيما عندنا مثلا المعهد الوطني للعلوم للبحوث الزراعيه في تونس الهيرات سي ناسيونال دو ريشيرش اغرونوميك دي تونس، هي اغلب الاصناف التونسيه معناتها القمح اغلبها يقع معناتها تحسينها في المعهد هذا، وزملائنا الباحثين اللي هما معانا معناتها حتى في البروجي هذا معناتها في البروجي هذا هو نسهلوا لهم العمليه في التطوير. هو كي يبدا عنده مثلا الصنف به جاي طيب في تونس قاعد يعطي فيه مثلا نقولوا ايراتسو ولا هذبي ولا هذوما الاصناف الجديده اللي قاعده تزرع في تونس. مثلا الصنف هذاك هو باهي معاوننا بالكدا كل شيء، لكن مثلا نطرا مرض جديد والا حابين نزيد ولا مثلا ما نجموش نزرعوه في الوسط على خاطر في الوسط نسبه الجفاف معناتها نحكيو على ريد وسيمياريد ما شبه مناخ شبه جاف او جاف. دونك وقتها باش يولي هو يتاقلم اكثر مع مناخات اخرى نوليو نحسنوا بالجينات اللي مش ناخذوهم من الاصناف القديمه. دونك ناخذوا البارون اللي عندنا دو بارون، بارون اللي هو الصنف المحس اللي عندنا اللي هو مثلا نقولوا هذبي، وناخذوا البارون الاخر يكون مثلا محمودي، ونعملوا الكروزمون تاعنا معناتها التلاقح بين الزوز، ونتبعوا الجينات اللي مشاو من محمودي مشاو لل لل لل لل للميراتسون ولا للهذبي. دونك اش باش يصير؟ وقت اللي احنا وقت اللي نعرفوا التقطيع الجيني نعرفوا كل شيء فاسيلمون لي ماركور موليكولير باللي ماركور موليكولير هذوما نعرفوهم اللي هما تعداو الجينات اللي حاشنا بهم. وقت اش يكون عندنا؟ يكون عندنا الصنف الجديد الصنف اللي موجود ديجا هو يعطي انتاج طيب جدا، ونزيدوه جينات مقاومه للامراض ولا للتاقلم مع التغيرات المناخيه. فهمتي وكانت واضحه العمليه الصوره ولا لا؟
1: واضحه ولكن هل هي واضحه مثلا لدى الفلاح؟ الفلاح يقبل دكتور انه يبدل والا مثلا كما كنت انت تحكي صنف ربما من القموح يلائم الشمال، هل هو يقتنع انه هذاك مش بالضروره يتزرع في الوسط او في الجنوب وبالتالي يلزم يمشي لصنف اخر؟ هل عنده القناعه هذه الفلاح يعني؟ هل
0: هو الفلاح التونسي راهو ذكي وذكي جدا. الفلاح التونسي يمشي كان بالتجربه معناتها.
1: اي
0: فلاح تونسي، انت مش تقنعه تقول له راك مش جيب له حاجه معناتها مسكره في باك وتقول له تفضل خذ. لا، فلاح تونسي تعمل له دي بارسيل ديمونستراسيون، تزرع له يشوف معناتها الاصناف هذه راهي مش فاسيلو، راهي الاصناف هذه بعد ما يقع معناتها التحسين نتاعها ونلقاو اصناف جديده شنو مش يصير؟ وقتها مش تقع الانسكريبسيون تاعها تسجيل السجل معناتها الاصناف التونسيه، والتسجيل هذاك يبقى عامين وثلاثه معناتها باش توافق عليه الوزاره انه يلزم يكون اصناف الصنف الجديد يلزم يكون خير من الاصناف القديمه.
1: اي
0: بال بال بالاثبات
1: بالتجربه يعني.
0: تزرعوا وتزرعوا في الشمال وفي الوسط وبرشا مناطق نتاع زراعات كبرى وباش تتاكد اللي هو خير. وقت اللي تتاكد اللي هو خير تعرضوا على الفلاح في منصات معناتها المشاهده، والفلاح يمشي يشوف على عينه الصنف هذاك بالنسبه للصنف وبجنبه الصنف القديم اللي يزرع فيه. وقتها كي يشوف اللي فما حاجه مخيف مش يقتنع ومش يشري معناتها مش يولي يزرع في الصنف الجديد. احنا هكا ولا هكا، احنا نلوجوا في مصلحه الفلاح اولا انه مش تكون عنده مردود اطيب، وفي نفس الوقت مش تكون معناتها مش يرجع معناتها بالخير على البلاد.
1: نعم، هو ربما يطول الحديث دكتور، ولكن ربما قداش اخذ منكم البحث هذايا اللي شارك فيه برشا باحثين وفيه تعاون، صار فيه تعاون مع كفاءات تونسيه موجوده في الخارج، وايضا استجلبتوا ربما اشياء من الخارج حتى وصدرتوا البحث للخارج؟
0: أي. ما استجبنا شيء راه هما المعلومات هذوما توا اللي خذيناها اللي لقيناها ولات اوبن سورس سميناها، اللي
1: مصدر مفتوح
0: على منصه مفتوحه للباحثين في تونس الكل. اللي يحب يستعمل المعلومات هذه محطوطه للناس الكل فري زاد بلاش، انه في العالم راهو موجودين بالفلوس. احنا سيبناهم للتوانسه، واي تونسي مش يحب يطور معناتها يا يدخل في الليكيب نتاعنا يا ياخذ من عندنا معناتها القمح هذايا ويستعملوا عنده المعلومات اللي يستحقهم الكل موجودين على الانترنت، وعليه كان يخدم ويطور واحنا معاه.
1: لا أنا ربما نقصد وقت اللي قلت من الخارج ربما أنكم تعاونتم مع المؤسسة الموجودة في الخارج اللي هي
0: تعاوننا مع المؤسسة جيت
1: جينوم يعني العالمية
0: أي في سفيان كمون معناتها هو قلتك البحث اللي في بريطانيا وراه معناتها المؤسسة جيت جينوم هي اللي وفرت لنا التكنولوجيا معناتها باش نقوموا بالبحث خاطر التكنولوجيا دي راهي مش متوفرة في العالم نقولوا حتى على مستوى العالم راه مستلقى معناتها بعض المخابر اللي فيها التكنولوجيا دي بعض يتعدوا على الصوابع
1: فاحتكار أكيد يعني ما ثماش دولة توري أسرارها ربما فاحتكار يعني هما يعطيه الصحة الكفاءة التونسية اللي خلى ربما التعاون يصير بيناتكم وتخرج أكيد المعلومة وتستغلوها
0: أكيد وخاصة خاصة مع بريطانيا معناتها وحتى كان نشكره معناتها والله ما تذكرش الاسم تاعو السفير سابق معناتها تونس معناتها في بريطانيا وقع الاتصال به وهو سهل لنا زاد برشا أمور لوجستية معناتها أمور ما تعرف دبلوماسية وكذا باش تعدات العملية معناتها سهلنا الطريق هو سي سفيان كمونة تمسحها وتونس راهي بولادة كما نقولوا احنا كلكو سوا في تونس ولا في المهجر معناتها كلهم
1: هذايا هو دور السفير الحقيقي دكتور هذايا دور السفير الحقيقي انه يمثل بلاده في الخارج وفي نفس الوقت يحاول يفك لها اي مكسب يعني سواء علمي او هو يعني او اقتصادي او نعم يعطيكم الصحة والله أنا نفرح برشا دكتور وأكيد المستمعين يفرحوا لأنه يعني من خلال الاستضافات هذه نفهموا اللي ثم برشا مؤسسات محترمة قاعدة تخدم يعني بينما ثم برشا حس وبرشا ضجيج وبرشا عراك وبرشا واحد ولكن ثم ناس تخدم ربما نسألتك العمل قديش أخذ منكم ربما أشهر وأشهر
0: ثلاثة سنوات الفكرة معك بديت 2023 وبعد معك تعرف ثم أمور تبطى شوية ثم أمور تمشي بوتيرة أسرع والخدمة قعدت 3 سنوات من بديت الفكرة الوين معناتها وقع معناتها عملنا النقطة العالمية اللي خرجنا فيها معناتها التسلسل الجيني الكامل محسوب 3 سنوات
1: بديتوش تخمموا في إنجاز التسلسل الجيني الكامل لحاجة أخرى ربما نبتة أخرى تونسية أي حاجة يعني ربما تحسوا إنها
0: هو لا ما هي العملية
1: مش سهلة
0: بالعملية دي لكن احنا توا هذه تعتبر بداية رانا توا كما قلت لك توا مش نمشيو نقراو ساعات الجمل مش نقراو الكلمات هذه اللي هي هذه مرحلة صعبة يمكن أصعب حتى من تسلسل بيدو مرحلة صعبة دونك هنا مش تتكاتف في الخبرات التونسية ومش نخلو معناتها حتى مشاريع بحث معناتها على نطاق معناتها واسع دولي إنه باش نجمو نتعاونوا باش نجمو نقراو معناتها خاطر مش سهلة معناتها إنك مش تخرج تتسمى اللوتراسيون هذه إنك مش تعرف الجمل المكتوبة الكل ولا الفقرات المكتوبة الكل والأماكن متاعها بالضبط وكيفاش العلاقة بيناتها معناتها خاطر فهمت على ساعة جملة في آخر الكتاب وجملة في أول الكتاب وعندهم علاقة ببعضها دونك هذا كل مش ياخذ برشا وقت هذا هو الخدمة توا مش تبدا لهنا معناتها هي ما هي إلا بداية اللي عملناها وتوا الخدمة الكبيرة مش تبدا وإن شاء الله الناس كل تتكاتف الجهود مع بعضنا وتعاوننا الدولة بلي تنجم ويعاونونا والباحثين التوانسة وغيرهم معناتها بلي نجموا وبقدرة ربي ما فما كان الخير وبقدرة ربي معناتها ما دابا بدينا هي ديما الصعوبة في البداية
1: نعم معناتها
0: إذا كان بدينا بقدرة ربي معناتها فما كان الخير
1: إن شاء الله احنا متفائلين وحبيت نشكركم حي من خلالك كل الباحثين اللي ساهموا معاك في الإنجاز هذايا وكل أعضاء البنك الوطني للجينات حبيت نشكر زادة مدام ثورية اللي ديما تنسق وربما تربط الخيوط برحاب صدر ويعني متعاونة جدا فحبيت نحييها شكرا لك دكتور الياس بابي وإن شاء الله في استضافة قادمة أخرى ومع نجاح آخر جديد تحققونه إن شاء الله
0: يعطيك الصحة وبارك الله فيك هذه كانت لي استضافة ثانية معك
1: أي
0: وليت ود الدار
1: مرحبا بك مرحبا دكتور أنا يشرفني إني ربما نجم نتحدث كل أسبوع على الموضوع يعني ما شاء الله يعني إحنا داش عندنا من لغة في العالم ولكن شوف سبحان ربي يعني في أي حاجة فيها لغة شفرة خاصة بها لغة خاصة بها
0: أكيد
1: يعني
0: وأنا وأنا وأنا والله حتى المثال اللي خذيته بكتاب
1: القرآن
0: معناتها ما كانش مثال مشكلة ارتباطي معناتها على خاطر بالحق كل شيء في كتاب معناتها كلكو سواء احنا نحكي على كتاب قرآن ولا تسلسل جيني في كتاب موجود في خلية معناتها في جسم النفس ولا في جسم الإنسان كل شيء معناتها موجود في كتاب وكل شيء موجود معناتها بقوانين وبثوابت معناتها إلهية.
1: نعم وإنما يخشى الله من عباده العلماء. يعطيك صحة دكتور شرفتنا شكرا لك وإن شاء الله نهارك طيب. شكرا لك. احنا باش نغنوا على القمح بصوت مصري ولكن القمح هو القمح في كل مكان من العالم صوت محمد عبد الوهاب القمح الليلة وبعده نجاح آخر وإنجاز آخر تعرفوا عليه بعد الأغنية.

0: مرحبا بكم. دائما إذا كما قلت نجاح آخر وإنجاز آخر بأيدي تونسية، وهذه المرة عن طريق جمعية أتاج اللي توصلت لتأطير جملة من الشباب، توصلوا بدورهم إلى ابتكار أول روبوت تونسي نسائي، وهو الأول من نوعه في إفريقيا مختص في التوعية الصحية. باش نشوفوا أكثر تفاصيل مع الكاتب العام للجمعية وسام الظهري. وسام أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا على موجات إذاعة تطاوين.
1: مرحبا بك فوزية، مرحبا بكل مستمعي راديو تطاوين.
0: شكرا لك ومرحبا بك. إذا أنا أول حاجة جلبت انتباهي وسام، روبوت نسائي، هل ثم روبوت نسائي وشنية الفرق؟ يعني في النهاية هو روبوت، يعني ما ثمش فرق بيناتهم، يعني علاش نسائي ورجالي، يعني علاش هالتصنيف؟
1: هو الحقيقة نحن حبينا الحكاية تكون روبوت نسائي بحكم السيبل اللي باش نخدموا عليه هو النساء في المناطق الريفية، وصرتوا أن النساء اللي موجودين في اللي يجوا للمستوصفات، خاطر الروبو هو روبو صحي باش يكون موجود في المستوصفات في المناطق الريفية. دونك حبينا يكون فما كتوش متاع الروبو النسائي باش يقرب أكثر للنساء،
0: تحسوا أنه المرات تكون مرتاحة حتى لو أنها روبو، مجرد روبو، ولكن مرتاحة كي يبدأ صوت نسائي خاطب فيها أكثر من صوت رجالي.
1: اكزاكتومون بالضبط. سيتو لي دو باثولوجي، الزوز امراض اللي يخدم عليهم الروبو، هم امراض ذاك السنسيبل برشا، معناها لازمهم اهتمام اكثر. دونك حبينا اللي هما الزوز امراض اللي هما السرطان الثدي والسكري. دونك
0: نعم
1: كنا من الروبو النسائي باش يقرب اكثر للنساء هذو.
0: الشبان اللي اخترعوا او طوروا الروبوت هذايا هم كلهم توانسة. كيفاش كانت الحكاية؟ كيفاش خموا فيها؟ هل سهل تصنيع روبو؟ كل تفاصيل نجم نعرفوها وسام.
1: قبل كل شيء خطوا المشروع في الإطار، جست ويندرج الروبوت هذا في ضمن المشروع متاعنا اللي هو ستوب اند كير سونتي بورتو، مجتمع المنفذ من جمعية سونتي سيود بالشراكة مع جمعية تنسيل الطفولة والشباب، وبدعم من سفارة فرنسا بتونس والمعهد الفرنسي بتونس. دونك المشروع هذا جاء كفكرة أولية في
0: وسام حاول تاخذ بلاصة باهي، لأنه ساعات الصوت يتقطع شوي، نحبوا نسمعوك بالباهي حتى ربما نستفاد ونعرفوا على شنو نحكوا قاعدين، فحاول تاخذ بلاصة باهي، تفضل واصل وسام.
1: المشروع نتاعنا هو يخدم على التوعية على السرطان الثدي والسكري. دونك جت الفكرة انه نصنع روبوت يكون يتحط في المستوصفات ويخدم على التوعية على الامراض هذم الزوز. دونك الروبوت نتاعنا اسمه توحيدة، على اسم اول طبيبة تونسية اللي هي توحيدة بالشيخ، وتخليدا لذكرى الطبيبة هذه. الروبوت هو الأول في إفريقيا من حيث المضمون اللي يخدم عليه، اللي الهدف متاع الروبوت هذا يخدم على التوعية، على تقريب وتسهيل المعلومة الصحية بطريقة مبسطة وتفاعلية للمواطنين، نجم يفهموها النساء كل، وسرتو زادا نأكد عليها سرتو النساء في المناطق الريفية. دونك اليوم الروبوت هذا قبل كل شيء خرج من مشكلة وإشكال شفناه، اللي هو المستوصفات فوزية، المستوصفات يجيهم الطبيب نهار بركة في الأسبوع. دونك بقية الأيامات ما ثماش طبيب. دونك قلنا علاش لا ما يكونش فما روبو محطوط فما على طول الجمعة يحاول يقرب، ما يدخلش جملة في الباركور متاع الميديسان اللي يعملوا ميديسان، ولا في الخدمة متاع الدكتور
0: في الفحص، وإلا في أي حاجة أخرى.
1: لا جست هو يخدم على أكل النصائح الخفيفة هذيك، يعمل دياغنوستيك أولي، يسمع المرأة، يعمل منها دياغنوستيك ما قلت لك، يلمهم الكل في، نحن سميناه عن داشبورد اللي هي تابلات، يلم المعلومات هذيك الكل في داشبورد، ومن بعدك النهار اللي يجي فيه الطبيب اللي هو ثلاث أربعة ولا خميس اللي بيجي فيه الطبيب، تلقى اللي دوني هذوكم الكل موجودين. دونك الطبيب قادر أنه من بعد يتسهل له زاد العملية متاع انه يشوف المريض هذاك شنو عنده، خاطر فكر الداشبورد هذاك اللي خدمناه يقيم بطريقه ذكيه مدى خطوره الحاله هذيك، معناها اسكو مرتفعه منخفضه عاديه. حاجات.
0: أي إحنا ربما نفهمه أكثر بالمثال الحي، وأنتم الروبوت هذية عملتوا يعني ربما مشيتوا للتطبيق، يعني ما بقاش في في في طور الكلام. حكينا على التجربة كيفاش صارت، في وين في نوم مستوصف، كيفاش تعاملوا معاه نساء، شكون يبادر يسأل المريضة وإلا الروبو؟ ثم ناس هيك تشجعوا أكثر، ثم ناس ربما تعجبوا من الحكاية وخذوا مسافة منها. كيفاش كانت الأمور وسام؟
1: حاليا هو توا عملنا به 6 زيارات لبرشة مؤسسات، مش المؤسسات الصحية، خدمنا في معارف، خدمنا في مؤسسات جامعية، أي؟ خدمنا في مؤسسة شبابية، وخدمنا زاد في مؤسسة صحية اللي هي مستوصف الهشرية من ولاية سيدي بوزي. دونك ما نتصورناش ولا معناها ما نجموش نستنوا انه وقت القبول الاولي السريع هذاك للروبو سيب ياسر، انه نستقبل روبو موجود في وسط السبيطار يتحرك يمشي ويجي ويسأل فنساء قابلين انه مش يقبلوها الحاجة هذه.
0: ما كنتوش تستنوا في قبول مبدئي للحكاية يعني.
1: الحقيقة هكا، اما ما كيف في التجربة الأولى مع المستوصف كانت تجربة جميلة، معنا ريت المرضى واللي هم اللي يستنوا بعد اللي كملوا حتى مع معنا ما دخلوا للطبيب وكملوا الكونسلتاسيون تاعهم ويستنوا في الروبو هذاك باش يجربوا، خاطر شافوك الحاجة الغريبة ولو كل المعلومات يسمعوا فيه ويعاودوا مالجري اللي هو في عنده هو فيه دو مود، في مود أونليني وفي مود أورليني. المود أورليني جوست يسألك أسئلة 8 أسئلة ومن بعد يعطيك نصيحة ولا توجيه ويخليك تمشي على روحك. فمن سا وصلوا جربوا فيه 4 أو 5 مرات على نفس الأسئلة هذوكم باقين يسمعوا فيه. نستحضر المرأة من النساء هذوكم قلنا ما نرى أول يسمع فيه وما يقوليش برا امشي وانا أقوله ويسمعني
0: أي موسع باله يعني ويسألوه يعني مثلا تسأل ولا هو يسألها مثلا شنو الأسئلة اللي أنتم برمجتوها والشباب برمجوها في الروبو هذايا؟ مثلا نحكو أورليني مثلا أكيد ثم أسئلة حاضرين
1: أي. الأسئلة كلهم بالفاليداسيون ساعة متاع ميديسان أن جينيراليست، خاطر مش أي سؤال نجم نسألوه المريض.
0: صحيح.
1: الأسئلة هذوك منهم عندكش شكون في الدار مريض بالسكر، اسكو تقوم بالرياضة ولا تدخل برشا للتواليت مثلا، حاجات كيما هكا. من الأسئلة كيما هكا من الأسئلة هذوكم هو يعملك التقييم، يعمل تقييم وحده باللي يعمل تقييم وحده، يعطيها نصيحة يعني هي حتى تستحق ان هي تمشي تشوف طبيب، يقول لها برا شوف طبيب، وفي معظم الحالات ديما يقول لها برا شوف طبيب، ما ينجمش يعطيها الكونسلتاسيون فينال ولا ما ينجمش، لازم ديما يوجهها وبعد يعطيها كود في الاخر معناها باش نخليك تخيل العملية، يسألها أسئلة يعطيها توجيه وبعد يخرج لها كود يقول لك استناني شوي، يعطيك كود اكزامبل، يعطيها كود نتاع 003 مثلا، الكود هذاك تخليه عندها وبعد تهزه للطبيب، النهار اللي باش ترجع تهزه للطبيب، الطبيب يولي يعرف شنو عندها وكملت لها هذوكم شنو هي جاوبت والمعلومات اللي عليها هي الكود.
0: يعني كانه مساعد طبيب نجم نقول
1: اكزاكتومون، هو موجه، هو موجه. روبوت توجيهي توعوي، هذا هو نحن شنو نسموه.
0: نعم.
1: ما نحبوش يدخل في لأنه هو طبيب ولا يعوض الطبيب لا
0: بطبيعة. ربما أنا حسب كما فهمت إلياس أنه مش إلياس سامحني وسام، أنه الفلسفة من الروبوت هذية أنه حتى نشر التوعية، يعني وقت اللي يسألك روبوت يقول لك أنت مثلا قاعد تشرب الماء ولا لا، قاعد تعمل الرياضة ولا لا، أنت في اللاوعي متاعك تحس أني أنت مقصر، خاصة أنك تجاوب بلا لا لا لا، فأنت في النهاية لازم باش تسأل تقول علاش أنا قاعد نجاوب بلا، يعني أنا مانيش قاعد نعمل في سلوك قويم صحي يجنبني ربما الأمراض ولا يخليني نقاوم أكثر الأمراض.
1: بالضبط. زاد في وسط هو حتى أبار الأسئلة هذوكم الموجودين زاد فما فيديوهات، معناها كي يحس المرأة هكا جاوبت جاوبت جاوبت ومشت في الله برشا كما قلت انت، يقول ايش رايك نتفرجوا في فيديو مع بعضنا، حتى فيديو على الروبو، خرج له فيديو على السكري، فيه معلومات على السكري، خرج له فيديو على سرطان الثدي، فيه معلومات على سرطان الثدي كيف زاد. معناها في المناطق الداخليه الماموغرافي قليله برشا، معناها تلقى كعبه في السبيطار، دونك يوجهها زاد تنجم هي يوجهها يقول لها راهي فما اقرب ماموغرافي ليك راهي موجوده في البلاصه الفلانيه، كان هي شك فيها اللي هي عندها شويه من اعراض السكري كيف زاد يوجهها الاقرب طبيب موجود في المنطقه نتاعها، يقول لها راهو فما طبيب موجود على الوقت الفلاني الفلاني وفي المكان في البلاصه الفلاني.
0: يعني النجم نقولوا وسام انه الانتظار في الـ في الـ في السبيطارات والمستوصفات اللي هي حاجه خايبه, ما ثمش شكون يحب يبقى يستنى خاصه كي يطوال الوقت. فولا أمر ممتع في المستوصفات هذه اللي موجود فيها الروبو توحيدة, خلينا نسموه باسمه الروبو توحيدة, يعني ولت العملية الانتظار مسلية, فيها الإفادة, فيها التسلية, فيها المعلومة. ف يعني أنا نتصور الناس فرحت به, يعني هو مجسم واحد وسام سمعته,
1: هو واحد الحقيقة مجسم واحد. احنا الهدف نتاعنا باش نحطوه فيه زوز مستوصفات, معنا نهاري ثلاثة أيامات نتصور اللي هما زوز مستوصفات سيبون معنا سيليكسيوني, اللي هما مستوصف الهشرية ومستوصف ولاد سليمان, زوز موجودين في ولاد وزيد. نتمنوا ونحاول وندعو من المنبر هذا انه علاش لا ما تعممش المبادرة هذه, علاش لا ما تكونش موجود في كل مستوصف, علاش لا ما تكونش في كل موجود في كل سبيطار, سيرتو زادة فوزية, سيرتو التوجه الموجود نتاع من بداية من 2025-2026 من وزارة الصحة اللي تشجع المبادرة هذه ولا تشجع على التكنولوجيات في في في القطاع الصحي. دونك من هنا ندعو انه ان شاء الله علاش لا ما توليش ولا ما توليش توحيده في كل مستوصف في تونس.
0: نعم, واحنا باش نخدموا بالتكنولوجيات وسام, هل كان التصنيع صعب؟ شنو ربما المهارات اللي يتمتعوا بها الشباب باش توصلوا لتصنيع هذا الروبوت؟ المكونات هل هي كلها تونسيه والا ثم حاجه استوردتوها من الخارج؟ كان تعطينا فكره عن الامور التقنيه كيفاش صارت. يعني
1: هو تقنيا هو كان معنا دو ستارت اب, زوج شركات ناشئه من مؤسسين الشباب دونك اللي هما نزيد نشكرهم هنا اللي هما ديجي جروينغ و وتون براي, ومعهم شباب زاد معهم شباب من مؤسسات جامعيه, من ايزات, من ايسات, من مؤسسات جامعيه. الروبو زاد ما قلت لكش اللي الروبو اللي 80% منه في الشكل نتاعه هو مواد ريسيكلاج, يعني مخدوم مواد مطيشه في الشارع, ببودره نتاع خام, بكردونه, ببلاستيك, بحاجات كيما هكا. المواد الالكترونيه نعرف وزاد اللي مش موجوده برشا في تونس, دونك فما حاجات تحقينا انه نجيبوها من برا, جبناها من برا وفما اللي موجود في تونس, اما راهو ماهوش اشكال زاد معناها فما حاجات نجمو نلقوها في تونس ونجمو نخدمو بها. زاد فوزين حاب ناكد انه المده نتاع التصنيع نتاع الروبو اللي مهمه ياسر 45 يوم راهو انا نشوفو انجاز, نحن 45 يوم نستخدم نهار وليل باش وصلنا للريزلتا هذه. ويبقى زاد راهو توحيده زاد فوزيه تبقى معناها روبو اولي راهو في الاخر راهو روبو تجريبي اولي احنا نشوفو فيه راهو كان
0: قابل للتطوير,
1: توحيده تعطى لها برشا وقت ولا اكثر وقت, راهي مازال تتطور ومازال تتقدم.
0: باش يحكي بالدارجه التونسيه ولا باش
1: دارجه تونسيه؟
0: دارجه تونسيه. هيا به به والله حاجه تفرح وسام. انا حبيت نحييك, نحيي الجمعيه, جمعيه اتاج, جمعيه نشطه, فرصه باش تعرفنا عليها, ونحيي الشباب اللي كانوا وراء الروبو هذايا, وان شاء الله يتعمم كما قلت انت في في سواء في المؤسسات الصحيه والا في اي حاجه اخرى. انا نتصور الروبو هذا ينجم يوعي حتى بمخاطر السرعة والمخاطر الحوادث ومخاطر الحاجات هذه, يعني نجموا نستعملوا في برشا أشياء. وسامة يعطيك الف صحة, شكرا لك وسام الظاهري الكاتب العام لجمعية أتاج, كل التوفيق إن شاء الله ويعطيكم الف صحة, شكرا لكم. شكرا, بهذا نكون وصلنا مستمعينا لنهاية المشوار. شكرا لحسن المحمدي, شكرا لحبيب هدية, شكرا لحبيب الخراز, نوفو مع المرحوم هاني شاكر ربي يرحمه وينعمه, نلتقي في موعد قادمة بإذن الله, إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
0: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. تستمع اليوم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة الذي يتكون من 96.4 محاور كبرى. يؤدي وفد من خبراء البنك الدولي مهمة إلى تونس في إطار مرافقة تنفيذ برنامج أحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية. انتظمت أمس بمقر الإدارة العامة للمصالح البيطرية جلسة عمل جمعت رؤساء دوائر الإنتاج الحيوانية خصصت لمتابعة مدى تقدم الحملة الوطنية للتلقيح وتقييم الوضع الصحي العام بالبلاد. وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة تعزيز اليقظة في مجال المراقبة الصحية على مستوى المسالخ وأسواق المشية والطرقات، خاصة فيما يتعلق بتنقل الحيوانات. أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد شخص وإصابة آخر فجر اليوم جراء غارة للاحتلال الصهيونية استهدفت مدينة غزة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الأحداث في مضيق هرمز أظهرت أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، مضيفا أن المحادثات تحرز تقدما بوساطة باكستان. انتهى الموجز، نبقى الآن مع أخبار الرياضة مع الزميلة نجاة خليصة.
3: شكرا فاطمة.

0: فاسبور. أحبائي الرياضة على موجات إذاعة طويلة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. النادي الإفريقي أعرب البارح في بلاغ لي عن إدانته واستنكاره الشديد لمحاولة إضرام النار باستعمال مادة البنزين بالمركب الرياضي منير القبيلي الحديقة. ليف نذكر وأنه النادي الإفريقي باش ينزل ضيف الأحد القادم على الترجي الرياضي التونسي في درب العاصمة والجولة القابلة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في لقاء حاسم من أجل تحديد صاحب اللقب. بقية لقاءات هذه الجولة القابلة ختامية نهار الجمعة 8 ماي في الأربعاء الملعب التونسي اتحاد بن قردان مستقبل سليمانيا يستضيف مستقبل جابس الأولمبي البيجي شبيبة العمران الشبيبة القيروانية الاتحاد المنستيري. ونهار السبت ثلاث لقاءات مستقبل مارسا سي اس اس النجم الساحلي نادي البنزرتي ترجي جرجيس نجم المتلوي كما ذكرت نهار الأحد 10 ماي في الأربعاء الديربي الترجي التونسي والنادي الإفريقي. بعد انسحاب المدرب محمد التلمساني باش يتولى المدير الفني وابن نادي السيد صالح دي الاشراف على الاطار الفني للفريق خلال ما تبقى من مشوار البطوله. وذكر البدايه كانت البارح مباراه امس نحكي على مستقبل جابس. الخميس 7 ماي تاريخ موعد سحب قرعه مباريات تدارك تفادي نزول الموسم الرياضي للرابطه المستوى الهوات المجموعه الثانيه وباش يتم نقل عمليه سحب القرعه مباشره على الموقع الرسمي والصفحه الرسميه للرابطه. اوروبيا الليله 8 متاع الليل اياب نصف نهائي الارسنال اتلتيكو مدريد وغدوه في الدور نصف النهائي الثاني بين البايرن ميونخ والبي اس جي. هذه اخبارنا الرياضيه اجمل تحياتي نجا تخليص بعد شويه ليلى بوعجيلة وضيوفها في دكانة وتحية كبيرة لصديقنا رشيد بوزيخة في الهندسة التقنية. إلى اللقاء.
1: الدكانة
2: هيدي جشش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب جيب ثلاثة.
1: صباحاتنا
3: تعكس حديث الناس
1: وعطور المجالس وما يشغلكم نرتبه ونجمعه.

0: صباحكم زين، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعدنا اللي أكيد تعودنا عليه الناس كله، ننتظروا موعد الدكانة نفتح معاكم الأبواب على بركة الله وننطلق مع بعضنا إن شاء الله في منواتنا الصباحية، نتواصل معكم حتى المنتصف النهار بأخبارنا بمواضيعنا بكل ما جهزنا لكل مستمعينا. وفي كل مرة نرجع ديما نشكر كل الناس اللي تسمع فينا واللي تبعث لنا المساجات واللي تبعث لنا كل الكلام الجميل اللي تشجعنا به إن شاء الله باش نكونوا دائما عند حسن ظن مستمعينا الكرام. مرحبا بالجميع. عبدو صباح الخيرات.
1: صباح الفل، صباح الياسمين على جميع مستمعين إذاعة طوين.
0: أهلا وسهلا ومرحبا عبدو باللوك الجديد ومن بعد يتلهبي شوية. وليد صباح الخير. وليد نهارك زين.
2: صباح النور. مرحبا بالضيوف، مرحبا بسي عبد الله.
1: بارك الله فيك.
2: مرحبا بكل مستمعين إذاعة
0: طوين. يعيشك نهارك زين ومرحبا بكم بلقيس. صباح الخيرات.
3: صباح الدق الدقلة.
0: كيف تحب بنتي؟ حبة دقلة تولي دقلة، المهم دقلة أخرى.
3: ما اليوم بقيت مركزة في حاجة جديدة.
0: تشوفي كنا تتكلم وتشوف العبدالله. أي
3: حاجة جديدة. فمدلة صباح الفل والياسمين للناس الكل يسمعوا فينا وجماعة الدكانة والجماعة الحاضرين الكل.
0: مرحبا تيك صحة. وأكيد يرافقنا في الإخراج الفني رشيد بوزاخر. خلت تصفيقة جماعية للناس الكل رشيد على كل فريق الدكانة اللي ينطلق معكم الآن ونتواصل مع بعضنا حتى نصف النهار. مرحبا بالجميع. بالضبط هذه هي. يعطيك صحة رشيد، تصفيقة على الفريق الكل. ننطلقوا، شو رايكم نبداو مع نبيلة معا؟ الله يا مولانا ورجعين في حديث الدكانة.

0: نبيلة معا. الله يا مولانا، إن شاء الله ربي ديما معنا ومعكم وين ما كنتم. مرحبا بكم في الدكانة على موجة الأولى والحرة. وقبل ما نمشيو لحديث الدكانة والعناوين اللي اخترنا اليوم باش نحكيو فيها أكيد مع الفريق الكل والاستماع أكيد لكم انتم وملاحظاتكم اللي ديما دخلت لنا قبلها، خلينا نمشيو للنجاحات لأنه ما نجموش نعيشوا نجاحات في تونس ونكونوا جد فخورين بها وما نحكيوش عليها في الدكانة. مع بلقيس.
1: حديث الدكانة.
0: أكيد رجعي لحديث الدكانة بعد شوية، لكن خلينا في النجاحات قبل ما نبدأ في حديث الدكانة. تفضل بلقيس.
2: وزارة التجهيز والإسكان تعمل على تفعيل منصة رقمية في غضون السنة الجارية وين تتلقى فيها ترشحات المواطنين اللي باش يشريوا المساكن الاجتماعية باعتماد آلية الكراء المملك. المنصة هذه باش تسلم المساكن الاجتماعية في إطار آلية الكراء المملك بكل شفافية وباش تحدد الأولوية في الانتفاع بالمساكن هذه بناء على مقاييس واضحة. في نجاح ثاني، أميرة الروماني نائبة الرئيس الأولى للابتكار واستراتيجية التكنولوجيا في أحد الشركات الخاصة من بين الفائزات بجائزة أفضل 50 امرأة لمستقبل ألمانيا لعام 2026، وهي جائزة تمنح من قبل الاتحاد الألماني لريادة الأعمال في فئة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وسبق أنه حازت عام 2024 على جائزة المرأة التونسية في التكنولوجيا لسنة 2023 اللي ساهمت بها في تطوير المنظومة التكنولوجية. وتعمل أميرة على تسريع التحول الرقمي في قطاع الصحة وين تعتمد على حلول مبتكرة قائمة على الانتليجنس ارتيفيسيال وتعزيز نماذج رعاية صحية أكثر استدامة. وفي نجاح آخر، سهاء وهي مهندسة تونسية بدأت مسيرتها مع أورانج وفي 2024 ربحت الجائزة الأولى في مسابقة مخصصة للنساء رائدات الأعمال، والجائزة كانت مع زميلتها وين حلوا بروفيردي منصة مبنية على الذكاء الاصطناعي تعاون شركات باش تقيس وتسير وتنقص في البصمة الكربونية متاحة. وفي 2025 ربحت الجائزة الأولى في تونس بويزام، وبعدها بري انترناسيونال فيمينان بويزام اللي تشمل 17 دولة ونخدات المنصة متاحة صيد دولي.
0: يعطيك الصحة، هذه مجموعة النجاحات اللي عشنا على وقع الأسبوع هذا. تبارك الله، في كل أسبوع فما معناها أسماء تبتكر وأسماء معناها تنجح وأسماء تسجل معناها اسمها وتسجل اسم بلادها وتونس، وهذا أكيد فخر لنا. عش عندكم تعليق بسيط ولا نمشي مباشرة لحديث الدكان؟
3: أنا ما نعرفش المسألة متعمدة وإلا صدفة بالنجاحات هذه.
0: والله ليه جت بتفعتها يا وليد، جت بتفعتها.
3: تعملوا بالعاني،
0: تبارك الله عليك.
3: شكلكم تعملوا بالعاني، تختاروا على كيفكم.
0: عيب عليك. على كل حال هما مشرفين سواء كانوا أولاد ولا بنات، نساء ولا رجال، يبقى هما أولاد تونس وبنات تونس. ألف مبروك لكل النجاحات اللي حققوها في تونس وفي خارجها. مشي مع بعضنا لحديث الدكان.

0: واحدة خلال العشر سنوات الأخيرة 46,000 مهندس. هذا كلام صرح به عميد المهندسين. ونحكي نزيف الهجرة، هذه هجرة الأدمغة اللي عود أكيد البرشة عوامل، والخطير والأخطر خليني نقول هو يعني مغادرة المهندسين اللي هما أصحاب خبرة.
1: صراحة تونس هي دائما ولادة كما قلنا في بداية المطاف على النجاحات متاع الابتكارات التونسية، وتونس سنويا تخرج ما يقارب 8,000 مهندس من الجامعات الهندسية التونسية، وهذا شرف لنا على نسبة عدد السكان وعدنا 8,000 سنويا من المهندسين. هذا شرف لتونس، وإحنا دائما ما شاء الله سباقين في في في في النجاعات التقنية. ولكن المشكلة علاش عدنا 46,000 هاجروا لتونس؟ حسب ما
0: هجروا من تونس،
1: هجروا من تونس الى الخارج يحوموا على فرص عمل اخرى، مع انه الدوله التونسيه صرفت عليهم وقررتهم وتعبتهم وتعبت على خاطر توصلهم، ولكن نهايه المطاف المهندس التونسي او حتى الطبيب التونسي يهاجر الى الخارج. للاسف الشديد في تونس منذ اكثر من 10 سنوات حتى الان ما صارش مشاريع كبرى اقتصادية كبرى اللي نجموا بالفعل نغروا المهندسين التوانسة انه نجم يعيشوا في تونس ويحسنوا من مدخولهم ومن رواتبهم. الهجرة للخارج مش فقط انه ما فماش وظيفة، وانما حتى ضعف الرواتب. الراتب المهندس
0: ياخذ ظروف العمل بصفه عامه ما تشجعش،
1: ما تشجعش جمله صراحه في تونس. فيقول لك انا كمهندس متحصل من قاري 5 سنوات مينيموم ناخذ 2500 الى 3000 دينار شهريا، هذا يلقاها في الخارج في تونس ياخذ من 1200 1500 حسب الشركات. فيقول لك الافاق في الخارج أفضل وأقوى بكثير. فصراحة إحنا كتونسيين وكدولة تونسية لما نشوفوا إنه عدنا 8,000 سنويا يتخرجوا، طيب هذولا وين باش يخدموا؟ كيفاش باش وين باش يتم انتدابهم في القطاع الخاص أو القطاع العام؟ هل خلقنا استراتيجية أو مشاريع كبرى باش نجموا بالفعل نخلقوا وظائف عمل جديدة ونجموا ندخلوا المهندسين في الوظائف؟ ما بالك انه فما 8,000 مهندس يتخرج سنويا وفما 90,000 مهندس في قاعة الانتظار يستنى دور متاعه، يستنى وقتاش يتوظف. فما مهندسين نعرفهم عندهم 10 سنوات حتى الآن يقدم ويستنى في الوظيفة متاعه وما فما حتى رد. إذن وين الأمل ليهم هم؟ كيفاش باش ينجم يحلم كما حلم كمهندس؟ للأسف الشديد ما فما حتى جواب. والحل الأبسط لهذول الناس أنهم نخرجوا للخارج، يقول لك بلاد الله كبيرة ونمشوا. أتمنى أنه نعملوا مشاريع كبيرة في تونس، نعملوا دراسات باش نجموا نحافظوا على مهندسينا، والعكس نتمنى زادة نجيبوا مهندسين من الخارج باش يبنوا بلادنا.
2: هي الموضوع أخذنا في أكثر من مناسبة، سواء كان في الدكاترة أو في هجرة المتفوقين في البكالوريا بمعادلة عالية أو في هجرة الأطباء. وزاد توما أنا نزيف كبير وقت اللي عميد المهندسين يتحدث على أكثر من 44% من المهندسين التوانسة في 10 سنين يغادروا تونس. والمشكل أنه ما هيش مجرد خسارة تقنية بالنسبة لهجرة المهندسين، هي أيضا يعني فما روح متاع إبداع، فما روح متاع ابتكار عند المهندسين الشباب اللي يعني خذوا نوع من الخبرة، وأيضا قاعدين يعني كما يحكي عبد الله على الجامعات التونسية اللي تخرج في مهندسين على قدر عالي من الكفاءة. يعني وقت اللي احنا نحكي على المهندسين التوانسة اللي مطلوبين دوليا سواء كان في الولايات المتحدة الأمريكية، في أوروبا، في الخليج، في كندا، تولينا نشوفه في خطوط أخرى لاستقطاب الكفاءات التونسية في الصين، في فيتنام، في آسيا، في كندا، في أمريكا اللاتينية، في دول إفريقيا وجنوب إفريقيا. فالمسألة هذه تخلي أنه حاجة تنعكس على جودة يعني حتى الحياة وجودة المشاريع في تونس. وقت اللي تلقى روحك يعني في في في نقص، احنا في وقت من الأوقات نحكي على أنه الوظيفة بصفة عامة سواء كان معناها في القطاع العام ولا القطاع الخاص تشكو ديما من اليد العاملة المبدعة واليد العاملة المبتكرة واليد العاملة اللي تطور من نوعية المشاريع النمطية اللي تعودنا بها على مدى سنوات. طيب احنا قاعدين نخرجوا على مدى سنوات كما قال عبد الله، معنا في 8,000 مهندس سنويا بأساليب تعليمية جديدة برؤية جديدة، الناس قاعدين يخدموا ويتعلموا على طرق جديدة، منصات جديدة، ذكاء اصطناعي.

0: برمجيات جديدة معناها في التصميم والابتكار قاعدين يلقوا بها فرصتهم البرة، يلقوا روحهم معناها بقيمة مضافة في بلدان أخرى، ويبقى ديما السبب الأول والأخير المادي. يعني المسألة لو أنه المهندس التونسي أو الطبيب أو الأستاذ أو الكادر التونسي يلقى نفس الأريحية المادية اللي يشوفها عند غيره اللي قاعد
1: في بلاده أكيد ما يخرج
0: ولكن
1: هي راهي يعني المسألة بالحق مقلقة جدا، لأنه يعني بلادهم في حاجة ليهم، صحيح بلادهم صرفت عليهم قراتهم ومعناها قراوا في تونس وصلوا مهندسين وصلوا دكاترة، يعني نحكيوا على الأدمغة بصفة عام، وما نحبش نقول أنه عيب كبير معناها في حق تونس، ولكن من جهة أخرى زاد كيف هما ما لقاوش فرصتهم، ما فماش ظروف معناها تخليهم ما يخدموا مرتاحين باش يعطيو باش يقدموا. ساعات مهندس يخرج ويضرب البطاله ما نعرفش قداش من عام، وقت اللي يخمم هو باش يخرج احنا بعد نلوموا عليه علاش يخرج ويخلي تونس، وقت اللي هو في تونس للاسف شديد الفرص معناها ماهيش.
2: أما فما حاجه ايجابيه في الموضوع، المهندسين صراحه هو صحيح توجع انه خرجوا للخارج، ولكن ما تنسوش راهم الكفاءات اللي خرجت للخارج اصبحت عندها خبرات دوليه في الشركات الدوليه. هذا يوم الايام
1: اي ما احنا حشنا بيهم في تونس،
2: يوم الايام
1: كفاءات هذيك نحبوها تخدم في تونس تطور تونس.
2: هذه لو احنا في الدوله التونسيه تعمل مشاريع كبرى وتغريهم باش يرجعوا، كوني متاكدين هذول اصبح عندهم خلفيه وخبره دوليه ينجموا يفيدوا البلاد مش فقط في العمل، وانما حتى في ثقافه الاداره
1: إن شاء الله.
2: وفي البنيه التحتيه
1: ان شاء الله. علاش ليه بلقي شنو رايك في الموضوع؟
3: رايي معناها كما كل مره حكينا حتى على الطب المره اللي فاتت وناقشناه الموضوع، اليوم نشوفوا نفس الشيء قاعد يصير، استقطاب للادمغه اللي موجودين تواصل الكفاءات اللي عندنا في كافه الميادين، وما زلنا راهو باش نشوف احنا تو مهندسين غدو باش نلقوا في اطارات اخرى. معناها احنا تو قاعدين نمشوا بشوي بشوي لنخسروا الكفاءات اللي عندنا. باي انا المهندسين لو نعرفوا احنا كيفاش هم المسار الاكاديمي نتاعهم، يقروا 5 سنين يقروا عامين في الاول بريباراتوار اللي هي من اصعب السنوات.
1: عندك راهو جوج مهندسين في سوتنش بسلام، عندك عبدو وعندك رشيد، ما نتنجم تسالهم كيفاش المسار الاكاديمي نتاعهم.
3: عندي فكره على التكوين الاكاديمي كيفاش يتم، وعندي اصدقاء وعندي حتى تو معناها في الدكان اكيد عندنا معناها لو فما غلطه تصلح لي. فالعامين البريباراتوار راهم بالرسمي الانسان هذاك يحط فيهم جهد ويحرم روحه من ابسط الحاجات، الترفيه العائله وكل شيء، ومن بعد يكمل التروازون في ليكول ناسيونال اللي هي بالرسمي يخرج منها متكون بالكدا. ومن بعد سامحيني معناها مدام ليلى انه انت تخرج للشارع، تخرج لسوق الشغل، فتلقى معناها بلاصه تخفي في اجر ما ينجمش اللي يخلص لك في تونس العاصمه الكراء، لا نقل لا ماكله لا حتى بش. يا خويا انا نحب نعرس، انا نحب نعمل دار، وقتاش هذا تحب لي اقل حاجه 10 سنين وانا نلم من غير ما نصرف حتى شيء، جوست انا باش نوصل للبيوت ولا اوبجيكتيف واحد. فشنو هو الحل؟ شنو هو يصير؟ يدخل هو من غير ذكر الاسامي، فما سيت معناها ولا فما ابلكيشن في التليفون تصبها تلوج فيها فما جوبز معناها تلوج عليهم. فالعروض المغريه هذيك اللي تجيك من المانيا ومن فرنسا والكل ب 3000 يورو وب 4000 وتلقى عيش كريم، وتلقى حتى الاكوموداسيون تاعك مخلصة، وتلقى امورك واضحة، تعيش في مكان معناها محترم جدا. وباش تقول ليه؟ بينما باش تقبل هنا وباش تلقى غيرك يخلص في الدوبل والتريبل. مثالش انا معناها القضية اجتماعية، معناها انا زادة اوكي نضحي ونقرا ونحب نخدم في بلادي، لكن وفر لي الارضية باش انا نخدم في بلادي، وفر لي البلاصة اللي باش ننجم انا غدوة نقول معناها اي هذه البلاصة اللي كبرت فيها واعطتني ورجعت لها اوكي قررتنا صحيح، لكن حتى انا خسرت من مجهودي. حاجه ثانيه مهمه جدا اللي لازم نشوفها، اللي فما مشكله في الاوراق، معناها تو المهندس اللي يحب يحل ستارت اب نتاعه ولا المشروع الخاص نتاعه يعاني جدا راهو في الادارات وفي الوزارات باش والبيروقراطيه والامور هذه، باش يخرج ورقه ولا باش يعمل ما نعرفش انا قرض ولا باش اي حاجه ورقه اداريه راهو يتعب باش يوصل يعملها. فساعات لين يبطل الجهد اللي باش يعمله وهو يحب يجبد ورقه ينسى شنو هو البيوت نتاعها في الاوبجيكتيف نتاعها. الحاجة المهمة جدا انه لازم نسهلوا عملية التمويل مع التحولات الرقمية والاقتصادية اللي قاعدة تصير، حتى القيود على العملة الصعبة في التكنولوجيا. يا اخويا احنا سهلونا العملية هذه، نجموا نخدموا في بلادنا ونتعاملوا مع البرة وتكون امورنا سهلة جدا. انا شفت مؤخرا ثم مشروع استثمار جديد في 2026 ان شاء الله يتم تفعيله، انه يهدف لدمج هياكل الاستثمار وإلغاء شبه كامل التراخيص واعتماد المنصة الوطنية الوطنية للمستثمر لرقمنة كل المسارات.
1: أي إن شاء الله عليها المنصة هذه
3: هي
1: مستقطة مع كل أنواع الفساد. مش تبدأ أنت في معناها في معناها التعامل المباشر وأنت تحط معناها في الدوسية متاعك وفي المشروع متاعك وما عادش باش يعرضك فلان ويزمك تمد لفلان وتعطي الفلتين على في لقاء مباشر تحذر معناها المشروع
3: متاعك. تسهيل العمليات اللي تصير. وحاجة أخرى إنه حتى نحب نمشوا للرقمنا معناها اللي ديما نحكوا فيه وهو هذا هو المشروع إن شاء الله يتم تفعيله. بالنسبة إن شاء الله يعني الحلول إنك معناها كما هو يقدم لنا المهندس معناها ككفاءة وكل شيء يقدم لك في في في خبرات في الرقمنا وفي التكنولوجيا وفي برشة حاجات أخرى. يا أخوي أنت قدم له الأدنى مثال حاول معاه دز معاه هو يحسك أنت تحاول هو يزيد يحاول أكثر وإن شاء الله إن شاء الله يتم معناها معناها وضع مقاربة معناها لمعالجة الظاهرة
1: إن شاء الله إن شاء الله. الخبر خرج علينا نهار 2 ماي وغدوة إن شاء الله 6 ماي شيكون متوفر في الصيدليات. خلينا نمشيو شوية هكا ندور الصفحة شوية شوية تفاؤل وشوية فرحة أخرى زادة. قلت غدوة يكون موجود في الصيدليات التونسية. علشني نحكي نحكي على إطلاق دواء مبتكر تونسي طبعا لمرضى السكري من نوع ثاني. تعرف لمرض السكر فما نوع أول نوع ثاني دونك هذا خاص بمرض السكري للنوع الثاني في تونس. إنجاز مش أكيد بش يحدث نقلة أو نقلة نوعية في العلاج. بش تكون جرعة واحدة لأسبوع كامل عوضا على الجرعات اللي تو مريض السكري ياخذ في 3 مرات ومعه مرة متاع 12 ساعة ولا مرة أخرى متاع 24 ساعة ونهار كامل يلزم ديما الدواء متاع وين يتنقل معه. هذا إنجاز مهم جدا. دونك جرعة في أسبوع تتبع لك السكر متاعك تلت أسبوع كامل. شنو رأيكم في الإنجاز هذا؟
2: بصراحة حاجة ممتازة جدا حاجة تشرف باش نحطه في الإطار. الدواء هذا هو مش صناعة تونسية هو مستورد 100% ولكن النوعية هذه من الأدوية على مستوى العالم اللي تحصلوا عليها هم الدول العظمى. حاجة تشرف لنا بصراحة ووزارة الصحة ونظام الصحة التونسي انه كيفاش تحصل عليها وكنا من السباقين على مستوى العالم انه تحصلوا على النوعية هذه من الأدوية المتقدمة جدا ما يسمى تحت الأدوية المتطورة البيوتك. هو نظام متطور جدا في عوض انك تاخذ كما قلتي مدام ليلى انك تاخذ جرعة يوميا هذه تاخذ تصبح جرعة أسبوع مرة في الأسبوع
1: مرة في الأسبوع.
2: ولكن فما إشكالية بسيطة
1: اللي هي
2: وان شاء الله تتصلح وانا نؤمن انه مش تصلح تتحق بخط بعض الأوقات اللي هو مازال الكنام مش مغطي مازال التأمينات الاجتماعية ما هوش مغطي نوعية هذه من الدواء.
1: هي الكنام عندها مشكلة في برش حاجات مش كان في هذه مازالت العلاقة مع معناها في الـ في الـ في, الـ في الأدوية وتعامل مع المواطن الحقيقة متعثرة برشة. تمشي شوية تقف شوية المنظومة لازمها وقفة معناها جدية أكثر من هكا.
2: مع أنه صراحة الدواء ممتاز جدا حاجة تشرف لنا والعكس اتطور حتى المختبرات التونسية اتطور حتى البحوثات العلمية لأنه إحنا لما حصلوا على دواء جديد مبتكر عالميا ونكونوا من أوائل الدول العالمية نتحصلوا عليه. هذا شنو يخولنا أنه تطوير المختبرات والبحوثات العلمية التونسية لأنه لما نتحصلوا على الدواء نتحصلوا معه زاد الملفات العلمية متاعه الطروحات العلمية متاعه اللي تطور الجامعات وتطور المختبرات الطبية التونسية زائد يستنفع به المواطن التونسي ونكون بالفعل عندنا استباقية في هذا الشيء وهذا يشرف ويفرح صراحة جيد. تونس
1: جيد والله. أنا كيف نقارن معناه هذا مثلا بالوقت بتاع التلقيح بتاع الكورونا اللي ما جانا إلا بعد انتظار طويل. يعني تقول لي أنه الأدوية هذية ما تتحصل عليها إلا الدول العظمى فهذا شيء معناها خرق للعادة بشرة هذه.
0: أنا شفت اللي على حسب تصريحات الأطباء أنه الدواء هذا فعال جدا في تخفيض مستوى السكر والمخزون أنه يساعد على تخفيف الوزن والأهم أنه آمن على القلب والكلى
1: جاي.
0: وخاصة أنه معناها نعرفه اللي في تونس إحصائيات ولا من غير إحصائيات في العائلة في المجتمع من العلاقات اللي تعرفهم
1: في العالم كله
0: معناها المجتمع التونسي يعني عنده مشكلة مع الأمراض المزمنة وخاصة السكري وأمراض القلب والشرايين
1: والفشل
0: الكلوي خاصة أمراض بالحق. والحاجة الباهية هو أنه معناها في إطار منظومة الكنام يعني التكفل بالأمراض المزمنة والثقيلة وأنه معناها المريض في في جوانب كبيره من الامراض المزمنه هذه معناها الكنام تتكفل بتغطيه المصاريف هذه. ولكن كما حكى عبد الله انه الدواء هذا صحيح هو غدوه يبدا التوزيع نتاعه في الصيدليات. الثمن نتاعو الحسب ما سمعت 355 دينار هو معناها يغطي جرعه نتاع اسبوع. ولكن كما حكينا معناها انه شفنا في فترات سابقه
1: راهو حتى اللي تباع توا سامحني وليد على المقاطعه حتى اللي تباع توا راه مش رخيص خاصه نحكي باش نذكر مسيج الاسم ماهيش في اطار الاشهار ولكن احنا في موضوع يخص الادويه الانسولين اليوم اللي يستعملوا مريض السكر المتطور مع نوعا ما على شكل القلم ذاك حتى ذاك راه مش رخيص.
0: مش رخيص
1: مش رخيص معناها كي تقول لي هذا
0: 300
1: حتى هذاك ماهوش رخيص غالي
0: انك تخفف في عدد الجرعات الى جرعه واحده اسبوعيا.
1: ولكن هذه حاجه
0: قل العدد انه كما قال عبد الله ان شاء الله في القريب العاجل انه يدخل في منظومه الادويه اللي تتكفل بها الكنام ضمن منظومه الامراض المزمنه. حاجه زاده نستنوها ماذا بينا تصير في اقرب وقت. علاش؟ على خاطر شفنا حتى في وقت من الاوقات وحكينا فيها في الدكانه انه في اوقات انه رغم اللي فما امراض تتكفل بها الكنام فما ادويه تغطيها الكنام ولكن وصلنا في مرحله انه فما برشا ادويه مفقوده فما برشا ادويه يعني ناقصه فما برشا ادويه نلتزوا معناها نشوفوا حتى طلبات ودعوات على وسائل التواصل الاجتماعي الناس باش تجيب يعني توفر حاجتها من الادويه من برا في انتظار انه يتعدل توزيع الادويه في تونس. هذاك علاش انه حق الوصول للدواء حق للجميع ماهوش فقط للي عنده فلوس زاد حتى للي ما عندوش فلوس للانسان اللي يتمتع بالتغطيه للانسان اللي عنده الكرني نتاع العائله المعزه والا نتاع العلاج المجاني.
1: حق الصحه للجميع
0: حق الصحه للجميع
1: نقاش.
0: والسكري مرض كما قلنا معناها عافانا الله يعني
1: كما قلت
0: منتشر
1: توا العائله التونسيه اذا مش شخص راه مزوز ثلاثه ساعات تلقاهم بمرض السكري عفى الله الجميع. ما تنساش زيد هو راه وراثي معناها اذا فرد ولا زوز في العائله عنده سكر هو معناها وارد جدا الجيل اللي بعده زاد كيف كيف واللي بعده شكون عنده
3: وراثي ملاه
1: وراثي ربي يستر ان شاء الله. لا ما تخافش لاباس.
3: فحبيت نقول اللي هو هم ذكروا ديجا غدوه يبدا ديسبونيبل ان شاء الله في الصيدليات. هو تم معناها توفير شحنات نقولوا احنا اللي لازمه لل 1200 مليون و200 مواطن تونسي. نظن يعني فما حاجيات تنجم اوليا معناها
1: تغطي
3: الحاجيات. الحاجه اللي هي ما عجبتنيش واللي حسيتها معناها السعر نتاعها 355 دينار كما ذكر وليد ما نظنش انه مواطن تونسي باش ينجم شهريا باش يشري بالمبلغ هذاك بينما هو ماهوش منجم حتى يغطي تكاليف نتاع الماكله والكري والحاجات الحاجيات العاديه
1: باش يدخل في اطار المنظومه نتاع
3: هو نون رمبورسابل. اما ثم نيه من الوزاره ومن وزاره الشؤون الاجتماعيه ولا الشركه اللي مصنعه للدواء هذا انهم يدخلوه ضمن معناه هو الامراض الثقيله خاطر مرض السكري. فثم نيه حاليا مازال ما فماش كتفعيل الالي معناه
1: هو مازال جديد. نحن قلنا غدوة يدخل الفارماسيرة
3: هو الحاجة البيه انه فما توفير كما قلت لك شحنات معناها تنجم تغطي الحاجيات الأولية لكن ان شاء الله يتم معالجة السعر لانه لا اظن انه يصلح بالناس خاطر برشا مرضى وناس تستحق الدواء. فشنو باش يقول لك انا نشري دواء ونبقى بلاش ماكله فما حاجة باش ينحاها منا ولا منا فلازم تسوية الموضوع هذا. ثانيا الحاجة البيه في الدواء هذا انه مش بركة يخفض السكر فقط بل يقلل من مخاطر السكتة القلبية والجلطات بنسبة توصل 26%. وفي تونس نعرف لأمراض القلب معناها هي القاتل الأول للمرض السكري فالدواء هذا يعتبر حماية للقلب والكلى ولنقص الوزن. لكن حاجة مهمة جدا أنه فما برشا عباد لازم يكون في علمهم أنه راهو كي انت تحب تنقص الوزن نتاعك ما تمشيش تشري دواء ماهوش هما خاطر سمعوا اللي هو يعطي
1: لا هذاك موضوع هذاك موضوع
3: يجب معناها يعرف
1: العباد ما تنجمش تاخذ من غير طبيب ولا من غير اخصائي.
3: هي الحاجه البيه انه لازم فما وصفه طبيه خاطر راهو ديما فما هكا الكونتر افي معناها نتاع الحاجه معناها ما تنجمش تاخذ حاجه وتستعملها في غير محلها
0: بالطبيعه ما ينفيش معناها الواحد يوجه نصيحه حتى لبرشا ناس وبرشا مستمعين في مساله الأدوية أو المنتجات شبه الطبية اللي تتباع على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مسالك يعني غير رسمية والناس يعني تستسهل وتبهرها الصورة والإشهار وال الشهادات الشهادات اللي في اغلبها مدفوعه الاجر ومزيفه المفعول الدواء هذاك وتستسهل الناس وهو معناه نجم يكون عنده اعراض جانبيه ويسبب بيع. حساسيات
1: وامراض هذاك موضوع كبير وعلى فكره كل واحد راهو كل واحد مسؤوليته راهو في الموضوع هذا خاطر حكينا فيها برشا مرات في الاخير معناه وقت اللي انت تسمع حد يوعيك ويحكي لك ويقول لك ما تاخذش حاجه من غير وصفه طبيب ولا اخصائي تغذيه ما تاخذش حاجه مباشره من الانترنت خاطر شفت واحد ها وحط لك بيفور وافتر ها وكيفاش كان وها وكيفاش ولا وتمشي انت مباشره وتنبهر وتشري بعد تحمل مسؤوليتك
0: شوف الجدل ديجا معناها لي ما فاتت معناها في جرة حكايه صارت في في, في احدى الدول الناس معناها ولا تحمل تاع ناس الداوي كيفاش نقول لك نبته بطرق يعني غير علميه غير
1: والله علمية. انا ساعات نتسائل نقول يا اخي واحد عنده مخ ولا ما عندوش مخ والله للدرجه هذه معناها يخسني خمس ولا ما يخممش
3: ربي يقدر الخير وربي اوكازيون معناها سامحيني اوكازيون باش انه العبد يعني في اي حاجه في بدنك معناها حاجه فيزيك حتى كان استيتيك حتى استيتيك ما تنجمش تقدم معناها انت بدنك ووجهك وكل شيء العبد ماهوش هو طبيب ماهوش خبره يقول لك انا استيتيسيان ولا لا يا خويا انا نقد ان نعطي معناها روحي وفي كفاله طبيب وان شاء الله يعني تكون الامور تمشي
1: وهو على فكره على ذكر التجميل زاد راه الجمعه اللي فاتت صارت كوارث في العالم مش شوتكم اول كما قال وليد البلدوين حتى خلى العالم كله يطلق صيحه فزع خاصه للشابات والنساء والبنات اللي مهووسات ما نعرفش شنو وصل هذا قد هذا اشفط هذا اعمل هذا راهي صارت كوارث وتردوا بالكم على خاطر راهو مش اي سنتر تدخل باش تعمل كذا راهو ثم اطباء مختصين في التجميل في الـ في الـ في المعناه اذا حبيت نقول في الاصلاح الحاجات هذيا يعني انا ما نعرفش معناه انت ترفض نفسك انا ما عنديش مشكل انا نقبل نفسي كيف ما انا كما تعني ربي فرحانه بروحي علاش نمشي نحاول نغير ونعمل بعد راسي لا قدر الله في مشكله اخرى
2: فقط نختم في موضوع الدواء الجديد اللي دخل تونس
1: رجعتنا يعطيك الصحه
2: وهذا مهم جدا هو علاش سمو غالي شوي مبدئيا لانه هو مستورد 100% ومن ما ننسوش هو راه الدواء هذا هو سباق على مستوى العالم واحنا الحمد لله وهذا شرف لينا ولوزاره الصحه التونسيه
1: لا يحسب طبعا
2: بصراحه انه يحسب لها انها تحصلت على العقد ويغطي لما قلتي بلقيس 1,200,000 جرعة بمعنى 10% من تغطية السكان التونسي
1: هذه الخطوة الأولى
2: السعر باش ينقص إن شاء الله فما تفاوضات الآن مع شركة نوفو هي صاحبة الشركة الأم للشيء هذا دوليا باش يصير فما تفاوض مع وزارة الصحة أنه يأخذوا المادة الأساسية وتصنيعها أو تجميعها
1: تركيبها
2: في تونس وهذا يخفف في السعر الكلفة متاحة وقتها نجموا نحكوا على التكلفة صراحة الآن شكون الموجه هو علاش جرعة مرة في الجمعة أفضل من كل يوم حتى الزريقة لما تاخذها كل يوم على الجلد يتعب الجلد ويتعب الدم ويتعب
1: كل شيء وعضلات اليد تولي راهو الإنسان يولي يتعب ما عادش نجم يعمل أي مجهود يعني تصور أنت كل يوم عندك 3 مرات بعد كل وجبة ولا قبل كل وجبة عندك الجرعة متاع تاخذ جرعة متاع الأنسولين متاع تصور أنت 3 بخلاف أنه فما جرعة أخرى متاع 24 ساعة يعني 4 جرعات يوميا تصور
2: وهذا باش يولي جرعة واحدة أسبوعية
1: جيد.
2: دائما أي مشروع جديد أو أي برنامج جديد بداياته تكون صعيبة في في في, في التسعيرة في مع الكنام مع أوراق ومع الثقافة العامة ولكن كونوا متأكدين أنه إن شاء الله في منظومة الصحة الجديدة مع وزارة الصحة ومع وزير الصحة عنده كفاءة كبيرة باشا صراحة ماشيين إلى بوابة أفضل بكثير من الماضي
1: ريت سمح ليك تحط الإنسان المناسب في المكان المناسب ريت قديش جميل معناها تحس أنه بالفعل فما تغيير فما حاجة قاعدة تصير إنسان يفهم شنو قاعد يعمل على كل حال خبير آخر زاد وحتى هذا يثلج صدر شركة تونسية تفوز بجائزة عالمية هذا ما حبيناش نحطوه في النجاحات خاطر الموضوع عايزين نحكيه فيه
2: صحيح.
1: حبيناه عنوان دونك تفوز بجائزة عالمية في صناعة اليخوت شركة تونسية ناشئة راهي مازالت في بدايتها موجودة مقرها في بنزرت في تونس العاصمة نجحت في حصد جائزة عالمية بفضل قاربها اللي تم تصميمه وتصنيعه بالكامل في تونس يجمع بين الأداء العالي ولا الراحة معناها تمشي تركب فيه معناها تحس حاجة أخرى دونك مجموعة تبارك الله عليهم من الشباب ما عندناش تبارك الله، معناها هو مش ما عندناش يمكن فرصة ما جاتش، أما النهار بعد نهار يبهرونا الشبيبة عندنا تبارك الله، معناها الأجيال الجديدة.
2: إحنا الآن نحكي صراحة على إنجاز تونسي من الطراز الرفيع جدا
1: طبعا،
2: لأنه لم نحكي على تجارة اليخوت وهي تجارة الأغنياء
1: طبعا،
2: لم نحكي على اليخوت هي تجارة الفخامة والرقي وتحصل على الجائزة الأولى عالميا. هذا شنو يخولنا صراحة؟ تقول احنا يا مستمعين شو باش نستفاد انا بالمعلومة هذه؟
1: شوف، مجرد ذكر شركة تونسية تاخذ جائزة عالمية في صناعة اليخوت، هذه ديجا حاجة معناها محسوبة لتونس، انو اسمها تذكر في معناها في نجاحات كيف من هك
2: في المنصات العالمية.
1: بالضبط.
2: تونس صراحة من الدول المعروفة عالميا في صيانة اليخوت، برشا تجار عالميين ولاعبين كرة مشهورين عالميين يخوتهم يتم الصيانة متاعتهم والمنتينوس متاعهم في تونس،
1: وآخرهم ميسي.
2: الآن أصبحنا نصنع، إحنا من قبل نصنع اليخوت ولكن الآن أصبحنا دخلنا في مرحلة الفخامة والرقي العالمي ليوصلنا خذينا الجائزة الأولى عالميا. هذا يقوي منصاتنا في تجارة السفن واليخوت، هذا يخول انه باش نولوا نتاجروا بالعمله الصعبه ويدخل لتونس الاسواق الصعبه. هذا يرجع لموضوعنا الاساسي الاول اللي حكينا على هجره المهندسين. الشركات هذه تخول للمهندسين انهم يبتكروا ويقعدوا في بلادهم ونجموا بالفعل يكونوا الاوائل على مستوى ليس المحلي وانما على المستوى العالمي في ارقى انواع التجاره وهي تجاره اليخوت. فما زاد خبر آخر مهم جدا، عندنا الطيارات الصغيرة وهي متحصلة الأولى عالميا في كندا وفي أمريكا على بيع الطيارات،
0: طيارات خفيفة
2: الخفيفة الوزن، هي طيارات تونسية 100%، وحتى صاحبها مديرها العام نعرف معرفة سطحية، وإنما واجه برشا مشاكل في البدايات 2016 و15، والآن أصبح من الطيارات الخفيفة الطير الأولى في كندا وفي أمريكا. هذه الإنجازات بالفعل تفرحنا والعكس تقوي مناعة المهندس أنه ينجم في بلاده يكون يصنع الثروة الاقتصادية والعالمية.
0: هو شفنا معناها في تونس عديد النجاحات اللي تتعلق بالكفاءة. أنت بكري كنت تحكي على مسألة أنه المهندسين حتى إذا كان هاجروا يجيهم وقت يرجع تونس. هو هذا واحد من الأمثلة، أنه بعد يعني 20 سنة عمل في مجال الرفاهية والهندسة يعني هندسة الخدمات في الخارج، المسألة بدت بغرام، هو إنسان مهووس بالبحر وبالقوارب، والمسألة بدت بإرضاء حاجة شخصية في تصميم قارب يستجيب للفكرة اللي عنده. فالمسألة يعني بشوي بشوي نشوفوا اللي الكفاءة مع الغرام توصل انك معناها توصل تعمل حاجة باهية على الاخر، ونشوفوا اللي في الفئة متاعه هو الافضل عالمين. كما يحكي عبد الله هو انه معناها المسألة في تونس ماهيش فقط معناها انها مبنية على الكفاءات، ان نخدموا البرة والا على الخدمات، انه معناها نأدوا خدمات في مستوى متوسط ولا اقل من المتوسط قدرين، سواء كان معناها في مسألة صناعة الطائرات الخفيفة، تجارب في صناعة السيارات، عندنا في صناعة اليخوت اللي تو معناها تحللها باب كبير، في صناعة كوابل أفخم أنواع السيارات في العالم تتصنع في تونس وهي معناها من حيث الجودة هي الأفضل، صناعة يعني أكسسوارات السيارات اللي تصنع في تونس وهي من بين يعني الأفضل، ونحن نعرفه خاصة معناها البريطانيين والألمان اللي معناها يعني معاييرهم عالية جدا وسقف يعني اشتراطاتهم عالي جدا في الجودة، يعني أن تكون يعني معامل ومصانع موجودة في تونس تأكد أنه احنا في تونس قادرين على ان نطوروا من القطاع الصناعي بشكل كبير كفاءات تونسيه، وخاصه ان نوصلوا ننتجوا حاجه تونسيه 100%. احنا في بعض المراحل فما عندنا يعني منشات مخصصه للتركيب استيراد القطاع والتركيب في تونس، ولكن عندنا تجارب صغيره صحيح معناها في مساله التصنيع التونسي 100%، ولكن كلها ناجحه والكلها يعني نتبع سواء كان على وسائل التواصل الاجتماعي والا في الاخبار، ولا نشوفوا معنا اخبار الشركات والمؤسسات الناشئه هذه الكلها ناجحه والكلها يعني في حاجه انه يعني تتدخلها يعني طاقات جديدة من أجل أنه يتوسع نشاطها ويتوسع إنتاجها وأنها تغطي منها مساحات أكبر في توزيع الإنتاج التونسي في العالم.
1: جيد جيد.
3: والله أنا حسب ما سمعت معناها النجاحات هذه اليوم ما شاء الله. تو شنو تو كي نشوفوا هكا معناها توانسة ومهندسين معناها عندهم خبرات وكفاءات باش ينجموا يصنعوا ولا يعملوا مركب هكا ولا حكاية الطائرات الخفيفة هذه ما يزيد يثبت لنا كان أنه إحنا الأدمغة موجودة معناها حتى
1: أكيد.
3: حتى في في في مسارنا معناها في تكويننا قوي معناها اللي تنقصنا حاجات معناها مادية ينقصنا شوية معنويات هكا من الدولة متاعنا تنقصنا معناها أنه نقصوا نغروا لأولادنا باش
0: تمويل فلوس
3: أي هي كيفاش الماديات بالتمويل معناها كيفاش أنت تغري ولا تجذب الطالب اللي كان عندك باش يبقى هنا في تونس ما هو بأنه معناها تعطيه التمويل وتعطيه الأرضية باش يقدم خاصة أنه بكري حكينا على المهندسين في الهجرة الأدمغة شفنا اللي الكفاءات اللي هما ديجا عندهم برشة معناها مشو هو كيفاش أنا هذوما اللي باش ينجموا بعد يتعلموا معناها هما مازالوا فريش وكل شيء فاحنا كي نعطوهم الأرضية كما قلنا بكري كل شيء هما باش يبدعوا. الحاجة الباهية في المركب هذا أنه شفتوا يتميز بتصميم حديث مدعم بتقنية الأجنحة وهيكل من الألومنيوم مع تجهيزات تكنولوجية متطورة معناها قاعدين نستعملوا في التكنولوجيا في الحاجات بتاع الصناعات هذه وحاجة المهمة جدا أنه التركيب هذا بتاع الألومنيوم والأجنحة هو إيكو فريندلي معناها هو صديق للطبيعة ما يضرش أي. الحاجة الباهية أنه يستهلك أقل وقود ويصدر أقل انبعاثات وهذا المطلوب عالميا في 2026 فحاجة مشرفة جدا وإن شاء الله في مزيد النجاحات.
1: يعطيك صحة على البحث متاعك أنت زادة اللي قمت بها على المركب هذا على اليخت هذا شكرا لك يعطيك صحة. هذه عناوين اليوم في حديث الدكانة نرجع مع رشيد نسمع أغنية وبعدها مشين البورتري
3: دورنا الورقة.

0: بعد ميسي نسلم معها للعشرة وتسعة وأربعين دقيقة على موجاتنا. ديما معكم في الدوكانة، مرحبا بكم دايما في الاستماع. ماشيين ما بعدنا فقرة بورتري مع بلقيس. تفضل رشيد.
1: بورتري مع بلقيس.
0: والبورتري اليوم اللي حضرتونا بلقيس فنان أكيد. أنا نقول سقوط آخر حبة من عقود الزمن الجميل، كي نحكيه على نجم الغناء العربي الله يرحمه اللي غادرنا هني شكر. تفضل بلقيس.
2: هني شاكر اسم الماع في عالم الغناء العربي، وهو مطرب وممثل مصري بارز ويلقب أمير الغناء العربي. تولد هني شاكر في القاهرة يوم 21 ديسمبر 1952 لعائلة بسيطة. درس الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى وشارك في برامج الأطفال من صغرته. كان أول ظهور سينمائي ليه في فيلم سيد درويش عام 1966، وين أدى دور الطفل سيد درويش. وفي عام 1972 غنى الأول مرة الألحان محمد الموجي حلوة يا دنيا، اللي اكتشف مواهبه في الفن. عام 1974 أطلق أول ألبوم ليه بعنوان كده برضو يا أمر، وشارك في برشا أفلام ومسلسلات ومسرحيات كما عندما يغني الحب وسندريلا والمداح، كما زاد شارك في فوازير الخاطبة مع الفنانة نيلي عام 1981. قدم هاني شاكر فوق 29 ألبوم غنائي، وتجاوزوا عدد أغانيه 600 أغنية، من أبرزهم علي الضحكاية، ولكن بأمري، ياريتك معايا، حكاية كل عاشق، الحلم الجميل، وقربني ليك. شارك زادا في برشا أعمال سينمائية وتلفزيونية في بداياته، منها أفلام كما هذا أحبه وهذا أريده، وعايشين الحب عام 1974 عندما يغني الحب عام 1973، ومسلسل الناس يضربون عنتر عام 1967. تولى منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر، وينقاد النقابة الفترة وسعى باش ينظم المجال الفني. نجح في انتخابات نقابة المهن الموسيقية عام 2015، تولى وقتها منصب النقيب، وبعد قدم استقالته في عام 2017. تحصل هني شاكر على برشة تكريمات كواحد من أبرز الأصوات الطربية في الوطن العربي، أبرزها وسام الاستحقاق التونسي، وكان هني شاكر ثاني فنان عربي يحصل عليه بعد المطربة اللبنانية فيروز. كما تحصل زادا على جائزة فلسطين من المسؤول صائب عريقات، تقدير الكون من أوائل الفنانين اللي غنوا فلسطين، وتكرم في برشا مهرجانات، منها مهرجان الأردن للأعلام العربي، ومهرجان الأغنية المصورة، ومهرجان أوسكار في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات فنية وثقافية. بعد ما تعرض هني شاكر الأزمة صحية حادة وخطيرة استدعت نقله لوحدة العناية المركزة، فارق الحياة أمير الغناء العربي هاني شاكر يوم 31 ماي 2000 يوم 3 ماي 2026 عن عمر يناهز 74 عام، وين خلى وراه إرث فني عظيم وصدمة كبيرة في قلوب الناس اللي تحبه وزملائه في الوسط الفني. رحم الله الفقيد والكبير هاني شاكر.
0: خسرناه الحقيقة، صوت هي الموت حقه، لكن خسارة كبيرة برشا في المشهد الفني الموسيقي العربي، مش المصري فقط، فنان كبير كما هاني شاكر. ونديما نقول آخر حبة بالحق في عنقود الزمن الجميل، خاطر اليوم ما عادش فما معناها أصوات بالمنجد، كي تتكلم على أصوات كما عبد الحليم وفريد وهاني شاكر. وهاني هو زاد يعتبر من الجيل هذا، لأنه كما سمعتوا في البورتري يعني خلط في بداية عبد الحليم، هو زاد الشيء اللي خلاه بعد على الموجي باش ما يكونش هو وعبد الحليم في نفس منا في نفس الطريق. حتى فما برشا اللي سمعوه في الأول قالوا أنه باش ينافس عبد الحليم، باش يقتلع على المكان وشيخه بلاصة العندلي بالأسمر، ذيك علاش هو احترم نفسه وبعد شوية على الموجي. ولكن تبارك الله عليه خذا نهج موسيقي محترم جدا، وما أغرتوش التجارب هذه متاع السنوات الأخيرة، رغم أنه كانت عنده محاولات، ولكن كلها كانت باحترام، كانت كلمة محترمة، كان لحن جميل جدا، حتى أغاني اللي نجم نقولوا عليها أغاني خفيفة هي أغاني محترمة جدا.
3: كان صديق تونس
0: أكيد أكيد،
3: من الصغار نعرفوه، نتفرجوا فيه في سيريات نهار السبت، نجيب الخطاب اللي رحمه اللي حكينا فيه صحيح. الأسبوع اللي فات
0: صحيح.
3: فالمسألة يعني فما رابط خاصة في جيل معين، فما رابط مزيان على الأخر يخليك يعني حتى كي تبعد عليه ممكن بحكم يعني بعده على الساحة وإلا قلة انتشار أغاني من النوع هذاك في وقت معين سواء كان في الإذاعات أو في التلفز ولا حتى على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن في كل مرة تعرضك الأغنية هذيك سواء كان بالصدفة وإلا إلا وترجعك لفترة معينة
0: صحيح.
3: يعني ما تنجم تذكر معي إلا حاجات مزيانة في
0: أكيد
3: في
0: هو رفيق شبابنا ورفيق مراهقتنا ورفيق الفترة الجميلة هذيك. طبعا أغاني هاني شاكر الله يرحمه وينعمه
4: صراحة. هاني شاكر الله يرحمه من المغنين أصبحوا نادر المغنيين المتربين
0: صحيح محترم جدا.
4: محترم جدا محترم جدا جدا, جداً صراحة وربي ربي يرحمه وربي يصبر أهله
0: والوسط الفني الكل أكيد
4: لأنه كان بالفعل كان مرجع فني مرجع في التربية مرجع في الأخلاق مرجع في احترام الغير حتى وجوده في تونس كان دائما وجوده إيجابي روح إيجابية. للأسف إحنا نذكر الناس بعد ما يموتوا للأسف. تمنينا انه انه انه انه كان موجود في تونس اكثر يثقف الجيل الجديد في الموسيقى وفي اعمال وفي خيالهم الموسيقي للبعد النظر الموسيقي. الله يرحمه وان شاء الله ربي يصبر عائلته واحبابه
0: ان شاء الله. الله يرحم النجم العربي هاني شاكر.

0: الدكان.
1: هيدي جشش قهوة قهوة تبين قهوة، انت بتشرب جيب ثلاثة.
0: صباحاتنا تعكس حديث الناس وعطور المجالس، وما يشغلكم نرتبه ونجمعه

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم سمعنا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. ينتظم حاليا بمقر ولاية تطاوين موكب توديع حجيج الجهة البالغ عددهم 117 حاجا وحاجة في انتظار الرحلة التي ستقلهم إلى المدينة المنورة من مطار جرب جريس الدولي يوم 9 مايو الجاري، حسب ما أكدته منذ قليل المدير الجهوي لشؤون الدينية بتطاوين وريدة عبد المؤمن للأخبار. مؤخرا بمقر ولاية تطاوين اجتماع لجنة متابعة تنفيذ المشاريع الفردية والتكوين ضمن مشاريع التنمية المندمجة، وخصص لمتابعة إنجاز مشاريع التنمية المندمجة في قسطها الثالث المتعلق بعنصر التكوين في مجال تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية ومتابعة صرف الاعتمادات الخاصة بالتكوين في كل معتمدية. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات التي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها. كما شدد على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن تصرف المال العام مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتداخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. تتواصل زيارة وفد من خبراء البنك الدولي إلى بلادنا إلى غاية 8 مايو الجاري في مهمة في إطار مرافقة تنفيذ برنامج أحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية. انتظمت أمس بمقر الإدارة العامة للمصالح البيطرية جلسة عمل جمعت رؤساء دوائر الانتاج الحيواني، وخصصت لمتابعة مدى تقدم الحملة الوطنية للتلقيح وتقييم الوضع الصحي العام بالبلاد. دوليا أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الصهيونية خلال الساعات 24 الماضية إلى 17 شهيدا لبنانيا، فيما أصيب ضابط وجندي في الجيش اللبناني بجروح طفيفة جراء استهداف صهيوني لآليتهما في بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل، وذلك في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الممدد حتى 17 مايو الجارية. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض 4 صواريخ إيرانية سقط أحدها في البحر، بينما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة باندلاع حريق في منطقة الصناعة البترولية نتيجة استهدافها بطائرة مسيرة.
1: بلاغات.
2: أهلا بكم من جديد في صفحة البلاغات. تذكر وزارة الشؤون الدينية جميع الحجيج قاصدي بيت الله الحرام بالتثبت من موعد انطلاق الرحلة والحضور في المطار 5 ساعات قبل موعد إقلاع الطائرة وسحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. كما تذكر بأن الحقائب المسموح باستحابها هي حقيبتان لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوغراما، وحقيبة يد وزنها 5 بل 8 كيلوغرامات، وجميع الحجيج غير معنيين بالطابعة الجبائية للسفر. ويمكن الاتصال على الرقم الأخضر 80-101-863 لمزيد من المعلومات. أعيد الرقم الأخضر الذي وضعته وزارة الشؤون الدينية وهو 80-101-863. تعلم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجابس كافة الجمعية الثقافية الفاعلة بالجهة عن تمديد أجل الترشح لإسناد التمويل العمومي لإنجاز مشاريع ثقافية نوعية بعنوان السداسي الأول لسنة 26 و2000. فعلى الجمعيات الراغبة في الحصول على التمويل العمومي إيداع ملفات الترشح في أجل أقصاه 31 مايو الجاري عن طريق رابط المنصة الرقمية للتصرف في الدعم بالمجال الثقافي، وتدع الملفات وجوبا عبر التسجيل بالمنصة ثم إدراج المعلومات المطلوبة بالاستمارة الإلكترونية بعد إنشاء حساب واللوج للفضاء الشخصية للمستخدم عبر رابط مخصص للغرض. ولمزيد من الاستفسار التواصل مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية جابس. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
1: الدكان.
3: هيدي دشش قهوة قهوة تبين قهوة، انت بتشرب جيب ثلاثة.
0: صباحاتنا
1: تعكس حديث الناس
0: وعطور المجالس، وما يشغلكم نرتبه ونجمعه

0: أميرة من المعمورة لحديش واثناشن دقيقة. مرحبا بكم، رجعنا في الجزء الثاني من الدكانة. يا حسرة محسن الرئيس كنا نحكيه في الكواليس. هذه من الأغاني زادة القديمة واللي برشا أكيد عندهم ذكريات في أغاني محسن الرئيس، خاصة أنه محسن الرئيس من الفنانين اللي مش فنان استعراضي ولكن كان عنده حضور جميل جدا على الركح في وقت اللي كان يعمل حفلات ويعطي صحة، وكان ضيفنا في ليلة من الليالي مع الموسيقى. فمسيرة كبيرة ومتنوعة للفنان محسن الرئيس. مرحبا بكم، رجعنا في الجزء الثاني من الدكانة ومشينا لفقرتنا الموالية.
1: هدرة ثقافية مع وليد.
0: هدرة ثقافية كيف ما العادة مع وليد والفريق الكل باش يهدر اليوم، خاطر الموضوع الناس كلها تحكي فيه والناس كلها تنجم تحكي فيه، خاطر كي يتعلق الأمر بالسينما حتى كان ما نحكيوش احنا نقاد ولا فاعلين في معناها في الـ في الـ في الفن في السينما، لكن خلينا على الأقل من جهة أنه متابعين، والمتابع يحق له أنه يتكلم في السينما ويعطي رأيه. أما تعرفوش اللي تونس عرفت السينما قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ما احنا ديما عندنا الولايات المتحدة الأمريكية هالكل في الكل. أنا حبيت نقول لكم اللي تونس بالفعل عرفت السينما قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا كان سنة 1886 وقت اللي زاروا الأخوين الزوز الفرنسيين لوميير جاوا لتونس، وكانت عندهم الآلة متاع التصوير مازالوا كي صنعوها، حبوا يجربوها في تونس وجاوا في زيارة لتونس. ما عرفش علاش اختاروا تونس باش يجربوا، وبالفعل خرجوا مشاو صوروا معناها الحياة اليومية متاع التونسي، صوروا الأسواق، صوروا الحلفاوين، صوروا خروج الباي والحاشية متاعو، مشاو السوسة صوروا سوق الفحم، والكل وراه مازال موثق، محطة القطار في حمام الأنف الكل موثق. أفلام تاع دقيقة ونص دقيقتين وليد، نجم نقولوا يعني أفلام توثيقية معناها أو وثائقية في الإطار هذا. ومن بعد بتبيع جات الأعمال السينمائية وتوالت، وبدأ عنا إنتاج سينمائي بشوية بشوية، وما ننساوش الفيفاك اللي بدأت أول مرة مهرجان دولي، حتى اليوم وليت عنا جامعة وبتبيع جامعة ونفتخر بها، والأخ وليد هو عضو أكيد في الجامعة هذية الفيفاك متاع السينمائيين الهواة. وكما قلت جيت من

0: أعمال ما نعرفش علاش اللي تكون ممولة من الخارج. وأكيد باش ننطلقوا من آخر عمل هو يقولوا أنه عمل جديد لكن توا وليد شحكينا عليه أكثر. تعرض كان العرض ما قبل الأول متاعه يوم غرة ماي وخروج معناها واستياء كبير برشا من كل الزملاء اللي كانوا حاضرين العرض، لأنه العرض ما قبل الأول كان موجه للصحفيين. ما فماش حتى واحد ما كتبش على هذا العمل، تفاهى إلى درجة أنه ماذا بيك تفركس على كلمة أخرى اسمها تفي معناها، ولا تعطي وصف أكثر من التفاهى. ما غير ما ندخل في العنوان، خلي وليد أكيد يواصل هو الهدرة. تفضل وليد.
1: المسألة تبدأ من عمل فني يستقطب التوانسة الكل اللي يفرحوا بكل عمل فني جديد.
0: صحيح.
1: يستدعوا له الصحفيين والنقاد السينمائيين وبعض ضيوف الشرف من ممثلين ومن فريق عمل الفيلم الجديد اللي عادة يبدأ من خارج تونس في بعرض العروض، كما الفيلم هذا اللي يبدأ في بعرض المهرجانات. تعرض في سويسرا، تعرض في بلجيكا. هو معناها قصة مواطن تونسي عامل تونسي، وصادف انه ولو انها مش صدفة يعني انه يكون العرض ما قبل الاول في عيد الشغل تكريما للعمال وللمشاكل اللي يعانيهم العمل التونسي.
0: أي.
1: ولكن انت بديتي من نقطة مهمة جدا. هي باهية، نقطة مضيئة في انه تونس سباقة في السينما مع
0: صحيح.
1: الاخوة لوميير اللي هما من فرنسا، وساهموا في يعني انطلاق التجربة التونسية مبكرا مقارنة برشا دول عربية وافريقية وحتى اوروبية في السينما.
0: صحيح.
1: ولكن احنا فما تبعية إرادية أو لا إرادية للتمويل. نعرفوا اللي صناعة السينما هي صناعة مكلفة، هي صناعة تتطلب برشا لوجستيك، تتطلب برشا تجهيزات، تتطلب برشا برسونال، تتطلب تنقل، تتطلب تمويل كبير يفي بحاجة صاحب الفكرة أنه يوصل فكرته من نص مكتوب سيناريو إلى عمل نهائي يعرض على الشاشة أمام الجماهير وينجم ينافس في المهرجانات.
0: نعم.
1: ويوصل فكرة. مشكلة تونس في السينما أنها إلى حد الآن ما زالت تعتمد بشكل كبير على دعم الجهات الأجنبية خاصة الأوروبية وأكثر منها الفرنسية. الدعم هذا يساعد المخرجين صحيح، ولكن يطرح إشكالية محورية هي إلى مدى يتحول الدعم هذا إلى شرط غير مباشر يفرض على الفنان التونسي أنه يتبنى قوالب معينة موجهة في تناول مواضيع معينة ومن منظور غير منظور التونسي الصرف.
0: بالضبط.
1: في السينما التونسية نادرا مثلا ما نلقوا اللي الفيلم يصور بطلات وإلا أبطال أصحاب عمل وكرامة استثنائية. الأغلبية تبحث في مجتمعات عن البائسين، عن المهمشين، عن الغاضبين، عن الثائرين، ونلوجوا ديما على السينما اللي تستفز وتعمل الصدمة. نوعية الأفلام هذه اللي صار فيها نقاش كبير خاصة في مسألة أنه تو احنا معنا في 2026 في تونس ولا عندنا نوعين من السينما صار فيهم تركيز اللي هي المينستريم، اللي هي معناها سواء كان سينما في جانب منها عائلي أو تجاري يستقطب أكثر عدد ممكن من الفئات الاجتماعية اللي تتفرج، وسينما المؤلف اللي بنظفرين هي سينما نخبوية موجهة لأشخاص معينين. اللي صار في الفترة اللي فاتت والجدل الكبير اللي صار بعد العرض السينمائي هذا واللي عرضوه يعني على نقاد سينمائيين وصحفيين، ما كانش بتبعت الحال موجه لعامة الشعب، يعني تعرض بعد بنهارين في جبس سينما فن في المهرجان، ولكن في نسخة معدلة مش النسخة اللي تعرضت في ما قبل الأول اللي هي نفس النسخة اللي تعرضت في زوز مهرجانات خارج تونس. الجدل اللي أثاره الفيلم هو يعني أنه ما هي حدود حرية التعبير في الفن؟
0: بالضبط.
1: هل كل أشكال التعبير متاحة؟ هل أنه المجتمع يفرض قيود؟ هل أنه المخرج عنده قيود ذاتية تخليه وحده يعمل حدود لروحه وفي في في طريقة إيصاله للفكرة؟
0: صحيح.
1: المشكل هو أنه اللي حرك الناس وحرك الجدل هو يعني خلينا نقولها يعني حجم الكلام الخايب اللي موجود في الفيلم واللي يروه الناس يعني مبالغ فيه ولا يخدم الفكرة ولا السيناريو، ويعني تغيبه من الفيلم ما هوش باش يمس لا من الفكرة ولا من الأحداث. نفس الشيء بالنسبة للمشاهد اللي الناس شافوها خايبة، دفعت برشا ناس انها تغادر القاعة.
0: بالضبط.
1: يعني ناس اللي هي متعودة بالسينما، متعودة بالقاعات، متعودة بالعروض

0: سينمائية، ولكن خرجنا يعني نلقوا يعني صفحات التواصل الاجتماعي تعج بفيديوهات من ناس نعرفهم نقاد سينمائيين وصحفيين في حالة صدمة. في حالة صدمة على قدر ما كنا يعني شفنا حالات مشابهة في أفلام سينمائية سابقة، ولكن الشكل اللي خرج به النقاش في
1: الجرعة هذه المرة هذه جرعة زايدة
0: على الأخر، يعني شكلة صدمة حتى للناس وقسمت يعني المتابعين والمحللين إلى شقين. بين شق يقول لك احنا في تونس فما ذوق عام يلزم نحترموه في إنتاجاتنا السينمائية، أنك تنجم تعالج قضايا اجتماعية اقتصادية إنسانية سياسية بالفن، وتعالجها بالفن وتغيرها بالفن دون الدخول في المواضيع بشكل سامحوني مبتذل، ودون السقوط في مشاهد وإلا ألفاظ لا داعي لها. وفي المقابل نلقوا فئة أخرى من الناس اللي في أغلبهم ما شاهدوش حتى الفيلم، ولكن عنده ولكن يدافعوا بشكل أعمى. أنا معناها يعني تصدمت من عدة تدوينات وفيديوهات شفتها، يعني ناس يعني صنفت التوانسة إلى متاع الناس اللي أعطت رأي هذا، معناها يعني أنه أعطت رأي سلبي في الفيلم، هي ناس ما تفهمش الفن، هي ناس لا علاقة لها بالفن، هي ناس وصية على الذوق العام وما عندهاش الحق تدخل فيه، أنه الفن عنده نخبة هي اللي مسؤولة عليه، هي المسؤولة على الذوق العام. فما ناس وصلت يعني وصفت الناس بأوصاف ما نجمش نسميها، وقت اللي تلقى اللي معناها إذا أنا ما عنديش البادج متاعك ما عنديش، يعني وكأنه السينما وإلا الفن
1: حكر،
0: هي مش فقط حكر، وكأنها معناها يعني جمعية أو منظمة تستدعي الانخراط، إذا معناها الانخراط فيها يستدعي التسليم بعدة أخلاق لا تنتمي يعني للمجتمع التونسي ولا تمت له بصلة. وقت اللي احنا نشوفوا اللي الناس يعني وقت اللي من جهة هم يدعو إلى أنه التعبير عن الرأي والتعبير عن الفكرة ليس له حدود وليس له شروط، ولا المخرج ولا ولصاحب السيناريو الحق في أنه يعبر عن فكرته بالشكل الفني اللي راه هو صالح، في المقابل رفضين رفض تام وأعمى لكل نقد ولكل رأي مخالف.
1: كيفاش انت معناها كل واحد من حقه يعطي رأيه؟ انا دخلت شفت فيلم، من حقي باش نعطي رأيي في الفيلم، انا كمتفرجة كمواطنة عادية ما نلبس حتى كاسكيت.
0: الشكل خلى معناها انه يعني حتى صارت بعض الأخطاء من بينها، يعني انه يعني حتى في تحديد الفئة العمرية المناسبة لمشاهدة الفيلم، وقت اللي هو معناها ناس دخلت على اساس انه الفيلم يعني ل 14 سنة فما فوق، فتصدم الناس اللي معناها اللي راوا الفيلم من 18 فما فوق حتى 18 فما
1: أكثر. زميلة صحفية استدعت خوها، مشيتي وخوها ال 14 ل 15 خوها، مشيتي وياه باش يشوفوا الفيلم، والله ما كمل الفيلم، خوها خرج خرج واعتذرت من خوها على الدعوة اللي قدمتها له، خاطر ما كانش دعوة في مكانها. أنا اللي نحب نفهمه علاش معناها تو حتى كان جاء هو معناها هالكلام، سامحوني معناها في الكلمة، كلام الزايد، هالكم الكبير من الكلام الزايد اللي تخدم عليه المسلسل أو الفيلم، كان جاء على الأقل في مكانه رك تحسه مسقط، تحسه مش في بلاست، وتحسه ما فهمتش علاش أنا، هل أنه فما رسالة معينة يحبوا يبعثوها من خلال الفيلم هذا؟ وإلا من عارفش انا ما فهمتش علاش الحكايه هذه، راهو فما افلام تونسيه، فما برشا ما يمشوش للسينما ما يشوفوش، فما افلام تونسيه فما لقطات الحقيقه ماهيش، لكن فن يعالج في قضيه باش يستعملها اللقطه هذيك باش تتقال الكلمه هذيك داكوردو، لكن هذا فيلم كامل وانت تسمع في الكلام الزايد ما فهمتش شنو هي الرساله اللي حب يقدمها الاستاذ هذايا مخرج هذا العمل، اللي يبدو انه من بعد هو الفيلم مش فيلمه جمله، معناها هي شكشوكه،
0: هي المسألة معقدة، هو الفيلم في حد ذاته هو يعني سيناريو الفيلم محل يعني بحث قضائي، يعني منذ تقريبا سنة في أنه يعني فما شكون طالب أنه وصرح أنه الفيلم موجود فعلا وتم نشره في شكل فيلم وثائقي، تم تحويله في نسخة أخرى روائية، أثرت الجدل كما أثرت الجدل قضائيا العام اللي فات، أثرت الجدل بعد البث متاعها، ولكن المؤسف هو وقت اللي تخلي معناها ناس تخرج روحها كأوصياء على الثقافة، أنه إذا كانك ما تشبهلناش أنت راك ماكش مثقف، ما عندكش الحق تتفرج
1: في نهاية الأمر. تعرف شنو وليد معناها؟ أنت ماكش معانا دونك أنت ضدنا، أنا نهبط فيلم كيما هكاك وما عندكش الحق باش تناقش وما عندكش الحق باش تقول علاش، خطر هذا فن وهذا فيلم وهذا يلزم ليه فن وفيلم، خير فن الفن وفيلم ما نناقشوش. الفن راهو المفروض كنحكوا على المسرح على السينما راهي أداة من أدوات التربية، مش نحطوا فيلم كيف من هذا ونقولوا ابارتير من 14 بداية من 14 سنة نجم تشوف اش باش يشوف. تي نحنا متقلقين من الكلام الزايد في الشارع، ماذا بينا واحد يمشي في الطريق يسكر وذنيه من الكلام الزايد. تقوم انت تحطه في فيلم تدخل ناس تدفع فلوس باش تسمع الكلام الزايد، عاد تمشي في الشارع وتسمع الكلام الزايد.
0: انه معناها اصحاب السينما والناس اللي مدخلين الكل في صناعة السينما عندهم قاعدة يعني متفقين فيها الكل، هو انه الفيلم بعد ما يتخدم بعد ما يتعرض على الشاشة ما عادش ملك المخرج ولا صاحب السيناريو، هو ملك الناس ملك المتفرجين، لكل شخص عنده الحق يبدي فيه رأيه بالطريقة اللي يراها صحيحة من غير سنسرة لأراء الناس وإلا تصنيفهم وإلا أن نكونوا أوصياء على الحقيقة وعلى الحرية وعلى الفن.
1: بالضبط.
0: من حقك تخدمه، لكن كي أنا نعطي رأيي في خدمة راهو منها من حقي اني نعبر على رايي. والحاجه الاخرى كي حكينا فيها انه التمويل ياثر، انه للاسف انه عندنا معناها افلام تونسيه للاسف الشديد افاقها ضيقه وحدودها ضيقه واقصى يعني افاقها واحلامها انها معناها تتوج في مهرجانات اوروبيه بمقاييس اوروبيه، وقت اللي احنا نشوفوا سينما ايرانيه نظيفه جميله عميقه توصل الى اعمق الاحاسيس البشريه، تعالج في اخطر القضايا البشريه، وصلت للعالميه وتوجت بالاوسكار في اكثر في اكثر من مناسبه من غير كلمه خايبه من غير مشهد فاضح، يعني سينما عائليه وسينما مؤلف فرد وقت.
1: وعندنا حتى في تونس زاد وليد تجربه محترمه جدا، كوثر بن هنيه ما شاء الله معناها قاعده تخدم في معناها اعمال تبارك الله عليها، معناها خذت بها جوائز عالميه وغير كوثر بن هنيه وغيرها. يعني انا ما حناش ضد التمويل الاجنبي، لكن وقت اللي تمولني انت طرف اجنبي تمول العمل نتاعي ما تعطينيش شروط، ما تعطينيش شروط، اذا شروط هذيك ما مشتش معايا انا ما نقبلش ناخذ ما باش ناخذ معناها مقابل هذا ما نعرفش هل أنه هذا يخدم الفيلم ولا لا، هو ربما من وراه أنه هالبوليميك هذه الكل، لكن أنا ما أعتقدش أنه يخدم الفيلم، لأنه الفيلم أصلا ما الحقيقة معناها متعرب دون المستوى.
2: الرسالة المهمة والرسالة القوية اللي خرجت من المجتمع التونسي، اللي خرجت من الجمهور السينما التونسي، أنه لا للرذيلة، لا للانحطاط في الفن وفي الموسيقى وغير الميادين، انه الانحطاط في الشيء هذا نحن ما نقبلوهش، تمويل اجنبي تمويل محلي، فالرقابة الاساسية هو من الجمهور التونسي، وهذا يحسب للجمهور التونسي، ورسالة لجميع المخرجين، راهو فما جمهور ينجم وقفك على حدك مهما كان اين تمويلك وشكون اللي اعطاك التوصيات. ولكن رسالتي المهمة وين دور الثقافة ووزارة الثقافة، وين الرقابة على شنو باش يتفرج المواطن التونسي؟ هل يا أخي اللي يعمل أي فيلم أو أي مسلسل هل يبث من غير رقابة استباقية؟ هل الجمهور التونسي هو يراقب نفسه بنفسه؟ يا أخي وين الرقابة السينمائية؟
1: هنا مش ممول معناها من تونس، بس يكون فما لجنة
0: في جزء من تمويله، في جزء من تمويله من وزارة الثقافة.
2: إذن
1: هذه التم الكبر.
2: إذن مشكلتنا إذا تمويل خارجي معليش رقابة في الإنتاج هذه كارثة.
1: لا حتى تمويل المشترك فيه كارثة، كيفاش أنت معناها تدعم تعطي الدعم الفيلم ما فيه حتى موضوع.
2: والمهم جدا يا جماعه راهو السينما السينما الاساسي راهو ما يسمى بالفن السابع اللي يجمع فيه الموسيقى والرسم والنحت والفنون الكل في السينما في علم السينما. راهو السينما راهو رساله نبيله جدا عن الدول العظمى، امريكا باش ثقفت شعوبها وفرنسا باش ثقفت شعوبها وحتى المهندسين الرؤى الاستباقيه عن طريق السينما وعن طريق الافلام الخياليه والاستباقيه. الوعي الاجتماعي يجي عن طريق السينما والموسيقى، الثقافة الاجتماعية تجي عن طريق السينما والموسيقى. لما نحكو على الرذاء في السينما بمعنى يحب يوصلوا للشعب أن يصبح بعيد الشر شعب رذيء، وإنما الحمد لله الشعب التونسي وقف لهذه الأشياء. ورسالة لجميع المخرجين، إذا باش تعمل حاجة رذيئة راك باش تخرج من الباب الصغير.
1: لا يحترموا المشاهد في نهاية الأمر.
3: بسرعة يعني نشوف الوقت، أنا معكم وما حبيت نعطي تعليق. الكلام قال وليد كلمة، قال يسفيه بط الفيلم هذاك وبط معناها سيبون ولا ملك للمشاهد. أنا عندي حرية النقد وعندي حرية أني نشوف اسكو نفرغ فيه أنا الكومنتير ونعمل دي فيدباك. فما حاجة مهمة جدا لاحظتها في السينما وفي الإخراجات من عند الممثلين ولا المخرجين، أنه الكلام البذيء واللغة الهابطة والعراء عرفتك من الاكستريم للاكستريم. واحد منهم معناها نمشوا للأخيب حاجة، ما فماش التوازن. أنا نحب نوصل قيم ولا مبادئ ولا عندي فكرة ولا حاجة، ما فماش عليه لازم علي أنا نوصلها بالكلام الخايب وإلا بطرق معناها فيها مغشوشة، أو أني نظهر صور متاع مانكان ولا موديل جوست باش نجذب أنا الفيوز. يا أخويا أين القيم؟ وين هم مبادئك كشخص؟ يا أخويا رانا متربيين في دولة مسلمة، معناها نظن حتى التربية الإسلامية نقرأ فيها من نقرأ في المدرسة. علاش نقرأها ونتعلمها ونحفظها بعد أول ما يجيني دور مغري ماليا، وإلا نعرف اللي هو باش يضرب في التيك توك وباش يضرب في الريزو سوسيو باش يضرب في تونس على الأقل، خاطر البراء الشيء الانترناسيونال تحب ولا تكره راهو يحبوا الكونتينيو. ركي باش تجي تنافس عباد معناها يخدموا البرا في سينما، اش بيك معناها راهم ناس معناها يا خويا. اخر حاجه المظهر، اخر حاجه الكلام البذيء. اعطيني شفم، اعطيني فم 20,000 قضيه اجتماعيه موجوده في تونس في الواقع متاعنا تعبر على حالات الالاف من العباد المكبلين اللي يعيشوا في حاجه خايبه، ومن بعد انا نجي نسوق ولا نهبط حاجه ما عندها حتى علاقه بالمجتمع. ايش هي فتني؟ شنو هو العبره؟ شنو هو الليسون اللي خرجت به؟ معناها ابار انه انت جوست والله بوز هكا الفاست بوز عرفتيه جوست انا باش نجذب هاي. ومن بعد حاجه اخرى قبل نتفكر المخرجين في الـ في الـ في الـ في الافلام القديمه كي يحبوا يوصلوا فكره ولا صوره ولا حاجه يوصلوها حتى كي تبدا هكا خيانه ولا على حب ولا حاجه قبل فهم هكا الحشمه هكا توصلها بالايحاء توصلها بطريقه معناها هكا ياسر محلاها فيها حتى تحسها فيها حشمه وفيها فيها ياسر رقي تو معناها ما يخليلكش البلاصه حتى للايماجيناسيون تاعك. معناها انا نتوقع ونشوف قدامي ديريكتومون وبعد يقول لك والله حرية شخصية والله نحب التحرر. التحرر راهو ماهوش هكا جملة، معناها بالحق راجعوا مبادئكم وراجعوا قيمكم ومن بعد ميسالش تو نحسنوا من الكاليتي نتاع الافلام نتاعنا ولا والسينما.
4: الفن اكيد رسالة، واحنا اذا اخذينا تجربة لكن راهو فما اعمال محترمة جدا، فما مخرجين يشرفوا تونس وشرفوها في اكثر من مناسبة، وعندنا اعمال جيدة وحصلت على برشا جوائز. هذا مثال خذيناه على الحقيقة زوبعة صارت الأسبوع هذايا، وحديث الناس كلها تحكي على هذا العمل. يعني حتى الناس اللي كانت متعودة تشوف وبرش حاجة تقبلها، يعني واضح أنه الفيلم هذايا ما هوش مقبول الحقيقة اللي بالنسبة للناس اللي شافوه وعطوه الشهادة وعطوه شهادتهم فيه. كما قلت الفن يبقى رسالة ما فيش حتى شك.

0: ديما معكم في الدكانه لحدات 36 دقيقه. مرحبا بالجميع. نحكي في برشا مواضيع وشد انتباهي عنوان نشوف فيه معرض ساها 26 صناعات الدفاعيه والطيران والفضاء في تركيا. شوفوا 1700 شركه من بينها 263 شركه اجنبيه تشارك في المعرض هذايا. يا سلام لو نشوفوا معرض كيف من هكا في تونس تستقطب معناها مشاركات كيف من هكا. وزاد نحن عندنا في الصناعات سواء كانت في السيارات ولا في الطيران ولا نجموا نكونوا نجموا ننظموا مثل هذه. علاش لا اذا كان بركه تكون فما الاراده وتكون فما العزيمه هكا ولا لا
1: تكون فما الاقتصاد السياسه الاقتصاديه ان شاء الله.
0: اقتصاديه صحيح.
1: ربي يوفق العكس
0: ان شاء الله.
1: حاجه مهمه جدا.
0: حاجه مفخره الحقيقه. إن شاء الله يا ربي نشوفه في تونس مثل هذه المعارض الكبيرة كما المعرض اللي وقع اللي يقع توا افتتاحه في تركيا معرض دولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء. موصلين معاكم شو فقرتنا الموالية.
2: عم بحرك مع عبد الله.
0: عم بحرك كيف ما العادة واحد من أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي. قدرته يتميز بها قدرة عالية على تحليل النصوص الطويلة والبرمجية والتعامل مع الملفات بدقة. المفروض هذا هو اللي نحكيه عليه نظام كلود. أكثر حاجة وأكثر تفاصيل كيفاش نستخدموه ميزته. هل هو أكثر حاجة هل هو مجاني وكيفاش نجمه نستخدموه في أقوى النماذج داخل البرامج متاعنا.
1: البرامج الذكاء الاصطناعي هي برامج مختصة أو متنوعة وكل برنامج عنده اختصاص وعنده هوية معينة أو عنده طريقة العمل أو التعامل معه. من أهم البرامج اللي خرجت جديدا في السوق العالمي هو برنامج اسمه كلاود. كلود. الكلود اليوم هو نحكي على واحد من أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي في العالم. هو برنامج ذكي تم تصميمه من شركة أمريكية والفكرة متاعه ظاهريا بسيطة ولكن خلفيته عميقة جدا. كلود من البرامج اللي مختصين للبحوثات أو المراجع أو الأطروحات الكبيرة والضخمة. كلود هو مجموعة من الخبراء العالميين اللي خلقوا برنامج بالفعل مختص لكل ما هو ابتكار علمي وبحث علمي اللي عنده 200 أو 300 أو حتى الآلاف الأوراق العلمية ينجم يسكانيهم بثواني جدا يعطيه التحاليل ويعطيه شنية أهم النقاط وأفضل المراجع باش نجم يطور ويعاونه على القراية متاعه أو على البحوثات العلمية. كلود ويساعدك زادة على الـ على الـ على الأفكار الجديدة. يساعدك في قرايتك. يساعدك في طروحاتك العلمية كما قلت. كلود في أكثر من بوابة. كلود فيه صحيح باب متاع الطروحات ومتاع المراجع. أما كلود زادة في أنواع أخرى في أبواب في الأمن السبراني. كلود الآن اكتشف وعرف كيفاش يخترق أكبر البنوك العالمية. وقفوه يوم الأيام الجمعة اللي فاتت تم توقيفه مؤقت لأنه اخترق أكبر البنوك الأوروبية في 6 ثواني. لو نحكوا على بعض البرامج الذكاء الاصطناعي نجم يخترق باب باب باب باب ذكي أو بعض الأجهزة الذكية. كلود وصل لحاجة صراحة في الأمن السبراني أصبح يخوف أمنيا. فالآن وقفوه في باب الأمن السبراني وأصبح يعالجوا فيه باش نجم يكون من أقوى المنصات للحماية الاختراقات الأمنية في الأمن السبراني. إذن كلود مهوش من البرامج البسيطة والسهلة. كلود برامج بالفعل ينجم يعاوننا وينجم يخلق برشة امتيازات في خدمتنا وفي اطروحاتنا. حبيت نوصل فكرة عامة. البرامج الذكاء الاصطناعي راهي مهيش كلها نفس الشيء. نعطي مثال شات جي بي تي أو جيميناي أو كلود راهو كل واحد مختص في حاجة. جيميناي مختص أكثر في الصور والفيديوهات. تنجم تحكي معاه تنجم تناقش معاه يجاوبك أو اختصاصه الأساسي هو في الصور والفيديوهات. شات جي بي تي اختصاصه أكثر في الحوارات في النقاشات في الأفكار العامة.
0: صح.
1: ينجم يعاونك في الصور وفي المشاريع التخرج، ولكن اختصاصه الأكثر في في الحوار العام وفي النقاشات العامة وفي الأفكار العامة. كلود مختص أكثر في البحوثات العلمية، في إطروحات العلمية، في المراجع واكتشاف الأخطاء في المراجع، في خلق البرزنتيشن أو ما يسمى بالتقديم المشروع. يعاونك حتى على التجارة متاعك، يعاونك حتى على كشف الأخطاء ورسوم الاستراتيجيات الاستباقية للمستقبل متاعك. كلود الآن فما برشا دول أصبح مراجعها في الوزارات الأساسية برامج كيما كلود، يعطي الاستباقية في حل المشاكل وفي الأمن السبراني لمواجهة الهاكينج أو مواجهة الاختراقات في الأمن السبراني. إذن الذكاء الاصطناعي راهو مش منحكر على شات جي بي تي، لازم نعرف الذكاء الاصطناعي راهو بحر كبير برشا. شنو نحب أنا فيه؟ لازم نبحث على الابليكاسيون المناسب لهذاك البرنامج. نعطيك فكرة أخرى، ماشين للذكاء الاصطناعي. الآن المرحلة اللي احنا فيها في الذكاء الاصطناعي يسموا في المطلق العام الذكاء الاصطناعي المنفرد. ما معنى المنفرد؟ بمعنى كل أبليكاسيون أو كل برنامج منفرد بميزاته وعنده عيوبه. ماشين لمرحلة مستقبلية وبدا فيها كلود، هي الذكاء الاصطناعي العام. مستقبلا باش يصبح عندنا برنامج او لوجيسيال اساسي يجمع فيهم جميع البرامج، يجمع فيهم الشات جي بي تي، الجيميناي والكلود وغيرها، وان 8 ان ان 8 ان وغيرها من البرامج، يجمعهم في منصة واحدة. فالذكاء الاصطناعي صراحة ماشين بسرعة هائلة جدا. نتمنى أن طلاب المهندسين أصحاب الشركات يعرفوا يستخدموا كلود، وننصحكم باستخدام وهبطوا وجربوا كلود. حتى لو أخطأتوا مش مشكلة، أمسحوه عودوا هبطوا من جديد، أعملوا أخلقوا إيميل، أكثر من إيميل، مش يكون عندك أكثر من كونت أو أكثر من حساب على كلود. جربوه وإن شاء الله تلقوا إلا الحاجة الباهية. شنو تبحث فيه؟
0: على ضمانتك،
1: على ضمانة شركة كلود الأمريكية الأساسية.
0: بعدين تشجع فينا دوك أنا
1: نشجع في التجريب، إنه يجربوا نحاولوا باش نعرفوا ونستفادوا من المعلومة هذه.
0: جيد، يعطيك الصحة. باي عندكم تعليق؟ نمشي للغنية وبعد نمشي للخبر، الموضوع الرئيسي حتى الوقت بدأ يزر فينا. تفضل شريد، نرجع لك مرة أخرى.

0: على كلود ذي راهو سليم. سلمولي على كلود ذي حتى لين نجرب ونشوف شنية الأمور. مرحبا بكم زنا وصلين معكم في الدوكينة فقرتنا الأخيرة مع رشيد.
1: منا ليكم أي منا ليكم.
0: بين التشكيك في جدواها وتأكيد أهميتها، جدل كبير ونقاشات حادة في البرلمان وخارج البرلمان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام وفي الشارع وفي كل مكان، على شنو؟ على القوانين الجديدة والمشاريع المتمثلة في اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء في أو من محطات الطاقة الفولتوضوئية في 3 ولايات، سيدي بوزيد، قفصة وجبس، بين مؤيد ورافض. على فكرة الجامعة العامة للكهرباء والغاز هي زادة نظمت وقفة احتجاجية وخرجت ورفضت هذه المشاريع وأصدرت بيان وقالت فيه، طبعا هذا بيان الجامعة، ما يطرح اليوم يثير مواقف أو مخاوف جدية تتعلق بالسيادة الوطنية وبالمال العام وبموقع مؤسساتنا في هذا القطاع الاستراتيجي. لسنا ضد الانتقال الطاقي، لكن أي انتقال طاقي نريد؟ ما عرض اليوم هو استعمار طاقي وليس انتقال، في هذا البيان طبعا للجامعة العامة للكهرباء والغاز. وبرشة تساؤلات من بينها مثلا السؤال اللي نبدأ به، علاش الشركات التونسية مش موجودة مثلا في هالمشاريع هذه في الاستثمار؟ والكلمة ليكم تفضل.
2: هو يعني قبل ما نسألوا علاش الشركات التونسية مش موجودة، أصلا هل الشركات التونسية قادرة على أنها تخلق مشاريع بهذا الحجم؟
0: أعطيها 300 مليون تقدر أنها تعملهم المشاريع هذه؟
2: لا.
0: ليه؟
2: لا لا
0: ليه؟
2: بالنسبة
0: 300 مليار، سمحني أنا قلت مليون.
2: 300
0: مليار ينجموا ينجزوها، عندنا مهندسين وعندنا مستثمرين توانسة وتنجم تعمل عليه.
2: المسألة هو أنه المشاريع القوانين اللي تم المصادقة عليها ومناقشتها في البرلمان، يعني ما أثرتش مسألة المشاريع في حد ذاتها ومدى حاجة الدولة لها. هي مشاريع
0: باهية، هي مشاريع مهمة،
2: باهية ومهمة والدولة محتاجة لها يعني إلى أقصى درجة، ولكن المسألة يعني انتقلت إلى ما يسمى السيادة الطاقية، وهل تونس عندها سيادة طاقية ولا لا؟ ما عندهاش سيادة طاقية تونس. يعني المسألة أغلب الدول ما عندهاش السيادة الطاقية، بما معنى أنه الدولة تمتلك بمفردها كل مستلزماتها وكل حاجياتها الطاقية، وهذا اللي ما هوش متوفر حتى في أقوى اقتصاديات العالم اللي معناها حتى الولايات المتحدة الأمريكية نشوفوها اللي هي أحيانا تقع في فترات كبيرة من العجز الطاقي اللي تستحق فيه أنها تستورد من الخارج.
0: به احنا في حاجة للدول هذه اليوم باش تدخل هي وتستثمر وتدخل مشاريع هذه؟ هل احنا في حاجة؟
2: ولكن هذا في إطار اتفاقيات مع شركات. هو مسألة أنه المشاريع هذه مهمة، هي مشاريع مهمة. السيادة الطاقية هو حسب المفهوم هو ما هوش أنه الدولة تكتفي ذاتيا بنفسها في الطاقة، لأنه هذا شبه مستحيل في عالم مترابط. السيادة الطاقية هي قدرة الدولة على تأمين إمداداتها بشكل مستقر ومستدام. هذا ماهوش متاح طبعا بالنسبة للدول الكل. احنا وقت اللي نشوفه 75% من حاجياتنا من النفط والغاز مستوردة، 94% من الكهرباء ينتج بالغاز واللي في أغلبه نستوردوه، يعني يجي من الجزائر. يعني في نهاية الأمر هل أنت تحكي على سيادة وإلا تبعية؟ المسألة ليست هنا في السيادة ولا في التبعية، ولكن وقت اللي احنا في
0: وليد سمحني، عليش البيان متاع الجامعة العامة للكهرباء والغاز والبيان هذا القوي شديد اللهجة رافض هذه المشاريع مع بالاتفاقيات معنا بالشكل هذا؟ مش رافض المشاريع، مشاريع مهمة معنا في أمن كله.
2: هو الحجة متاعهم هو أنه يعني المشاريع هذه باش تعطي يعني يد طولة لهذه الشركات أنها تستنزف الطاقة التونسية، أنها تاخذ مشاريع انها تمتد من 10 وتنجم توصل حتى ل 30 سنة.
0: أيوة.
2: انها معناها تستنزف الطاقة التونسية، تستنزف المياه الجوفية التونسية، تستنزف
0: المساحات
2: والأراضي الفلاحية وما لذلك من تأثيرات بيئية على المناطق اللي باش تكون فيها المشاريع هذه. وقت اللي في المقابل دائما انا واحد من الناس ديما نتسائل بغض النظر على المشروع هذا في قيمته، اذا كان هو مشروع مهم انا ديما وقت اللي نلقى باهي انه النقابات تقف في انها تكون كما نقولوا معناها احنا العنصر اللي يفيق على النقاط السلبية أو النقاط اللي ممكن ما يتمش الترويج لها أحيانا إعلاميا في مشاريع معينة, أن توريك نقاط ضعف. ولكن دائما أنا نحب نشوف منها سواء كان الجامعة عامة للكهرباء والغاز في السنين اللي فاتت وين احنا وقت اللي لازمنا مستحقين في مشاريع كما هذه, واللي هي المتصرف الوحيد في الكهرباء والغاز في تونس, والطاقة هي المفوض أو المتصرف الحصري في تونس. ما فماش تعدد طاقي, ما فماش تعدد في شركات الطاقة في البيع والتوزيع والتصرف في المشاريع. هل هي عندها إمكانية وعندها طاقات وقدرات أنها تنافس وتعوض الأطراف هذه, وإلا المسألة في أنه المشاريع هذه أوكي ما يسالش, لكن حاول تنقص ولا تحفف شوي في صلاحيات
0: الجانب الأجنبي
2: في الشركات هذه. الجانب الأجنبي احنا مستحقينه, ما نجموش كيفاش نقولوا احنا نعزل روحنا عن العالم ونقولوا لا والله احنا ما لنا مستحقين حتى حد.
0: ما احنا المشكل أنه شفنا تفاصيل الإنتاج, خذينا فكرة عن المشاريع, لكن شروط الاتفاقية وبنودها لا نعلمها.
3: صحيح. شوفوا صراحة الحوار هذا ممتاز جدا, والعكس أنا سعيد جدا بهذا الحوار. علاش النقاشات والجدل بخصوص المشاريع, مشاريع الطاقة أو مشاريع ما يسمى بمشاريع شبه الكبرى. العكس أنا النقاشات من جامعة تونسية للكهرباء أو النقابين, عندي سؤال بسيط, لما تعملوا رفض أو أنتم تقولوا أنه مشاريع هذه راهي مشاريع باش تنزف تونس ودخلنا في قطاع آخر خايب لتونس, شنية مراجعكم؟ هل أنتم بحثتوا على المشاريع الكبرى اللي قاعد تصير في أوروبا وفي الصين وفي أمريكا كيفاش قاعد تصير؟ لكس أنا مع بقوة هذه المشاريع ومع الأطراف الأجنبية في المشاريع الكبرى تحت السيادة التونسية, والمشاريع هذه كلها تحت السيادة التونسية كيفاش قاعد تصير؟ المشاريع هذه راهي نهاية المطاف شركات كبرى احنا ما عدناش منها, لا عدنا لا خبراتهم, لا عدنا قوة مالهم ولا قوة التحالفات العالمية متاعهم. احنا الآن جو شركات في ثلاثة مشاريع, أقل مشروع هو 100 ميجاوات من الكهرباء, انتاج من الكهرباء بقيمة ما يقارب من 70 إلى 100 مليون دولار قيمة المشروع الواحد. الدولة التونسية هو مشروع PPP بمعناها شراكة بين القطاع العام والخاص. الشراكة وين تمثل الدولة تقول لك أنا نعطيك أرض بالسوم الرمزي ونعطيك البنية التحتية متاع الكهرباء ومتاع المياه, وانت تعمل المشروع متاعك ونشري منك الكهرباء بالسوم المناسب لي كدولة تونسية. بمعنى سوم الكيلوات يشروها من المشاريع الكبرى هذه يشروا سير كيلوات تتراوح من 120 فرنك إلى 200 فرنك أو 200 مليم في الكيلوات الواحد. الاستاج تبيع الكيلوات من 305 إلى 420, بمعنى احنا التكتوانسة رابحين من وراء من من من من من وراء الطاقة من المشاريع هذه. والأجنبي زادة رابح من المشروع هذا. إذا المشاريع هي
0: ولكن المواطن التونسي باش يجي عليه شوية حمل زايد, على خاطر فما شكون يقول لك راه على الأقل فما 30% زيادة في الفواتير.
3: علاش
0: شكون باش يتحمل؟ باش يتحمل المواطن التونسي. هذا ما يقال.
3: الزيادة من وين باش تجي؟ إذا أنا كاستاج نشري في الكهرباء من المشروع الأجنبي نشري من عنده 120 فرنك أو 120 مليم الكيلوات ونبيعه للمواطن التونسي, نبيع فيه ب 305 او 420 مليم للمواطن التونسي. اذا انا كاستاج انا رابحه في احنا كتونس رابحين هذه المطاف, قاعدين ندخلوا في
0: دونك. علاش يرفضوا هما المشاريع هذه؟
3: لانها مشاريع غريبه وجديده على افكارنا والسياسه الاقتصاديه القديمه في الإدارة القديمة التونسية.
0: دونك جد العقلية
3: متعودين على الإدارة أو على المشاريع المتعودة الجايين بإعانات خارجية أو الاستثمار الكبير ما نتعودناش عليه, ما نعرفوش أنواع الضمانات. فما أنواع من المشاريع, فما ما يسمى بالمشاريع البي أو تي بروجيكتس, هو بيلد أوبريت ترانسفير بروجيكت. شو معناه؟ معناتها الأجنبي يجي هو يعمل المشروع بفلوسه هو, يخدمه هو, وكنترا 20-30 سنة. هذا راه مش تونس, هذه راه بريطانيا, وما أدراك ما بريطانيا تعمل مشاريعها بالطريقة هذه. راهي أمريكا تعمل مشاريعها بالطريقة هذه, راهي سويسرا ونيوزيلندا وأستراليا والدول العظمى. يا جماعة رجاء من المهندسين ومن البحوثات العلمية في التجارة, شوفوا العقودات الأجنبية في بلادهم كيفاش قاعدة تصير, شنية أنواع الضمانات. ماليزيا تعطي ضمانات سيادية,
4: تعطي ضمانات بترول وغاز مقابل المشاريع العملاقة.
0: واضح.
4: احنا حتى هذه اللحظة ما صارش معنا حتى مشروع عملاق في تونس، لأن المشاريع الكبرى هي قيمتها 500 مليون دولار وما فوق، هذا يسمى المشاريع العملاقة أو الكبرى.
0: يعني عبدو صعب جدا اليوم أن يكون مشاريع كيف من هذه نجمو ننفذها وحدنا احنا كتوانسة، خطر بالحق المعلومات اللي عندي فما شكون يقول لك نحن نجمو عندنا مستثمرين وعندنا مهندسين نجمو ننفذها مثل هذه المشاريع، يعني صعب جدا.
4: نعطيك جواب جميل جدا. الدولة البريطانية تقول لك الدولة البريطانية تقول لك المشاريع الكبرى أنا من مولهاش، تمويل الدولة تمشي فيه الصحة، الشيخوخة، التقاعد، التعليم والأمن، ما تبقى كلها استثمارات خارجية وكلها شركات دولية، يثقف المهندسين ويدخل العملة الصعبة ونخلق ضمانات ونخلق مشاريع كبرى في بلادنا. لازم يصير شركات كبرى تدخل لتونس وخلق مشاريع كبرى في تونس.
0: هو على كل حال وقع المصادقة عليها، باش نبداو واضحين.
4: ألف مبروك لتونس.
0: وقعت المصادقة المفروض عليها في مجلس النواب. مازلت دقيقة بلقيس خضرة ميسال، سامحنا ميسالش
5: حتى رأينا نعطيكم الحصة الجاية، مش مشكلة ميسالش.
0: لا لا أعطينا إذا
5: ولو أنا تعقيب. حتى أنا تعقيب صغير جدا، يعني جست أنا أعجبني وكلامكم وكل شيء، لكن فما حاجة جست في صدام صغير مع عبدالله. نستحق شركات معناها تكون مع التوانسة زادة، ما نحبوش استحواذ
0: ماذا بينا مستثمرين
5: البرا، خاطر ما نعرفوش إذا كان هما جاوا هنا في تونس وبقاو هنا، واللي هو العقد يكون في 20 و25 سنة، فأحنا ما نعرفوش هما التعاملات مع متاعهم، هل بشي يدخلونا مواطنين متاعنا المهندسين وكل، هل بشي يستعمل الصناعات المحلية متاعنا، برشا حاجات غايبة عن الصورة لازمها برشا دراسة، لكن رغم هذا عن كل حد ويشوف.
0: ملاحظتك مهمة. ملاحظتك مهمة صحيح، ونتمنى يكونوا معاهم مستثمرين تونس. علاش لا، مهم جدا. الموضوع هذا منا لكم أكيد وصلنا به الختام المناوات الدكانة. شكرا لكم الكل، شكرا عبدو، شكرا وليد، شكرا بلقيس، يعطيك صحة. شكرا لك رشيد أبو زاخر في الإخراج الفني، ليلى باجيلا كنت معكم من الميكروفون. نسهر مع بعضنا غدو إن شاء الله في ليلة مع الموسيقى. إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار ظهيرا نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. موكب لتوديع الحجيج اليوم في تطاوين ومدين، وسبق قادم انطلاق الرحلة نحو المدينة المنورة. ولاية جابس تراجع القطيع بأكثر من 20,000 رأس أضحية. رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة عداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية. في العالم هجمات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة للسيطرة على مضيق هرمز.

0: إلى تفاصيل الأخبار. ينتظم اليوم بمقر ولاية طاوين موكب توديع حجيج ولاية طاوين والبالغ عدده 117 حاجا وحاجة في انتظار الرحلة التي ستقلهم إلى المدينة المنورة من مطار جربة جريس الدولي يوم السبت القادم 9 مايو الحالي، حسب ما أكدته للأخبار وريد عبد المؤمن المدير الجهوي للشؤون الدينية بتطاوين.
1: يوم الاحتفال الجهوي لتوديع حجيج ولاية تطاوين بإشراف السيد ولي تطاوين وبحضور معناها جملة من الحجيج، عدد الحجيج 117 حاج بعدما أتموا جميع استعداداتهم للسفر إن شاء الله اللي باش يكون نهار السبت 9 مايو، هذه الرحلة الأولى باتجاه المدينة المنورة. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور للجميع.
0: وفي مدين انتظم اليوم بقاعة العروض بمدين فعاليات اليوم الجوي الأول لتوديع حجيج معتمديات مدينة الشمالية والجنوبية سيدي مخلوف وبن خداشة وبن قردهن، على أن ينتظم يوم ممثل بعد غدين الخميس لتوديع حجيج معتمديات جرجيس أجيم وحمت السوق وميدون. المدير الجوي للشؤون الدينية بمدين أيمن بن عمر تحدث عن التفاصيل ومعيد رحلات في استضافة لزميلة تبر الشيباني.
2: سنة حميدة اعتدناها، خاصة أننا نعرف الأعداد النفسي الحاج مهم جدا، وأن تكون هنا هو في جانبه أكثر يكون احتفالي حتى يمشي الحاج في ظروف طيبة. علاش كل الأطراف المداخلة معني خاصة سادة المرافقين مش يكونوا حاضرين، المرشدين في الرحلة، الوفد الصحي. إذا سيكون هناك يوم جهوي ثاني معتمدية جربة ثلاث حمت السوق ميدون وأجيم وجرجيس، يوم الخميس بدار الثقافة بمعتمدية أجيم بنفس البرنامج، يشمل ما يقارب 300 حاج بين معتمدية جربة ثلاث وجرجيس. وبالنسبة للرحلات عندنا 3 رحلات هذه السنة من مطار جربة جرجيس دول. الرحلة الأولى يوم 9 مايو في اتجاه مطار المدينة المنورة تتم حجيج ولاية تطاوين وحجيج معتمدية مدينة الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف وبن خداش. بالنسبة للرحلة الثانية اللي تهم ولاية مدين فيها حجيج معتمدية بن قردان يوم 12 مايو وهي في اتجاه أيضا المدينة المنورة، والرحلة الثالثة اتجاه مطار جدة الدولي يوم 14 مايو تهم حجيج معتمدية جربة ثلاث وجرجيس.
0: هذا وتذكر وزارة الشؤون الدينية جميع الحجيج قاصدي بيت الله الحرام بالتثبت من موعد انطلاق الرحلة والحضور في المطار 5 ساعات قبل موعد إقلاع الطائرة واستحباب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح، كما تذكر بأن الحقائب المسموح باستحابها حقيبتان لا يزيد وزن الواحد عن 23 كيلوغرام وحقيبة يد ود وزنها 8 كيلوغرامات، وجميع الحجاج غير معنين بالطبع الجبهي للسفر. لمزيد المعلومات يمكن الاتصال على الرقم الأخضر 80101863. نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. تم خلال جلسة عمل عقدة تحت إشراف ولي تطاوين أمير الجابسي خصصت لمتابعة وضعية قطاع النقل العمومي غير المتضمن للأشخاص على طرقات التاكسي الجماعي الإذن بتركيز محطة لسيارات التاكسي الجماعي بساحة النصر وسط مدينة تطاوين قرب جامع لحبيب بورقيبة. تراجع قطيع الأغنام في ولاية جابس بأكثر من 20,000 رأس أضحية مما يؤشر إلى ارتفاع الأسعار بسبب نقص العرض. تقرير الزميل محمد العكشة.
3: تراجع القطيع وارتفاع أسعار الأعلاف وإقبال الوسطاء والسماسر على شراء الخرفان هي من الأسباب الرئيسية التي تؤدي لارتفاع الأسعار. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجابس لحبيب الذياب.
4: بالنسبة لولاية جابس الواقع فما تراجع بشكل كبير بالنسبة مقارنة بالسنة الفارطة، فما تراجع تقريبا 15,000 وأكثر تقريبا نصف 20,000 سنة حققنا حسب إحصائية مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية في حدود 30,000 رأس أضحية. المربي قاعد يتعرض للعديد الضغوط من حيث الغلاء الأعلاف سواء الأعلاف الخشنة أو الأعلاف المركبة، بالتالي فما كلفة وفما عرض وطلب.
3: الحل في إنشاء تعاضديات ودعم صغار المربين مع تجديد المراقبة للحفاظ على القطيع وتطويره.
4: لابد من مراجعة قوانين الاستثمار الفلاحي والتشجيع على تربية الماشية. اليوم ما لاحظوه عديد الفلاحين اللي كانوا ميربوش رجعوا لقطيع تربية الماشية. جابس الحاجة اللي تفرح أنا قطيع الماشية أعمالها ويرجع كيف كيف قطيع الأبقار، إذا لابد من تشريعات جديدة باش نجموا نطوروا قطيع الماشية سواء في جابس أو في جميع مناطق البلاد التونسية. اثنين، وزارة التجارة لابد أن تضرب بيد قانونية على السماسرة اللي قاعدين يرفع في الأسعار، لأن الفلاح اليوم قاعد يستهدف من السماسرة وبالتالي يرفع الأثمان. هذا ما يجعل المستهلك يتذمر من غلاء الأسعار، ما ننكرش فما غلاء أسعار. لابد من إيجاد في شكل تعاضديات أو شركات أهلية ولا غيرها باش نجموا نحافظوا على الخرفان متاعنا ونزود بها السوق.
3: يذكر أن ولاية جابس حققت السنة الفارطة اكتفاءها الذاتي من حيث أضاحي العيد، حيث قدر العدد الجملي من الأضاحي المتوفرة بحوالي 62 ألف رأس.
0: تشهد لعبة شطرنج تطورا في جزيرة جربة من خلال إنشاء نادي لشطرنج في الجزيرة، تمكن لاعبوه من الصعود إلى القسم الوطني باء رغم حداثات تأسيسهم. مراد أشكوندالي رئيس النادي يتحدث عن هذا التتويج للزميلة لميا بن غالي.
5: تمكن نادي الشطرنج بجربة من الصعود الوطني باء بعد خوضه بطولة قسم الشرفي جنوب وحصوله على المرتبة الأولى بدون هزيمة، ما مكنه من لعب مقابلات البراج مع فرق من القسم الشرفي شمال والقسم الشرفي وسط، وقد تحصل أيضا في هذه الدورة المصغرة على المرتبة الثانية بدون هزيمة. ويضم نادي الشطرنج بجربة عدة لاعبين مخضرمين وذوي خبرة وهم ماجد كيتك، فوزي التليلي، وأحمد دحمان، كما يضم عدة لاعبين شبان وهم أسامة بمصور، عبد الرحمن الملاح، محمد خليل الملاح، وعمر الزريعة. وقد تمكن النادي رغم حداثة عهده بالمقابلة الرسمية، فقد تسلمت الهيئة المديرة الجديدة الفريق في جويلة 2024 من المرور من القسم الثاني إلى القسم الشرفي ومن القسم الشرفي إلى القسم الوطني باء.
0: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس كل من رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري وصلاح زواري وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وتناول هذا اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة أو التي تشهد نسخا بطيئا. وفي هذا السياق أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات التي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها. كما شدد على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن تصرف في المال العام مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. تستمع اليوم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب الشعبي إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة الذي يتكون من 96 فصلا وأربعة محاور كبرى. تحتضن تونس ابتداء من اليوم وعلى امتداد 3 أيام فعاليات الدورة السادسة من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية تحت إشراف وزارة الفلاحة. بمناسبة الاحتفال بيوم أوروبا يعقد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس جوزيبي بيروني مؤتمرا صحفيا يوم الخميس القادم ابتداء من الساعة 10 صباحا بأحد النزل بتونس العاصمة. سيخصص هذا اللقاء الإعلامي لاستعراض واقع العلاقات الثنائية وتسليط الضوء على آخر التطورات المتعلقة ببرامج التعاون والشراكة القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي. في المستجدات الدولية استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة فجر اليوم جراء قصف نفذته طائرة مسيرة صهيونية استهدفت تجمعا لمدنيين في شارع الجلاء شمالي مدينة غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد 3 فلسطينيين خلال الساعات 24 الأخيرة. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 72,615 شهيدا. لقي 5 مدنيين مصرعهم في هجمات أمريكية على قوارب شحن حسب ما ذكرت اليوم وكالة أنباء تسنيمة الإيرانية شبه الرسمية. من جهته قال الجيش الأمريكي إنه دمر 6 زوارق إيرانية صغيرة بالإضافة إلى صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقتها طهران بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفنا تابعة للبحرية لمرافقة ناقلة نفط عالقة عبر المضيق في حملة أطلق عليه اسم مشروع الحرية. ميدانيا أيضا أبلغت عدة سفن تجارية في الخليج عن وقوع انفجارات أو حرائق أمس، كما اشتعلت النيران في منطقة مهمة للصناعة البترولية في الإمارات التي تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة جراء صواريخ إيرانية. ووردت أنباء عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ داخل الإمارات، بما في ذلك هجوم تسبب في اندلاع حريق في ميناء الفجيرة النفطي. في الأثناء قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، قال إن أمن المناحة البحرية وعبور الطاقة تعرض للتهديد بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار الذي دخل حيز تنفيذ منذ 4 أسابيع ارتكبتها الولايات المتحدة والحلفاء لها. من جهة أخرى قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب يوازن منذ أيام بين خيارين متعارضين في التعامل مع إيران، يتمثلان في الإذن برد عسكري جديد أو مواصلة السعي إلى تسوية فوضية تتجنب انخراط أعمق للولايات المتحدة في صراع الشرق الأوسط. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المسؤولين أن ترامب يبدي ميلا لتفادي حملة قصف جديدة، مفضلا التوصل إلى حل دبلوماسي يضع حد للملف النووي الإيراني رغم تنامي استيائه من رفض طهران تقديم تنازلات جوهرية. أعلن السودان اليوم استدعاء سفيريه لدى إثيوبيا للتشاور متهما أديس أبابا وأبوظبي بالضروع في هجوم بطائرات مسيرة استهدف مطار الخرطوم الدولي. وقال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم في مؤتمر صحفي بالخرطوم إن الحكومة استدعت سفير الزين إبراهيم على خلفية العدوان الإماراتي الإثيوبي بالمسيرات على مطار الخرطوم. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الظهيرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: موكب لتوديع الحجيج اليوم في تطاوين ومدين، والسبت القادم انطلاق رحلة نحو المدينة المنورة. في ولاية جابس تراجع القطيع بأكثر من 20,000 رأس. رئيس الجمهور يؤكد على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية. وفي العالم هجمات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة للسيطرة على مضيق هرمز. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
6: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.

0: مرحبا بكم، شكرا لكم على اختياركم وجهة الإذاعة التونسية من تطاوين. نلتقي بكم في زوايا الخبر كالعادة في التوقيت هذا، بتبيع نتابع آخر المستجدات على المستوى الجهوي الوطني وكذلك العالمي من خلال فقرتنا القرية اللي تعودتوا بها من توا حتى للساعتين كالعادة. نعطيكم فكرة على عناوين فقراتنا إن شاء الله بعد شوية. نتحدث في الافتتاحية حول آخر المستجدات في الملف الإيراني والحرب الأمريكية الإيرانية، إيران حالة اللحرب واللاسلم في تميل الافتتاحية. زميلة مبروكة اللي أيضا ترافقنا إن شاء الله في القراءة التحليلية حتى للساعتين، مبروكة مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا لا مع أهلا وسهلا.
0: بعدها مباشرة نكون في متابعة آخر الأخبار، الأخبار اللي تابعوها توانسة في 24 ساعة الأخيرة من خلال فقرة أخبار اليوم في تمينها سعاد شلبي. مرحبا سعاد.
2: يعيشك لمعة، مرحبا بيك، مرحبا بختنا مبروكة، ومرحبا بكل الساده المستمعين.
0: شكرا. إذا في الأحداث المنتظرة أيضا سعاد تحدثنا على استعدادات لحماية صبة الحبوب المرتقبة في تونس. في زوايا العالم زاد نتحدث عن آلية تنفيذ خطة ترامب في مضيق هرمز، ماذا سيحدث وتطورات هذا الملف، إن شاء الله انتبعوها. وفقرتنا الحوارية اللي تعودتوا بها تجيكم مباشرة بعد موجز ماضي ساعة، إن شاء الله نتحدث ونرجع في قراءة في التوافق التونسي الليبي الجزائري والتوقيع على القانون الأساسي لتعزيز إدارة المياه الجوفية المشتركة بالصحراء الشمالية.

ننطلق معكم بعد شوية في الافتتاحية. مستمعين نذكركم ديما معكم في متابعة كل المستجدات الجهوية الوطنية وكذلك العالمية, وبعد شوية الافتتاحية بش نتحدث فيها عن إيران, حالة الحرب.

سلم بتبيعة ولجانب زوايا العالم إن شاء الله باش نرجع فيها على آخر الأخبار في الحرب الأمريكية الإيرانية اللي يبدو أنه يعني قد يكون فما استئناف للحرب بين الطرفين في الساعات القادمة. نتوقف الآن مستمعينا الكرام لنرفع على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.
0: ننطلق معكم في متابعة أولى فقراتنا. نمشي مباشرة للافتتاحية بعنوان إيران حالة ألا حرب ولا سلم. التفاصيل مع الزميلة مبروكة.
1: الافتتاحية. الافتتاحية. البعد الآخر للأحداث. البعد الآخر للأحداث.
2: رغم توقف العمليات العسكرية الكبرى الأمريكية الصهيونية ضد إيران، ما تزال المنطقة تعاني من حالة من التوجس وعدم الاستقرار، فيما استؤنفت الحرب الصهيونية ضد لبنان رغم توقف قصير. حالة من الاضطراب تعيشها حركة الطيران في العالم، ارتفاع لأسعار النفط واضطراب يسجل في المرور عبر مضيق هرمز. الولايات المتحدة تعلن مواصلة حصار المياه الإيرانية، وإيران تضرب في الإمارات، ومصادر أمريكية متواترة تؤكد إمكانية العودة قريبا إلى الحرب، فيما يواصل ترامب تهديداته بنسف إيران. يحدث كل هذا والباب لم يغلق تماما أمام المفاوضات والعمل الدبلوماسي في الكواليس للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ضد إيران رسميا. الواضح أن إيران لها من الصبر لتبقى سنوات تفاوض، بينما يبدو ترامب في وضع مزعج متأرجحا بين عدم تفضيل العودة إلى الحرب وفرضية فرض استسلام على إيران لن تقبله. حالة لا حرب ولا سلم لا يمكن أن تدوم طويلا، والمرجح أن المنطقة مقبلة على حالة من عدم الاستقرار لفترة طويلة.
1: الافتتاحية. الافتتاحية. البعد الآخر للأحداث. البعد الآخر للأحداث.
0: إذن مبروكة في متابعة وتفاعل مع الافتتاحية. فعلا الشعب الإيراني اليوم يعيش حالة لا سلم ولا حرب واستنزاف نفسي، خلينا نقول إذا كان تحدثنا فقط على الجانب النفسي إلى جانب الاستنزاف الاقتصادي أيضا وبقايا ما وقع تدميره إبان انطلاق الحرب الأمريكية على إيران.
3: أكيد لا، مع هو أعتقد ليس فقط الشعب الإيراني أو إيران تعيش حالة لا حرب ولا سلم، بقدر ما العالم بأسره والمنطقة
0: وخاصة شعب المنطقة الشرق الأوسط.
3: بالضبط، يعني هي في المنطقة حالة الحرب ولا سلم، ولكن كذلك يعني تداعيات أبعد في المحيط الأطلسي وأبعد في الدول، مست تقريبا معظم دول العالم على مستوى الاقتصاد. وعلى مستوى الاقتصاد نتحدث عن النفط، ارتفاع الأسعار منذ تردد على إمكانية فرضية إمكانية عودة الحرب، شفنا ارتفاع في أسعار النفط. و كذلك يعني على مستوى الملاحة الجوية، ويبدو أنه خاصة الخطوط الجوية الإيرانية الألمانية أكثر يعني خطوط يعني متضررة من هذه حالة الحرب ولا سلم في العالم كامل، في إيران، في منطقة الشرق الأوسط، في مضيق هرمز، وأعتقد أنه لن تدوم طويلا مع إمكانية عودة الحرب في الأثناء. يعني
0: صحيح.
3: المفاوضات هي جارية قد تؤدي إلى نتيجة، لأنه يبدو أن الرئيس الأمريكي يعني غير راغب تماما في أن تعود الحرب، لأنه إذا كان فما رغبة أعتقد أن التلكؤات اللي حصلت المدة اللي فاتت الكل ربما تعود.
0: قد تكون الكلفة الاقتصادية سبب عدم رغبة ترامب في استئناف الحرب. مبروكة، وانت تحدثت على الوساطة الباكستانية اليوم، لماذا إلى حد اللحظة لم تحسم هذه يعني جولة المفاوضات بين الطرفين والوصول إلى نتائج ملموسة مبروكة في الواقع؟
3: لأنه ربما الولايات المتحدة الأمريكية تريد فرض استسلام على إيران، وإيران لن تقبل هذا. أعتقد هذا الأساس. وترامب لا يريد الحرب كثيرا لأنه الداخل الأمريكي لامعة فعلا يعني بنسبة كبيرة رافض جدا لهذه الحرب منذ البداية. فما بالك يعني في عودتي هذاك عليش، أعتقد من الصعب جدا أن تعود الحرب. في نفس الوقت يعني من الصعب جدا إلى حد الآن الوصول إلى الاتفاق، ويعني كما سنرى في بقية فقرات ربما الحصة على مستوى الخطة الأمريكية لامعة التي تفرضها في مضيق هرمز بالسعي إلى ربما تسريح الحركة بالقوة على إيران، ولكن هذا صعب جدا أن يحصل وأن تقبل إيران هذه الفرضية.
0: من المعطيات في علاقة بهذا الملف مبروكة، كوريا الجنوبية تدرس الانضمام للعملية الأمريكية في مضيق هرمز، يعني فعلا وكأنه العديد من الدول تحبس أنفاسها في ظل هذه التطورات الميدانية.
3: الأغلبية رفضت الانضمام ورغم كل التحذيرات والتهديدات اللي قام بها ترامب سواء كان في أوروبا أو اليابان والعديد الدول. لا أعتقد أنه
0: كوريا الجنوبية
3: ربما معناتها بشكل رئيسي، لا أعتقد أن الدول ستغير موقفها في الانضمام إلى الحرب، قد تهدد بذلك، قد تعلن ذلك، ولكن فعليا من الصعب جدا.
0: قد يكون يعني توجد ممارسة ضغوط كبيرة على كوريا من قبل ترامب.
3: عندما نتحدث عن كوريا الجنوبية لا نهمل كوريا الشمالية، لا مع التنافس الحاد بين الدولتين، مما قد يجعل أي خطوة من هذا الطرف أو ذاك الطرف هو مزيد إشعال فتيل الحرب يعني بينهما. هذاك علاش أعتقد أنه إلى حد كبير قد يبقى الوضع على ما هو عليه إذا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يعني سلام قريبا مع إيران.
0: نواصل متابعة آخر التطورات في الحرب الأمريكية الإيرانية إن شاء الله في بقية فقراتنا بعد شوية في أخبار العالم، زاد من خلال فقرة أخبار اليوم اللي نمشولها مباشرة مع الزميلة سعاد.
1: أخبار اليوم، أخبار اليوم، الخبر مقدس، الخبر مقدس والتعليق حر.
0: الخبر مقدس وتعليق حر، الكلمة ليك سعاد، وأكيد نبدأ بالأخبار الوطنية، تفضل.
4: التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس كلا من رئيس الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بالتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، وتناول هذا اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة أو التي تشهد نسقا بطيئا. وفي هذا السياق أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات التي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها، كما شدد على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع.
0: إذن مبروكة، مش أول مرة كما برشا ملفات أخرى يتم طرح موضوع الصفقات العمومية، وشنو لازم يتغير في السياق هذية على المستوى الإداري خاصة اللي عطل انطلاق عديد المشاريع؟ تفضل الملك.
3: ربما أكثر شيء لا معه هو البيروقراطية الإدارية اللي موجودة في تونس بشكل كبير جدا. الإشكال أنه زوز متناقضات، البيروقراطية الإدارية مع عدم المحافظة على المال العام. البيروقراطية الإدارية مجهولة للمحافظة على المال العام وأنه ما فماش إمكانية للفساد أو للسرقة، لكن هذا يحصل الفساد في مقابل بقاء البيروقراطية الإدارية. أنا نشوف تصريح المدرب
0: يعني كأن فساد مغطى إداريا مبروك،
3: يعني البيروقراطية المجعولة لحماية الفساد والوقوف ضد لم تنجح في ذلك، بينما بقيت هي يعني فعلا عائق كبير جدا جدا أمام الاستثمار أو أمام عديد المشاريع، حتى على المشاريع العمومية. يعني إذا أنت معناتها مشروع ما مشيش باش تبدل ولا باش تبدل، معناتها تحب لك رجوع الى النقطه الاولى، ان النقطه الاولى عفوا وخساره ربما سنوات في هذا الاطار. انا شفت تصريح متداول لسائح اجنبي قرر بعد تقاعد الاستقرار يعني في تونس فعلا يعني اكد ان البيروقراطيه التونسيه شيء من وراء العقل يعني في الاستثمار. اذا الحفاظ على المال العمومي، الصفقات العموميه، وفي نفس الوقت يعني نوع من الليونه ونوع من الذكاء اللي فعلا ما تخليش ربما الأمر الأمر كما هو عليه. وأعتقد أنه هذا اللي مشى في الاتجاه هذا رئيس الجمهورية بتأكيده على نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية، أن نظمها وما ندخلهاش تعطل المشاريع العمومية وإلا الاستثمار الخاص.
0: إذن الكرة عند مجلس النواب اليوم أكيد. وإلا تنجم تكون زادة مقترح مشاريع من الحكومة مبروكة للمصادقة عليها، اللي خلينا نطرح أسئلة. مش أول مرة يتم طرح الملف هذايا، منذ تقريبا 3 سنوات ولا 4 بدينا في مباشرة مثل هذه المواضيع، ما ثمش تغيير. هذا هو السؤال المطروح عند المواطن مبروك اليوم.
3: رئيس الحكومة الأسبق كان عنده برنامج كامل يعني في الإطار هذا، وربما إقالته توقف البرنامج. هذا
0: المفروض الدولة يعني مستمرة مبروكة، مؤسسات الدولة متواصلة والأشخاص ديما تبقى معناها فترة معينة وتزول.
3: هذا المزعج في الأمر لامعة، واللي خلينا ما نتقدموش كل مرة. يعني رئيس الجمهورية يفتح الملف كل مرة يأكد، ولكن ما نشوفوش يعني على الأقل على كمواطنين عاديين على الواقع ما نشوفوش يعني تغيير كبير.
0: واضح. نواصل سعاد.
4: التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس كلا من إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وعماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وجدد رئيس الجمهورية تأكيده على أن إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على التدوينات أو الصفحات المشبوهة أو على ترويج الأكاذيب والافتراءات. وأشار في هذا السياق إلى تزامن بعض التصريحات التي تعكس حالة من التيه والعجز والإفلاس لدى جهات المعلومة لا تزال في أضغاث أحلامها تراهن على العودة إلى الماضي. وخلص رئيس الدولة بالتأكيد على أن الشعب التونسي لن ينسى ولن يقبل بأي خطوة إلى الوراء.
0: مبروكة. في تفاعل بتبيعة وتداول الخبر هذية في مواقع التواصل الاجتماعي ورد رئيس الجمهورية في هذا السياق، تحليل.
3: يعني التأكيد على مؤسسة الدولة لأنه في استقباله لمجلس النواب ومجلس يعني الأقاليم والجهات، هو تأكيد على وحدة ربما الأجهزة الرسمية في الأساس هذا، وربما يكون يعني العمل المشترك والعادي بين مختلف أجهزة الدولة.
0: واضح. سعاد نوصل معك.
4: طالب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالترفيع في أسعار قابول الحبوب عند الإنتاج، وذلك لضمان الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين، مبررا هذا الطلب بارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية.
0: طلب عادي مبروكة في ظل ارتفاع أسعار يعني كل مستلزمات الحبوب بصفة عامة مبروكة، والوضع اللي اليوم نشوفوه في علاقة بالتطورات العالمية ومضيقة هرمز.
3: نحن مقبلون على موسم الحصاد بالتأكيد، وهذه من الحلول اللي يلزم نعملوها للمواطن لامعة، لأنه تردي حتى كلفة الاستهلاك بالنسبة للفلاح أكيد، وارتفاع الأسعار خاصة على مستوى يعني كل المواد اللي هي متدخلة في العملية الفلاحية تخلي أنه هذه من المطالب اللي المفروض يعني تستجيب لها الدولة، رغم ربما الكلفة المالية التي ستتطلبها بالنسبة إلى الدولة، وإن شاء الله تكون يعني على
0: تتصور مستوى تصير استجابة للطلب هذايا من اتحاد الفلاحين؟
3: أكيد لا، ما إذا كان احنا نحكو على القطاع الفلاحي ودعم القطاع الفلاحي وأنه ما نشهدوش الظواهر المتكررة متاع قلة المنتوج وما إلى غير ذلك، المفروض من أبسط الأشياء اللي تنجم يعني الدولة تقدمها للفلاح في هذا الإطار.
0: نواصل سعاد ونمشي الآن.
4: تحتضن تونس بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فعاليات الدورة 6 من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية، وذلك تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية. ويعرض الصالون الذي ينتظم بالشراكة مع مركز بحوث وتكنولوجيات المياه والمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات أبرز المشاريع والتجارب والتقنية الحديثة في قطاع المياه في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها المتزايدة على الموارد المائية، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة لمجابهة التحديات الراهنة.
0: من التظاهرات المهمة مبروكة، وقت تبحث في تحديات تحديات مطروحة اليوم على قطاع المياه ومش بعيد برشا من موضوعنا اللي إن شاء الله باش نتناولوه في الشأن العام. شنو تعليقك على مثل هذه التظاهرات؟
3: أكيد يعني الأنشطة التكنولوجيات في الأنشطة في التكنولوجيات المائية بمعنى التصرف في المياه في المجال الفلاحي.
0: نعم.
3: مش فقط ربما تغيير المنتوج الفلاحي لأنه شفنا أكثر من مرة يعني أمام التغير المناخي لابد من تغيير على مستوى نوعية المنتوجات الفلاحية لابد كذلك على مستوى طريقة الري وإذا كان فما وسائل أخرى تنجم يعني تحافظ على المياه أكثر وتنجم ربما مقتصدة أكثر في
0: يقع اعتمادها
3: بالضبط يعني يقع اعتمادها وتروج ضمن هذا الصالون ولما لا يعني يقبل عليها الفلاح وهذا اللي جايين السناول عام الجاي في المستقبل
0: يعني جيد إنه مستبقوا إنه نقدموا الحلول اللي تنجم تعاوننا حتى ما نبقوش في إشكالية على مستوى
3: يعني المياه. ترشيد استهلاك الماء والحفاظ على الماء بكل الطرق سواء كان المخصص للشراب أو المخصص للإستغلال الفلاحي.
0: هو واضح. نواصل سعاد.
4: دعا رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية حسام بن عزوز اليوم إلى إصدار كراس شروط الإيواء السياحي البديل التي تتعلق دور الضيافة والإقامات الريفية والمخيمات. وأشار حسام بن عزوز إلى أن الحصول على رخصة لإنجاز مشروع سياحي فلاحي يتطلب فترة طويلة جدا من الانتظار تصل إلى 10 سنوات ولاحظ أن عدم منح الإقامات البديلة ترخيصا يمثل خسارة للدولة في هذه الإقامة لا تقوم بخلاص الأداءات وتشتغل خارج الأطر القانونية.
5: كراس شروط الإقامات البديلة. الإقامات البديلة هما 3 دور الضيافة الإقامات الريفية ليجيتوريرو للمخيمات لكمبينج. لاحظنا اللي تطور كل عام في عدد ليجيتوريرو الإقامات الريفية معناتها توا اللي عندهم أجريمون تقريبا 30 أما فما عديد صابين ملفات متاعهم في والملف متاعهم يتصب باش ياخذوا الترخيص معناتها يتدرس ما بين ديوان السياحة و ايضا وزاره الفلاح فما لجنه وهي تعطي الاجابه هذا سيتون ليسانس اغريمون معناتها يلزم يتصب ملف كامل والحق الوقت الحاضر البروسيدور معقده برشا وتاخذ برشا وقت هكا عليها احنا شاركنا في معناتها هالكراس الشروط اللي نستنوا فيه ان شاء الله باش نجموا ندمجوا عدد كبير تكون الاجراء اسهل معناتها تولي مراقبه بعديه وعدد اللي عندهم الموافقه معناتها الاجريمون معناتها قليل برشا بالنسبه للي ممكن الفلاحه اللي نجموا يندمجوا في الفلاحه اللي عندهم الاكتيفيتي بيان سور الفلاحيه تقعد الى جانب ذلك يزيد عليها شات سياحي.
0: نتفاعل مع التصريح هذايا مبروكة ونتحدث على الإقامات البديلة والإشكاليات اللي تقع في ظل يعني رغبة الاستثمار في القطاع هذايا مبروكة فما برشا بيروقراطية وحمد شوية كنا نتحدث عن
3: مش كراس شروط أصلا
0: مش كراس شروط
3: والقطاع هذا قاعد ينمو مش فقط في الجنوب في برشا مناطق في الشمال الغربي
0: في الجمهورية التونسية
3: المناطق الطبيعية بالضبط يعني والناس قاعدة تعمل في أفكار مزيانة أفكار باهية تنجم تخلي المواطن يعني يقبل وتعرف انه فما حاله من الضغط عند المواطن اللي يقبل
0: هو المواطن اصلا ولا عنده رغبه في انه بالضبط يكتشف وانه يرجع
3: انا معاش النزول فقط يعني فصل الصيف والنزول لما لا سياحه يعني داخليه شتويه بسيطه كما موجود بعض المشاريع في تطاوين موجوده مشاريع
0: موجوده في
3: مهمه وهذا انا اكتشف انه هي من دون كراس شروط يعني كراس شروط علاش خاطر تحمي الباعث في المستثمر يعني وفي نفس الوقت يعني تضمن حقوق الدولة في هذا الإطار وتنظم
0: الأداءات
3: وتنظم القطاع وكما كان يذكر هو التسجيل اللي قال أنه ينجم يكون عنده نشاط فلاحي وكذلك يولي عنده نشاط سياحي المشروع السياحي هذا القانوني بكراس الشروط ولما لا يكون يعني تشجيعا ليه ويقع دمجه في القطاع السياحي الوطني اللي تهتم به الدولة يعني المفروض يكون جزء كبير من القطاع السياحي اللي موجودة في البلاد وحاجة أخرى مش فقط يعني الرمال الذهبية والنزل وما إلى غير ذلك أن تكون محدودة فقط خاصة وقت لنشهد فترة فراغ على مستوى السياحة التقليدية طوال الموسم
0: يعني وتكون فرصة لتشجيع السياحة الداخلية أكيد. مبروكة أكيد. وخاصة السياحة للتوانسة يعني مش حتى نتحدث الأجانب أكيد جزء مهم ذاك ولكن هذه فرصة حتى للتوانسة باش يكتشفوا بلادهم مبروكة
3: والله بالإنترنت وبالتواصل الاجتماعي لا مع العالم قرية نجم تتوجه للتوانسة توجه توجه للناس في العالم، لأنه وقت يشوفي فيديو حاجة كيف من هيك
0: نجم ترويجي نجم يعمل
3: يعني قص البيئة ويجي للمكان هذا. هذاك على جدير بالدولة أنه تنظمه أنه تعطيه كرة شروط.
0: نختم الموضوع هذا، 10 سنين باع في مشروع كيما هكا يبقى يستنى الدولة باش توفق له. مبروك، شنو رأيك؟
3: هذا اللي كنا نحكو فيها في البيروقراطية الإدارية في مجالات ما يلزمش تكون فيها بيروقراطية، نجم في مجالات معينة دقيقة ما نعرفش تكون متشددة، ولكن في مجال الاستثمار المفروض تكون الأمور يعني أسهل وأيسر بشكل كبير جدا، لأنه ما عادش تولي باش تحافظ على الدولة ولا حقوق الدولة، بالعكس يعني تولي ربما تضر بشكل أساسي.
0: واضح، وأكيد دور الفاعلين في القطاع السياحي نجم يعاون برشا للضغط حتى يقع تنظيم هذا القطاع بكراسة شروط واضحة ألا ملامح. سعاد نوصل معاك ونمشي الآن.
4: أكد المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين تمسكه باستكمال المسار التشريع المتعلق بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة الهندسة، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التسريع في اعتماده بديلا عن قانون سنة 1982.
0: من 82 ما صارش تحيين القانون المهندسين وبقينا نخدمه، يعني تصور أنت من 82 قديش عام؟ مبروكة، أكثر من 40 عام. شنو تعليقك؟
3: كده أنا فما بعض القطاعات
0: واليوم اللي المهندسين راهم ما بقاوش في تونس مبروكة، يعني استنزاف كبير جدا التقطنا للتوانسة متاعنا الكفاءاتنا الهندسية اللي كلها اختارت انها تهاجر وانها تلقى الامكانيات اللي تليق بها. مبروكة للأسف.
3: على كل حال هي في فترة ما فما بعض القطاعات ربما اللي استحوذت على التغيير على مستوى التشريعات، وكل المهندسين بقوة كأنهم يعني غير معنيين بالمسألة هذه، ولكن هاو صار الوقت أنه يلزمهم يكونوا موجودين. خطر في السنوات الماضية كانت فما تظاهرات كبيرة وفما كانت تحركات كبيرة لعدد من القطاعات ربما لأخذ منابل المهندسين، ما شفناهم مش يتحركوا برشا ربما الفترة ممكن السنة الماضية ولا إمتى، يعني فما
0: تقريبا عندهم سنتين بالضبط بدأوا في التحركات بتاعهم،
3: ولكن من عام 82 أكيد برشا حاجات يعني لازم تتغير وفما
0: العالم تغير مبروكة، يعني تقسيم حتى تقسيم العالم
3: خاصة
0: تم الشروع فيه يعني
3: بالضبط، خاصة في ظل يعني نزيف كبير جدا كما كنت تذكر أنت
0: للمهندسين
3: الهجرة، يعني يخليهم ربما هذا أكثر يدعوهم إلى الهجرة والبحث عن فرص أخرى خارج تونس.
0: إن شاء الله يصير الاهتمام بملف مهم جدا فعلا في تونس والهندسة التونسية بصفة عامة وخاصة المهتمين بهذا المجال. نوصل معك سعاد في أخبار اليوم.
4: يودي وفد من خبراء البنك الدولي مهمة إلى تونس بين 4 و8 من مايو الجاري في إطار مرافقة تنفيذ برنامج أحداث وحدات لمعالجة وتثمير النفايات المنزلية ولا المشابهة، ويسعى الوفد ضمن هذه المهمة إلى تعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع، وستعقد لأجل ذلك سلسلة من جلسات العمل على المستويات الوطني والجهوي والمحلي إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المنشآت التصرف في النفايات للاطلاع على واقع المنظومة وتحديد حاجياتها التقنية.
0: مهم جدا الملف البيئي في تونس، احنا مقبلين على صائفة مبروكة إن شاء الله تكون بأقل المشكليات البيئية، وهذا عنده علاقة برشا قطاعات أخرى نتحدث على الجهات المانحة لي يعني مساندة هذه المشاريع.
3: هذا برنامج البنك الدولي في تونس لامع، احنا شفنا المرة اللي فاتت يعني زيارة مسؤولين تونس على أعلى مستوى لهذا البنك، ونعرف أن البرنامج البنك عنده برنامج كبير في تونس مش فقط ربما في هذا الموضوع، لكن هذا يخص التنفيذ مراقبة تنفيذ برنامج إحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة، واحنا شفنا انه برشا وحدات يلزمها تبعث، شفنا في جربة، شفنا في برشا مناطق اللي هي مهمة جدا، وهذه الوحدات هي مكلفة نوعا ما، هذاك علاش ربما
0: يحتاج تمويلها من مؤسسة مانحة
3: بالضبط، يعني لابد من تمويل دولي، وهو البنك الدولي موجود يعني في الإطار هذا. ان شاء الله فقط ما تكونش الاجراءات كما كنا نذكر سابقا يعني تكون بطيئة جدا، وخطر انا اكثر من مرة يعني تحدثنا مع البنك الدولي وفما كيت فعلا من البيروقراطية الإدارية في موجودة. تنفيذ أي بالضبط تنفيذ المشاريع
0: يا أخي ما تتغيرش شوية على الأقل مع الأجانب اللي هم شركاء معنا مبروكة ونحتاجوهم في خاصة المحطات الاستثمارية،
3: فما إرادة للتغيير لا معه، يلزم فما منهجية كبيرة ويلزم فما رؤية، برشا قوانين يلزم تتبدل، شوف المقارنة، شوف عنا الخبراء
0: يعني العرض لا تصير من داخل الإدارة بالضبط. الأبسط يعني مشروع حتى الأكثر مشروع ينجم يكون مردودي،
3: هي كما نقوله موجودة في العالم الكل، ولكن ولكن مش بالحدة اللي موجودة في في في تونس. وكما ذكرنا سابقا أنه ما أدتش دورها، أنه فساد موجود ما أدتش دورها في الحفاظ على المال العام.
0: شوفوا بديل
3: إلى غير ذلك. أكيد أكيد لا معي، أما بديل يكون برؤية مضبوطة بمقارنات من اللي موجود في الدول الأخرى، خاصة في مجال الاستثمار أو مجال التصرف في الاستثمار العمومي على مستوى المشاريع العمومية،
0: خاصة كي نتحدثوا عن البيروقراطية.
3: أي مبروكة.
0: نتحدثوا في زمن الرقمنا اليوم اللي هي تسهل فعلا يعني كل المسائل اللي كانت تنجم
3: هات بدل القوانين وبعت لي أعمل رقمنا، هات بدل القوانين لولا، هات بدل القوانين أنت لي من عشان الصفقة كيفاش تمر، لأن نظر في الصفقة قديش وقت لي ترجع قديش تاخذ وقت
0: الحيز الزمني
3: الحيز الزمني بالضبط، وبعت لي تجي تكنولوجيا وتجي رقمنا وتجي يعني الأمور اللوجستية الأخرى.
0: واضح. نوصل معك سعاد ونمشي الآن.
4: اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أمس بوفد من شركة تيكينج إلكترونيكس التي اختارت تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين، وضم الوفد كل من المدير التنفيذي والمدير العام للشركة التي استكملت جميع مراحل الإعداد من ذلك اقتناء الأرض، وسينطلق نشاط الشركة الصينية المتخصصة في الصناعات الميكانيكية من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تونس 40 مليون دينار في مرحلة أولى ستمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل وسيوجه إنتاج المؤسسة للتصدير كليا.
0: هو يغير شوية اللقاء مبروكة الخبر هذا شوية على غرار أو مقارنة بالخبر الأخرى. تونس وجهة الصين اليوم باش تكون فيها يعني اختيار من الصين يكون الإنتاج لهذه السيارات الكهربائية في تونس جزء منها.
3: أكيد يعني الصين يغزو العالم لا على مستوى الاستثمار، حتى إذا كان ما عندهش حضور سياسي كبير وفي المحافل الدولية المشتعلة.
0: هذا أكيد إنه السياسة ما تعنيش برشا مبروك، ما تجيش تغير برشا.
3: هي سياسة في نهاية الأمر. هي سياسة.
0: العمل هو الكل.
3: أكيد لا مع، ولكن تونس كذلك تونس لما عبرت على رغبتها في أنها تنوع من
0: شركاتها
3: بالضبط وتنوع من الاستثمار، وإحنا شفنا رئيس الجمهورية ربما يطالب بأنه يكون فما مراجعة على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في الهاتف اللي عمله مع الرئيس الفرنسي. إذن عادي باش تكون الصين موجودة وتكون تونس منفتحة على بلدان آسيوية أخرى لتنويع الشراكة الاقتصادية، ولكن ديما نقولوا أنه في مثل هذه الاستثمارات المصلحة العليا لتونس يلزم تكون موجودة.
0: واضح. نواصل سعاد.
4: طالبت المنظمة الدولية لحماية الأطفال المتوسط اليوم بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء، وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي، ودعت في بيان لها إلى إجراء زيارة تفقد دورية وفجئية للوقوف على حقيقة المضامين المقدمة داخل الأقسام.
0: هذه تنجم تكون صيحة فزع وقت نشوف ومبروكة منظمة دولية تهتم بالشأن التونسي وتقول لابد من مراقبة المدارس الأجنبية في تونس. يعني وينها وزارة التربية من هذا الكل؟ وخلينا نقول حتى مسؤولية الدولة بصفة عامة في مثل ملفات هذه
3: على خلفية، على خلفية مقدمة في مدرسة في
0: صفاقس.
3: في سواق سد تفاصيل أخرى سعاد الخبر حتى ربما المستمع يفهم المسألة هذه، ولكن هي الرقابة الأولى لوزارة التربية لامعة، لأنه تكون صحيح مدارس أجنبية موجودة ولكن تحت المظلة التونسية، تحت مظلة وزارة التربية التونسية
0: بإشراف تونسي بمراقبة للبرامج التربوية المقدمة يعني مبروكة، لأنه الحادثة
3: هو عادة يعني اللي يدرس هو ماهوش تونسي، ماهوش البرنامج التونسي، سواء كان مدارس أمريكية ولا مدارس كندية اللي هي
0: بتفشت بشكل كبير. لكن من دور وزارة التربية تراقب البرامج هذه مبروكة وتسمح ببرنامج
3: على مستوى القانون. ما عندناش تفاصيل اللي تسمح وما لا تسمح لا معلي، أنه أنت وقت لي تعطي الرخصة لمدرسة كندية مثال نجمش يعني تفرض عليه
0: في الحادثة هذه تحطوا على مدرسة فرنسية.
3: أي أنا أخذت المثال فقط. يعني نجم تفرض عليه تقارير التربية الإسلامية ولا قرآن ولا يعني الثنية القانون بالضبط
0: منظم لهذه المدى
3: هذا وشنية مدى إمكانية تدخل الدولة في هذا المجال. ولكن رغم كل شيء لا مع هذا لا يبرر ما حصل في في في في صفاقس ولا بد يعني
0: لأنه منظمة دولية مبروكة منظمة المتوسط لحماية الأطفال تهتم للمسألة هذه أكيد عندها دراية بالقوانين المنظمة اللي تنجم يعني الحد الأدنى ينجم يكون موجود في الحالات هذه وتنجم تكون فما الرقابة من سلطة الدولة يعني في نهاية الأمر المدرسة هذه موجودة على الأرض التونسية
3: أكيد لا مع لكن وزارة التربية لم تتدخل إلى حد
0: ما شفناش حتى رد رغم اللي الأخبار من أول أمس مبروكة
3: بالضبط ربما الآن تدخل ربما فما تدخل احنا المعلومة ما عندناش لا مع ولكن ديما مدامهم أطفال توانسة لابد من مراقبة هذه المسألة إذا كان يتعرض لمثل هذا الخطاب هذه من مسؤولية الدولة ومن مسؤولية وزارة التربية ومن مسؤولية الأولياء مع بعضهم ولكن الدولة قبل أن تتثبت مما يقدم
0: من محتوى التربوي المقدم للتلامذة لأنه
3: ما تخليش أنه منظمة دولية هي اللي ربما تنبه إلى هذه المسألة
0: واضح هذا هو المفارقة العجيبة مبروكة الغريبة اللي إن شاء الله نلقولها تفسير في الساعات القادمة من خلال تدخل الدولة وبتحديد سلطة الإشراف في مثل هذه المواضيع اللي تمس الصغيرات مباشرة وتمس الناشئ متاعنا في علاقة بدينهم في علاقة ببلادهم وفي علاقة بالمحتويات اللي تنجم تقدم في السياق هذا لأنه حتى تلامذة التوانسة اللي يقرأوا في الخارج مبروكة يعني أكيد بإشراف الدول الموجودين فيها ويقرأوا في البرامج اللي ما تنجوش تليق بهم كتوانسة لكن في نهاية الأمر مفروض عليهم أنهم يقرأوا البرامج هذيك واضح حكا نكمل الأخبار هذايا سعاد زوين نجم نمشوا الآن
4: إلى أخبار العالم أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي هجوم إيراني على السفن الأمريكية التي تنفذ ما وصفه بمشروع الحرية سيقابل برد قاس وشدد على جاهزية الولايات المتحدة لاستخدام قوتها العسكرية إذا لزم الأمر في المقابل لفت إلى أن إيران أبدت مرونة أكبر في مفاوضات السلام ما قد يفتح المجال أمام التوصل للاتفاق لكنه شدد على أن ذلك مرهون بحسن النية وإلا فإن الخيار العسكري سيظل مطروحا كما أكد أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة عسكرية متطورة وقواعد منتشرة حول العالم قادرة على تنفيذ عمليات واسعة عند الحاجة
0: هو إيران ترامب البارح في تصريح مبروكة قال إذا إيران ستباد إذا هاجمت سفن يعني مشروع الحرية يعني إلى حد الآن ما زالت هذه التصريحات النارية واللي يمارسها بسلوك عنهجي ترامب ما زالت متواصلة وما زلنا ما نعرفوش أفاق هذه إلى الحرب مبروك
3: أكيد يعني هو الإبادة والنسف والقضاء على إيران يعني ربما هذا الخطاب خفت بعض الشيء المدة الماضية ورجع بقوة خلال اليومين الماضيين هذا المشروع الحرية الذي أسماه هو مساعدة أو مصاحبة معناتها السفن الأجنبية التي تعبر من مضيق هرمز لإيصال النفط والمرور وهو الذي تمنعه يعني
0: إيران
3: وهي على بعد يعني أمال كبيرة بالنسبة للسفن الأمريكية من المياه الأقليمية الإيرانية هي تفرض حصار موسع بعض الشيء على المياه الأقليمية الإيرانية وإيران بطبيعة الحال ردت أنها ستتصدى إلى هذا ذاك علاش في أي وقت بالإمكان أن تعود الحرب من خلال مضيق هرمز لامعة وحديثه على أنه يعني فما بعض المرونة في إيران في الموقف الإيراني من خلال يعني المفاوضات إلى حد الآن لم معناتها يكون هذا على مستوى الواقع أو معناتها يقدم بالمفاوضات
0: إذا ما زالت حتى من خلال تصريحات إيرانية يعني فماش المسألة هذه مبروكة فماش حتى نية الاستسلام من قبل إيران بالعكس إيران واضحة الموقف
3: المعلوم أنه إيران لا معناتها تقعد 40 عام وهي تفاوض رأي ولا كما يقال في نسج السجاد الإيراني يعني
0: نعم الصبر والحكمة
3: والمعلوم أنه معناتها ترامب وكأنه كالباعة العقار النزق اللي ما
0: يتسرع الأمور
3: أي كل الهدف متاعي يحدد كذا يحب الحصول عليه
0: الحصول على الهدف خاصة للمهوسين بالمال مبروكة وهو يأتي من هذه
3: الصفقة وكأنه صفقة يعني الأمر لا يكلف بعض الأيام ولا هذا غير واقع الآن.
0: وهذا الفرق الشاسع اللي فعلا يعني أحدث فوارق كبيرة على مستوى التصرف.
3: فما دولة إيران هو يقول أنه فما خلافات في القيادة الإيرانية يعني من
0: تصريحات ترامب فقط
3: بالضبط يعني في بطء المفاوضات فما انقسامات أو ربما شروخ في النظام الإيراني ولكن هذا إلى حد الآن غير موجود على أرض الواقع.
0: واضح. نواصل سعاد.
4: قالت كوريا الجنوبية اليوم أنها ستجري مراجعة لموقفها بشأن الانضمام إلى العمليات الأمريكية في بذيق هرمز بعدما حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ذلك عقب الهجوم على إحدى سفنها في محيط المضيق.
0: إذا هذا من شوية مرينا عليه الأخبار هذية مبروكة. وديما نتحدث عن مواقف الدول اليوم من الحرب وتطورات هذية. شفنا في الفترة الفارطة مبروكة مع بداية الهدنة تطلق النار بين جانبين. شفنا بعض المواقف قاعدة تبلور من قبل الاتحاد الأوروبي خاصة. أيضا نشوف ربما بعض الدول الأخرى اليوم نتحدث عن كوريا الجنوبية اللي كما ذكرت أنت مش بعيدة برشا من الشمالية وشنية تدعيات تنجم تقع في صورة التدخل في مضيق هرمز.
3: ربما التخوفات لا مع أي دخول لدولة جديدة قد يزيد الوضع تفجرا.
0: نعم.
3: مهما كان في أوروبا في
0: يعني
3: اليابان
0: الحياد هو سيد الموقف.
3: الحياد أفضل للجميع.
0: لكل دول العالم
3: وحتى للمنطقة بشكل أساسي ولهذه الحرب بشكل رئيسي لأنه إذا كان دخل لاعب جديد في الحرب ستفتح جبهات أخرى بالإمكان وفما فرضية كبيرة أنه تفتح جبهات أخرى. نحكو على اليابان الصين نحكو على كوريا الجنوبية كوريا الشمالية يعني حتى الخلافات اللي هي الآن يعني لا ترى أو الآن يعني خامدة ستثور من جديد وستقوم يعني من جديد. هذاك علاش أعتقد أنه عدم الدخول في الحرب أفضل للجميع بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية يعني.
0: اللي بطبيعة رئيسها يقول أمريكا ما زالت تملك ترسانة عسكرية متطورة وقواعد منتشرة حول العالم ما زال يبتز إلى آخر
3: يبتز ويتباهى بأنه فعلا. ولكن ساعات في بعض الحروب لا مع بعض النزاعات ليس مع الكلمة الأخيرة هي للآلة العسكرية.
0: نعم الكلمة الأخيرة للميدان
3: فما سياسة وفما مفاوضات وأحيانا يعني ليس الكلمة الأخيرة كما قلت وعن الكلمة الفصل تكون للحرب وللميدان العسكري. أحيانا المفاوضات يعني تكون هي الطريق الأسلم والأطول.
0: واضح. حكا كما الأخبار اليوم. شكرا سعاد. ترجعنا إن شاء الله في الجزء الثاني من زوايا الخبر. ترجعنا في الأحداث المنتظرة وفي زوايا العالم. مبروكة توصل معنا إن شاء الله في القراءة التحليلية بعد شوي. خليكم معنا نرجع لكم بعد موجز الأخبار اللي باش تقدمه الزميلة فاطمة الرعاش.
1: زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى عرض الواحدة ظهرا للأنباء. انتظم اليوم بمقر ولاية تطاوين موكب توديع حجيج الجهة البلغ عدده 117 حاجا وحاجة بانتظار الرحلة التي ستقلهم إلى المدينة المنورة من مطار جربة جرجيس الدولي يوم 9 مايو الجارية. وفي مدنين انتظم اليوم كذلك يوم جهوي لتوديع حجيج معتمديات مدنين الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف وابن خداش وابن قردان، على أن ينتظم يوم مماثل لتوديع حجيج معتمديات جرجيس وأجيم جربة وحمت السوق وميدون، وذلك يوم الخميس القادم. تراجع قطيع الأغنام في ولاية جابس بأكثر من 20,000 رأس من الأضاحي، ما يؤشر إلى ارتفاع الأسعار بسبب نقص العرض. تم ترشيح مشروع المدرسة الابتدائية طاهر الحداد بمنزل حبيب لتمثيل جهة جابس في التصفيات الإقليمية المزمع إجراؤها اليوم بولاية صفاقس، وذلك في إطار برنامج طاقة 2 بالشراكة مع فيفو إنرجي وبإشراف وزارة التربية. شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ أمس على أن تثمين المياه المعالجة واستعمالها في الري أضحى ضرورة ملحة لتعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الموارد المائية في تونس، وأكد أهمية تشريك البحث العلمي ووضع برامج متكاملة للإرشاد الفلاحي بهدف تحسيس الفلاحين وتشجيعهم على اعتماد المياه المعالجة في الري. تحتضن تونس بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام فعاليات دورتها 6 من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية تحت إشراف وزارة الفلاحة. دوليا وصل 3 شهداء و11 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية حسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة، في ظل استمرار صعوبة الوصول إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض. ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الحرب على إيران قد تستمر 2 إلى 3 أسابيع، وأضاف أن الوقت ليس عاملا ضاغطا، وهدد طهران إما بإبرام الصفقة الصحيحة أو الانتصار بسهولة كبيرة عسكريا على حد وصفه. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيكون لدى المتظاهرين الإيرانيين أسلحة قريبا، ووصف مواجهات بلاده مع إيران بأنها حرب مصغرة، واعتبر الهجمات التي شنتها عليها بالخطوة الصحيحة. نهاية موجز المشوار، يتواصل بعد قليل مباشرة مع لامعة ومبروكة في زوايا الخبر.
2: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
0: زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامعة بن عثمان.

0: مرحبا بكم، نرجع لكم في الجزء الثاني من حصتنا، ديما معكم في زوايا الخبر على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين، ولقانا يتواصل حتى للساعتين مباشرة. نمشيو لفقرتنا الحوارية.
1: الشأن العام. الشأن العام.
0: مبروكة ترجعنا في القراءة التحليلية. مرحبا مبروكة، أهلا وسهلا.
2: مرحبا لا معلى وسهلا.
0: نتحدث في موضوع مهم اليوم، موضوع طال ربما انتظار الحسم فيه والحديث فيه. سابقا تحدثنا في الشأن العام في حصة زوايا الخبر حول المياه الإقليمية، عفوا المياه الجوفية اللي تربط ليبيا والجزائر وتونس، المهملة من الجانب التونسي. اليوم نتحدث عن واقع آخر، اليوم باش نتحدث عن التوافق التونسي الليبي الجزائري والتوقيع اللي صار الأسبوع الفارط على القانون الأساسي لتعزيز إدارة المياه الجوفية المشتركة بالصحراء الشمالية، وخاصة ركزوا على الانعكاسات اللي تنجم تكون يعني هي من نتائج هذا التوافق على الأمن المائي طبعا للدول الثلاثة هذوما، شنو ينجم يصير خاصة كما ذكرنا في ظل تخوفات بطبيعة من شنو ينجم يصير في علاقة بندرة المياه والتغيرات المناخية. نبدأ معك موضوعنا وبعد شوية مبروكة ضيفنا إن شاء الله يكونوا معنا حسين الرحيلي الباحث الأكاديمي المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد. برشا متابعين للشأن هذا وخاصة من بين الخبراء المختصين مبروكة استبشروا برشا بهذا التوافق اللي نجم يعمل انعكاسات إيجابية جدا. تفضل الكلمة.
2: أكيد لا مع فما شبه إجماع من خبراء التوانسة لا مع أن الخطوة هذه تأخرت برشا بالنسبة لتونس،
0: لأنه ظهر أنه
2: لأنه لا والمفروض يعني فيه تفاهمات أنه تونس مثال ما استغلتش برشا المقارنة بالدول الأخرى، هذا يلزم يكون منصوص يعني في الاتفاق أو يتم السعي له، لأنه الحق حق كل واحد يحب الحق متاعه. يعني إذا كان هي ربما ما فكرتش ولا عندها أسبابها اللي خلتها ربما ما
0: تستغل الموضوع
2: هذاك علاش، وتكون يعني فما رؤية بالنسبة لخطر ظهر للبلدان الزوز الأخرين لامعة سابقين على مستوى الرؤية لاستغلال المياه
0: الجزائر وليبيا
2: بالضبط. يعني فتونس لابد تكون عندها الرؤية شنو باش تعمل به المياه هذه، وين باش تمشي، كيفاش باش تصرف فيها. المفروض تكون عندها خريطة للتعامل مع هذه المسألة.
0: هو المفروض القانون الأساسي ينظم المسائل هذه، النقاط كلها يعني تكون واضحة على مستوى حوكمة الإدارة.
2: لا أنا أتحدث عن الجزء الخاص بتونس. لا معلي أنه ما هي سبق تستغل فيها التقريبة اللي أول مرة باش تستغلها، كيفاش باش يتم الاستغلال هذا، وكيفاش ينجم ينعكس إيجابا على تونس على مستوى المياه الصالحة للشرب أو على مستوى القطاع الفلاحي، لأنه جيراننا تقريبا أكثر شيء يعني استغلوها في المجال الفلاحي في الصحراء، وشفنا يعني منتجات كبيرة جدا يعني فلاحية في مناطق صحراوية من المياه هذه. شنو تونس تنجم تعمل ربما بالمياه هذه، وكيفاش نجم تنسق يعني بين زوج بلدان لاستغلالها.
0: المهم اليوم نتحدث عن آلية التشاور انطلقت مبروكة ورئاسة هذه الفترة للجزائر، وأكيد باش نعرف أكثر تفاصيل حول الملف هذا بعد شوية من خلال ضيفنا سي حسين يحضر معايا في الانتظار أنه يكون حاضر. مبروكة اليوم فما تحديات كبيرة برشا مرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية، وشنو تنجم تعمل، وربما هذه من بين العوامل اللي خلت تونس تجتهد في هذا السياق وتحاول إيجاد حلول يعني تنقذها وتنقذ هذا الشح المائي. تفضل.
2: أكيد لا ما هي حل من الحلول بالنسبة لتونس كما ذكرت سابقا تأخرت فيه، بينما البلدان الزوز الأخرين بدوا في مش فقط لأنه نحن ولينا مهددين في الماء الصالح للشرب، مش فقط في الفلاحة، لا
0: صحيح
2: احنا نشوفه تو الموسم مثال الخضروات فما ارتفاع الأسعار. منيش الارتفاع الأسعار؟ ارتفاع الأسعار من قلة العرض، وقلة العرض مش متأتي من تقليص المساحات المزروعة بسبب ندرة المياه الصالحة للري. هذاك علاش يعني هتركزوا على الأقل في البداية على مجال يعني المياه الصالح للشرب، وبعتالي إذا كان فما إمكاني والترشيد هلام علي أنه ماهيش فقط للجيل الحالي، هي لأجيال الميدان المائية مع المحافظة على حق الأجيال القادمة في المياه.
0: واضح. نستقبل ضيفنا الباحث والأكاديمي المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي. سي حسين مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا.
3: مرحبا، تحيه ليك والى ضيوف في الاستوديو والى العاملات والعاملين بالاذاعه الجهويه بالتطوير.
0: شكرا، يعطيك صحة. معي في الاستوديو زميله مبروكه في القراءه التحليليه سي حسين، ونرجع شكرا
2: سي حسين
0: ونرجع معك بتبيع على اللقاء الثلاثي والتوقيع على القانون الاساسي الخاص بآلية التشاور دائمه حول المياه المشتركه. بتبيع كمهتم بالمجال هذا، كيف شفت هذه الخطوه سي حسين؟
3: اولا شويه نراجعوا تاريخ الاجتماع هذا. جاء إفراز الاتفاقية المنضاة في أبريل 2024 والتحديد 22 أبريل في القمة اللي شهدها تونس ما بين تونس والجزائر وليبيا. تعدت الاتفاقية هذه نتاع ما يسمى باتفاقية التشاور وتبادل المعطيات حول استغلال الموارد المائية المشتركة. تعدت على البرلمانات، خذت المصافة نتاع البرلمانات، ولت عندها القوة الحجية على مستوى العلاقات الدولية، وثم تم الانطلاق في إعداد القانون الأساسي للآلية، تركيبتها، تمويلها، وتقريب نظامها الداخلي في تداول الرئاسة، وتحديد المهام المرجوة أو ماذا سيقع من خلال هذه الاتفاقية ما بين ثلاث دول. نحن نعرف أنه المائدة القارية هذه القاري الوسيط هي مائدة أحفورية موجودة بين ثلاث دول، الجزائر، ليبيا، تونس. أغلب المساحة موجودة في الجزائر 70%.

0: مما أفقدها الارتوازية نتاعها. إيش معناها ارتوازية؟ المائدة هذه أحفورية، ولكن باعتبار عمقها الكبير وباعتبار الضغط الجيولوجي الكبير أني كانت كتحفر بير يطلع الماء وحده من خلال الضخ الكبير، وخاصة منذ استغلال النهر الصناعي اللي عملوا القذافي في ليبيا مع الاستغلال المجحف بتاع 15 سنة الأخرى في الجزائر، فقدت من طبعها الارتوازي وبدت تتغير نوعيا هذه المياه، اللي وصلت ارتفاع ملوحتها يوصل إلى درجة 28 في بعض الأبار، وإحنا عنا بئر تقريب في دوز في هذه الوضعية تقريبا. اليوم هالقانون الأساسي هذا، الهيئة التشاورية اللي مقرها باش يكون في الجزائر، رئاستها الأولى في الجزائر وكل عام تأخذ الرئاسة دولة، هي مشمولة بالقيام أولا بالتعاون والتشاور وتبادل المعلومات على المستوى التقني والعلمي وعلى المستوى الحفريات وعلى مستوى وضع خطط لمراقبة التطور المائدة الهذية على المستوى الأبعاد الجيولوجية الهيدروجيولوجية على مستوى النوعية وعلى مستوى طبيعة الضخ. كذلك باش يوقع تبادل المعلومات على عدد الأبار المحفورة في المائدة هذه على كل الدول الثلاثة، وهذا باش يسهل برشا على الأقل بالنسبة لتونس، يسهل علينا برشا أنه نوصفوا هالنزيف هذايا، نحاولوا نعملوا خطة أنه نخلوا جيراننا ونخلوا أشقائنا في الجزائر وليبيا معناها يرشدوا من الاستهلاك باعتبارها مائدة استراتيجية. وأتصور أنه منذ الستينات في تونس كنا نعتبرها هي المائدة الاستراتيجية، وقت اللي باش يشح الماء، نحن اليوم في مراحل شح مائي كبير، المائدة هذه ضروري باش نحافظوا عليها، ولأنه المتر اللي تخرج ما عادش تتجدد، وهذا هو الخصوصية والحساسية في هذه المائدة. ونأمل أنه هالاتفاق هذا يكون بداية لتنسيق مشترك، وإن شاء الله نأمل يكون نموذجي لاستغلال هذه المياه بطريقة منظمة، بطريقة ولما لا استغلال مشترك ومشاريع مشتركة باش يحصل لك التوازن ما بين معناها الخصوصية نتاع المائدة واحتياجاتنا والوضع الشح المائي اللي نعيشوه. ونتصور دول اللي عندها هذه الثروة يلزمها تعمل وتشمر وتخدم وتسمع رأي التقنيين. ونتصور أنه الآلية اليوم هذه خلت أنه تجاوزنا الجانب السياسي إلى الجانب التقني إلى الجانب العملي، ونأمل أن وزارة الفلاحة وإداراتها المركزية باش يحضروا برامج على الأقل مهمة تخلينا نستفيد بأقل كلفة ممكنة وبأقل أضرار ممكنة لهذه المائدة.
1: شنو الحلول اللي تقترحوها في السياق هذا؟ يعني شنو التمشي المطلوب اليوم بعد ضبط يعني البنود الخاصة بالقانون الأساسي في آلية التشاور هذه بين الدول الثلاثة؟ شنو الممكن يصير من الجانب التونسي حتى يقع الاستثمار الجيد للمياه هذه وتأخذ تونس حقها بطبيعة من المياه الجوفية هذه؟ وكيفاش نجم تحقق أهدافها اللي تنجم تكون يعني فلاحية تنموية بالأساس سي حسين؟
0: بالطبيعة، لأنه اليوم المياه هذه اللي هي 5 و6 و7 غرامات نجم نعمل تحلية تتكلف لنا أقل برشا من نحل مياه متاع 20 و30 و35. النقطة الثانية هو أنه أول حاجة نعملها هو أنه نتبادل المعطيات، وتونس يولي عندها صورة على عدد الأبار وعمقها والكميات المضخوخة في ليبيا والجزائر، وبالتالي باش نفهم أمورنا. كذلك اثنين، راهو ما يمنعك حد باش تستغل، ولكن الفرصة اليوم هو أنه كي نستغله بعقلية منظمة وبعقلية مشتركة باش الناس تستفيد، ونحاول نحافظه على الديمومة واستدامة المائدة هذه لما لا للأجيال القادمة. هذاك علاش اليوم أول حاجة نعتبرها هي تبادل المعلومات يكون دقيق، كذلك وضع خارطة رقمية للمتابعة الآنية من خلال الأقمار الصناعية لكل الأبار حول المنطقة هذه، ونتصور التطور التكنولوجي يسمح بذلك. وبالطبيعة إذا كان نوضع هالإمكانيات العلمية والتقنية هذه، وهي ليست عزيزة على الأقل بالنسبة للماء، فأنه كل دولة قادرة أتون ريال باش تعرف الوضعية وبالتالي اتنبه إذا كان ثم خطر. كذلك نحن اليوم ضروري أنه يعنيها ندخلوا فعليا ونبرمجوا ونستثمروا في هذه المادة، لأنه اليوم أنه نمشي نحلي مياه متاع 12 و8 غرامات راهي أخف برشا وأقل برشا، لأن الكلفة الطاقية كبيرة. نحن زوج دول الجيران عندهم طاقة كبيرة برشا، ما يهمهمش باش يضخوا حتى على 3000 متر باعتبار الجاز والغاز والفيول الرخيص. نحن الطاقة غالية برشا، وبالتالي يلزم نلعبوا على أنه كيف المادة هذه نرجعوها ارتوازية باش نجم نخفضوا كلفة الضخ، وبالتالي نولوا نخفضوا كلفة المياه سواء للشرب أو للتحلية أو للري، وخاصة معناها النشاط الفلاحي في الجنوب نجم يكون قاعدة ونجم يكون قاطرة معناها للعديد من الأنشطة الفلاحية في البلاد.
1: واضح فما برشا مصطلحات تقنية مهمة سي حسين، مازلنا باش نتناقش معاك في النقاط هذه، وانت تحدثت انه ثم ممكن

0: بعض المخاطر اللي تنجم تكون موجودة في المشروع هذه، مثلا شنية أبرز المخاطر اللي تنجم تحصل حتى يقع أخذ الاحتياط منها ونمشي مباشرة لتحقيق الأهداف الرئيسية واللي هي التقليص من ندرة المياه في تونس؟
1: المخاطر هو أنه إذا كان ما نضبطوش إلى القانون الأساسي وما نبدلوش المعلومات بدقة ونعطوا معطيات صحيحة بشفافية ونقوم دائما بمخططات مشتركة للتدخل معناها في الوقت المناسب. اليوم عندنا ضياع، عندنا دخلنا بعد 30 عام استغلال مشحف، استغلال معناها فردي، تقريب كل دولة تتصرف وفق حاجياتها المباشرة أو منطقها الداخلي. وبالتالي أنا نتصور اليوم أن الأوان أنه الخطر الكبير هو أنه بالآلية هذه وما نسقوش. إذا كان هي آلية تنسيق وتشاور يجبنا النسق ونبدل المعلومات، وكل ما كانت المعلومات فيابل وكانت المعلومات شفافة فأنه نجم نوضع. وأنا هذاك على شقول يلزم خارطة رقمية للمراقبة الآنية عبر الأقمار الصناعية، وهذا لا هذا ليس صعبا، وبالتالي التكنولوجيا هذه معناها تقريبا موجودة وغير مكلفة وهي القادرة على أن تحل لنا مشاكلنا الكل. وبالتالي كذلك التوانسة رح نحضر برامجنا، ما زال عندنا هامش كبير للعمل، ما استغليناش ما يكفي من هذه المادة بالمقارنة من هذه المادة بالمقارنة بليبيا والجزائر. اليوم ما تعرف الضخ، العملية مش مربوطة بالمساحة، الأقوى اللي ضخ أقوى هو اللي مش ياخد أكثر الكمية، وبالتالي ندلو بدلونا بطريقة مستدامة ونحاولوا نعطوا نحن المثال كيف نستطيع أن نستغل مائدة في حدود إمكانياتها مع ضمان استدامتها، وبالتالي نخلقوا التوازن ونحرجوا حتى أشقائنا باش يدخلوا معنا في دورة التوازن هذه نتاع الاستغلال.
0: واضح، تحدثت على نقاط مهمة جدا، تبادل المعلومات، الإمكانيات العلمية والتقنية وتسخيرها بالطبيعة في الجانب هذايا، والخارطة الرقمية هذايا من مهام الدولة بصفة عامة ولا فقط وزارة الفلاحة سي حسين؟
1: هي من مهام كل الأجهزة طبعا، العملية ما يشمل الناس كلها، هم الفلاحة، هم المستغلين، هم اتحاد الفلاحين، منظمات المجتمع المدني، الإعلام، وزارة الفلاحة ما هي إلا ونجم نقول لك أنا أصلا مستقبلا علاش عندنا وزارة الفلاحة متوليها بالماء، نعمل وزارة للموارد المائية تشمل كل الموارد المائية كانت كونفنسيونال معناها تقليدية أو غير تقليدية،
0: من الوزارات
1: وبالتالي بيشتخدم بشكل أي وبالتالي وبيشتخدم بشكل أفقي مع كل الوزارات، ومن هنا يحصل ريشاس مسؤولية الماء هي مسؤولية الجميع. أكيد. من المواطن الصغير إلى أعلى مسؤول في الدولة، هذه مسألة يتميز بها الماء في العالم.
0: واضح سي حسين، نتفاعل مع مداخلتك، مبروكة في القراءة التحليلية، نقاط مهمة جدا جعلها ضيفنا ومن بينها النقاط المطروحة في القانون الأساسي، ولكن هذا يلزم يترافق بيقظة خلينا نقوله تونسية، بإمكانيات تونسية مبروكة تتلخص في خارطة رقمية وبعض الفصول الأخرى اللي تحدث عليها ضيفنا. هل إنه تونس عندها أرضية أنها تحقق المسائل هذه في أقصى وقت ممكن حتى يعني تستثمر هذه المياه، وربما تسترجع مدة 30 عام يقع يعني استغلال هذه المائدة الجوفية؟
2: على كل حال هي نسبة 10% بالنسبة لتونس، والزوز بلدان الجزائر وليبيا عندهم بطبيعة الحال نسبة معناتها أكثر، هذاك علاش ربما استغلالهم ومن حقهم أن يكون الاستغلال أكثر من اللي موجود في تونس. لكن كما ذكر سي حسين أنه الإمكانيات المادية يعني أقوى في تونس والجزائر يعني استغلال هذه الموارد، بينما تبدو تونس يعني متعثرة نوعا ما في هذا الإطار. أعتقد أنه اتفاقات يعني واضحة وصريحة بين الثلاث بلدان اللي نجم نضمن بها ربما يعني خاصة حقوق تونس، وأن تونس تولي متيقظة جدا لأنه فما تأخير كبير يعني في استغلال هذه الموارد. ونسبق أنه تحدثت على مع بعض الخبراء في السوناد وفي شركة استغلال المياه لا مع المسألة هذه، يعني تونس وكأنه بالنسبة لها الرؤية كانت أنه ترك هذه إلى الأجيال القادمة، وهذه من حق الأجيال القادمة وما نجموش يعني الـ نستغلوها، واستفاقت على أنه زوز بلدان الأخرين يعني تقدموا أشواطا كبيرة في الاستغلال. على كل حال هي عندها 10% المفروض ترشد استهلاك هذه 10% وتكون يعني عندها التخطيط الكامل والدقيق لكيفية استغلالها، لأنه كما كان يذكر ضيفنا فعلا يعني وصلنا ربما درجات الشح المائي في تونس، وشفت يعني في موسم الصيف أغلب المناطق ومش في الصيف فقط يعني ولد حتى في المواسم في طيلة السنة يعني فما ربما يعني مع صعوبات كبيرة في التزود بالماء الصالح للشرب.
0: واضح، نرجع لك ضيفنا حسين الرحيلي الباحث والأكاديمي المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد، نتحدث بتبيعة على هالتوافق التونسي الليبي الجزائري والتوقيع على خلينا نقول يقولوا الوثيقة اللي تم تقديمها في البيان الختامي هي بيان طرابلس سي حسين والتزام, يعني أكد على التزام الدول الثلاثة بتعزيز التعاون الفني والعلمي. يعني البيان هذا أكيد ينجم يلزم الأطراف الثلاثة بالتعاون المشترك بأنه تونس تحقق أهدافها لأنها جات متأخرة نوعا ما حتى تستغل جزءها في المياه الجوفية المشتركة بين الدول الثلاثة, ومدى إمكانية التزام فعلي يعني للدول هذه بأنها تحقق وتساعد تونس على الاستفادة من هذه الثروة المائية.
1: هو الاتفاق هو ملزم, والاتفاقية الأعم هي الاتفاقية اللي صادقت عليها البرلمانات. واللي صار في بيان طرابلس هو القانون الأساسي, وقانون أساسي طبعا معناها تقريبا لم يترك تفصيل, وبالتالي لالواء أورغانيك نتاع الآلية هذه. ولالواء أورغانيك يحدد المكان, حدد الدورية, حدد آلية التمويل, حدد كل النقاط. وبالتالي أتصور أنه كما نمر من الاتفاقية المصادقة إلى المسائل التقنية هناك التزام, والالتزام هذا واضح. وأنا قلت لك علاش الالتزام, لأنه الوضعية وصلت إلى مرحلة أنه تهدد أصلا المورد هذايا, وبالتالي خوف الدول هذوما اللي بنوا خاصة الجزائر وليبيا بنوا تقريبا سياسات عمومية كاملة على الضخ من هذه المائدة. نتصور أنه اليوم هم مطالبين أكثر من تونس باش للحفاظ على كل هذه التوازنات وهذه البنى التحتية وهذه الخطط, أنه باش يكونوا مستفيدين من التعاون المشترك. ونتصور أنهم هم باش يكونوا مستفيدين أكثر باعتبار أنه نحن ما أنهكناش هذه المائدة, نحن حاولنا أنه نستغلها في حدود إمكانياتنا وبدون التعسف عليها. اليوم أنا الأوان باش ننسقوا كذلك باش نحن نتحولوا إلى ما يسمى لفيتاس كروازيير بالنسبة لحقوقنا المائية حول المائدة هذه. نحضروا لها برامج, نحضروا لها استثمارات, لأن استثمارات حفر أبار بعمق 2000 و2500 متر رأوا مش شوية, رأوا البير نجم يوصل 40 و50 مليون دينار بدون تجهيز وبدون الضخ, بدون كلفة الضخ. وبالتالي هنالك معنى خدمة كبيرة يلزمنا نخدموها احنا في تونس. وأتصور أنه اليوم أنا علق الإحساسي أنه الدول الجزائر وليبيا من مصلحتهم إنجاح هذه الآلية, من مصلحتهم أن يحصل التنسيق العلمي والتقني والمعلوماتي بشفافية. ونتصور تونس يلزمها تدفع في اتجاه وضع خطط مشتركة تحت مراقبة الجميع, وبالطريقة هذيك نمشوا إلى حلول منصفة واستغلال نتصور عادل لهذا المورد المائي.
0: المورد هذايا أنت كنت تتحدث عن الإمكانيات تنجم تكون بهضة شوية في حفر الأبار حتى تستفيد تونس من نصيبها من المياه المشتركة هذية. حسب متابعتك بتبيعك كيفاش تنجم تكون مرحلة الاستثمار في الجانب هذايا؟ هل يمكن الاعتماد على مؤسسات مانحة, وإلا تنجم فقط الدولة بمجهوداتها وبتعاضد المجهودات بتبيع بين كل الهياكل المعنية تنجم تحل الإشكال و تنطلق فعلا في الاستفادة من هذه المياه؟
1: والله احنا سابقا وهي سياسات عمومية ضحك شوية كنا نحفروا بير وبعد نوحلوا شو نعملوا وبعد نسكروه. واضح انا نجم نحكي لك على عشرات الابار المحفورة وبعد نلقوا رواحنا الماء يقعد بثلاث اربع شهور يمشي ما نلقوا ما نعملوا به. اذن اليوم العمل في اطار هذه الاتفاقية, في اطار هذه آلية التشاور, وباش نحس رواحنا جديين, وهذه مائدة مكلفة جدا, مائدة احفورية, يلزمنا نحضروا مشاريع, نحضروا مشاريع مندمجة. معناها قبل ما نحفروا البير نعرفوا ايش باش نعملوا به, نعرفوا الملوحة نتاعه قديش باش نأقلموا الفلاحة والأنشطة الفلاحية, باش نحضروا العدة التقنية باش نخلوه مياه قبل للري. وراوا تقريبا انه اليوم الاستثمار في الماء هو استثمار عبر القروض لانه مربح, وبالتالي اليوم ما نتصورش انه البنك الدولي باش يعطيك 200 و300 مليون دينار باش تحفر عدد من الابار في اطار خطة مندمجة مربوطة بشبكة انتاج منظمة, سواء كانت المياه الشرب او مياه الري او مناطق سقوية او نقل المياه معناها تاع الجنوب الى المناطق اللي ما فيهاش امكانيات مائية. اذا اليوم مش مشكلة الاستثمار عن طريق قروض او غير قروض, ولكن المشكل في اداء برامج مندمجة نحفر بير غالي نعرف وش نعمل به قبل ما نحط الحفارة تخدم. وبالتالي التخطيط راهو الماء تخطيط, تخطيط على المدى المتوسط والبعيد. الماء راهو مشو معناها صب التاي هاني جيت, لا الماء يزم يتخطط على 5 و10 و15 عام, لأنه الرنتابيليتي نتاعو موجوده، ولانه اليوم الاستثمار مكلف، وبالتالي باش تقنع الممولين يلزمك تكون عندك خطه متكامله نتاع مردوديه لكل الانشطه هذه.
0: ونبر نرجع لك شويه اخرى سي حسين، خليك معنا مبروك.
1: انا باش نعتذر لانه تقريبا عندي جاني تليفون عندي انجاجمون.
0: لحظه فقط يعني مش باش نطول عليك برشا،
1: لا ما تكلمش مدام
0: في اختتام نختم معك بطبيعه في علاقه بربما التعاون الثنائي نجم يكون على مستوى الفلاحه، مجال الصيد البحري، تربيه الاحياء المائيه، وهذه من بين النقاط اللي تم طرحها في المناسبه هذه. نعم. سي حسين، وحبينا تكون اكثر معنا وقت حتى نستفيد من حضورك معنا في هذا الموضوع، تفضل نختم معك.
1: بالطبيعه هو الاتفاق، ولو انه العمليه الاخرى ارتبطت بالعلاقات الثنائيه ما بين ليبيا وتونس في مجال الصيد البحري والاحياء المائيه، الاتفاق الاليه التشاور في المياه او الموائد المياه المشتركه. طبعا نحن عندنا مياه مشتركه كما المياه البحريه، خاصه مع الجانب الليبي والجزائري، وهذا يلزم تنظيم، يلزم تنظيم الصيد، ويلزم نعرفه علاش، لانه مثال الجزائر تقريب اعماقها البحريه كبيره برشا، عندها نقص في الموارد نتاع الاسماك، لان ما عندهاش الاسماك ما تعرفوها ما تعيش في اعماق كبيره، تعيش في المياه الضحله او المستويات المنخفضه كما نحن في تونس. الجزائر دونك يلزم نسقوا معها الامور هذه، لانه هنالك قرصنا من البحار الجزائريين يدخلوا الى بحارنا، يصلوا حتى الى خليج الحمامات، كذلك اليوم قرصنا كبيره من طلاين قرصنا، وبالتالي وضع اليات رقابه وبرامج مشتركه في كل المجالات المتعلقه بالماء، هذا يسهل العمليه على الناس الكل، ويخلي ثرواتنا نجم نستفيد بها بشكل منظم بشكل عادل وبشكل اكثر مردوديه.
0: واضح بكل ود سي حسين، مبروك معنا في القناه التحليليه. تحب تطرح سؤال؟ هذا خارج عن نطاق سي حسين.
1: لا لا لا لا، مرحبا سي، مبروك
0: ونختموا بهذا.
2: نختموا بهذا سي حسين، وبارك الله فيك على الاستجابه لدعوتنا، وانت مختص يعني في المساله هذه بكل تميز اكيد. هل انه الافضل بالنسبه لتونس هذه المياه تستغل في المشاريع الفلاحيه؟ واحنا تحدثنا سابقا على مشروع حدودي يجمع يعني في الجنوب التونسي، يكون مشروع كبير من خلال هذه المياه، أم أنه فات الوقت ربما وهذه المياه إن شاء الله تكفي للاستغلال على مستوى الماء الصالح للشراب في تونس وتغطية ربما العجز اللي نعانوه ديما في المسألة هذه؟
1: لا لا، كمية المياه قلت لك 60 ألف مليار، معناها كميات ضخمة، نهر الاستفادة منه طبعا باش تكون على كل المستويات وكل الأوجه، ميل السونسيال نعرف الخصائص، نحضر رواحنا إلى معالجات مسبقة، نحضر مشاريعنا مشتركة في المجال الفلاحي كما مياه الشرب كما حتى المياه الصناعية أو الخدماتية إن أمكن، ميل السونسيال نحضر كل البنى التحتية، هذه فيها استثمارات قلت لك وكمية الماء متوفرة، وبالتالي أنا نتصور معناها مشاريع عملاقة فلاحية معمولة في أدرار ومعمولة في مناطق الصحراء الجزائرية وأنا مشيت لها، معناها إنتاج ضخم فلاحي، وتقريبا واد سوف الخير دليل على ذلك، أن تحولت من أكبر دول أكبر مدن العالم في إنتاج البطاطا، وهذا من هذه المياه معناها، وبالتالي عندما نرصدوا مشاريع مندمجة نخطوا لها ونخدموا على 10 و 15 عام راهو في الأخر نجموا نعطوا المردودية الكبيرة لهذه المياه في كل المجالات، طبعا في العالم كله الأولوية المياه الشرب، ثم مياه الفلاحة، ثم مياه الخدمات والصناعة. إذا البريوريتي هذه نحترموها وتقريبا نقدمه.
0: واضح، شكرا، يعطيك صحة ضيفنا الباحث والأكاديمي المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي على حضورك معنا، بارك الله فيك، مبروكة بتبيعة، موضوع مهم جدا. ربما الأرضية اليوم الإمكانيات وآلية التشاور هي اللي تنجم تضبط هذه المسألة وإمكانية الاستفادة والانعكاس الإيجابي لهذه المياه.
2: أيوة، تخطيط خاصة في تونس، لأنه كما كان يذكر الضيف يعني إمكانيات كبيرة جدا من المياه، وعندنا جزء أبواب الاستثمار الفلاحي وأبواب الماء الصالح للشراب. الأولوية بطبيعة الحال المياه الصالح للشراب، رغم إمكانية الكلفة من إيصال هذه المياه يعني من الصحراء إلى بعض المناطق ربما اللي تشتكي، ولكن التحدي الأكبر أعتقد هي المشاريع الفلاحية، وكذلك لامعة التمويل ضروري جدا جدا جدا. كما كنا نذكر أن البلدان الأخرى ربما ما عندهاش إشكال في التمويل لأنه يعني بدلين بترولية، ولكن تونس أعتقد أنه تمول البئر أو عملية الحفر يعني تتكلف وتكون مكلفة بشكل كبير جدا، ولكن على كل حال هي ثروة وطنية، ومن نعم الله أن تكون عندك الثروة الوطنية هذه موجودة في وقت فعلا الشح مش فقط في تونس، في كامل العالم.
0: صحيح، من التحديات الكبرى العالمية.
2: ربما برشا خبراء لا معنوا الحرب القادمة لن تكون على البترول بقدر ما ستكون على المياه.
0: والمياه
2: المياه التغيرات المناخية الحادة جدا اللي ولينا نلاحظ فيها.
0: وفي توفر المياه مبروكة طريق لتوفير الأمن الغذائي اللي هو زاد من التحديات
2: الأخرى. هي الحياة لا مع بشكل أساسي جدا، لأنه الإنسان ينجم يبقى من غير نفط ويستعمل ربما وسائل بدائية، ولكن ينجمش يبقى من غير مياه. وخاصة كما ذكرت أنت الأمن الغذائي اللي هي دور المياه في المجال الفلاحي بالتأكيد. يعني
0: المتوقع مبروكة وأكيد باش يقع الاشتغال أكثر على الملف هذايا نتصور في الفترة القادمة، لأنه حتى مسألة الوقت مهمة، وقت اللي نكونوا استنزفنا أو خسرنا 30 عام من الاستفادة من المياه هذه اللي هي من حق تونس في الجزء المخصص لها. الوقت مهم أنه يقع التسريع مبروكة، وفرد وقت زاد يقع ربما التشاور مع المختصين مع المطلعين على المسائل هذية، وكما ذكرت التخطيط خاصة مبروكة في التفاصيل هذه، وين تنجم تكون المياه هذية، وين تمشي بالضبط، هل إنه استغلوها في الجانب الفلاحي ولا غيره؟
2: يعني أكيد يعني أولوياتنا بالدرجة الأولى كيفاش يلزمها تكون، ثم ضروري جدا البحث على التمويل.
0: نعم.
2: لأنه المال قوام الأعمال. عملت بروتوكول مع الجيران، عملت اتفاق جيد، تفاهمات جيدة، ولكن إذا ما عندكش التمويل فعلا يعني تبقى في نفس النقطة. هذاك علاش يلزم العمل سريعا الآن بجهد كبير على البحث على التمويل من الصندوق الدولي، من صندوق النقد الدولي، من بعض البلدان، من كذا. يعني المفروض البحث على التمويل هكيك وقت اللي تكون حاضرة الدراسة، تكون أنت يعني التمويل يكون موجود.
0: نجم يكون البنك الإفريقي مبروكة،
2: نجم يكون
0: يعني للتنمية، وإحنا نتحدث على أي مجال دول المغرب العربي في نهاية الأمر والعمق الإفريقي،
2: ونتحدث على العمق الإفريقي تونس، وأنه الاستثمار نجم يكون أكثر في تونس
0: ومنتجات جديدة خلينا نجربه في مثل هذه المشاريع. ممكن مبروكة قراءتك الاستشرافية للاهتمام بالموضوع هذي على مستوى وزاراتنا، خاصة وزارة الفلاحة اللي هي معنية بدرجة كبيرة برشا بهذا المشروع مبروكة، إلى جانب ربما اهتمامنا بوضعنا اليوم الاقتصادي يسمح أو لا يسمح.
2: يعني أعتقد أنه كل الوزارات يكون على رأس اهتمامات الدولة بشكل أساسي، لأن أنه مشروع يعني مستقبلي ومشروع يأثر بصورة كبيرة جدا على وجه تونس، مش فقط وزارة الفلاحة، لا مع وزارة الفلاحة، التعاون الدولي، الخارجية، رئاسة الجمهورية، كلها لازمها تكون منصبة على إيجاد ربما التمويل لهذا، التعريف به وكذلك إيجاد التمويل. في نفس الوقت يعني خبراء لازمهم يخططوا أولوياتنا كما كان يذكر ضيفنا، هي دعم شبكة الماء الصالح للشرب.
0: نعم.
2: وفي نفس الوقت لملاء الاستثمار، لأن شفنا البلدان المجاورة يعني الجزائر لامعة، الصحراء أصبحت يعني من أكثر المناطق،
0: منطقة واد سوف
2: المنطقة
0: هذه الجوفية يعني قال ولت حاجة أخرى بفضل استغلالها للمياه،
2: ولكن فما استنزاف لهذا في الجزائر، وربما تفطنت إلى ذلك. لابد من ترشيد الاستهلاك، لأنه كما كان يذكر ضيفنا هي غير قابلة للتجدد.
0: نعم.
2: يعني إذا كان اللتر اللي تخرج معش
0: ترجع
2: هذاك على الاستغلال جيد، ولكن دون تفريط. ربما هذا ما سقطت فيه الجزائر، هو الإفراط والاستنزاف
0: في الاستهلاك، وكأنه فماش ربما التفكير في مستقبل الأجيال القادمة
2: بالضبط، فماش يعني تخطيط اللي يرشد استهلاك المالي، أنه التحذيرات الكل تقول لابد أن السلوك البشري بشكل أساسي يعني يتغير تجاه هذه المادة اللي هي المياه، معاش ربما كان كما كنا ربما أن نستهلك فيها أو السلوك متاعنا خلال سنوات ماضية يعني في هذا الإطار.
0: واضح. إذن هيك نكمل شان العام مبروكة، وربما نتابع تطور المسألة هذه على مستوى التشاور بين الدول الثلاثة والشراكة الإقليمية في مجال إدارة الموارد المائية، وهذا اللي نجم يخدم أهداف الأمن المائي ويعزز مسارات التنمية المستدامة في المنطقة. إن شاء الله يكون هذا بأسرع وقت ممكن، لأن وقت نتحدث مبروكة في آخر نقطة بتبيع نتحدث انه الاتفاق يعني صار في لقاء بتبيعة كان بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الجزائر عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، يعني من 22 أفريل 2024. اليوم احنا في يعني ماي 2026، عامين حتى مشينا للقانون الأساسي.
2: هو كيف توصل القانون الأساسي لمع الجديد؟ هو
0: يعني تقريبا القانون الأساسي خذا مدة سنتين باش وقع ضبط البنود اللي فيه.
2: مش مشكلة، لأنه العملية ثورة حساسة بعض هذا الشيء، لأنه معناتها تقاسم ثروات بين ثلاثة بلدان ماهيش أمر سهل وماهيش أمر هين. هي الحمد لله يعني العلاقات عادية بين ثلاث بلدان هذه، لا قدر الله يعني في بعض المناطق احنا شفنا الخلاف المائي حول المياه يعني بين أثيوبيا وبين مصر، سد النهضة الذي تنجزه أثيوبيا وربما يؤثر على نهر النيل ولا مجرى نهر النيل، هدد أكثر من مرة بنشوب حرب ربما بين أثيوبيا ومصر. على كل حال احنا ثلاثة بلدان تقريبا
0: مساعدة
2: بالضبط،
0: استقرار
2: بلدان
0: في العلاقات نجم يعطي نتيجة إيجابية جدا.
2: العمل لا يعني يلزم يكون سريع دون، خاصة بالنسبة لتونس يعني دون مزيد إذاعة
0: الوقت. واضح هيك نكمل الشان العام، خليكم معنا لقناة مازال متواصل حتى للساعتين وترجعنا مرة أخرى سعاد نمشي معها للأحداث المنتظرة.

0: من بين الأحداث المنتظرة في تونس، صابة الحبوب المرتقبة إن شاء الله فما استعدادات كبيرة في تونس لحمايتها. تفاصيل خبر هذا معك سعاد، مرحبا من جديد.
1: شكرا لامع. أعلن المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية أمس عن إقرار استراتيجية استباقية شاملة تهدف إلى حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من مخاطر الحرائق. وأوضح المشري بأن هذه الخطوة ستعرض قريبا على وزيري الداخلية والفلاحة للمصادقة النهائية عليها. وفي نقلة نوعية لأساليب المراقبة، كشف المقدم المشري أنه سيتم اعتماد طائرات مسيرة درون من طرف فرق مراقبة متنقلة بهدف الرصد المبكر للحرائق والتفطن للدخان عن بعد وفي مناطق يصعب الوصول إليها، وذلك لضمان سرعة التدخل وتقليص زمن الاستجابة لضمان محاصرة النيران. وتحدث في هذا الإطار عن توفير حماية قصوى لمحاصيل الحبوب خلال موسم الحصاد وتأمين الصابة.
0: إذا نتفاعل مع الخبر هذا مبروكة، نتحدث عن استراتيجية استباقية وهذه حاجة مهمة بطبيعة وقت اللي يعني نتصدوا لعملية حرق بعض يعني الحقول المنتجة للحبوب. مبروكة، صارت أكثر من مرة وفي كل صائفة تقريبا يعني تندلع على النيران ساعات حتى بأمور طبيعية مناخية بحتة. تفضل.
2: هي هي لجان ربما فتحت وقيد ضد مجهول يعني أي. العمليات اللي صارت المدة
0: هي لجان التحقيق وما يتبعها
2: أي بالضبط يعني لا فما فترات يعني كانت خطيرة وأثرت يعني بشكل كبير على
0: المحصول
2: على المحصول تقريبا لأول مرة تم العملية هذه.
0: جيد، في انتظار اللقاء اللي باش يصير
2: متابعتنا من متابعتنا تقريبا لأول مرة إقرار استراتيجية استباقية شاملة، وهذا بعيدا عن منطقة المؤامرات راه تنجم تصير نجم يعني احتكاك طبيعي في ارتفاع لدرجات الحرارة اللي ولا تغير عادية ارتفاع في درجات الحرارة، ينجم اليوم يكون ممطر وغدوة يولي سخانة يعني
0: من العوامل اللي تسبب النيران
2: يعني تغيرات المناخية. هذاك علاش ضروري جدا
0: هو فترة ما رأي كانت بفعل فعل مبروكة، وهذا يتم رصده بطبيعة حتى خلينا نقوله من الفلاحة الموجودين على أرض المكان، ولكن اليوم السياق غير السياق الماضي،
2: بعض بفعل فعل وبعض بفعل الطبيعة هذا موجود يعني هذا موجود. احنا الآن نتصدوا لكل ربما الأشكال اللي تتم، ولكن
0: المهم يقع حماية صابة الحبوب وهذا هو المهم.
2: وهذا المفروض في المجالات الكل أن وقت تتكرر العملية وأنت تعالجها بنفس
0: الأساليب
2: نوع من الغباء يولي
0: صحيح
2: نوع من الغباء اللي يخلي الأضرار ربما تكون في كل مرة فادحة وأنت ما تتعلمش بالضبط. علاش نقول غباء؟ لأنه الإنسان المفروض يتعلم من الخطأ الأول الثاني يتعلم عشان
0: يبدل الطريقة يشوف بديل ينجم يحمي
2: أنه إذا كان في كل مرة تفاجأك مثل هذه الأمور كل مرة تفاجأك مثل هذه الأمور يعني وكأنه الزمن ما عندش استمرارية ولا ما عندش يعني نتيجة عندك، إذاك علاش ضروري تكون فما استراتيجية، وهي صارت يعني ربما الفترة هذه وأكيد نتائجها باش تكون يعني خيرا على الصابة اللي الناس الكل تأمل أنه تكون يعني بشكل بأشكال قياسية نحافظ عليها، وحتى بعد يعني الحصول عليها تهلا تكون عندنا الإمكانيات الكبيرة باش للتخزين خاصة.
0: إذن استراتيجية استباقية المتابعة مهمة جدا وتنفيذها خاصة تنفيذ اللي باش يقع الاتفاق عليه في اللقاء المرتقب مع وزير الداخلية. سعاد نوصل معك بقية الخبر.
1: ولضمان فعالية التدخل الميداني أشار المشري لاتخاذ جملة من الإجراءات اللوجستية والبشرية أبرزها برمجة إحداث مركز موسمي في منطقة تيبار لتفادي أي تأخير زمني في حال اندلاع حريق بالمنطقة، كما سيتم تخصيص 10 فرق متنقلة مجهزة بأعوان مدربين موزعين استراتيجيا على أهم المناطق الغابية والفلاحية لضمان التغطية الشاملة.
0: إذن هذه تفاصيل الخطة الاستباقية بالضبط. مبروكة، والتركيز ظهر لي على المناطق المنتجة، المناطق اللي تنجم تعطي صابة كبيرة برشا، هذا زاد من بين الخطط اللي تنجم تعطي
2: اللي هي مهددة
0: مهددة فعلا وتعطي نتيجة على مستوى الاستباقة في يعني القضاء على الحرائق الخاصة بالصحة.
2: هذا اللي يخلي أحداث مركز موسمي للحماية المدنية في منطقة تيبار المنطقة الفلاحية المعروفة، لأنه نعرف أن الوقت ثمين جدا في مثل هذه الحالات، والوقت يحدث الفارق أنك تصل الحريق قبل بساعة مش أنك توصل الحريق بعد بساعة يعني أي. فبفرق بين الـ الـ الـ الطريقتين يعني أكيد لامعة
0: إلى جانب تخصيص الفرق المتنقلة هذه اللي تكون على الذمة خليها متفرغة بطبيعة ما تكونش في أعمال أخرى مخصصة فقط لي يعني إطفاء الحرائق اللي تنجم تنشب في حقول الحقوق
2: والتمركز يعني في المركز الموسمي اللي هو في الفترة هذه ثم بعتلي يعني يكون ربما يتم يعني إلغاء يعني أعتقد أنه خطة تكون محكمة فعلا وتخلينا يعني
0: تتصور يصير متابعتها وتطبيقها على أرض الواقع مبروكة ونشوفه موسم استثنائي
2: يعني في انتظار المصادقة من قبل وزيري الداخلية والفلاحة وتنطلق الأمور الكل مضبوطة وفعل حسنا يعني فعلت الإدارة الفرعية للعمليات المتابعة بالدون الوطني والحماية المدنية وأكيد بالتعاون مع وزارة الفلاحة وكذلك يعني بوزارة الداخلية
0: واضح وإن شاء الله كل الملفات اللي فيها بعض الإشكاليات مبروكة تمشي في المنحة هدايا يعني بالفعل يقع ضبط الاستراتيجيات في كل ملف على حدة ومتابعته وتطبيقه
2: بالضبط لأن الخطأ وارد ربما السهو وارد وربما عامل المفاجأة
0: مهم نتعلمه من الأخطاء
2: بالضبط يعني تفاجئنا العوامل الطبيعية أكيد ولكن وقت اللي تتكرر تعطينا التجربة باش نواجهوها بطريقة محكمة
0: واضح حكا نكمل الأحداث المنتظرة خليكم معنا سعاد بعد شوية في زوايا العالم
3: زوايا العالم زوايا العالم
0: نرجع مرة أخرى لمتابعة آخر مستجدات الحرب الأمريكية الإيرانية نتحدث الآن عن آلية تنفيذ خطة ترامب في مضيق هرمز وسؤال ماذا سيحدث انطلقت بطبيعة ربما تنفيذ هذه الخطة ومشروع الحرية انطلق من الأمس واضح تفضل سعاد الملك
1: كشفت مصادر أمريكية ملامح عن آلية تنفيذ العملية التي ذكرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال إن الولايات المتحدة ستبدأ في مساعدة سفن عالقة من جراء الحرب بدءا من صباح الاثنين ولم يقدم الرئيس الأمريكي تفاصيل تذكر عن الخطة التي قال إنها ستبدأ لمساعدة السفن وأطقمها التي لا تزال محتجزة في مضيق هرمز وتعاني نقصا في الغذاء وأمدادات أخرى ولاحقا أعلن الجيش الأمريكي أنه سيبدأ دعم العملية بقوة تشمل أكثر من 100 طائرة إضافة إلى آلاف الجنود لكن وفقا لموقع إكسيوس الإخبار فقد أكد مسؤولان أمريكيان أن عملية مضيق هرمز الجديدة لن تشمل بالضرورة مرافقة السفن البحرية الأمريكية للسفن التجارية وقال أحد المسؤولين أن السفن البحرية الأمريكية ستكون في المنطقة تحسبا لأي طارق قد يدفع الجيش الإيراني إلى مهاجمة السفن التجارية العابرة للمضيق وفي سياق المتصل قال مسؤولون أن البحرية الأمريكية ستزود السفن التجارية بمعلومات حول أفضل الممرات في مضيق هرمز لا سيما تلك التي لم يزرعها الجيش الإيراني بالألغام وبينما يقول ترامب أن هذه الخطوة إنسانية فإنها تمثل تحديا أمريكيا واضحا لسيطرة إيران على المضيق
0: إذن مبروكة وفي متابعة الآخر التطورات بطبيعة انطلقت خطة ترامب ومشروع الحرية ومن آخر الأخبار مدمرتان أمريكيتان تعبران هرمز وطهران تتحدث عن معادلة جديدة تتشكل يبدو أنه فما تطور في هذه التحركات الأخيرة بخصوص مضيق هرمز تفضل
2: لحد الآن يعني لم تكن هناك مصادمات بين السفن الأمريكية والإيرانية رغم أنه وارد جدا أن تنتقل الحرب لامعة من البر إلى الماء تكون حرب مائية يعني بامتياز في مضيق هرمز بهذه الخطة الأمريكية اللي فيها نوع من استعراض القوة الأمريكي لمساعدة السفن العالقة رغما عن القرار الإيراني بإغلاق مضيق هرمز بطبيعة الحال والتصدي لأي تحرك في مضيق هرمز سواء كان من سفن أجنبية أو من سفن أمريكية وخاصة يعني اعتمادها على الألغام التي زرعتها ربما تطورت تكون يعني موجودة في الـ في الـ في الأمر هذا لأنه إيران تنفذ تهديدها بالتصدي لأي وجود أمريكي أو أجنبي رغما عنها أو محاولة المرور عبر مضيق هرمز من غير الـ الـ الإذن الإيراني الإيراني أم أنه ستقبل بهذا، لأنه ظاهر أنه بعض السفن يعني التجارية التي تنسق مع إيران يعني تمر، ولكن أحيانا تمنعها الولايات المتحدة الأمريكية، يعني خلاف حاد جدا في مضيق هرمز، ربما فقدت التبادل العسكري، يعني القصف غير موجود اللي نجم ينطلق في أي
0: إن شاء الله ما ينطلقش. مبروكة، نأمل أنه يقع فعلا مواصلة هذه الهدنة، ولو أنها كما ذكرت أنت بحذر شديد لحد الآن، ونجم يقع استئنافها في أي لحظة. ولكن من التصريحات زاد من شوية فقط وزير الحرب الأمريكي مبروكة قال أنه أمريكا فرضت سيطرتها على مضيق هرمز بعد يوم من بدء عملية مشروع الحرية اللي تقول واشنطن أنه تستهدف تمكين السفن العالقة من عبور الممر.
2: هذا من جانب واحد اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، إلى حد الآن ما فماش نفي ربما للتصريح هذية، في انتظار أنه نتابعوا تصريحات إيرانية.
2: ولكن الواقع شيء آخر، علاش؟ لأنه هرمز في جزء كبير منه لا معه أراضي إيرانية.
0: نعم،
2: وتابع لإيران، وبإمكان إيران أن تتصرف فيه كما يجب لها من الخبرة ربما للمناورة العسكرية، كل شيء يعني أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية. هذاك علاش ربما الأخبار المتصلة به الأمريكية نأخذها بالاحتراز،
0: ونجم يكون في إطار الضغط وفي إطار التهديدات لإيران،
2: الإقرار بأنه موازين القوى العسكرية في البحرية يعني متفاوتة جدا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يعني حتى على مستوى السفن وما إلى غير ذلك لا مجال للمقارنة. وعادي جدا باش أنه الولايات المتحدة الأمريكية بالواقع وبالمنطقة لامعة فعلا يعني تفرض السيطرة متاعها على مضيق هرمز، ولكن بطرق الخاصة إيران، أن هي أرض معناتها صاحبة الأرض، ومعناتها كما حاربت معناتها طائرات بسيطة جدا مقابل المقام بلاد الأمريكية وأحدثت يعني الفرق.
0: صحيح،
2: يمكن هذا اللي تكون فيه ماهرة إيران على مستوى الألغام وعلى مستوى الطائرة المسيرة في التصدي للخطة الأمريكية اللي هي تحرير السفن العالقة وخطة الحرية ما اعتمد عليها يعني أمريكا.
0: نعم، وهي إيران ما زالت تتناور وتدافع عن سيادتها الوطنية. مبروكة في نفس التصريح للوزير الحرب الأمريكي يقول دعا إيران إلى أن تختار إبرام اتفاق تتخلى بموجبه عن الطموحات النووية. هذا هو الهدف يعني اليوم وممارسة كل التصريحات في هذا الاتجاه.
2: كل ربما المفاوضات تصطدم بالجدار النووي. كل المفاوضات
0: هو العنصر المخيف لأمريكا،
2: هرمز وما إلى غير ذلك. نعم، هي تداعيات على الموقف من السلاح النووي. أعتقد أنه بالنسبة لإيران خاصة بعد اغتيال المرشد خميني ووصول المرشد الجديد، ربما أصبح يعني غير مجال للنقاش تماما.
0: واضح. نختم سعاد باختصار.
1: تسعى إدارة ترامب للحصول على مساعدة من دول أخرى لتشكيل تحالف دولي يعمل على تأمين حركة الملاحة في المضيق. وقالت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي سنتكوم إن الجهود الأحدث ستجمع بين التحرك الدبلوماسي والتنسيق العسكري.
0: إذن في انتظار ما ستفسر عنها هذه التطورات. مبروكة في مضيق هرمز، وكأنه فما انتظار لطبعا هذه التطورات خاصة من الجانب الأمريكي اللي قد يذهب في اتجاه استئناف حرب ضد إيران مرة أخرى.
2: ربما الفرصة ما زالت متاحة للمفاوضات.
0: نعم،
2: لا مع وظاهر من التصريحات الأمريكية واستعراض القوة على مستوى هرمز والتسميات للعمليات الأمريكية اللي هي يعني ماهرة جدا فيها الولايات المتحدة الأمريكية في إطلاق العناوين والمحاور الرئيسية لأي
0: الحرب الكلامية من بين عناصر
2: أي تحرك عسكري، ولكن ما زالت الفرصة متاحة أكيد يعني للمفاوضات. وكأنه فعلا أمريكيا حرب غير مرغوب فيها تماما،
0: ضمنيا غير مرغوب فيها، ولكن كأنه استعراض القوى يتضمن شيء آخر تماما،
2: الكلفة العالية لها، وكذلك الرفض الداخلي اللي خلى ربما شعبية يعني ترامب وفق آخر معناتها سبر أرى تنزل بشكل لم يسبق في الماضي، يعني إلى لحد الآن منذ توليه الفترة الثانية، هذه الدورة الثانية من الفترة الثانية عفوا أو العهدة الثانية من الرئاسة له.
0: واضح وكل هذا تقابل صمود كبير من الشعب الإيراني ومن إيران بصفة عامة.
2: هي شفنا الدعوات السخرية من الدعوات لتسليح الشعب الإيراني ليقوم هو بتغيير النظام، وهذا يعني أمر كدش بتسلح أنت تقريبا حدود 90 مليون
0: لا
2: يعني
0: بخلاف التسليح مبروكة. احنا وقفنا على حقيقة حب الإيرانيين لبلدهم رغم ربما الخلافات اللي تنجم تغزو
2: هذا اللي أحدث الفارق، وهذا اللي ما نجمش نقارنه ببلدان
0: وقت اللي يكون العدو خارجي فتتغير المعادلة،
2: لأنه في الحرب العراقية الجلب العراقي قدم إلى العراق على دبابة أمريكية. هذا لم يحدث في إيران، بالعكس شفنا أكثر القيادات المعارضة لحكم المرشد في إيران تصمت وتعود إلى إيران للدفاع عن إيران، وتقول أن كل شيء الآن متوقف من المعارضة مقابل أن إسناد البلد وهي في حرب. وهذا اللي خلى التماسك الإيراني، وهذا اللي خلى ربما يعني الإنجاز العسكري أو الأداء العسكري الإيراني فعلا يعني يؤتي أكله ويتطور بشكل كبير.
0: واضح هيك كما زاوية العالم. شكرا سعاد، يعطيك صحة، ملتقانا في نفس التوقيت نهار الخميس. مبروكة. نختم بكتاب اليوم بعنوان قبو الحفصية للصحفي والكاتب محمد أمين بن هلال، أول إصدار للكاتب الصحفي هذايا مبروكة، واللي كان معروض في معرض الكتاب مؤخرا. تفضل.
2: أكيد أن اختياري للكتاب هذا أولا تحية للزميل محمد أمين بن هلال، وتحية لعزيمة هذا الزميل اللي نعرفه أنه تعرض إلى حادث
0: صحيح
2: مرور يعني كبير جدا، وحدث مرور كان ينجم ربما يقضي على كامل حياته أو كامل طموحاته يعني في العمل الصحفي والعمل الثقافي بشكل أساسي، ولكن هنشوفوه يعني عاد بأول إصداره من الصحفيين الشباب. لا معمش سهل أنك تنجز رواية، ولكن واضح أنه رامه بالكتابة وبالرواية سابق حتى اهتمامه بالصحافة. الرواية ترصد حياة رجل قال الكاتب أسقطه الزمن من كل شيء ما عدا نفسه، والرواية تتحدث عن البطل سعيد الذي يعثر على أرشيف صامت لمن اختفوا دون أن يتركوا سوى أظافرهم في الجدران، يعني ملامسة للحياة الداخلية في العاصمة.
0: انطلق بشخصية واقعية مبروكة في الإصدار هذايا، وادعى فعلا يعني الاهتمام بالكتاب والمطالعة، لدرجة انه قال الكتاب راهو اكثر صديق ينجم يعني وين ما تخليه وين ما تلقاه ما يتغيرش.
2: اكيد لا معه،
0: وهي رسالة قوية جدا من محمد
2: من الانتاجات المهمة ومن الشباب اللي في العمر هذا يعمل الرواية الاولى، ان شاء الله يكون مقبل على ربما انتاجات ادبية
0: اخرى.
2: اكثر الصحفيين اللي يكتبوا الرواية، احنا شفنا البعض الصحفيين اللي يكتبوا الرواية يعني بعد عقود من الزمن ربما في نهاية تجربتهم الصحفية
0: صحيح.
2: أو عملهم الصحفي،
0: نذكر مهر عبد الرحمن مثلا برشا تجارب في السياق
2: يعني ربما صيغته الروائية باش تطغى على صيغته الصحفية رغم يعني قيمة تجربته في المجال الصحفي، ولكن محمد أمين بن هلال يعني بدا شاب ويكتب الرواية ويجمع بين الرواية وبين الصحافة. وتحية لهذا الزميل، إن شاء الله يكمل في هذا الحقل الجميل جدا اللي هو الرواية.
0: إصدار جدير بالاهتمام وبالقراءة، قبو الحفصية للصحفي والكاتب محمد أمين بن هلال. شكرا مبروك على اختيار الإصدار هذي، وشكرا لك على حضورك معنا في القراءة التحليلية. هيك نكمل معكم زاوية الخبر لليوم. تحيات كل الفريق، رشيد وحبيب زادة في اللوحة الهاتفية، تحياتنا لكم الكل. خليكم معنا بعد شوية موجز الأخبار رفقة الزميل عبد النور بسنون، وبعدها مباشرة يصفحكم الزميل عبد الكريم حمدي بعد رحلته لفرنسا مؤخرا. صح عبد الكريم، بسلامة، نلتقي إن شاء الله نهار الخميس.
3: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة مستمعينا الكرام. أكد المندوب الجوي للتنمية الفلاحية بمدين عمر الجمعي في تصريح لإذاعة تطابين أن متوفرات الجهة من الأضاحي تفوق 35,000 رأس، وهم يكفي حاجية الجهة التي تشهد نقصا في الأضاحي. وفي ولاية جابس تراجع قطيع الأضاحي بأكثر من 20,000 رأس وفق الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بجابس. أكد وزير التجارة سمير عبيد اليوم على هامش إشرافه على اللقاءات ثنائي حول تعليب زيت الزيتون التونسي عبر صناعة تقليدية وتصميم، أكد برمجة 30 نشاطا لتعزيز صادرات زيت الزيتون. أفادت أمينة بن عمار مكلفة بإدارة ترشيد المبيعات بالخطوط التونسية أنه استعداد لصيف 2026 تم توفير 14 طائرة تابعة للخطوط التونسية، وسيتعزز الأسطول بطائرتين بين جوان وسبتمبر، وبطائرة ثالثة بين 15 من أوت والخامس عشر من سبتمبر. أعلن المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في الكيان اليوم أن محكمة صهيونية مددت احتجاز ناشطين اثنين كانا ضمن المشاركين في أسطول مساعدات متجهة إلى قطاع غزة، وذلك حتى 10 من مايو الحالي. قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال دان كينا اليوم إن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز حتى الآن لم تصل إلى المستوى الذي يتطلب أن تستهدف الولايات المتحدة العمليات القتالية الواسعة. الموجز الآن، إليكم أخبار الرياضة مع الزميل عبد الكريم حمدي.
2: إنفو سبورت.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي الرابطة المحترفة الأولى، الجولة قبل الأخيرة من البطولة على دفعات البداية يوم الجمعة 8 مايو انطلاقا من الساعة 4 الملعب التونسي يستضيف اتحاد بن قردان. مستقبل السليماني يواجه مستقبل جابس. الأولمبي البلجي ضد شبيبة العمران، والشبيبة القيروانية ضد الاتحاد الرياضي المنسيري يوم السبت دفعة ثانية فيها ثلاث لقاءات. مستقبل مرسى سي اس اس ترجي جرجيس نجم المتلوي والنجم الرياضي الساحلي ضد النادي الرياضي لبنزرتي دفعة أخيرة من خلال مواجهة منتظرة ولقاء مرتقب مباراة القمة والدربي ومن سيخطو خطوة نحو التتويج بالبطولة. مواجهة الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي التحكيم بصفة تقريبا رسمية سيكون أجنبي في انتظار الإعلان الرسمي والمباراة انطلاقا من الساعة 4. أخبار مستقبل جابس، صالح دايسي وصل للمشوار بعد انسحاب محمد التلمساني. داي كان انطلق من خلال مباراة الفارتة وسيواصل إلى نهاية الموسم. الرابطة المحترفة الثانية للجولة الأخيرة للبطولة يوم الاثنين 11 والثلاثاء 12 مايو 2026 انطلاقا من الساعة 4 في البرنامج. لقاءات المجموعة الأولى يوم الاثنين 11 مايو، الرالوي ضد كوكب عقارب، بعث بوحجلة ضد اتحاد الطاويل، مكرم المهدية ضد محيط قرقنة، هلال مساكن هلال الشابة، الاتحاد الذي ببوسلم ضد جمعية مجرين، سبورتينج بن عروس الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة، ولقاء القمة بين نادي حمام الأنف وأمل حمام سوسة. مباراة ومباريات المجموعة الثانية يوم الثلاثاء 12 مايو. في الرابعة دائما قوافل قفصة ضد أولمبيك سيدي بوزيدة، أمل بوشمة ضد قربة، تقدم ساقيت الدير ضد هلال أرديف، مستقبل قصرين ضد اتحاد قصر الأساف، نسر جلمة الملعب الجيفسي، سبورتينج المقنين جمعية أريانا، القلعة الرياضية جندوبة الرياضية. فيما يهم هذه المجموعة منتظر غدوة مكتب الرابطة سينظر في الإثارة المقدمة من فريق الملعب الجيبسي، الاحتراز المقدم من فريق الملعب الجيبسي ضد مشاركة لاعب مستقبل القاصرين في مواجهة الفريقين. وقد يتغير الترتيب غدوة إذا منحت الرابطة نقاط الفوز لفريق الملعب الجيبسي. تعلم الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة المستوى الثاني أن موعد سحب قرعة مباراة تدارك تفادي للنزول الموسم الرياضي 25-26 ستكون يوم الخميس 7 مايو انطلاقا من 11 صباحا والنصف بمقر الرابطة الوطنية للهواة المستوى الثاني. ويعتبر هذا البلاغ بالنسبة للرابطة استدعاء لكل الحضور المعنية لكل الفرق المعنية للحضور في القرعة. أختم بكرة القدم الأوروبية ولقاء منتظر ومواجهة في لقاء قمة بملعب الإمارات مساء اليوم انطلاقا من الساعة 8 بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا. المباراة ستجمع فريق أرسنال بأتليتيك مدريد، مباراة الأذهاب منذ أسبوع التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف، غدوة نصف النهائي الثاني بين ميونخ باريس سان جيرمان في نفس التوقيت الساعة 8. ولقاء الذهاب منذ أسبوع انتهى لفريق باريس سان جيرمان 5-4. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، إلى اللقاء.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
2: صدى الجهاد.
3: السلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من صدى الجهات اللي يجدد موعدكم معاه كرة ثلاثة من مكتب إذاعة تطاوين بمدنين. ثلاثة فقرات باش تواكبوها معنا على امتداد ساعة تقريبا، أولها مع معتمد بن قردان سامي خليفة اللي باش يكون الحديث معاه على الوضع التنموي والبيئي في الجهة. في الجزء الثاني من برنامجنا لليوم باش نتطرقوا لموضوع الطاقات البديلة تمويل مشاريع الطاقة الفولتاضوئية مع المدير الجهوي لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمدنين مهاب خشوم. باش نحكو زادة سياحة مع زياد الزموري مؤسس مهرجان زامور تريكينغ ومدير شركة تنفذ حاليا مشروع تونس وجهة مستدامة تحت إشراف وزارة السياحة وبتمويل من سفارة سويسرا في تونس. إذن خليكم معنا مستمعينا، فاصل غنائي ونرجع ناخذ ضيوفنا تباعاً.

0: مرحبا بكل من التحق بنا توا في الاستماع لبرنامج صدى الجهات اللي يجيكم من مكتب الإذاعة في مدنين. ننطلق في أولى فقراتنا لليوم ونستقبل مع بعضنا الضيف الأول معتمد بن قردان سامي خليفة. مرحبا سي سامي.
1: مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي إذاعة تطوين ونشكركم على الاستضافة.
0: شكرا لك على تلبية الدعوة. إذن سي سامي كما سبق وتحدثنا موضوعنا معك يتعلق بزوز محاور مهمين اللي هما التنمية والوضع البيئي. والبداية مع التنمية لهنا باش نبدأ برقم ممكن يخص حجم تمويلات خاصة بجملة من المشاريع في معتمدية بن قردان يقدر تقريبا ب 200 مليار هكا سي سامي. لهنا الرقم هذايا المشاريع هذه فيها اللي منجز فيها لطور الإنجاز وفيها زادة مشاريع مبرمجة. لو ناخذ معك أكثر تفاصيل عليها سي سامي.
1: شكرا على الاهتمام على كل ما يهم الشأن التنموي بربوع بن قردان العزيزة. كما نعرف أن الدولة والحكومة التونسية ضخت أكثر من 200 مليون دينار يعني أكثر من 2 مليار لتأييد بن قردان. المشاريع معناها فيها ما تم إنجازها بنسبة 100% ومشاريع في طور الإنجاز ومشاريع في طور الدراسات. نعطيك ولو حوصلة أن محطة التطهير تمت بنسبة 100% ب 40 مليون دينار يعني 40 مليار. إحداث 70 وحدة سكنية القسم الأول وتم تسليمها ب 6 مليون دينار. والآن أنا في إطار إعداد القسم الثاني له 107 مسكن إن شاء الله في الدراسات الفنية وسيتم بالقريب العاجل إن شاء الله الإعلان على طلب العروض للمساكن الاجتماعية. كنا عفونا سيدة الجمهورية يدعو دائما إلى يكون معناها دولة اجتماعية وهذا معناها متجسدة على أرض الواقع. أن كذلك تم إنجاز قاعة متعددة الاختصاصات تمت بنسبة 100% هي يعني قاعة مغطاة 6 مليون دينار. الآن في طور الإنجاز المركب الثقافي يلوق ويليق أيضا بمعتمدية بن قردان الأدبية والثقافية وفي نسبة تقدم تقريبا حوالي 80% بمبلغ 5.150 مليون دينار. المكتبة العمومية بالعمرية تمت بنسبة 100% 900,000 دينار. عندنا تهيئة السوق المغاربية سوق أسبوعي تم زاد بنسبة 100% ب 900,000 دينار. رصد مبلغ قدره 3.1 مليون دينار لتهيئة الملعب الرياضي 7 مارس لبن قردان والآن في طور إعلان على طلب العروض. والآن كذلك أيضا في تهيئة الملعب القديم اللي هو في سنتر بيد وسط المدينة بمبلغ قدره 800,000 دينار والمقاول للتعيين. أن كذلك مشروع أيضا رائد وبدل وجهة بن قردان من ناحية البنية التحتية وهو مشروع تهذيب الأحياء اللي هو تابع عنها وكالة التهذيب والتجديد العمراني اللي نسموها احنا لوري بمبلغ قدره 17 مليون دينار 17 مليار بقسطيه الأول بعماد بلدية شمالية والعمادة الجنوبية. والآن الأشغال بيتطور معناها متقدم في التعبيد ترصيف تنوير ترصيف مياه الأمطار و تشجير يعني 17 مليار معناها تحس ان البلاد تغيرت بالخسانه السياسيه وحتى المواطنين معناها ولوا يلاحظوا فيها. الى جانب ايضا مشروع ايضا رائد وهو يهم حمايه بن قردان من الفيضانات بمبلغ قدره 24 مليار. القسم الاول تم والقسم الثاني في طور الانجاز وحاليا تقدم القسم بنسبه 80%. الى جانب ان ايضا مشروع ايضا رائد وان شاء الله حسب تصريح السيد الرئيس المدير العام ل الشركة التونسية الكهرباء والغاز باش يدخل حيز التشغيل في أول صيف حول 30 جوان إن شاء الله وهو محطة الجهد المتوسط العالي بطريق رأس جدير بمبلغ قدره 25 مليار. هذا يزيد في اللمسات الأخيرة إن شاء الله باش من الجدان نرتاح ونجنبه من هناك الشيء تاع الكورونا كما نقولوا هناك
0: الانقطاعات
1: في تذوب الكهرباء. إلى جانب أن البريد جميلة تم وتم تسجيلها

0: إعادة طلب العروض من جديد.
1: أنا كذلك
0: برمجت عديد من الطرقات تعمل طرقات في كل العمادات مع طريق المجلس الولاية.
1: تسمع فيها؟
0: أي نعم.
1: فقط قبل ما نوصل معاك في المشاريع اللي هي طور الإنجاز وإلا المبرمجة، ممكن النقطة اللي يتسألوا عليها الناس هي فماشي مشاريع معطلة ممكن تجاوزت أجل تنفيذها، والإجراءات المتخذة من السلطات سواء على مستوى محلي أو مركزي في حال وجود الإشكالات هذه؟
0: أكيد بعشان كمل لك، عندنا بالنسبة للتربية تم رصد 13 مليون دينار في أنت مؤسسة تربوية، أن كذلك المعبر الحدود إن شاء الله تم رصد اعتمادات 124 مليار لإعادة تهيئة المعبر الحدود الصدير ونعبورك بوابة معناها لإفريقيا ومعبر معناها عندها أهمية كبيرة على المستوى الوطني، لأن تو بعض المشاريع معطلة وتو معناها تعتبر مش معطلة، أن المركز التكوين المهني اللي تم رصد فيه مبلغ 16 مليار إن شاء الله مبدئيا تم منذ شهر فيفري الطلب عروض لي القيام بالدراسات. هذا مشروع حقيقة معطى عنده 5 سنوات وحنا ننتظر فيه لعديد الإشكالية إن شاء الله حولها جوزناها، والآن هذا المشروع إن شاء الله سيرى النور في القريب العاجل، وهو حاليا حسب ما تم تصريح به من الجهات المعنية أن في طور أنها الدراسات الفنية، وما تم سيتم الإعلان على طلب العروض. أن كذلك حلم آخر إن شاء الله أنا أتمنوه هو الإسراع في إنجاز محطة التحلية اللي حاضرة ومقدرة 140 مليون دينار، والآن الجهود كلها معناها متجهة نحو البحث عن مصادر التمويل. إن شاء الله كان تو بالنسبة للستيك تهنين عليها، إن شاء الله حاليا تو مع السيد الوالي والناس كل معناها ساعية باش نحاولوا باش نوفروا المبلغ هذا لإنجاز محطة التحلية، وكان نتغلبوا إن شاء الله على النقص اللي كان كبير يقع تعني بن قردان في خاصة فصل طريق من نقص المياه. عندنا كذلك مشروع آخر رائد إن شاء الله سيرى النور، وهو الإعلان عن مدينة سياحية على مساحة 35 هكتار غادي في شط بوغرنين إن شاء الله. الأرض حاضرة توا دراسات فنية معناها تسير بنسق حثيث إن شاء الله نعمل كل جهدنا مش أن الحلم هذا يتحقق. عندنا الإشكال في بعض مشاريع معطلة كما قلت لسيادتك هي المنطقة الصناعية، أنا زود المنطقة الصناعية، يعني الإشكال تم مستثمرين حاضرين بقى تم لبعض الإشكالات الإدارية إن شاء الله اخر جلسه مع السيد الوالي هو حريص معناها باش يذل كل الصعوبات ان شاء الله نتلافوا هذا الاشكال معناها الموجود في بعض منها المؤسسات الاداريه، وهكا باش نطلق المنطقه الصناعيه ان واحده فيها اشكال عقاري يعني مع انسان منها مشكله عقاريه، والاخرى مشكله مع بعض الادارات ان شاء الله نتغلبوا عليهم، وكانت حل المشكله ان شاء الله تنطلق بن قردان تولي زاد منطقه صناعيه ان شاء الله الى جانب انها معناها وجهه تجاريه. يعني مشاريع مهمة. يعني المشاريع معناها هذه موجودة فعلا، ما هوش معناها كلام معناها بالمليارات وموجودة، وما هو كما قلت لك معناها تم إنجازها 100% وهي تطور الإنجاز، وما هو في طور الدراسات معناها كما نقولها قولا وفعلا.
1: أكيد مازلنا مواكبين معاكم سي سامي كل هذه المشاريع خاصة اللي هي في طور الإنجاز والمبرمجة في مختلف محطاتنا عبر موجات إذاعة تطاوين. مشاريع أكيد باش يكون عندها إن شاء الله جانب إيجابي كبير في كل المجالات، خاصة في علاقة بالتشغيل، أيضا في علاقة بالوضع التنموي والاقتصادي بالجهة، وأكيد كما كنت تحدثت باش نرجع على أكثر تفاصيل عليها معاكم في محطات قادمة. نجيت ومعاك يا سي سامي القسم الثاني اللي نحب نسلط عليه الضوء معاك، اللي هو الجانب البيئي في معتمدية بن قردان. فما حملات مؤخرا، حملات نظافة واسعة في الجهة، سواء تزامنا مع صائفة أيضا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك اللي ديما عنده برنامج خصوصي لهنا، شنو أبرز الحملات هذه، الشركاء اللي فيها وأهميتها؟ ولهنا ديما نشير حتى قبل ما نحيل لك الكلمة سي سامي إلى جانب حتى الوعي متاع المواطن اللي يلزم إعادة المجهودات هذه.
0: شكرا. كما نعرف هو الجانب البيئي مهم جدا جدا بحكم بنا زي مدينة منع عبور وقبل الزوار يجيك ناس من أفقاع منها من الخارج ومن الداخل. كما نعرفوا منها منذ فترة احنا الحمد لله البلدية تم تعزيزها بمعدات ثقيلة جديدة سواء مستوى وزارة الداخلية أو بمجهود ذاتي من البلدية، حاليا عندنا 6 شاحنات

0: جد وإلى جانب أن صار ثلاثة أخوين جايين بطريق، بالإضافة أن 12 شاحنة أخرين تم إصلاح العديد منهم وتم أخرين في طور الإصلاح، يعني بحاول الآن يعني نعتبر يعني نقول إحنا المعدات موجودة. إن شاء الله الأسبوع الجاي 11 إن شاء الله ماي سيتم الإعلان عن المترشحين اللي تم قبولهم لعمل النظافة. إحنا بنزيد نعزز الأسطول عن الخدامة قلنا بالميكانيك وبالعملة، وهيك مش نولوا نطوروا في نسق التدخل اللي لاحظوه في بنقدان مدة كبيرة. إن شاء الله ثم تحسن كبير بفضل زيادة توجيهات الوالي يصر ويأكد على جانب البيئي. أنا تقريبيا عندنا برنامج يومي يشمل كل العمادات بدون استثناء من نظافة وتبليط ودهن وتجريب الأشجار. والحاجة الأخرى نحب نحيي فيها أهالينا بنقدان، وهي نقطة تحسب لهم، أنا لاحظنا كي شاف المواطن أن البلدية بذل مجهود وبديش يحس أن البلاد انضافت، ولا هو يعني المواطنين يصورونا ويبعثونا ويهبطونا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي بعض مخالفين، وتم زاد أخذ من إجراءات ردعية ضدهم، وتم حتى اللي قدمناهم القضاء باش نرضعوهم زاد ما نش حنا ننظفوا وغيرنا يمسخ. وهذا يصبح بفضل المواطنين اللي هم ولوا مساهمين وشركاء فعلا معنا، لأن النظافة مجهود مشترك بين المواطن وبين البلدية. أنا حاب أشكر المخيم في بنقدان على الجانب هذا وحسيناه، وتقريبيا يوميا الناس تتكلم فينا ويعاضوا، واللي هم أصل معناها يحافظوا على البيئة. لو وفرنا مرفق يمكن نحاول نتعامل برفع الفضلات، وإن شاء الله البرنامج بيجي مواطنين أخرين وهيك على الأقل كل يوم راه واضح.
1: شفنا مواطنين سي سامي يعملوا، شفنا مواطنين قاعدين يقوموا بحملات نظافة تطوعية سواء في أحياء أو حتى في الشاطئ في كل صائفة، ناس تتجند وحدها من منطلق وعي ذاتي وتستعين زادة حتى بمعدات من سواء من تجهيز أو من لوناس أو من البلدية، ويكون مجهود مشترك، وهذا من نجم كان نسمنوه أكيد.
0: بالفعل أن مجموعة من الشباب كل عام يتبنوا البادرة في الفسحة الشاطئية متطوعين. احنا النهار الأربعاء اللي فات عملنا جلسة بلدية فيها ضمة الخي الكل، بما فيها ضمة الخيان معنا متطوعين، هم يجوا الأولاد يتطوعوا، واحنا كإدارة وسلطة محلية مع البلدية ومع التجهيز مع الفلاحة هيك يكون مجهود معنا مشترك، ونعطوا صورة به لبلادنا، وديما نعرف وراء النظافة مجهود مشترك بين المواطن وبين الإدارة، وهيك بلادنا نحافظ عليها كلنا، وكل واحد منا مسؤول من جانبه وفي من موقع مسؤوليته.
1: أكيد بالفعل إن شاء الله الوعي هذايا يكون متواصل، ومن نجمه كان نشكرهم عليه، ونشكر كل الأطراف المدخلة في المحافظة على جمالية ونظافة المدينة. نشكرك سي سامي على مختلف هذه المعطيات، سواء في علاقة بالمشاريع في مدينة بنقدان أو في علاقة بالوضع البيئي في الجهة. اللي حبينا ناخذهم معك النقاط هذوما زوز لإنارة الرأي العام في المسائل هذوما زوز، وإن شاء الله ديما كما كنت تحدثت أنه باش نواصلوا مواكبة هذه المشاريع وأي محطة في معتمدية بنقدان في علاقة بالشأن المحلي في الجهة في أو عبر موجات إذاعة التطاوين. نشكرك على تلبية الدعوة.
0: شكرا لكم، وشكرا لكم مستمعي إذاعة التطاوين، وشكرا لكل الإعلاميين الذين يهتمون بشأن العام في بنقدان، وأنا دائما أؤكد على حضورهم بكل التظاهرات لأنهم حقيقة هم الشركاء فاعلين معنا. فتحيه شكر وتقدير لكم جميعا، وبارك الله فيكم وبالتوفيق إن شاء الله للجميع.
1: شكرا لك، واحنا زادا نشكرك على تعاونك المتواصل والدائم مع الصحفيين والإعلاميين اللي لمسناه في أكثر من محطة في مواكباتنا في معتمدية بنقدان، وهذا من نجم كان نسمنه ونشكرك عليه، لأنه هو دورنا مشترك في إنارة الرأي العام، أنتم كمسؤولين من موقعكم وأحنا كإعلاميين وصحفيين زادا من موقعنا. شكرا لك سي سامي.
0: شكرا بالتوفيق إن شاء الله.
1: شكرا لك. إذن مستمعينا نواصل محطاتنا أو استضافاتنا بعد النغم.

0: 2:29 نجد ترحيب بكل من التحق بنا توا في الاستماع. موعدنا توا مع المدير الجهوي بمدنين لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة مهاب أخشوم اللي باش نركزوا في الحديث معاه على مناخ الاستثمار في مدنين، خاصة فيما يتعلق بدور البنك في دعم الانتقال الطاقي وتحديدا مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية نظام التراخيص. مرحبا سي مهاب.
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا ومرحبا بإذاعة تطويل، يعطيكم الصحة على الدعوة، وهذه فرصة معناتها للتواصل مع الباعثات والباعثين والتعريف بدور بنك تمويل مؤسسات الصغرى المتوسطة في دفع الاستثمار والتنمية.
0: شكرا لك زدار، شكرا لك على تلبية الدعوة، وأكيد حضوركم مهم لطبعا تحقيق الفائدة لكل من يرغب في الاستثمار في هذا المجال. إذن سي مهاب، بداية أنا نحب تعطينا تفاصيل على التمويلات، ممكن حتى على المستوى الوطني التمويلات في القطاع هذايا، التحفيزات المقدمة للمستثمرين، خطوات البرنامج هذا اللي نعرفه أنه توا انطلقت المرحلة السادسة منه، وبعد نرجع معاك على تفاصيل في علاقة بولاية مدنين. تفضل.
1: يعطيك الصحة، كما قلت تفضل سيادتك، معناتها هي وزارة الصناعة والطاقة عملت العديد من الدورات في إطار نظام التراخيص، معناها يتسمى هذايا، منذ سنة 2017 بهدف تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. أول دورة انطلقت معناها سنة 2017 بقدرة حوالي 70 ميجاوات، تواصلت الدورات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة مع تحسن تدريجي يعني في التعريفات وتزايد عدد المشاريع المقبلة. في سنة 26 معناها بتاريخ بالضبط 15 أبريل 26 أطلقت الوزارة كيف معناتها كما نقولوا نظام التراخيص بقدرة 200 ميجاوات. آخر الأجل لتقديم الملفات، معناها ذوما الأجل مهمين برشا المستمعين ومستمعاتنا معناتها في إذاعة تطاوين، آخر أجل بش يكون 15 جوان. هو العادة الحقيقة الوزارة تمدد، معناها بما أنه في ظرف شهرين جنرال مو معناها عادة معناها ما تمدد، لكن يزلنا نعطيه التواريخ كما هي. كما قلت لك معناها المشاريع دي تمثل في الانتاج الكهربائي من معناها الطاقة الشمسية، تكون التعريفات معناها المشاريع دي تم تحديد أسعار شراء الكهرباء من الطاقة الشمسية بمقتضى قرار وزاري في أكتوبر 24، وهي بالطبيعة تختلف حسب حجم المشروع. النجم نقوله معناتها أنه تكون مشروع أقل من 1 ميجاوات استاج تخلص الباعث 217 مليم الكيلوات، يبدأ المشروع ما بين 1 و2 ميجاوات حوالي الطريف يولي معناها سعر الكيلوات يولي 201 مليم، وكيف من 2 ميجاوات ل10 ميجاوات يولي سعر الميجا معناها الكيلوات 142 مليم. كما قلت لك المشاريع هذه تخضع لإطار قانوني واضح اللي هو الأمر عدد 11-23 لسنة 2016. الدورة توفر تعريف الشراء مضمونة، معناها باش يكون عقد بيع طويل المدى مع السائل مع شركة معناها تونسية للكهرباء والغاز، ثم وضوح في الإجراءات، وهذا ما يجعلها مشاريع مربحة ومستقرة وجاذبة للاستثمار.
0: نجي معك توا ولاية مدنين سي مهاب، اللي نعرفوا أنها ولاية تتمتع خلينا نقولوا بإشعاع شمسي أو بمعدلات إشعاع شمسي عالية. لهنا سؤال، كيفاش تمت ترجمة الثروة هذه إلى مشاريع استثمارية؟ تحديدا فماش إقبال من الباعثين في الجهة على نظام التراخيص هذا؟ لو تعطينا فكرة زادة على عدد المشاريع اللي تمت الموافقة عليها في ولاية مدنين وعدد المشاريع اللي هي قيد الدرس توا.
1: بالضبط، شو هو أختي العزيزة، راهو بالنسبة توا الاخر معناتها نظام تراخيص عملته وزاره الصناعه، عملت كما نقولوا 200 ميجاوات، جاتها المطالب اكثر من 200 ميجاوات. بصفه عامه كما قلت سيادتك معناتها الجنوب الشرقي يتميز معناها بالحق معناها بالشمس كما نقولوا اكثر من 300 يوم في السنه. ثم العديد من الباعثين يعني اللي حتى من جهات يعني اخرى جاءوا للشيرة الجنوب الشرقي بصفة عامة، مدنين، تطاوين، قبلي وقابس أيضا، للاستثمار في المشاريع هذه. تبقى شنو هوني، ثم التود معناتها التود كونكريتيزاسيون، معناها ثم برشة الطلب موجود ياسر، لكن تبقى لا كونكريتيزاسيون السنه تحسنت 2026 معناها مازال انكور 2025 تحسنت فرافور قبل التو يمشي في حكايه 50% معناها المشاريع المنجزه فعليا وتوا معناها حسب معناها وزاره الصناعه 2025 النسبه هذه تتجاوز 50% هو الحقيقه ماذا بينا احنا نستغل الفرصه باش نعرف وزاد كيف بيدور بنك تمويل مؤسسات صغرى متوسطه كما تراش مانع بالطبيعه
0: اكيد هو احنا الهدف انه نبسطوا المعطيات للي راغبين في الاستثمار ونعرفوا بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطه عنده دور كبير في المشاريع هذه في جانب التمويل اللي ينضاف الى التمويل الذاتي للراغبين في بعث المشاريع في قطاع الطاقات البديله. دونك لهنا ناخذ معك تفاصيل التمويل. اكيد
1: بارك الله فيك ويعطيك الصحه. كما قلت لك احنا البنك يعني يمول جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية باستثناء مشاريع البعث العقاري والمشاريع السياحية يكون المكون الأساسي فيها هي الإيواء. اللي يميز بنك تمويل المؤسسة الصغرى المتوسطة الحقيقة هو معناتها نعمل المرافقة الفنية والإحاطة بالمؤسسة في مختلف مراحلها معناها نستقبل الباعث منذ الفكرة معناها إلى معناها تمويل المشروع وبعد حتى ما بعد تمويل المشروع نعمل زيارات ميدانية. بالطبيعة عندنا شروط تمويل تفضلية خاطر البنكة معناها تابعة وزارة المالية وفما اعتمادات معناها عملتها الدولة بنسبة فائدة في حدود 8% قاعدين نخدموا بها حاليا كيف بالإضافة إلى منتوج هذايا تابع معناها الفون هذايا معناها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وزارة المالية اعتماد انطلاق سنين هذا يوفر تمويل معناها لتعزيز الموارد الذاتية للباعثات والباعثين بنسبة فائدة 0% على مدة 8 سنوات. هو الحقيقة ينجم يوصل حتى 300,000 دينار باش يعاون الباعثين في تكوين تركيبة رأس المال الشركة. كيف البنك تمويل مؤسسة صغرى متوسطة يوفر جملة من المنتجات التمويلية المبسطة التي حاليا لا تتجاوز سقف 200,000 دينار. يعني نجم نعطيه كما نقولوا تمويل رأس مال العامل اللي هو البي اف اس ستركتورال لتغطية حاجية الاستغلال ما تفوتش 200,000 دينار. كيف تمويل الاستثمار واقتناء المعدات والتجهيزات اللي لا تتجاوز كلفة استثمارها 200,000 دينار. تمويل احداث المشاريع الجديدة كيف لا تتجاوز حاليا معناها 200,000 دينار. وكذلك معناها تمويل كما نقولوا المعدات النقل كما السيارات وكما الشاحنات اللي كلفة استثمارها لا تتجاوز كيف 200,000 دينار. عندنا زاد منتوج خاص بالمؤسسات الناشئة. المؤسسات الناشئة هذه الستارت اب بشرط وحيد هو يلزم تكون يعني لابيليزي متحصلة على لابات معناها هذا اللابيليزاسيون الوطنية وتكون عندها قوائم مالية مدة 3 سنوات نجم نعطيهم قرض معناها مساهمة بدون فائض يوصل 200,000 دينار بدون نسبة فائدة معناها 0% معناها نسبة فائدة. وكما قلت لك يعني
0: معناها أنا باش نسألك على الضمانات سي مهاب. الضمانات لهنا نورمالمون البنوك عادة يعني تطلب ضمانات في إسناد القروض لهنا الضمانات اللي في بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لمختلف القروض اللي كنت تحكي عليها سي مهاب لو تعطينا تفاصيل.
1: بالضبط مثل شو اختي هو معناها كما قلت انت معناها ويعطيك الصحه وشكرا على السؤال. معناتها بالنسبه للضمانات العينيه صحيح موجود وصحيح انه حتى احنا البنك تمويل مؤسسات صغرى متوسطه نمولوا المشاريع معناها بالشراكه مع بنوك اخرى والبنوك هذيك الاخرى تطلب يعني الضمانات العينيه اوتوماتيكمون احنا حسب المشروع حسب الريسك وحسب البروفايل نتاع البروموتور. يعني عاده ما بما انه البنك التجاري الاخر يطلب ضمانات خارج اطار المشروع كيف حتى البي اف بي ام علاش عندنا تجربه اختي اللي هو قبل كانت البنك بنك تمويل مؤسسات صغرى متوسطة يعطي قروض بدون ضمانات والبنك الاخرى تطلب ضمانات عينيه يلقى روح الباعث ما يخذ لك كور يعني الموافقه المبدئيه من عند بنك تمويل مؤسسات صغرى متوسطة وفي معناها البنك الشريك يطلب عليه ضمانات عينيه يا اما عنده الى يعمل البروجي نتاعه واللي ما عندوش ما يعملش البروجي نتاعه. دونك احنا بصفه معناها ولينا فرونسيباسيون كيف يعني بنك مؤسسه صغرى متوسطه كما قلت لك هذه معناها مساله هذا فيما يخص يعني الضمانات خارج اطار المشروع.
0: نجي معك للإجراءات وخلينا نرجع. احنا ممكن فتحنا قوس على مختلف التمويلات، نرجع لي في علاقة بمشاريع الطاقات البديلة، لأن باش نسألك على الإجراءات اللي تم اتباعها من لحظة اللي يحصل فيها الباعث على ترخيص من وزارة الطاقة لهنا دراسة الملف، كل قديش تستغرق من وقت حتى صرف القرض هذا؟
1: يعطيك صحة وشكرا على السؤال. أنا تو مع أنت سؤال خارق العادة، باش نحب نوضح للأستاذ المستمعات والمستمعين أنه مهم جدا قبل ما ناخذ لكور الوزارة. آخر حاجة راهي للرخصة والموافقة بتاع وزارة الصناعة. قبل وزارة الصناعة يسمح لنا المستمعات والمستمعين خاصة المهتمين بالموضوع، راهو يلزم يكون عندك أرض، والأرض هذه يلزمها تكون قريبة للركوردمون بتاع ستاك، وأول حاجة يعملها الباعث هو موافقة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ما ينجم يعدي دوسي لوزارة الصناعة كما أول حاجة أختي هو ياخذ موافقة معناها شركة الوطنية معناها للكهرباء والغاز. ثاني حاجة الحصول على رخصة وزارة الفلاحة. بعدين يلزم يتحصل على يعمل إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية، يصب المطلب متاعه في البنوك. حتى البنوك يعني يلزم معناها باش تعطيه الموافقة يلزم يكون عنده رخصة وزارة الفلاحة، وكيف كيف رخصة الشركة الوطنية لاستغلال معناها الكهرباء والغاز. بعدين يهز الموافقة البنك، موافقة وزارة الفلاحة، وموافقة شركة تونسية الكهرباء والغاز، يلزم الوزارة الصناعة باش تعطيه الموافقة النهائية. وبطبيعة هذا كله احترام كل الشروط والمعايير الفنية المعتمدة. هو كما قلت سيادتك، هو الحقيقة الجنوب التونسي بتاعنا يتمتع بامتيازات وإمكانيات هامة جدا في مجال الطاقة الشمسية، وهذا يفتح أفاق واسعة أمام بعث المشاريع في القطاع هذايا. وكما قلت لك يعني وزارة
0: وأنتم سي مهاب ترافقوا الباعثين في الراغبين يعني في أخذ قروض أو في بعث مشاريع في المجال هذايا في مختلف النقاط اللي كنت تتحدث عليها لتذليل الصعوبات ممكن أو حتى لتبسيطها أمامهم؟
1: بالضبط يعطيك صحة. كما قلت أنت احنا الدور متاعنا بالحق معناتها مرافقة الباعثين. احنا يجيونا الأنواع كل متاع الباعثين والباعثات، اللي هو ما فماش كون فاهم البروسيسوس كامل، فماش كون مش فاهم البروسيسوس كامل، لانه ينجم يتم عباد مثلا اعطيك انا معناها حتى تجربه بعض الخيال، ينجم معناها يسونغاج يشري قطعه الارض ومن بعد معناها الشركه التونسيه معناها الكهرباء والغاز ما توافقلوش. علاش؟ لانه المنطقه هذيك نقولوا ساتوري، المنطقه هذيك ما عادش فما قابليه في الركوردمون تاع الساك، ما عادش قابليه، ما عادش يقبل يعني ساتوري. يلزم هذاك علاش يلزم دراسة مبدئية، ويلزم الرخصة متاع الستاج باش ينجم يواصل بعدين يقدم المشروع متاعه عن طريق البنوك. وبطبيعة احنا بنك تمويل مؤسسة صغر متوسطة نقوم الحقيقة بمرافقة الباعثين متاعنا في مختلف مراحل المشروع.
0: لهنا ممكن نحن نشكرك أكيد على مختلف هذه التفاصيل سي مهاب. باش نعطيك كلمة الختام سي مهاب، ممكن خلينا نقوله رسالة نجم توجهها اليوم للشباب خاصة لأصحاب الشهائد العليا اللي راغبين في بعث مشاريع، ركزوا ديما خاصة على الاستثمار في الطاقات البديلة. شنو هو الرسالة اللي توجهها لهم؟ شنو هي النصائح اللي تعطيها لهم ترجيحهم خلينا نقوله للاستثمار في هذا المجال؟
1: يعطيك الصحة وبارك الله فيك. هو الأمانة معناها احنا نقوله ونشجعه معناها الناس كل لبعث المشاريع، يجب يكون الحقيقة معناها عقلية الانتربرينوريا وعقلية بعث المشاريع انا نقول هي عقلية. وحتى الانسان يكون يعني مثلا ما عندوش كفاءة معينة، فما العديد من هياكل المساندة لتفتح المجال لدعم قطورات الباعثات والباعثين. ما عنديش أنا قدرة لتسيير مؤسسة من الجانب التقني ولا من الجانب المالي، ينجم يعمل الدعم ولا ينجم فما مؤسسات يعني كما لانيتي، كما مركز الأعمال، كما دواوين التنمية الجهوية، لدارة الجهوية للتنمية يعاونوا هذوما في مخطط في إنجاز مخطط الأعمال. كيف كيف ينجموا يرافقوا الباعث، كيف كيف ينجموا يوصلوا له حتى دورات تدريبية مجانية، وينجموا حتى كما فضاء المبادرة ينجم كيف كيف معناها يكون همزة الوصل ما بين المؤسسة اللي ينجم يعمل فيها تربص، وينجم الباعث ولا الباعثة يكون يقوي القدرات والمهارات متاعه التقنية. يعني شوف انا نقول اوزي انتربروندر، اوزي انتربروندر يلزم الانسان يعني يكون ممن بروحه وممن بالفكره نتاعه. وانا الحقيقه الدعوه نتاعي هي معناها دعوه الشباب لافكار المشاريع المتجدده والجديده واللي فيها معناها كما نقولوا فاليو، فيها قيمه مضافه، واللي لازم تكون معناها توفر حل للمؤسسه يعني حتى بارل اوبزرفاسيون كما نقولوا المناوله، الفرص نتاع الفرانشيز يعني فما برشا فرص يلزم استغلالها ويلزم معناها يكون يعني مقتنع بها الباعث ولا الباعثه ويقضي ربي ومرحبا بهم في كل وقت.
0: وبالتوفيق لهم اكيد هذا اللي نتمنى لهم. شكرا لك سي مهاب على تلبية دعوة، شكرا على كل هذه التفاصيل في علاقة سواء بتمويلات خاصة بمشاريع الطاقة البديلة او بمختلف المشاريع الاخرى اللي كنت تحدثت عليها. شكرا لك مرة اخرى.
1: شكرا، يعطيك الصحة.
0: شكرا لك. إذن مستمعينا فصل غنائي ونرجع للقسم الأخير من حصتنا اللي باش نحكوا فيه سياحة.

0: رجعنا لكم مستمعينا في القسم الأخير من صدى الجهات لليوم، ونستقبل مع بعضنا الضيف الثالث زياد زموري، مؤسس مهرجان زمور تريكينج ومدير شركة تشرف حاليا على تنفيذ مشروع زمور. مرحبا سي زياد.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين.
0: شكرا لك على تلبية الدعوة. إذن البداية معك باش تكون للحديث عن المشروع ككل، اللي هو يضم عدة فقرات أو برامج، لكن باش نحكو في البداية على الدورة التكوينية اللي تم مؤخرا فتح باب الترشح للمشاركة فيها، واللي هي دورة موجهة للعائلات المقيمة في المناطق الريفية في معتمدية بن خداش اللي ترغب في الانخراط في مسارات السياحة البديلة واستقبال السياح. لو تعطينا تفاصيل على الدورة هذه بداية.
1: أكيد، الدورة هذه هي في إطار مشروع زمور كما قلت أنت، المشروع الممول من طرف الخارجية السويسرية والسيكو معناتها عن طريق هلفيتاس في تونس. ما الدورة هذه باش تكون موجهة للعائلات الريفية في زمور وضوحية في معتمدية بن خداش، بالنسبة للسكان اللي متعودين معناها يسكنوا السياح عندهم، حبينا نعملوا لهم دورة تكوينية في تقوية الكفاءات، في تحسين الخدمات، في الاستقبال، استقبال السياح، المعاملة مع السياح، الهيجين، في النظافة، في كل شيء، معناتها باش يكونوا مؤهلين أكثر ويكونوا أجدر معناها بالخدمة هذه، ويكونوا يعملوا معناتها خدمة على أحسن ما يرام.
0: الدورة هذه زياد شكون اللي باش يشرف عليها والراغب في التسجيل فيها شنو يعمل بالضبط؟
1: التسجيل فيها كما هي كانت ثم إقبال معناتها الحمد لله، باش تشرف عليها شركة دريم ديلر، وباش تكون في زمور في آخر أسبوع من شهر ماي، مازلنا ما عطيناش الدات بالضبط.
0: وباش عدد المنتفعين
1: معناها اللي يحب يسجل في الدورة هذه معناتها يتصل بالرقم اللي على الإعلان وفي الباج متاع زمور متاع مشروع زمور.
0: عدد المنتفعين اللي باش تاخذوه قداش من عائلة؟
1: والله العائلات هما ما احنا باش الفورماسيون للناس اللي تحب الرغبة في المشاركة معناها، وبعد اللي هم اذا كان عندهم معناتها سياح يجوا عندهم يستقبلوهم في اي وقت. واحنا كي يبدا عندنا مثلا انا في المهرجان في زمور تركي نستعمل قرابة 15-20 عائلة اللي معناتها نتعامل معاهم ويسكنوا السياح عندهم في بيوتهم معناها.
0: معناها موجودة هي ممكن ثقافة استقبال السياح لدى العائلات في الجهة. مهمة برشا ممكن هي النقاط هذه في خدمة الجانب السياحي خاصة في السياحة البديلة، ونعرفوا أنه معتمدية بن خداش يعني تعتبر من أكثر الوجهات اللي مرغوبة في إطار السياحة البديلة والسياحة الجبلية عموما. نواصل معك سي زياد على المشروع ككل، احنا حكينا على الدورة التدريبية، بقية يعني المشروع شنو فيها بالضبط؟
1: جزء من مشروع زمور، مشروع زمور اللي هو معناتها بالاشتراك مع شركة مختوم ب98، معناتها شركة مختوم هي تسمين المنتجات المحلية وترويجها في كامل أنحاء الجمهورية، والجامعة السياحة الأصيلة لفطاد المعروفة وجهة الظاهر معناها بالتنسيق معهم هم وبالاشتراك معهم هم المشروع هذا، باش يكون فيه معناتها مركز تخييم إيكولوجي فيه الطاقة الشمسية معناتها بالطاقة الشمسية، في خزان مياه معناتها مياه المطر، تجميع مياه المطر بحكم أن المنطقة جافة ومطر بصوب شديمة، دونك حبينا نستحفظوا على الماء ونعملوا نلموا الماء نتاع المطر في فسقية كبيرة باش نستعملها وقت جون السياح. كذلك ثم فيلاج كلينار معناتها قرية طهي باش تكون موجودة في زمور على كامل أيام السنة معناتها تحت إشراف مختوم 98. القرية هذه باش يكونوا فيها كيف كيف النساء معناها نساء زمور هذا باش يوروا للسائح معناتها كيفاش تتم العملية وكيفاش يحضروا الأكلة التقليدية، المواد الأولية كما الطبيخة كما المسوف والشيشة والقلية والشعير والسويقة والبسيسة والحاجات هذا معناتها، وكل نعملوا ديزاتلية ونعملوا دي ديزاتلية كلينار.
0: المشروع على هذا الكل سي زياد على مدة قديش يعني تنفيذ المشروع؟
1: على مدة عام إن شاء الله يكمل في نهاية سنة 2026 معنا. ثم كذلك فيه حاجة أخرى مهمة برشا اللي هي أبار كوميونيكاسيون معناها اللي تحت إشراف الإفطاد وجامعة السياحة الأصيلة معناتها ثم زاد يوم ترويجي للجهة الظاهر كل تحت إشراف الأستاذ زاد كيف باش نحاولوا أن نعرفوا بالمنطقة ونروجوا لها سياحيا معناتها في تونس وخارج تونس إن شاء الله.
0: إن شاء الله مشروع هام يخدم أكيد السياحة البديلة في الجهة. بالتوفيق لكم سيزياد في المشروع هذايا. شكرا لك على تلبية الدعوة وعلى كل هذه المعطيات في علاقة بمشروع زمور.
1: شكرا شكرا
0: شكرا لك. إذن هكا مستمعينا نكون وصلنا لختام حصتنا لليوم من صدى الجهات اللي تسمعوها من مكتب الإذاعة بمدنين. تحية لزميلين عادل جميل في غرفة الهاتف ورشيد بوزاخر في الهندسة التقنية ولزميلتين هادية جاري وتبرى الشيباني في التنسيق. أجمل تحيات عفاف الودرني. إلى اللقاء.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تذكر وزارة الشؤون الدينية جميع الحجيج قاصدي بيت الله الحرام بالتثبت من موعد تلقي الرحلة والحضور في المطار 5 ساعات قبل موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب التأكيد على اصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر العلاج. كما تذكر الوزارة بأن الحقائب المسموح باصطحابها حقيبتان لا يزن وزن الواحدة عن 23 كيلوغراما أو لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوغراما، وحقيبة يد وزنها 8 كيلوغرامات، وعلى جميع الحجاج غير المعنيين بالطابع الجبائي للسفر. أكد وزير التجارة سمير عبيد اليوم على هامش إشرافه على لقاءات ثنائية حول تعليب زيت الزيتون التونسي عبر الصناعات التقليدية والتصميم، أكد برمجة حوالي 30 نشاطا لتعزيز صادرات زيت الزيتون التونسي. يعقد مجلس نواب الشعب يوم الجمعة القادم جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها توجيه أسئلة شفهية إلى وزير الشباب والرياضة. في العالم، استشهد اليوم فلسطيني وأصيب آخرون في قصف شنه الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. أكدت هيئة البث الصهيونية إصابة جندي بجراح أثر انفجار مسيرة في جنوب لبنان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: يا نيانا يا نيانا.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أكد وزير التجارة سمير عبيد اليوم على هامش إشرافه على لقاءات ثنائية حول تعليب زيت الزيتون التونسي عبر الصناعات التقليدية والتصميم. أكد برمجة حوالي 30 نشاطا لتعزيز صادرات زيت الزيتون. يعقد مجلس نواب الشعب يوم الجمعة القادم جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الشباب والرياضة. تتواصل زيارة وفد خبراء البنك الدولي لتونس إلى غاية 8 من مايو الجاري في إطار مرافقة تنفيذ برامج أحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية. في العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الصهيونية خلال الساعات 24 الماضية إلى 17 شهيدا، فيما أصيب ضابط وجندي الجيش اللبناني بجراح طفيفة جراء استهداف صهيوني لآليتهما في بلدة كفرة جنوب لبنان. انتهى الموجز. الآن النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي. إلى اللقاء.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026. نستهلها أولا بأغلام برياح قوية رقم 99 سارد مفعول وغير ويمدد رقم 98 صالح لمدة 24 ساعة بداية من ليلة الاثنين على الساعة 9 بالتوقيت العالمي ليلا، ويهم محليا شمال تونس ثم خليج جابس. ريح من جنوبية شرقية قوة 7 من سلم بوفور 28 إلى 33 عقدة في شمال تونس. أما خليج جابس ريح شرقية جنوبية شرقية قوة 7 من سلم بوفور تكون بين 28 و 33 عقدة، وتصل محليا قوة 8 من 34 إلى 40 عقدة في نهاية الصلاحية. نمر الآن للتوقعات الجوية لهذه الليلة. شمال تونس الريح شرقية جنوبية شرقية تكون سرعتها من 25 إلى 30 عقدة ثم تتقلص في نهاية الليل إلى 25 عقدة. البحر يكون شديد الاضطراب ويصبح محليا مضطرب، وهناك سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متوسطة والرؤية منخفضة إلى جيدة. شرق تونس هذه الليلة الريح شرقية جنوبية شرقية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة تتجاوز مؤقتا 30 عقدة، والبحر يكون شديد الاضطراب والطقس مغيم جزئيا والرؤية منخفضة. خليج جابس هذه الليلة الريح شرقية جنوبية شرقية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة تتجاوز محليا 35 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة، والبحر يكون شديد الاضطراب والطقس مغيم جزئيا والرؤية منخفضة. بالنسبة للتوقعات الجوية ليوم الغد في شمال تونس الريح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة، والبحر يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب، وهناك سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة والرؤية متوسطة إلى منخفضة. يوم الغد شرق تونس الريح شرقية جنوبية شرقية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة ثم تتقوى محليا إلى 35 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة. البحر يكون شديد الاضطراب ثم يصبح محليا هائج مع أمواج متقاطعة، والطقس يكون مغيم جزئيا مع سحب عابرة والرؤية منخفضة إلى منخفضة جدا. خليج جابس يوم الغد الريح شرقية جنوبية شرقية تكون سرعتها من 20 إلى 30 عقدة تتقوى محليا إلى 35 عقدة مع هبات تتجاوز 45 عقدة، والبحر يكون شديد الاضطراب يصبح محليا هائج، والطقس يكون مغيم جزئيا والرؤية منخفضة إلى منخفضة جدا. في الختام شكرا على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال. أم سعد يحيى وخديجة رابح قريبتان أربكتا مستعمرا، ومسيرة ألهمت نساء.
2: تونس، 9 أفريل 1938. الدخان يتصاعد في سماء العاصمة، ورصاص الاستعمار يحسد أرواح الشهداء ويسيل الدماء من القصبة وباب بنات إلى باب سويقة. وسط كل هذا كانت هناك امرأتان، أم سعد يحيى أو خالتي أم سعد كما تلقب، وابنات عمها خديجة رابح، التحفتا بالسبساري وخرجتا مع المئات من طلبة الزيتونة وتلاميذ الصديقية، وقادتا مجموعة من النساء لاختراق الطوق الأمني الذي فرضه جنود الاستعمار. هدفهن تعطيل السيارة التي كانت تنقل الزعيم علي البلهوان للمحاكمة. تلك كانت شرارة إعلان التحدي وانخراط المرأة التونسية في قلب المعركة الميدانية ضد الاستعمار. وكما كتب تاريخ النضال الوطني بالدماء، فقد كتب بحبر نسجه صبر النساء وشجاعتهن. اليوم سنروي لكم سيرة امرأتين نشأتا في واحات المطوية بالجنوب التونسي، كسرتا قيود المجتمع وحولتا أنوثتهن إلى ترسانة أربكت المستعمر الفرنسي. هذه الشجاعة لم تأتي من فراغ، فخديجة رابح التي ولدت في العام 1910 نشأت على قصص جدها محمود سويلح الذي قاوم الاحتلال عام 1881 واضطر للجوء إلى طرابلس قبل عودته. أما أم سعد يحيى المولودة عام 1898 فقد تشبعت بروح التمرد والثورة من أصداء ثورة القبائل بالجنوب في العام 1915 وأعدام البطل المشهور الدغباجي بعد 9 سنوات. خالتي أم سعد وبمجرد ترملها في سن مبكرة من مبروك بن حفيظ وقبل خوضها غمار السياسة أصرت على خطوة ثورية آنذاك، استعادة لقبها العائلي يحيى رمز جرأتها واعتزازها الذاتي. فاطمة شلفوح الأستاذة المختصة في تاريخ تونس المعاصر وإحدى أهم المساهمات في صياغة وتحرير سيرة البطلتين في موسوعة مناضلات تونسيات، تعود بنا إلى جذور تشكل ملامح هذه الحركة النسائية المبكرة ضد الاستعمار واستبطان أم سعد وخديجة لروح المقاومة.
3: ثم وسط مقاوم للمستعمر مش مرتبط بميلاد الأولى أو الثانية، بل يعود إلى 1881 دخول القوات الفرنسية واحتلال البلاد التونسية ومقاومة المستعمر لها، وكانت هذه المنطقة من بين المناطق التي قاومت المستعمر وبقيت ذاكرة معناتها مجروحة فيما فعله المستعمر من استيلاء على أملاكهم والتنكيل بهم وغيرها. وبالتالي هما نشأوا في وسط وطني يكره المستعمر، في وسط يحكي وتتوارث ذاكرة العائلة ما تعرضت له المنطقة في ظل الاحتلال الفرنسي. التشبع بالحس الوطني والوعي الوطني كان في الوسط العائلي، كان عنده دور. ثم عناصر من قرية المطوية كانوا منخرطين في انتفاضة لودرنا ولاد دباب التي اندلعت أثناء الحرب العالمية الأولى. بالمناسبة هنا نذكر ما تنسى قاوموا مش بالمطوية لكن من مناطق أخرى، مثل معركة رمثة 1915 لقينا فيها شهيدات رفعنا السلاح في وجه المستعمر الفرنسي. بالتالي ثم جهة تستبطن الكره المستعمر وتحمل هذه المبادئ الوطنية. اختشاري بحتقول فرنسا تكرهنا ونحن نكرهوها في الدم، من صدق الرب نلقاه كلمة كلمة على فرنسا خايبة باش نقولها على خاطر عذبة أجدادي، عذبونا بالضرب وبالخطايا وفسدونا رزقنا وغاروا علينا وعلى ملكنا وحملوا فينا شر الشف.
2: وبالعودة إلى تاريخ 9 من أبريل 1938، كانت الشوارع يومها تضج بالهتافات وصدور وحناجر المتظاهرين تغلي بالشعارات. في قلب هذا الإعصار لم يكن الرجال وحدهم من يواجهون الرصاص، بل كانت هناك وجوه نسائية شجاعة اخترقت الصفوف لتصنع التاريخ.
3: الدور المحوري في الحقيقة كان في حوادث أفريل 38، هذاك المنعرج بالنسبة لانخراطهن الفعلي والفاعل في النضال الميدان. كان نرجع لتصاور مظاهرة 8 أفريل 38، اللي هما زوز مظاهرات، معناتها واحدة انطلقت من رحبة الغلم معقل الزعيم توا، والأخرى انطلقت من باب سويقة. تطلق في مؤخرة المظاهرة نساء، نساء هذوكم كيفاش خرجوا؟ حقيقة هناك دور محوري لخديجة رابح وأم السعد يحيى في الانتقال بين المنازل في المدينة العربية وإقناع النساء للخروج في هذه المظاهرة. في هذه المرحلة كان دورهن خاصة يقتصر على محاولة إقناع النساء في منازلهن، في الزوايا، في الحمام وغيرها من المناطق. ما تمشيوا البرشة بقايا مش يقنعوا النساء إنهم يخرجوا. 9 أفريل محاكمة الزعيم الشاب علي البلهوان، فسمعوا الناس في تونس وثم تجمع أمام قصر العدالة، والتجمع هذيك كان فيه رجال وكان فيه زادة برشة نساء من بينهم أم السعد يحيى وخديجة رابح، وقاموا بتعب كبيرة باش نساء تتجمع. هي تقول في هذا السياق: واصطحبنا 12 امرأة وتنكرنا ووضعنا أختي على رؤوسنا مش ما يعرفهمش المستعمر. وتحول التجمع ذاك أمام قصر العدالة إلى مواجهات دامية سقط فيها تقريبا 22 قتيل و2000 جريح. شنو الدور إثر ذلك بالنسبة لأم السعد يحيى وخديجة رابح؟ الدور متاحهم هو في إجلاء الجرحى ويخبيهم في المنازل المختلفة في المدينة. فهاتي النساء قمنا بدور مهم أثناء المواجهات في إجلاء الجرحى، وأيضا في توفير يقولوا كنا نكسروا الألواح، كنا نعطيه أي وسيلة باش يضربوا بها المظاهرين هذوكم اللي كانت ثم مواجهات في تلك الفترة. مثلا يقصوا القماش ويكتبوا الشعارات، هذاك كان دور النساء، هما اللي فصلوا. خديجة تكتب، قرأت في الكتاب وكانت تخيط وتطرس، فكان عندها دور في أنه يقصوا اللافتات باش يقع رفعهم في المظاهرات المختلفة.
2: في العام 1943 تحول منزل خالتي أم السعد في نهج سيدي العطاوي بباب سويقة إلى مأمن للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بعد هروبه من بطش المستعمر. وفي سبتمبر 1949 عاد بورقيبة إلى تونس بعد سنوات نفيه في القاهرة، وترجل لنفس البيت شاكرا جميلها، وكلفها بتأسيس أول شعبة نسائية بمدينة تونس. وفي تلك الفترة كانت خديجة رابح تدرب 140 فتاة في منزلها وفي زوايا المدينة على الأناشيد والمبادئ الوطنية. محطة نضالية ترويها لنا الأستاذة فاطمة شلفوح بالتفاصيل.
3: إثر إطلاق سراح الزعماء من سجن سان نيكولا، بورقيبة عاد وأصدقائه وبعض زملائه من الوطنيين، من القادة الوطنيين إلى تونس. تم تضييق الخناق عليه وعلى نشاطه، ففي فترة ما ما عادش يروح لداره، تخبى في دار أم السعد يحيى بشهادتها، شهادة شفوية لها. بالتالي ثم ثقة تنسجت بين شعبة الترنجة هذوما اللي متكونة من المطاوة خاصة، وما بين أهم القادة الوطنيين وفي مقدمتهم الحبيب بورقيبة. وبالتالي عند ما لجأ إلى منزلها كان واثقا أنه في أمان، بدليل أنه عند عودته في سبتمبر 49 بعد منفاه الطويل في القاهرة، غادر 45 وعاد سنة 49، ترجل مباشرة عند عودته واستقباله في باب سويقة إلى منزل أم السعد يحيى في نهج سيدي العطاوي. المسيرة هذه ما توقفتش، تواصل النشاط متاعهم، مش كان هما بتبيعة. الاتحاد النسائي الإسلامي تأسس عام 36 بقيادة بشيرة بن مراد وفي برشا نساء، وتواصل نشاط النساء أثر الحرب العالمية الثانية. والحزب عام 49 أوعز بأنه يتم تأسيس شعب نسائية، فتأسست أول شعبة نسائية سنة 1949 بتونس، بصفاقس. أيضا الشعبة النسائية متاع صفاقس كانت ناشطة جدا، وبالتالي كانت أم السعد يحيى وخديجة رابح من النساء الناشطات جدا. خديجة رابح كانت تخطب في هذه الشعب مع راشد ليا وسعيدة بوزكر وأم السعد من يحيى وشريف الفياج الزيدة، وكانت تدرب النساء على الأناشيد الوطنية بمنزلها من أجل تعليمهن المبادئ الوطنية، ودربت حوالي 140 فتاة في هذا المضمار، وكانت تعقد اجتماعات مرة بالزوايا بالمدينة في زاوية سيدي إبراهيم الرياحي، ومرة بمقر قرب زاوية سيدي محرس. في أغلب الأحيان زادت تعقد اجتماعاتها مع النسوة في منزلها باش تهرب من أعين الاحتلال والمستعمر الفرنسي ومن وشاية المتعاونين معه، خاطر فما برشا متعاونين. وهو نفس النشاط راهو بالنسبة لأم السعد يحيى، قامت بدور مهم معتها في الشعبة هذية.
2: ديسمبر 1951 المفاوضات التونسية مع الاستعمار الفرنسي تفشل. ردت فعل أم السعد وخديجة لم تتأخر لإنجاح إضراب عام وقرى لمدة 3 أيام رفضا لمبدأ السيادة المزدوجة، إذ قادت تحركات ميدانية لإنجاح الإضراب. فقد كانت أم السعد تنزل الناس من الترامفاي وتقنعهم بغلق المقاهي، وحاذت حذوها ابنة عمها خديجة رابح.
3: هنا شنو المنعرج؟ تعرف لي احنا خضنا تجربة حوار مع فرنسا على اساس السير بالبلاد التونسية نحو الحكم الذاتي والقيام باصلاحات في اتجاه ربما الاستقلال التام فيما بعد، لكن فرنسا تمسكت بالسيادة المزدوجة من خلال اصدار مذكرة 15 ديسمبر 51، فكانت القطيعة في المفاوضات وقررت الحركة الوطنية بمختلف مكوناتها خوض غمار المقاومة والمعركة المسلحة، بل كان ثم اضراب في اثر هذه المذكرة 21-22-23 ديسمبر 1951 للدفاع عن القضية التونسية ورفض مبدأ السيادة المزدوجة. إذن شنو ساهمت أم السعد يحيى وخديجة رابح؟ ساهموا في دعم الإضراب، إنهم مشاو يقنعوا في المواطنين بمعية عدة نساء أخريات منهم شدلية بزقرو. كيفاش عملوا؟ كانوا يمشيوا للقاوي، يمشيوا للحوانت، يهبطوا في الناس من الترونفي معناتها من عربات النقل باش تقع مقاطعة إضراب عام لمدة 3 أيام حتى ينجح الإضراب. تقول أعطاونا الحزب جرايد في مقالات كانوا يوزعوا

0: أدت لاعتقالها وإيداعها السجن بمعية مجموعة من النساء المناضلات.
1: عند تعيين مقيم عام جديد قبل حتى مؤتمر الاستثنائي للحزب ذاك في 18 جانفي، قدم مقيم عام جديد على متن بارجة حربية جون دوتكلوك، وهو بمثابة إعلان عن سياسة قمعية منقطعة النظير. فجمعوا وعملوا انساء مظاهرة في 13 جانفي 1952 بميناء حلق الواد، إذانا رفعوا شعارات يسقط الاستعمار يسقط يسقط إلى آخره. عنا مظاهرة نسائية في باجة شاركوا فيها برشا نساء، عنا تصويرة أم السعد يحيى في مقدمة المظاهرة معهم وسيلة بوركيبة وغيرهن وشدلية بوزقر وغيرهن، وقد وقع اعتقال هذه النساء ثم تم إطلاق سراحهن فيما بعد.
0: لم تتوقف مسيرة البطلتين هنا، بل وتصاعد نضالهن مع اندلاع شرارة المقاومة المسلحة في أوائل سنة 1952. سارعت أم السعد يحيى بجعل منزلها في باب السويقة مكانا لتخبئة الأسلحة وملجأ آمنا للمقاومين.
1: في مرحلة الكفاح المسلح تواصلت نشاط تجاري بحوم السعد يحيى تجميع الأسلحة في منزلها، مثلا حوم السعد مش بالمعنى المخزن، ممكن تخبي سلاح، مناشير، نقل التعليمات، توزيع المناشير، كان مزيدة يقوموا بتجميع الأموال لمساندة الحزب معناتها، ومعهم شريفة الفياش كانت من العناصر الفاعلة في أنهم يجمعوا مداخيل للمقاومة، وزيدة كانوا يوفروا مأكولات والمؤونة للمقاومين.
0: الفترة ذاتها شهدت مظاهرة باب بحر الشهيرة بحضورها النسوي الواسع. كانت خديجة رابح في الصفوف الأولى وكسرت ساقها بضربات جندرمة الاستعمار. ما أشيع مباشرة إثر الحادثة جعل الراحل الطيب المهيري يقول: إذا ماتت خديجة فستموت الحركة الوطنية النسوية معها.
1: تم مظاهرة نسائية في ببحر في جانفي 52 تعرضت فيها هي للعنف، اختي جارابح وتكسرت ساقها. هي تقول عنا شهادة شافوية: دسيت عندي هودي عندها خبيت روحي، كنت خاخني في ببحر، الدم يشرشر من ساقي ومن كل بقع، عطاني جرايد نشيح بيهم في الدم، قعدت عند هيك اليهودي مدسوسة للحداش متاع الليل حتى نجمت تروح لدارها من بعد. هي تذكر اختي جارابح في شهادة شافوية تقول وقت ضربت في المظاهرة ببحر، تقول مرة اللي تشديت في مظاهرة ببحر الكبيرة مشاول عمي للطيب المهيري قال له: خديجة إما ماتت ولا خشت الحبس. يخي جاوبه قائد الوطني طيب المهيري قال له: اسمع، وقت اللي تموت هي نحن رجال نندبوا عليها، لو كانت تموتنا هي توا الحركة الوطنية متاع النساء تموت.
0: تواصلت مسيرة أم سعد يحيى وخديجة رابح الحافلة بالنضال والتضحيات إثر تحقيق النصر والاستقلال التام وخروج المستعمر، وذلك بالانخراط في معركة التنمية وبناء الدولة وتوعية المرأة بالحملات التثقيفية في مختلف جهات البلاد من خلال النشاط المكثف صلب الاتحاد القومي النسائي. في سنة 1972 غادرتنا أم سعد يحيى تاركة اسمها يزين أحد أنهج العاصمة تونس، ولحقت بها خديجة رابح سنة 1988 بعد أن قلدهما لحبيب بورقيبة وسام الاستقلال. هكذا كانت سيرة امرأتين من عمق الجنوب، صنعتا بجرأتهما فجرا جديدا لتونس، وألهمتا أجيالا من النساء، وتركتا خلفهما صرخة لا تمحى: اللي يموت يموت شهيد، واللي يعيش يعيش سعيد. طريق التحرير لم يصنع فقط في الغابات والجبال، بل صنع أيضا خلف أبواب نهج سيدي العطاوي وفي أكياس المصوغ التي جمعتها نساء المطوية. خالتي أم السعد وخديجة رابح اسمان لروح واحدة، روح تونسية لا تقبل الضيم ولا تعرف الخوف.
2: موسيقى الشارع أنس الزمالي، نص وإنجاز رفيق الدريدي، إخراج إذاعي أنيس بلالونة.
3: حماة وطن،
4: حماة وطن،
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

تأليف حسنين بن عمو. اللحن المميز والإيقاعات للأستاذ عبد الحميد بالعلجية.

0: اسمع نقولك، احنا ناس ما نقبلوش الهدية على خاطر قمنا بالواجب. شوف يا حمدان، سلم على اصحابك وقل لهم الدار دارهم، مرحبا بهم في كل وقت، اما الهدية لا. وبالخصوص للنساء، سمعتني ولا لا؟
1: اسمع،
0: مش من صبرنا ومش من عوايدنا يا سي حمدان.
1: عجب يا هاشمي. شبيك هكاية تخششت فيسع فيسع؟ يا سيدي خلينا منهم، ظهر لي فيك ما تحبش العلوز والروامة. سيدي احسبني انا اللي جبت الهدية ونحب نهديها لل... استغفر الله واشهد ان لا اله الله واشهد ان محمد رسول الله. ايش كنت باش نقول؟ قلت لي يا هاشمي يا خويا، هاك المرأة اللي جابت القنديل اختك ولا؟
0: ايوة جينا هاشي توا، جينا هاشي يا سي حمدان، جينا هاشي. شوف يا سي حمدان، هذيك رحمانة، رحمانة هي كل شيء عندي في هالدنيا، هي خليلتي وباش نعرسه في الصيف.
1: في الصيف
0: والعاقبة عندك سيدي اخويا.
1: في الصيف هذا تعرسه؟
0: اي اي، شبيك تعجبت في الصيف هذا العرس وشبيك تعجبت؟
1: لا لا لا يا هاشمي يا اخويا، والله يا سيدي مبروك مبروك عليك.
0: يعيشك يعيشك يا سي حمدان. قل لي.
1: نعم.
0: بالمجد اصحابك اللي جبتهم معاك من التجار؟
1: هذا كلام، طبعا يخدموا في التجارة يا هاشمي، تجار كبار وعندهم الفلوس. اين عم يا هاشمي، عندهم كل شيء.
0: تعرف ما ظهر لي كانوا تجار.
1: يا هاشمي يا مزورة. لا لا يا سيدي لا، ما هو ماشي يخدموا في حاجة أخرى، تجار وذاك هو.
0: يزي عاد يا حمدان يزي، هذوكم ناس ذيوبة، باين من عينيهم ومن كلامهم، هذوكم ناس متاع تراكن متاع. شوف أنا ظهر لي لهذوكم يتبعوا في السياسة. مش هكا؟
1: عندك حق، عندك حق، على خاطر السياسة والتجارة إخوات. نعم. وهذوك يتحدثوا في السياسة وهما ما هم فاهمين منها حتى شيء.
0: أيوة. شوف يا حمدان.
1: نعم يا هاشمي يا أخويا.
0: نحب ننصحك نصيحة هكا لوجه الله.
1: تفضل.
0: أخطأك منهم

0: بعد رسالة هذي علمنا شاندك من أخبار أخرى كزيميا. تدار فيك رجل ذكي، وصلت الحسن الحفصي في أقرب وقت رغم اللي ما عندك شيء. مش كيف مش مهم، سمعنا شاندك.
1: يا عظيم، أنا أشبش نقولك، ناس وبلاد ما فيهم ما يتصل، ناس بغبغ وغبان متوحشين ما يعقفوا، كان يتقاتلوا بين بعضهم. كل كبيلة تحب تكذي على الكبيلة الأخرى باش تغنم أموالها ونساها.
0: نعرف نعرف نعرف هذا نعرف. أشي نجم يعمل حسن الحفصي كزيميا؟
1: ينجم يا مولانا، ينجم يلم 30,000 مقاتل ويعطي المال والمونة لمواجهة الحملة متاعكم. ونزيد نعلمكم اللي العغبان يكخوا خير الدين بغبغوس وما يستناو كان في الشغاغة الأولى باش يهجموا عليه ويتخذوه من تونس. لكن
0: شنو لكن هذه؟
1: لكن يا مولانا، العقبان والأهالي والحسن الحفصي ما ينجموا يعملوا حتى شيء وخدهم، لا عندهم سلاح جديد ولا لبسة عسكر تنجم تقول أفكارها. وعلى هذاك يلزم العسكر المسيحي يكون في تونس بسلاحه الكبير والجديد وبالمدافع متاعو. ايه، وسمعت يا مولانا اللي خير الدين بغبغوس ما عنده كان 8,000 عسكري وسلاحه مالكته، والأهالي يكرههم على خاطر ما فيهم ما يتفصل وما ينجموش يعيشوا مع أولاد البلاد، لا أخلاق ولا لغة، حتى خير الدين بنفسه حار معاهم وما خافش كيفاش يحبب الناس فيه وفي رجاله.
0: عظيم عظيم. ودو نعطيك زيميا جواب تهزو للحسن الحفصي. كازيميا، عندك هدية من جلالتنا.
1: شكرا مولانا.

0: وينو لويس؟ اشبيه ضاع؟ تو نهارين لوج عليه وخليته الوصايا عندك باش يلاقيني.
1: علمي علمك حكى لي هاك النهار على واحد ولد بلاده ولا اصحاب هو الحسن الحفصي، وظهر لي فيه خاف لا لاخر يسبقه ويخدم الخدمه وترسيله على الضحضاح.
0: باش ترسيله على الضحضاح؟ اي نعم باش ترسيله على الضحضاح، حقه من الاول مش من نهار اللي جاء. مش توا قداش من وقت ضيعوا في الهدار الفارغه؟ الدنيا تتحرك، يلزم نعملوا حاجه.
1: وانا اش عندي نعمل؟ من نجم نعمل حتى خطوه واحده من غير موافقه لويس بريزانت. قال لي اقعد على روحك ونهارت اللي لازم نتحركوا تو نتحركوا
0: نتحركوا نتحركوا. انا يا سيدي لمينا الاخبار اللي حاجتوا بها وزدنا عليها وهزيناها للناس اللي باش يقفوا معانا وغيرهم وغيرهم. هيا هذا الكل ما كفاش باش تحرك.
1: ظهر فيه له في حاجات اخرين.
0: اش تقصد؟
1: هات شيء
0: باهي. اش عملت معك السيد اللي ضيفنا في داره؟ ينجمش يعمل حاجه؟
1: ما كلمتوش في الموضوع وظهر لي فيه شمامها قارص هكا وما نجموش نعملوا عليه جمله.
0: لا لا هذاك حسابه عندي انا. انا نعرف كيفاش نجيبه في القالب. هات نخدموا بيها يمات وبعد ثم حساب بيناتنا.
1: اختر راجل يا نبيل خلينا منه، ظهر فيه طيب وولد حلال مش متاع هاد عزق.
0: باي باي باي على كل حال انا مشيله، عندي موضوع نحب نصفيه معاه.
1: موضوع؟ انا موضوع انت تعرفه من قبل؟
0: ما نعرفوش اما تو نحكي لكم بعد. اي في الامان تو.

0: مسيك بالخير.
1: مسيك بالرضا. اهلا مرحبا. مرحبا سي نبيل الاختصاص سعيد. تفضل يا سيد تفضل، زارتنا البركه. المقام مش في مقامكم.
0: احسن يا سي الهاشمي، احنا ولاد حومه كان ما تعرفش، ومانيش براني، تونسي كيفك ومن حومه العلوش. كنت نسكن بحذا باب العلوش بالضبط.
1: عجب، قداش الدنيا صغيره، والله ما كنت نعرف هذا. شوف يا سيدي، كلام يجبد كلام. تي اقعد يا رجل، شبيك واقف؟ اقعد.
0: بارك الله فيك.
1: ظهر لي الحكايه معاك باش تحلى. تحبش تشرب حاجه؟ ساعه ثم لاقمي بارد، وثم تاي احمر، وثم قهوه. يمنيه تعمل 66 كيف
0: يا سيدي. هات اللي تحب، اللي حاضر ويجا اقعد، حاجتي عندك.
1: الله يبارك.
2: يا ولد جيب واحد لاقمي من عند عمك علي.
3: حاضر حاضر سي الهاشم.
1: الختاص سعيد، كيفاش ما نعرفوش بعضنا من قبل واحنا محسوب ولاد حومه واحده؟ ولا انت من هاك اللي كانوا عايشين في القطن؟
0: والله كلامك صحيح كما قلت يا سيدي. عشت في قصر السلطان في القصبه. وقت اللي عرست نقلت لحومه العلوش، لكن ضاع كل شيء.
1: ما فهمتش يا سي نبيل.
0: هذا هو فهمك. الوالد كان ناظر قصر القصبه ومات وقت اللي دخلوا الترك. ضاع المال واللي خبيناه، الحاصل تفرقت العائله، حتى مرتي ضاعت مني لليوم ما لقيتهاش، وقعدت وحدي.
1: الكل من عمايل هكل. بالله ما تخلينيش نقول كلام ما عينيش فيه.
0: ظهر لي فيك ما تحبش الحسن الحفصي.
1: شوف، ريت ذراعي هذه، هذه من جرة مولاك الحسن الحفصي. خسرت صاحبي، خسرت ذراعي، كنت باش نخسر حياتي بكلها. هذا غير اللي وقع لغيري ونعاني فيها أنا توا.
0: سمحني، كان حيرت لك مواجهك. ظهر لي احنا توا فرد حال.
1: لا يا سي نبيل، مناش فرد حال. انت عشت في القصور وفي الخير وفي النعمة، حتى لي وقت اللي طاحت بيك وذن القفة ما زلت تعيش في الخير والخمير، وهو باين على وجهك. أما احنا وهالناس كل عشنا في الحومة ورينا الفقر والغلب، شفنا لي عمرك ما شفته. هاي
3: هاي سلاسم، هاول لقمي. طب
1: يعطيك الصحة.
3: شفا عليكم.
1: هاول لقمي جاي وشربي.
0: يا سي الهاشمي، ما تعرفش يلي ندراها الزيارة هذه جاتك على غفلة وإلا قاري لها حساب؟
1: شو نقول لك، أنا ما خممتش في الموضوع بالكل. اللي جاء مرحبا بيه، واللي مشى بسلام.
0: يا سيدي طمان، جيتك على خاطر هاك الليلة ما حكيناش على اللي همنا وما رتبناش أمورنا. عديت نحكي معاك في موضوع.
1: إن شاء الله خير، تفضل.
0: اسمع يا سي الهاشمي، مانيش باش نطول عليك ومانيش باش نراوغك وإلا نخدعك. أنت ظاهر فيك رجل طيب، وكيف ما قلت اللي في صندوقه فوق، ولهذا بلاش كذب. أنا ما جيتك لهنا كان على خاطر سبب واحد.
1: حيرتني يا سي نبيل. إن شاء الله خير، شنو هو السبب؟
0: رحمانة.

موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل رحمانة. بطولة زهرة بن عميرة، صالح الرحموني، وأنور العيشي. شارك في هذه الحلقة عز الدين الحمروني، عبد الوهاب المصمودي، عبد اللطيف خير الدين، المنصف الشواشي، وسالم بتبوت. الهندسة والتركيب والمزج لصالح السفاري بمساعدة محمد المد. توظيف الإنتاج البشير بالطيب. رحمانة من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد المختار.

الشموس البدر ويا الشموس.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. انتظم اليوم بمقر ولاية تطاوين موكب توديع حجيج ولاية تطاوين البلغ عدده 117 حاجا وحاجة في انتظار الرحلة التي ستقلهم إلى المدينة المنورة من مطار جربة جريس الدولي يوم السبت القادم. أعلنت الخطوط الجوية التونسية عن برمجة 44 رحلة ذهاب وإياب مخصصة لنقل حوالي 5700 حاج وحاجة إلى البقاع المقدسة. تحتضن تونس ابتداء من اليوم وعلى مدى 3 أيام فعاليات دورة 6 من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية تحت إشراف وزارة الفلاحة. في العالم، قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون أثر استهداف قوات الدعم السريع محطتي وقود بولاية النيل الأبيض وفق ما أعلنت عنه شبكة أطباء السودان. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم أن دفاعاتها الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد فترة هدوء نسبي دامت 4 أسابيع منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف إطلاق النار مع إيران.
0: بلاغات.
1: أعلنت وزارة التربية في بلاغ عن صدور نتائج القبول الأولي للمترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات الخاصة بانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026. وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمترشحين الاطلاع على نتائجهم عبر الشبكة التربوية من خلال الموقع الإلكتروني www.edinet.tn. كما بيّنت أن باب تقديم الاعتراضات سيكون مفتوحا بداية من اليوم وإلى غاية يوم 7 مايو، وذلك بإداء مطالب الاعتراض مباشرة لدى المندوبيات الجهوية للتربية الراجعة بالنظر إلى مقر إقامة المترشح، وذلك اعتمادا على العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. وشددت الوزارة لأنه لن يتم قبول أي اعتراض يرد بعد تاريخ 7 مايو الجاري. بالبلاغات تكملت عناصر هذا الموعد الإخباري. نعود ونلقاكم تمام 6 في نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.
2: أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل.
2: أصايل
0: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل.
2: أصايل.
0: أصايل. أصايل مع هادي عبد القادر.
3: مساء الخيرات، تحية كبيرة لكم مستمعين الكل وما كنتوا تسمعوا فينا عبر موجات إذاعة تطوين، وهذه أصايل اللي تنطلق معكم كل نهار ثلاث وكل يوم معكم احنا فريق كامل، نأمن لكم هالمحطة المباشرة المسائية اللي فيها الثقافة والفن والفنون والأخبار والإيقاعات حتى الثمانية. الموعد متاعنا معكم فريق كامل، يأمن معنا لقاء تقنيا صديقنا ذو بن سالم، كيف كيف عادل جميل في غرفة الهاتف ومحاكم من أمام ميكروكي العادة كل نهار ثلاثة من توا خمسة دقائق بعد الخمسة حتى الثمانية. هادي عبد القادر نقول لكم مرحبا بكم الكل اللي تسمعوا فينا وتابعوا فينا وين ما كنتوا، أهلا وسهلا.

0: مرحبا بكم الناس الكل في أصايل. تحية كبيرة لكل اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا عبر موجاتنا وين ما كنتوا داخل وخارج تونس. نسلموا عليكم الكل. طبعا تكونوا حاضرين معنا على أبليكاسيون على الاف ام على الموقع الخاص بإذاعة تطاوين على الستريمينج لايف. تنجموا تسمعونا وتابعونا الناس الكل وين ما كنتوا هذا المساء في برشا أخبار إيقاعات وأيضا استضافات في ربوع الجنوب التونسي. نحاولوا ديما كان نلتقي أهم الأخبار والمحطات والمواكبات على موجات إذاعة تطاوين. نمشي الأولى المحطات وهي ريكاب بلس.
1: ريكاب بلس. ريكاب.
0: باش نمشي لأول خبر. تونس كي سير بلدان العالم اليوم العالمي لنظافة الأيدي. 80% من الجراثيم المصابة بالأمراض تتنقل عبر الأيدي وإطلاق حملة توعوية في تونس. أيضا من أهم الأخبار، الخطوط التونسية تطلق خدمة حاج بلا حقيبة، والخدمة هذه تمكن ضيوف الرحمن من التنقل دون الحاجة لانتظار الأمتعة في المطار. إذن والحجيج يعني الحقائب متاعهم ومعطياتهم الشخصية كل لازمهم يعطوها بدقة ويعمروا كل شيء بدقة باش كل شيء يوصل للفنادق والوتلة اللي هما قاصدين لها الوجهة متاعهم. إن شاء الله ربي يبلغ مقصود الجميع. منظمة حماية أطفال المتوسط تدعو إلى تكثيف الرقابة على المدارس الأجنبية الموجودة في تونس. أيضا من بين الأخبار، تأجيل الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. نواصل مع الأخبار. الخطوط التونسية زاد كيف كيف ارتفاع ب 9% في عدد المسافرين وقريبا عرض استثنائي للتونسيين بالخارج. هذه أهم الأخبار. وبعد شوية نكون في جرجيس كالعادة مع صديقتنا وزميلتنا شعلة ديما في أولى محطتنا.

0: هذه جديد غازي العيادي وجديد مريم نور الدين زوز معناهم اليوم نفرحوا برشا كي نسمعوا جديد الفنانين التوانسة وطبعا ديما ليهم الأولوية نكونوا حاضرين معنا في مختلف منوعاتنا. نوصل معكم لقانا والحديث الآن باش يكون مع صديقتنا شعلة المجعي وباش تكون حاضرة في فعاليات الملتقى ملتقى المونسة الدولي للخط العربي في دورته السابعة. ما تكونوا نكونوا احنا مع صديقاتنا وزملائنا واصدقائنا كما موجوده الان شعله مساء النور.
1: مساء الخير هاديه، تحيه ليك، تحيه الضوء، تحيه العادل وكل الساده المستمعين وين ما يصلهم بس موجات اذاعه تطاوين. بالفعل احنا مع الناس، احنا مع الفنانين، احنا مع الحدث حيثما كان، وباش نعيشكم هذا المساء جزء من فعاليات واجواء الدورة السابعة لملتقى المؤسسة الدولي للخط العربي بجرجيس. واليوم انطلقت عملية الرسم والعمل على الجداريات في جرجيس. نعرف برشا جداريات في السابق تم إنجازها من قبل فنانين اللي وصل عددهم السنة حوالي 30 فنان من 6 دول عربية، أيضا فما مشاركة من الهند. احنا باش ناخذ هنا صديقنا يوسف مهري فنان تشكيلي أصيل مدينة مارس، تحياتنا لكل أصدقائنا في مارس وولاية جابس. يوسف مرحبا بك، واليوم ضربة البداية مع الجداريات.
2: السلام عليكم، يوسف مهري فنان تشكيلي مارس، اللي منعشي عنا المدخل هنا تاع القوس هذي

0: قريب من السوق التقليدية، معنا وين يبيعوا الحاجة التقليدية، باش نخدموا فرص كبيرة بين الخط العربي والحروفية، ونقول هنا اللي موتيف تراديسيونال بتاعنا اللي هم الموجودين في الزربية والمرقوم وحد الشيء.
1: هذوما كل باش تخدموهم اليوم في الجدارية الأولى؟
0: الجدارية هذه اللي تو باش نبدو فيها إن شاء الله بغدا تبي نكملها العشية اليوم.
1: اليوم الصباح كيفاش كانت الأجواء مع التلميذات في مدرسة الهشام؟
0: اليوم راحوا بينا غادي برشا في منطقة الهشام، كانت أجواء سمحة، عملوا زي معرض نقول الأثاث التقليدي، عملوا زاد لباس تقليدي للبنيات، عملوا كيما عرض الأزياء، وعملوا زاد ورشات من الخط العربي، دخلوا فيها الخطاطين كلها في كتابة الأسماء نتاع السلام، ومعنا البنيات ميكل ذات اللي يخرجوا في المدرسة هذه، وعملوا زاد شاركوا معي يعني في لوحة من التراث معناها مأخوذة من المرقوم، وكانت أجواء سمحة بالباهي باهي.
1: هما في الحقيقة الصغيرات ديما يستنوا فيه الملتقى هذايا باعتبار أن يحبوا يكتبوا أساميهم ويحبوا يتعرفوا على الخطوط العربية بمختلف أشكالها وألوان.
0: هما جتهم زي الفرصة اليوم باش يتعرفوا على أنواع الخطوط، يشوفوا زادة معناها نقول كيفاش الخطاط يكتب الاسم والتقنية واللون، شافوا زاد معيني كيفاش يخدم مثلا نقولوا لوحه تراثيه بالاشكال نتاع المثلث والمربع والمستطيل، ونقولوا لوزونج هنا معناها الموتيف تراديشنال كله بمختلف الالوان نتاعهم وهكا التناسق، وكانت مشاركه باهيه معنا صغيره.
1: هي في الحقيقه حتى امس الاجواء كانت جد ممتازه في مدرسه راس الزهره، ومتواصلة اللقاءات بالتلامذة حتى غدوة إن شاء الله. غدوة وين الرحال باش تحطوا؟
0: غدوة هذا اللي فما مدرسة أخرى قلنا على
1: غدوة في مدرسة حسي الجربي. فقط كان نرجع للدورة الأولى والدورة السابعة، شنو واش المقارنة؟ نجموش نقارنوا؟ أكيد هي الدورة عملنا تكبر وعمال تتوسع من خلال عدد المشاركين والبلدان المشاركة.
0: هي الدورة الأولى بدأت وأربعة من الناس جالسين في قهوة، كانت الفكرة بتاع ملتقى الخط العربي بجزيز، وتو تطورت من أربعة من الناس ولينا قرابة 30 خطاط، وبدأت بخطاطين من تونس، معنا من جهة تونس، ولا تو مع عالمية، معنا الناس تجي من برا، ولا كان حاجة تبيك الجرتيس الخط العربي، معنا بدي بشي تسمع لها إن شاء الله بقدرة ربي، معنا نقول عامين ثلاثة أخرين يدخل في الدورة الاقتصادية، مثلا نشوفوا معنا علاقة عليها نقول مرقوم على خط عربي، نشوف التيشيرت مثلا لابسينها صغيرات، ولا نقولوا هنا تلام ولا طلبة ولا ذريت يجيس هنا فيها سامبولا بتاع الخط العربي، إن شاء الله معنا تدخل الفكرة هذه في البرودكسيون، معنا نتولي حاجة تبيك نسمي على جرديس ودخله في الاقتصاد بتاع جديد ان شاء الله.
1: اكيد هذا هو معناها تطور يعني من دوره الى دوره، اكيد كل مره نحقق اضافه. شكرا لك يوسف، انت اكيد من مؤسسي مهرجان المؤسسه الدولي للخط العربي، نحييك تحيه كبيره، ونحيي كل اخوتنا الفنانين اللي مش يشاركوا اليوم في اول جداريه بفضاء او بالفضاء المتاخم لبلديه جرجيس المدينه. شكرا هادي، واكيد احنا مواصلين خلال نرجعوا في حفل الافتتاح وين تم تقديم زوج مداخلات تو نتعدوا.
2: طبعا شكرا شعله، باش تبقى معنا شعله؟
1: اكيد
2: يلا نسمع مع بعضنا اذا الخطاطين العرب اللي موجودين جزائريين ومغاربه.
3: عيسى يحيى من الأغواط الجمهورية الجزائرية، بداية نشكركم على تغطية وبارك الله فيكم، أنا سعيد جدا كوني جزء من التظاهرة اللي هو ملتقى جرجيس الدولي للخط العربي ملتقى المنسى في هذه دورته السابعة، شاهدنا أعمال متميزة جدا من دول عربية مختلفة، أيضا كان فيه مداخلات مفهوم الديمومة في البيئة وكيف أن الخط العربي تلاقى مع البيئة في هذه المعاني. المعنى الأخضر لا يقصد به اللون في حد ذاته، إنما معنى أن نكون مسالمين مع الطبيعة ونحاول أن نحافظ على هذه الديمومة في هذه حتى البعد الأخروي، لأنه خط له ديمومة فيما بعد الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من بينها صدقة جارية، فاللوحات التي يتركها ستكون صدقة جارية، والنصوص التي يكتبها والمعاني. فالخط هو دائم من هذا المعنى، يعني باتصاله بهذه المعاني الروحانية التي تتجاوز الحياة الدنيا.
4: الدكتور محمد البندوري من المملكة المغربية. من مراكش بالتحديد. هذه أول مشاركة لي في هذا الملتقى الدولي، تابعته من سنين، ولكن في هذه المرة أثرني موضوع علاقة الخط بالبيئة، وهو موضوع آني، موضوع الساعة، موضوع العالم كله، المجال البيئي يعني يحتضر ولا بد من إنقاذه. الخط العربي هو منقذ بآلياته، بأدواته، بكل تفاصيله. الجانب التداولي في الخط من خلال الأدوات، مثلا الأقلام التي تكون طبيعية صديقة للبيئة، كذلك الأحبار هي صديقة للبيئة، تصنع من السحام ومن مواد طبيعية، كذلك الورق. الورق أولا كان استعمال الجلود، جلود الغنم والنعام والغزال إلى آخره، كذلك صناعة الورق التي كانت تصنع من المواد النباتية التي في ضفاف الأنهار، مثلا ورق البردي التي كان في ضفاف النيل، ورق الشاطبي في الأندلس من نباتات متنوعة. يعني كل هذه المواد كانت صديقة للبيئة، هي من البيئة ونشأت في حضن البيئة. هذا الملتقى بمجرد ما طرح هذا الموضوع ارتقى إلى مستوى عالي من الجودة ومن التحضر، لأن الناس تتفاعل مع الخط العربي في نطاق جمالي فني يعني محدود. ولكن أن تطرح موضوع بهذه الكمية وبهذه الأفكار وبهذا الشكل، يعني هذا شيء يحسب لهذا الملتقى ويحسب للمنظمين. طبعا هذه المدينة العريقة، هذه المدينة الجميلة، هذه المدينة العامرة جرجيس، أنها تحتضن هذا الملتقى وبهذا الشكل هذا وبهذا الموضوع ديال البيئة، هذا شيء يحسب لها وستكون له نتائج إيجابية إن شاء الله في المستقبل.
2: نعم شعلة، إذن الجميل في الموضوع أنه جرجيس ولت تتسم بالخط العربي والخطاطين والجداريات اللي مرسومة في كل مكان. والأهم من هذا هو الموضوع، يعني الخط والبيئة ضمن فعاليات هذا الملتقى، وكما ذكروا الحضور يعني الميزة اللي تجمع بين الخط والبيئة موجودة فينا وفي طبيعتنا وفي حياتنا ومعنا، فنجم نوظفوها بطريقة أو بأخرى. يعطيك صحة شعلة.
1: بالتأكيد، فقط للتذكير هادية، غدوة إن شاء الله معناها الفريق أو الخطاطين مش يحلوا الرحال في المدرسة الابتدائية بسانكو.
2: أيوة.
1: العشية فما جولة سياحية، ثم في الليل سهرة في ليلة الجمعيات.
2: أيوة.
1: نهار الخميس اللي هو نهار الاختتام باش تحتضنوا مدرسة النور بشماخ. ان شاء الله التلميذات اللي يسمعوا فينا اكيد باش يكونوا موجودين غدوه بكثافه، ونهار الخميس ايضا بكثافه، للاطلاع على ما يمكن انه يفيدوا به هلا قطتين التلميذات والاداره التربوي بالمؤسسات التربويه، باعتبار انه ملتقى الدولي للخط العربي بالمناسبه هو متفتح على المؤسسات التربويه وايضا متفتح على الجمعيات.
2: نعم، هذه البرنامج على امتداد غدوه بعد غدوه. يعطيك صحه شعلة. اذا الصغيرات اللي في سانجو اللي في، ذكرني بالمكان الثاني شعلة،
1: في مدرسة النور بشماخنا. أيوة. الخميس باش تحتضن حفل الاختتام.
2: نعم، يعطيك الصحة. إذا كنت حابوا تحضروا وجيبوا صغيراتكم، حتى كانوا ما يقراوش القيد هذاك ينجموا يحضروا ويتفرجوا على الخطاطين كيفاش يخدموا، كيفاش يتعاملوا مع التقنيات نتاعهم. فمهم جدا أنه فما صغار عندهم الموهبة، ربما وعلاش لا من غادي تنطلق الموهبة نتاعهم، ونشوفوهم مرة أخرى خطاطين كبار ويخدموا على الخط العربي ويكونوا أساتذة كبار في الخط العربي، علاش لا، لأنه يتقرى قراية راهو من غير انه الموهبة يعني ينجم يواصل في الموهبة متاعه ويتعلمها على اصولها. شكرا لك يا شعلة، يعطيك الصحة. احنا باش نواصلوا معكم كالعادة في اصايل، كنا في جرجيس، بعد شوية نكونوا في جيبس.
5: اصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل.

0: تقريبا ثلاث اغنيات متنوعه ومختلفه فيها ترند وفيها الاغنيه الكرديه والعراقيه وكيف كيف المغربيه. واحنا مواصلين معاكم هالعشويه على موجات اذاعه تطاوين. الناس الكل اللي تسمعوا فينا وتابعوا فينا اهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا، نسلموا عليكم في الطريق في الخدمه في دياركم، المهم تكونوا حاضرين معنا في اصايل الحديث. الان كما قلت بكري باش نمشي للمركب الثقافي محمد الباردي جابس باش نتحدثوا على التظاهرة يعني الثالثة تقريبا من الذاكرة التظاهرة هذه اللي يحييها المركب الثقافي واللي تحتفي بشهر التراث وسنة شعار شهر التراث هو التراث وفن والعمارة. فنتحدث أكثر مع مدام فاطمة الزيدي اللي حاضرة معنا في أصايل. مساء النور مدام فاطمة، أهلا وسهلا بك.
1: مساء النور، شكرا لإذاعة تطاوين على المواكبة دائما للتظاهرة متاعنا، وشكرا ليك على الاستضافة هذه.
0: أهلا وسهلا.
1: ما قلت تظاهرة من الذاكرة هي تحت إشراف وزارة شؤون ثقافية في إطار الاحتفال بدورة 35 لشهر التراث تحت شهر التراث وفن العمارة. اخترنا أنه للتظاهرة متاعنا تكون اسمها من الذاكرة، أكيد معنى إذا باش نحكو على تراث هو تراث مادي ولا مادي، وأكيد باش يكون من الذاكرة متاعنا واللي باش نتوارثوها طبعا من جيل لجيل.
0: نعم.
1: تنطلق تظاهرة متاعنا إن شاء الله من 7 ماي حتى 10 ماي. باش يكون أول نهار الخميس بافتتاح معرض ثلاثي بعنوان تجليات خطية. وعفوا ما ذكرتش الشركاء اللي هم يعطينا الصحة معنا في ليفينمون، المعهد العالي للفن الحرفي جابس وبالتعاون مع جمعية رشمة. كيف ما قلت لك الافتتاح هذا باش يكون في افتتاح معرض ثلاثي بعنوان تجارة خطية من تأسيس الأساتذة اختصاص بالمعهد العالي.
0: نعم.
1: وثم نبدا فكرية بعنوان التراث والعمارة المنسية في جابس، والندوة هذه زادة متواصلة حتى نهار الأحد الاختتام نتاعها باش يكون نهار الأحد في متحف سيدي بولبابا.
0: أيوة.
1: يعني اخترنا البلايص اللي تعني بشعار الدورة هذه
0: اللي عندها علاقة طبعا بشعار الدورة هذه.
1: يعطيك الصحة. ثم انطلاق الورشات بالمعهد العالي للفنون والحرف العادة تحت تأطير أساس اختصاص، ورشة التصميم الرقمي، تأطير الدكتورة كريمة عزوز، ورشة ترميم التراث، تأطير الأستاذة منال الميل، ورشة المعمار بين التصميم الخطي والجرافيتي، تأطير الأساتذة هادي بن حسين وشريفة بن زايد وأماني بن زايد، وورشة تأطير المكان المعماري في ظلال الذاكرة، تأطير الأستاذة يسرى بن ناصر. كذلك هم زاد معنيين بعنوان الدورة وشعار الدورة.
0: نعم. في ثاني نهار أي
1: ذلك مواصلة الورشات
0: به ديما في المعهد العالي للفنون والحرف جابس.
1: ونهار الجمعة العشية باش يكون عرض في الكلوري مع فرقة شعبية أولاد فيالة في ساحة سوق المنزل، وعرض حكواتي مع الفنان صالح حجاي بخوش خريف، ديما ركزوا في الأماكن اللي هي تعني بشعر الدورة.
0: نعم.
1: ونهار السبت إن شاء الله في الليل باش يكون عرض تراثي أول مرة باش يكون في جابس مع الفنان سيف معيوف.
0: أيوة.
1: والاختتام ان شاء الله في الندوه اللي افتتحناها في اول نهار باش يكون الاختتام تاعها بعنوان مستقبل العماره الثقافيه بجابس في متحف سيدي بولبابا ومخرجات الورشات.
0: ان شاء الله بالتوفيق لكم. طبعا هذه كل التفاصيل الحضور اللي حاب يحضر يحب يكون حاضر معاكم.
1: اكيد انفيتاسيون للناس الكل، مرحبا بالناس الكل، لك انت ولكل مستمعي اذاعه تطاوين والموجودين في كيف الكل مرحبا بكم بحضانا في مركز الثقافه محمد البعدي.
0: نعم كل التفاصيل سمعتوها، هذه برنامج على امتداد 4 أيام تقريبا الخميس الجمعه والسبت والاحد. نجموا تشوفوا التفاصيل هذه في مختلف المعالم اللي عندها قيمه في جابس وتعنى بالتراث الجابسي. فما عليكم كان تكونوا حاضرين سواء في المركب الثقافي سواء في المعهد العالي للفنون والحرف كيف زاد في ساحة المنزل حوش خريف كيف متحف سيدي أبو لباب الأنصاري. فتحية لكم وموفقين. شكرا لك سيدة فاطمة على حضورك معنا. هذه تظاهرة من الذكرى اللي تمتد من 7 إلى 10 ماي.
1: شكرا لك.
0: شكرا يعطيك الصحة. طبعا هذه التفاصيل خذيناها وإحنا باش نكملوا أكيد لينا عودة على التظاهرة هذه الأيام الجاية في مختلف مواعيدنا الإذاعية. نواصلوا ديما معكم مشوارنا في أصايل وإما كنتم مرحبا بكم. شكرا برشا لأوفياء عروس الصحراء اللي متابعينا في كل مكان.
2: أصايل أصايل, أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.

هذه سعاد محاسن إن شاء الله ربي يشفيها. إذن الفنانة التونسية القديرة سعاد محاسن عندها زاد كبير برشا من الفن التونسي اللي بقى في الخزينة التونسية. 54 دقيقة بعد الخمسة متاع العشرية ومكملين ديما معاكم قبل ما نختم جزءنا الأول. البلاغ اللي جي من وزارة التربية وعن صدور نتائج القبول الأولي للمترشحين المناظرة، طبعا اللي يسمع فينا واللي ينتظر في المناظرة هذه ونتائجها، المناظرة الخارجية بالاختبارات الخاصة بانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان 2026. وضحت الوزارة أنه يمكن المترشحين الاطلاع على النتائج عبر شبكة تربوية من خلال الموقع الإلكتروني www.edunet.tn. كما بينت زاد أنه باب تقديم الاعتراضات سيكون مفتوح بداية من اليوم 5 ماي إلى غاية 7 ماي. مازال عندكم اليوم وغدوة بعد غدوة تقدموا الاعتراضات متاعكم على المطالب هذه، وتودع مباشرة لدى مندوبيات الجهوية للتربية. يلا راجعين نكملوا معاكم بعد نشرة الأخبار، خليكم معنا ما تبدلوش الموجة الناس الكلها.

0: نشرة الأخبار.
1: السادسة مساء من إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى النشرة المسائية، والبداية بالعناوين. اليوم في تطاوين مدين موكب توديع الحجيج، والسبت القادم يشدون الرحال إلى المدينة المنورة. الحرس الوطني يعلن الإطاحة بشبكة دولية للمخدرات وغسل الأموال. وفي العالم واشنطن تؤكد استمرار وقف إطلاق النار مع الاستعداد للعودة للقتال. إلى تفاصيل النشرة. انتظم اليوم بمقر ولاية تطاوين موكب توديع حجيج ولاية تطاوين، والبالغ عددهم 117 حاجا وحاجة في انتظار الرحلة التي ستقلهم إلى المدينة المنورة من مطار جير بجرجيس الدولي يوم السبت القادم 9 مايو الجاري، حسب ما أكدته للأخبار وريد عبد المؤمن المدير الجهوي للشؤون الدينية بتطاوين.
2: يوم الاحتفال الجهوي لتوديع حجيج ولاية تطاوين بإشراف السيد ولي تطاوين وبحضور معناها جملة من الحجيج. عدد الحجيج 117 حاج بعدما أتموا جميع استعداداتهم للسفر إن شاء الله اللي بش يكون نهار السبت 9 مايو، هذه الرحلة الأولى باتجاه المدينة المنورة. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور للجميع.
1: وفي مدين انتظم اليوم بقاعة العروض بالجهة فعاليات اليوم الجهوي الأول لتوديع حجيج معتمديات مدين الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف وبن اختاج وبن قردان، على أن ينتظم يوم مماثل بعد غد الخميس لتوديع حجيج معتمديات جرجيس أجيم وحمة سوق وميدون. المدير الجهوي للشؤون الدينية بمدين أيمن بن عمر تحدث عن التفاصيل ومواعيد الرحلات.
3: سنة حميدة اعتدناها، خاصة أننا نعرف الأعداد النفسي الحاج مهم جدا، وأن تكون هنا هو في جانبه أكثر يكون احتفالي حتى يمشي الحاج في ظروف طيبة. علاش كل الأطراف المداخلة معني خاصة سادة المرافقين مش يكونوا حاضرين، المرشدين في الرحلة، الوفد الصحي. إذن سيكون هناك يوم جهوي ثاني معتمديات جربة ثلاث حمت السوق بميدون وأجيم وجرجيس، يوم الخميس بدار الثقافة بمعتمدية أجيم بنفس البرنامج، يشمل ما يقارب 300 حاج بين معتمدية جربة ثلاث وجرجيس. وبالنسبة للرحلات عندنا 3 رحلات هذه السنة من مطار جربة جرجيس دول. الرحلة الأولى يوم 9 مايو في اتجاه مطار المدينة المنورة تتم حجيج ولاية تطاوين وحجيج معتمدية مدنية الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف وبن خداش. بالنسبة للرحلة الثانية اللي تهم ولاية مدين فيها حجيج معتمدية بن قردان يوم 12 مايو، وهي في اتجاه أيضا المدينة المنورة. والرحلة الثالثة اتجاه مطار جدة الدولي يوم 14 من شهر مايو تهم حجيج معتمدية جربة ثلاث وجرجيس.
1: هذا وتذكر وزارة الشؤون الدينية جميع الحجيج قاصدي بيت الله الحرام بالتثبت من مواعيد انطلاق الرحلة والحضور في المطار 5 ساعات قبل موعد إقلاع الطائرة واصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. كما تذكر بأن الحقائب المسموح باصطحابها هي حقيبتان لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوغراما وحقيبة يد وزنها 8 كيلوغرامات، وجميع الحجاج غير معنيين بالطابع الجبائي للسفر. ولمزيد المعلومات يمكن يمكن الاتصال على الرقم الأخضر 80 10 18 63. من جانبها أعلنت الخطوط الجوية التونسية الثلاثاء عن برمجة 44 رحلة ذهابا وإيابا مخصصة لنقل حوالي 5700 حاجا وحاجة إلى البقاع المقدسة من 7 مايو حتى 14 جوان القادم، انطلاقا من 5 مطارات تونسية، وذلك استعدادا لتأمين الموسم حج لسنة 1447 هجرية 2026 ميلادية. وتنطلق رحلات الذهاب وفق بلاغ صادر عن الشركة بداية من 7 إلى 21 مايو 2026، وسيتم تأمين رحلات نحو المدينة المنورة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 مايو، تليها رحلات نحو جدة من 13 إلى 21 مايو، وتشمل هذه الرحلات مطارات تونس قرطاج وصفاق قسطنطينة والمنستير لحبيب بورقيبة وجربة جرجيس وقابس مطمطة. استعدادا لعيد الأضحى المبارك خصصت بلدية جرجيس نقطة بيع وحيدة للأضاحي بسوق الدواب بالهشام، ودعت كافة المواطنين والفلاحين للتقيد بهذا القرار للحد من نقاط البيع العشوائية على الأرصفة وتفاديا لحجز أغنام المخالفين، وفق تصريح كاتب عام بلدية جرجيس عبد الرؤوف الحمداني للزميلة شعلة المجعي.
0: خصصت مكان سوق الدواء بالهشام وهو مكان وحيد لتجميع جميع الباعة اللي بعرضوا وبيع منتجاتهم. لو تقوم بلدية بالشيء هذا باش تكثر من الانتاج وتعطي شفافية أكثر في عملية البيع. في الشركة يمشي بلاصة واحدة نلقى عدة خيارات. عكاش عملنا جمعناهم في مكان واحد اللي هو سوق الدواء في الهشام نجم يمشولو والأسوام زادة كيف تكون معقولة ومقبولة وندعوهم كيف المحافظة على النظافة وعدم إخراج الانتصاب العشوائي لبرا. وكل تاجر ولا فلاح باش يعمل برا راه ممنوع. أنا باش نقول يعني يجي في على رصيف ولا في أرض ويعمل مكان للبيع راه يكون مخالف القانون. وإحنا بالتنسيق مع المصالح الأمنية إن شاء الله باش تقوم البلدية بحملة أو حاجة تحسية وردعية في نفس الوقت. راه ماذا بينا مخصوص الشيء هذا هو عيد مناسب صحيح باش تخدم أنت كتاجر وكفلاح لكن مش مناسب باش تتعدى على أملاك الغير ولا على راحة المواطنين ولا راحة المتسكنين. ولهذا عندك سوق واحد للانتصاب هو راه كما قلنا من ناحية جمالية من ناحية النظافة من ناحية كل شيء من ناحية التنافسية يكون سوق واحد خير من تكون عدة أماكن. ماذا بينا يلتزموا يمشوا لسوق الدواب ما ينصبوش لبرا باش ما يصبوش في عملية الحجز نتاع الدواب نتاعهم.
1: إلى جربينا تختتم مساء اليوم بالجهة الدورة 32 مهرجان فرحات يمون الدولي للمسرح وقد انطلق المهرجان منذ 1 ماي الجاري. حول أهم فقرات المهرجان يتحدث كمال بنت عزيد مدير الدورة للزميلة لميا بن غالي.
4: تعيش جزيرة جربة على وقع مهرجان فرحات يمون في الدورة 32 جملة من الفقرات الثرية التي أسست هذا المهرجان. انطلقنا منذ يوم 1 ماي من خلال العروض المسرحية الموجهة للطفل وكذلك العروض التنشيطية بالمدارس الابتدائية. وعاشت جزيرة جربة كذلك يوم السبت على وقع ندوة فكرية مهمة جدا حضرها ثلة من الأساتذة والدكاترة المتميزون خاصة من خلال العروض المسرحية موجهة للأطفال وعروض المسرحية للكهول. ويختتم اليوم 5 ماي المهرجان من خلال حفل الاختتام.
1: وطنيا التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس كلا من رئيسات الحكومة سارة الزعفراني الزنزري وإصلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وتناول هذا اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة أو التي تشهد نسقا بطيئا. كشفت المعطيات المقدمة خلال جلسة لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن تفاقم في العجز الطاقي في تونس واختلال هيكلي في الميزان الطاقي ما يفسر التوجه المتسارع نحو إبرام اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية. وبحسب الأرقام التي قدمها كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان تراجعت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية بشكل حاد من 8.3 مليون طن مكافئ نفط سنة 2010 إلى نحو 3.4 مليون طن مكافئ نفط سنة 2025، في حين ظل الاستهلاك في مستويات مرتفعة بلغت 9.7 مليون طن مكافئ نفط. هذا الاختلال أدى إلى عجز طاقي يقدر بحوالي 6.3 مليون طن مكافئ نفط أي ما يعادل نحو 65% من الحاجيات الوطنية. تحتضن تونس ابتداء من اليوم وعلى امتداد 3 أيام فعاليات الدورة 6 من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية تحت إشراف وزارة الفلاحة. أطاحت وحدات الحرس الوطني بشبكة إجرامية دولية تنشط في تهريب القنب الهندي نحو تونس مع كشف دقيق لمسالك التمويل وغسل الأموال بما في ذلك استخدام العملات الرقمية المشفرة. وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء بأنه في إطار الحرب المفتوحة على شبكات التهريب الدولي للمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود تمكنت وحداتها من توجيه ضربة قاسمة لشبكة دولية خطيرة وذلك إثر عملية نوعية دقيقة ومعقدة. نختتم بالاقتصاد حيث بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال أفريل 2026 مستوى 5.5% مقابل 5.6% في أفريل 2025 وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء الثلاثاء. دوليا، ومع دخول اليوم 67 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ينقضي أول يوم من تطبيق عملية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أطلق عليها اسم مشروع الحرية. وقال رئيس البرلمان الإيراني أن أمريكا وحلفائها أعرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقف إطلاق النار والحصار، مضيفا أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز وأن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة للولايات المتحدة. وكانت سي بي اس نيوز نقلت عن مسؤولين دفاعيين قولهم إن مدمرتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز ودخلتا الخليج بعد اجتيازهما حاجزا إيرانيا. بدورها قالت القيادة الأمريكية المركزية الأمريكية سينت كوم إن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا أمس الاثنين مضيق هرمز بنجاح، وإن الحرس الثوري أطلق صواريخ ومسيرات على سفن تجارية قامت القوات الأمريكية بحمايتها. من جهتها نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري قوله إن الولايات المتحدة استهدفت زورقين مدنيين كانا يحملان بضائع وليس زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري. هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الرئيس ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران. كما نقلت عن مسؤولين أمريكيين وغربيين قولهم إنه من المرجح أن يأذن الرئيس ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام. وكان ترامب قد قال إن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، قائلا إن القوات الأمريكية أغرقت 7 زوارق إيرانية صغيرة. أعلن السودان اليوم الثلاثاء استدعاء سفيره لدى أثيوبيا للتشاور، متهما أديس أبابا وأبوظبي بالضلوع في هجوم بطائرات مسيرة واستهدفت مطار الخرطوم الدولي. وقال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الحكومة استدعت السفير زين إبراهيم على خلفية العدوان الإماراتي الأثيوبي بالمسيرات على مطار الخرطوم. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: العصر الديفوني هو أحد عصور الحياة القديمة على كوكب الأرض، وقد امتد لنحو 60 مليون سنة خلال الفترة من 420 إلى 360 مليون سنة مضت، ويقع بين العصر السيلوري والعصر الكربوني. سمي بهذا الاسم الديفوني نسبة إلى مقاطعة ديفون في إنجلترا، حيث درست طبقته الصخرية لأول مرة، ويعرف العصر الديفوني بلقب عصر الأسماك بسبب التنوع الكبير الذي شهدته هذه الفقاريات في البحار. ازدهرت خلال العصر الديفوني الأسماك المدرعة، إضافة إلى ظهور الأسماك ذات الفصوص اللحمية التي يعد بعضها أسلافا مباشرة للفقاريات البرية. ومن أبرز الكائنات الانتقالية في أواخر هذا العصر كائنات أظهرت صفات تجمع بين الأسماك وربعيات الأطراف، مما مهد لانتقال الحياة الفقارية من البحر إلى اليابسة. أما على الأرض فقد شهد العصر الديفوني تطورا مهما للنباتات، إذ ظهرت أولى الغابات الحقيقية بنباتات طويلة، وأسهم انتشارها في زيادة نسبة الأكسجين وخفض ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. كما بدأت المفصليات مثل الحشرات البدائية والعناكب في استعمار البيئات البرية. جيولوجيا استمرت القارات في التحرك والاستدامة، مما أدى إلى تكون سلاسل جبلية جديدة. أما مناخيا فكان عموما دافئا، لكن العصر الديفوني انتهى بسلسلة من أحداث الانقراض الجماعي أثرت بشدة في الحياة البحرية، خاصة الشعاب المرجانية والكائنات المدرعة. يمثل العصر الديفوني مرحلة انتقالية محورية في تاريخ الحياة على كوكب الأرض، إذ شهد بداية الغابات الأولى وخطوات الفقاريات الأولى نحو الحياة على اليابسة، مما مهد للتطورات الكبرى في العصور الجيولوجية اللاحقة.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر لمثل الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل.
2: أصايل
0: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل.
2: أصايل.
0: أصايل. أصايل مع هادي عبد القادر.

0: عيني يا عيني يا عيني وأكثر من يا عيني. هذه ست أم كلثوم أطربتكم، إذا حبيتها هدية لكم مستمعين الكل اللي تسمعوا فينا وتتابعوا فينا، وإحنا مواصلين معكم ديما في أصايل على موجاتنا حتى شلل ثمانية. وقيت أن نمشوا الفقرة من الفقرات القارة ليمت هدية، طبعا هي خاصة بحجيجنا الميامين دليل الحج.
1: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم

0: دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ معتز جرادي.
1: الحمد لله الذي شرف بعض البقاع على بعض وجعل في الأرض مواضع تتنزل فيها الرحمات وتغفر فيها الزلات، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله مسجده منار هدى وروضته روضة من رياض الجنة. تعد زيارة المدينة المنورة ولا سيما زيارة المسجد النبوي الشريف والروضة الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام من الأعمال المستحبة التي درج عليها المسلمون جيلا بعد جيل، تعظيما لقدر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وطلبا للأجر والبركة. وقد دلت النصوص الشرعية على فضل هذه البقعة المباركة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي هذا الحديث بيان لفضل شد الرحال إلى المسجد النبوي، وهو ما يشمل بطبيعته زيارة الروضة الشريفة التي هي جزء منه. أما الروضة الشريفة فقد خصها النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عظيم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا يدل على شرف هذا المكان، وأن الصلاة فيه والذكر والدعاء من أسباب نيل رحمة الله وفضله تبارك وتعالى. وقد فهم العلماء من هذا الحديث استحباب قصد الروضة للصلاة والدعاء لما فيها من خصوصية روحانية ومكانة عالية. أيها الحجاج الكرام، كما أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه من أعظم القربات ومن أهم العبادات لما فيها من تجديد العهد بالمحبة والاتباع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي. اللهم اجعلنا من الذين يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب العزيز والقرآن المبين بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد استدل بها العلماء على مشروعية المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيا، وكذلك على فضل زيارته بعد وفاته على وجه الأدب والتعظيم. وإن لهذه الزيارة يا معشر الحجاج الكرام آداب كثيرة ذكرها أهل العلم ووقفوا عندها وحددوها كي يعرف الإنسان عظم هذا المكان الذي يقصده، ويعرف كيف ينطلق إلى هذه الرياض المباركة حتى يغنم منها الفضل الوفير ويغنم منها الخير الكبير. ينبغي للحاج إذا قدم المدينة أن يستحضر نية صادقة، ونحن نعرف أن النية هي أصل كل عمل، فلا صلاح للعمل إلا بنية صالحة، نية نقية ممحضة لله تبارك وتعالى. فيقصد زيارة المسجد النبوي تعبدا لله تبارك وتعالى، لا مجرد عادة أو سياحة، وأن يستحضر أنه في حضرة سيد السادات وفخر الكائنات صلوات ربي وسلامه عليه. إن من هذه الأعمال التي ينبغي أن يتعرفها الحاج وأن يقف معها وهو قاصد هذه الزيارة ما سأذكره تباعا من باب التبيان لا من باب الحصر. أولا، الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، وذلك تعظيما للمقام كما يستحب ذلك عند دخول المساجد عموما. ثانيا، الدخول بسكينة ووقار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا الأدب باق حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فيكره رفع الصوت أو إحداث الضوضاء في المساجد عموما ناهيك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الصلاة في الروضة إن تيسر، فيحرص الحاج على أداء ركعتين فيها خشوع وفيها خضوع دون مزاحمة أو أذى للناس، فإن الأجر لا ينال بالاعتداء على الآخرين. وينبغي للحاج هنا أن يراعي أنه ليس بمفرده في الروضة الشريفة، إنما معه إخوته من المؤمنين، فينبغي عليه أن يحفظ تلكم الحقوق وأن يغنم ما في هاته الزيارة والصلاة من فضل في آن واحد. أيضا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فيقف بأدب أمام قبره الشريف صلى الله عليه وسلم ويقول كما ثبت في السنة: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله تعالى وبركاته، ثم يسلم على صاحبيه وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، ثم الإكثار من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم القربات في هذا المقام الشريف. أيضا مما ينبغي معرفته من هذه الآداب الجمة ونحن في حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء والذكر بخشوع، فالروضة موطن إجابة كما دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيدعو المسلم لنفسه ولأهله وللمسلمين مع حضور القلب والإخلاص. أيضا من هذه الآداب اجتناب كل ما يمكن أن يوقعنا في المخالفة، فينبغي على الإنسان أن يعرف أن هذا المقام الذي هو فيه ليس كأي مقام آخر، فيبتعد عن الرفث ويبتعد عن الفسوق، ويجعل هذه الزيارة قرب لله سبحانه وتعالى يجدها ذخرا في ميزان حسناته. أيها الحاج وأيتها الحاجة ويا معشر الحجاج الميامين، إن زيارة الروضة الشريفة ليست مجرد انتقال جسدي إلى مكان مبارك، بل هي رحلة إيمانية تجدد الصلة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وتحيي معاني المحبة والاتباع في القلوب، وهي فرصة عظيمة للحاج ليجمع بين آداء المناسك وتعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، مسترشدا بقوله عز وجل في محكم التبيان: بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لاتباع سنته ظاهرا وباطنا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الخاتم محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
0: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية:
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: دليل الحاج.

دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ معتز جرادي. أسايل

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا ديما في أصايل. أصايل المرة هذه سعادة جدا بحضور ضيف مميز، لأنه إذا مش مميز ما يتحصلش على الجائزة، جائزة العامل المثالي. اليوم حاضر بحضنا سي فرحات كعرود من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، المتحصل مؤخرا على الجائزة هذه، والجائزة هي استحقاق ووسام طبعا وشهادة شكر وتقدير لسيادته لما يقوم به من طبعا جهد مبذول في خدمته، في أخلاقه، في حضوره، في هندامه. والجائزة لازمها تكون متكاملة باش ينجم واحد يتحصل على الجائزة هذية، وهي غير حضوره بركة اليوم بحذانا يخليك عش تحس أنه فما حاجة إيجابية، ديما فما نقطة أمل، وديما فما بصيص من الأمل اللي خلينا نؤمنوا أنه لازمنا نخدمه ونعطوا للبلاد هذية باش نجم تعطينا كما حضورك اليوم يشرفنا. سي فرحات أهلا وسهلا بك، نورتنا.
1: شكرا مدام هادية، الله يبارك لك، ومن خلالك نشكر كامل الفريق اللي عامل في الإذاعة على إذاعة عروس الصحراء. إن شاء الله ربي يوفقهم، ومشكورين جدا. وهذا ليس معناه مش الغريب على الإذاعة اللي تواكب في كل الأنشطة الجهوية والمحلية والوطنية، وكل ما ترى أن ثم خبر ولا حدث في يستحق المتابعة هي سباقة. طبعا كيف قلت لك نشكركم جميعا، وان شاء الله ربي يوفقكم لما فيه خير البلاد ان شاء الله.
0: امين يا ربي اجمعين. وانت نقول لك ان شاء الله الف مبروك، ان شاء الله ديما متميز ومتالق، وهذه الكل طبعا مش ما جاش من فراغ، عن طريق مجهود كبير انت قاعد تقوم به وتخدم عليه.
1: شكرا، الله يبارك لك. ان شاء الله في الحقيقه كل تتويج هو قبل كل شيء توفيق من عند ربي سبحانه وتعالى، ثم هو يعني ثمرة مناخ سليم يحتضن الإنسان يقدم فيه أفضل ما لديه. وكنت بطبيعة صدق معناها صدقا كنت محظوظ أني أعمل في بيئة مهنية نظيفة محفزة، وين تتوفرت لي العمل داخل المندوبية الفلاحية بتطوين، توفرت لي أرضية محفزة لأجتهد، لأنضبط، لأبتكر. وهنا لابد من كلمة حق نحب نسوقها في الإطار هذا.
0: نعم،
1: فالشكر موصول أخت هادي إلى السيد المدير العام السيد المنجي شنيتر اللي أرسى مناخ يدفع نحو التميز، كذلك السيد رئيس دائرة المحافظة العالمية التربة السيد خير الدين الهلالي اللي كان داعم متابع وموجه ونصح أمين في مناخ يسود الاحترام والتقدير المتبادل بيناتنا. وهذا ما خرج وما طبعا ما خلانا
0: جميل انه نعطي لكل ذي حق حقه وقت اللي خاصه تكون فما ارضيه وظروف ملائمه انه الواحد يخدم ويتميز، علاش لا يعني نشكره للناس اللي تستحق الشكر.
1: اكيد هذا الاطار المهني قلت لك السليم هو اللي يصنع الفارق في الحقيقه. معناتني انا باش نكون واضحين برشا وصادق مع نفسي، الاطار المهني قلت لك هو اللي يصنع الفارق، هو اللي يجعل من معناه من الجهد الفردي قيمه جماعيه. وربما معنا تأتي فرصة للحديث عن السند العائلي في خلال حوارنا، لأنه يبقى ديما هو الجذر الصامت لكل نجاح. نجموش نغفلوا عليه الجانب صحيح العائلي، هذا تكريم يسند إلى شخص متواضع، لكن في جوهره يتجاوز حدود الفرد، يعني ليعانق معنى أوسع وأسمى، لأنه تكريم على مستوى وطني، وهذا شرف لا يتكرر معناها بكل يوم وما يتكررش كل عام. هو في الحقيقة اعتراف بقيمة العمل، يعني التكريم هذا حين يكون صادق وبروح الاجتهاد، حين تجد مناخ يحتضنها. لذلك أراه تتويج لكل من آمن، وهذه معناها جملة نحب نسيقها بكل أمانة، معناها هذا التتويج أراه تتويجا لكل من آمن بأن الإتقان ليس خيارا بل التزام، وأن خدمة الوطن لا تقاس بما تقاس بما تتركه من أثر، لا بما تحصل عليه من ألقاب أو مكافآت.
0: نعم، هذه معنى أهم حاجة هي الخدمة والأثر الطيب اللي يبقى كما قلت أنت، مش فقط نتحصل على أوسمة وإحنا ننسو الأثر الطيب اللي خدمنا عليه لطيلة سنوات واللي اجتهدنا من خلال يعني البلاصة اللي إحنا فيها.
1: أكيد التكريم كما قلت لك يحملني مسؤولية أكبر مما يمنحني فخرا معناها هذايا باش نكون إنسان كما قلت لك ديما صادق مع نفسه مسؤولية أن أكون دوما أنا في مستوى إن شاء الله في مستوى الاعتراف وباش نواصل بنفس الروح لأن الوطن لا ينتظر منا إلا الأفضل
0: إن شاء الله بقدرة ربي
1: الوطن لا ينتظر منا إلا الأفضل معناها نحط عليها ستر لأن بالحق معناها بلادنا تستحق الخير ويزم نقدم لها اليوم فرحتي كبيرة بأكيد لكن الأهم هو إحساسي بالمسؤولية وجائزة العام المثالي هي في الحقيقة تتويج لمجهود جماعي عائلي وزملائي بالمندوبية وكل إطار آمن بخدمة صادقة أخلص في عمله أنا ابن القطاع الفلاحة صحيح ونخدم على أمانة الأرض ونؤمن أن كل شبر يتصلح على الأرض هذه هو خطوة لمستقبل أفضل خطوة لمستقبل خير خطوة لمستقبل نماء لهذه الأرض الطيبة
0: نعم
1: شكرا لتطاوين حب نشكر تطاوين لأنها فعلا معناها علمتنا كيفاش نصبروا وننجحوا بصمت
0: هو يعطيك صحة سي فرحات يعني كلامك مهم برشا وكنا نخدمه من أجل هالوطن العزيز على قلوبنا كل واحد من بلاسته
1: أكيد.
0: واحد بالفكر واحد بالساعد وكل واحد بذراعه يخدم كل واحد في مجاله كل واحد في مكانه لكن زادة اللي يميز أكثر أنه كل واحد كيفاش يخدم باش يكون متميز أنت باش تحصلت على الجائزة هذية شنو نقاط التميز ربما للعامل المثالي أو كيفاش ينجم يكون العامل المثالي باش ينجم يوصل للمرتبة اللي أنت وصلت لها
1: شوف المرحلة أو المسافة الزمنية متاعت العمل متاعي تقريبا هي تقريبا تجاوزت 20 سنة فهمتني كي نكون صادق مع نفسي نقول أني قدمت ما يمكن تقديمه مع التقصير ديما الإنسان في ما يقولش أني قدمت الأفضل أكيد ثم تقصير ثم نقص ثم لكن يحاول أن ديما يعطي مكثر ما عنده ما نحبش أن نحكي على روحي لأنها ما تجيش الإنسان يحكي على روحه
0: تصدق
1: صعيبة لكن أحسب معناها عند الله أني كنت أمين وصادق في خدمتي وهذا معناها يشهد لي ربي أني كنت بصدق معناها وفي لعملي في مهنتي لسر المهنة لكل تفاصيل المهنة بما فيها لأنها معناها ثم حاجات تبدأ متشعبة أحيانا ساعات تبدأ العملية معقدة شوي العمل متاعي داخل المحافظة على المياه والتربة هي معناها هي دائرة معناها مستقلة عن الدوائر الأخرين تقوم بإنجاز مشاريع المحافظة على المياه والتربة بما فيها إحداث السدود وبواوة العمل هذا عندي معناها تقريبا من 2017 دخلت في العمل في دائرة التربة اللي هي تقريبا متشابه للعمل ببعضها مسؤولية أخرى لقيت فيها فهمت إلى رئيس الدائرة فعلا معناها تستحق الاحترام والتقدير لقيت التشجيع لقيت الحظوة والمناخ السليم اللي خليت تقدم الإضافة تقريبا حاولت أني نقدم الإضافة حاولت أني هيك التجربة نستغلها هاك السنوات العمل
0: هاك
1: السنوات العمل هذيك كلها الحمد لله يا ربي فهمت على الابتكار في يمكن جيت مع زميلك في في شهر نوفمبر تقريبا هو الابتكار هو اللي خلى العمل هذاك كله يتوج بابتكار أداة لقيس لقيس الطوابي
0: هذايا
1: المشروع على الحمد لله معنا من فضل الله هذايا الاسم العلمي
0: ليموتوبو
1: هذا الكتيب فيه تفاصيل الابتكار كامل تم تسجيله في هذه وثيقة التسجيل في المعهد الوطني للمواصفات والميكية الصناعية تم تسجيله فهمت لا إن شاء الله نكون قدمنا ما يمكن تقديمه مع أني كما قلت لك دائما الإنسان راه محل تقصير لكن حاولت أني باللي جهدي بهذيك الخبرة
0: هذه ربما وظفت خبرتك أنت
1: تقريبا صحيت
0: لكن احنا نحكو كأي موظف توا يسمع فينا في بلاستو وإلا أي عامل يسمع فينا في إذاعة تطاوين توا يسمع في سيادتك بما أنك متحصل على الوسام هذايا وسام العامل المثالي ربما تم ترشيحك أنت وإلا الميزة اللي عندك ولا أنت خدمت على أنك يعني توصل كعامل مثالي
1: والله صدقا أنا اللي عندي بها أصلا معناها
0: مش
1: الهدف متاعي أني نوصل العامل المثالي وإلا كذا نخدم بطبيعة هذاك كما أقول لك فيها على الصليقة ما عنديش معناها حاجات
0: تخدم خدمتك على أكمل وجه
1: ما عنديش دوبل ماسك نخدم بماسك واحد اللي هي أن يكون صادق مع خدمتي مع زملائي لا أكثر ولا أقل نعطي ما يمكن أعطائه من في في في مهنتي في خدمتي في الترا سواء في البيرو سواء في الترا مانيش فافوري على العباد الاخرى, والا عندي حاجات نقول لك باش نكون ديما صادق معناها حاجات معناها اللي, لكن ديما نقول انك في خدمتك خاصه في الوظيفه العموميه هو انك تعرف ما لك وما عليك.
0: نعم.
1: ان ثم اداره ومشغل اسمها وظيفه عموميه طالبه منك مهام معينه خدمه معينه انك
0: تخدمها وتأديها,
1: ومن بعد حقوقك طبيعيه بطبيعتها تجيك حقوقك. يكفي انك تنضبط وتلتزم بحقوقك هذاك وتلتزم بالخط الاخلاقي اللي تتعامل به الاداره.
0: نعم.
1: الاداره بصفه عامه كلها ثم خط اخلاقي تتعامل به, انت في علاقه مباشره مع الفلاح, وهذه ممكن حاجه اللي صدق معنا شجعتني برشا وخلتني معناها نخدم مرتاح, اني في تقريبا في الدوائر الزوز في علاقه مباشره.
0: نعم.
1: مع الـ مع الـ مع الفلاح. الفلاح عندك عنده لغة خاصة يزمك تتكلم بها معاه.
0: أي.
1: عنده أسلوب خاص في تتكلم عليه, بتتلاقي أنت والرجل الكبير والصغير اللي يفهم اللي
0: كل من مكانه
1: محدود هضم يزمك وكلهم تتعامل معهم وتعطيهم الفكرة, بتوصل لهم الفكرة بالسلاسة بهدوء.
0: لجانب هذا الكل اللي تذكر فيه يعني سي فرحات, فما الالتزام بالوقت, الالتزام بالهندام الجيد, الالتزام زادة بالأخلاق, هذم كلهم يكملوا العمل المثالي هكا ولا؟
1: أكيد أكيد.
0: وأنت ولد الجهة ولد السمار بالتحديد جيت اليوم بحضنا,
1: معناها ما عنديش إشكالية. في حكاية في مسألة في مسألة
0: هذا حكينا فيه في الكواليس, لكن كل مهم
1: مسألة الانضباط ومسألة واحدة هذاك سلوك تربيت عليه, معناها مش باش العبد باش يجي في السنكونتين ولا كذا باش يجي يبدل سلوكه ولا يبدل الوحدة بتاعه. كبرنا الحمد لله يا ربي في عائلة محافظة متربية, ما عندناش الخروج على النص في إطار ديما تقاليد المنطقة تقاليد البلاد. ولد ريف, ولد معناها بابا وأمي معناها كبرونا وربونا على حسن المعاملة حسن الأخلاق حسن التربية. هيك هي القاعدة متاعنا, وهكو نقول احنا معناها هذا هو الباز متاعنا اللي كبرنا عليها.
0: نعم. انا قدامي زوز شهيد ما شاء الله تبارك الله وسام الشغل. خلينا نقرأ مثالش باش المستمعين ياخذوا فكرة معنا. وقع تقليد وسام الشغل من الصنف الذهبي الاستثنائي للسيد فرحات كعرود العون بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. كيف كيف نال جائزة العامل المثالي سي فرحات؟ يعني من با عندك نهايرين تقريبا هكا؟
1: اي تقريبا نهار واحد مايو تكريم صار نهار تكريم واحد في ماذا في تونس عيد الشغل يوم عيد الشغل.
0: جميل انه طبعا نتحصلوا على شهيد كيما هكا في واحد باش ما يخرجش فانت كارير يعني
1: ان شاء الله
0: صفر اليدين. جميل جدا انه نخدموا على كاريرنا كامل يعني حتى المواطن العادي اللي يسمع فينا ولا كل واحد في بلاصته كل واحد يؤدي واجبه راهو ينال ما يستحق.
1: اكيد ان شاء الله التكريم كما قلت لك هو وسام على صدري, ولكن اللي اهم من ذلك هو اني على عهدي او على العهد ان ابقى دائما في خدمه هذه البلاد بالفعل ليس بالقول.
0: يعني
1: صدقا الفضل ربي سبحانه وتعالى والمناخ السليم كيف ما قلت لك سواء في العائله سواء في المناخ السليم اللي في المندوبيه خلى مني اني نكون انسان نجم نعطي اللي عندي خرج اللي عندي. تلقى الناس تدفع معاك لس امانه وبصدق معاملة الله سواء على مستوى الدوائر اللي نخدم معاها سواء على مستوى سيد المدير العام مع الزملاء. فعلا معناها حسيت اني في وسط عائله ان خليت معناها نتاع عمل نقوم بواجبنا ما عندناش حتى مزيه, ولكن وقتاش تولي تفرح بالعمل نتاعك وقت اللي تلقى انسان ناس معاك معناها تخدم بنفس الهدف ان النجح هذاك الاداره ولا هذاك المندوبيه.
0: نعم.
1: ان تحاول تشعل ان الاشعاع هو على مستوى وطني, وان وقت نقولوا المندوبيه نقولوا تطوين معناها وقت اللي تحس ان تطوين معناها ما خذت بايها في وسط في التكريم الوطني.
0: نعم.
1: تفرح انك تقول والله تطوين حاضره وهذا اللي سرني برشا وفرحت له والحمد لله. ان شاء الله نكون افضل تمثيل للولايه وافضل تمثيل المندوبية, وإن شاء الله ما المندوبية ما تشوف مني كان الخير كان الأفضل, وإن شاء الله كيف كيف نكون على حسن على قد المسؤولية.
0: احنا نبركوا
1: وإن شاء الله وإن شاء الله زملائي كلها.
0: نعم.
1: فهمت لا تسير على نفس الدرب وإن شاء الله كلها تتحصل على الجوائز هذه. ما ثم حتى شيء صعيب, العمل ثم العمل ثم العمل.
0: إن شاء الله ألف مبروك مرة أخرى. شكرا على حضورك اليوم بحضانا نورتنا سي فرحات يعطيك الصحة. تحية موصولة زاد لصديقنا زميلنا هادي بن جدين اللي هو كان خيط التواصل ما بيناتنا. شكرا ليك وتحية الأهالي السمار الكل من خلالك وكل الناس اللي تسمع فينا.
1: مشكورين جدا على الاستضافة. ربي يوفقهم وربي إن شاء الله يكون نشوفوا إذاعتنا فهمت ديما في العلالي. مشكور سي الهادي كيف ما حكيتي إن شاء الله ربي يوفقها ويفرحها. ما نجم نقول لكم كان ما نجمش نختصر الشكر نتاعكم في كلمات بصدق, ولكن ولكن حسبي معنا باش نقول انكم كنتم خيرا مضيافين وشكرا مره اخرى.
0: شكرا لك.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. اختتم مساء اليوم بجزيرة جربة الدورة 32 لمهرجان فرحة يمونة الدولي للمسرح، والذي انطلق منذ 1 مايو الجاري. استعدادا لعيد الأضحى، خصصت بلدية جرجيس نقطة بيع واحدة للأضاحي بسوق الدواب بالهشام، ودعت كافة المواطنين والفلاحين للتقيد بهذا القرار للحد من نقاط البيع العشوائية على الأرصفة، وتفاديا لحجز أغنام المخالفين. أعلنت الخطوط الجوية التونسية الثلاثاء عن برمجة 44 رحلة ذهابا وإيابا مخصصة لنقل حوالي 5700 حاجا وحاجة إلى البقاع المقدسة من 7 مايو حتى 14 جوان القادم، انطلاقا من 5 مطارات تونسية، وذلك استعدادا لتأمين موسم الحج لسنة 2026. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أفريل 2026 مستوى 5.5% مقابل 5.6% في أفريل 2025 وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء الثلاثاء. أصيب 3 فلسطينيين اليوم الثلاثاء خلال هجوم نفذه مستوطنون في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين 2 وناشطة أجنبية وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. أعلن الجيش التشادي في بيان اليوم أن مسلحي جماعة بوكو حرام هاجموا قاعدة عسكرية في تشاد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 23 من أفراد الأمن وإصابة 26 آخرين. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: Passport.

مساء الخير مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم لاخر المواعيد الرياضيه لهذا اليوم بين الجمعة سبت والأحد القادمين. جولة مهمة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، جولة منتظرة قد تحدد وجهة اللقب أمام باب السويقة وباب جديد. برنامج الجولة يوم الجمعة البداية من خلال أربع مواجهات: الملعب التونسي يواجه اتحاد بن قردين، مستقبل سليمان ضد مستقبل يابس، الأولمبي البيجي ضد شبيبة العمران، والشبيبة الرياضية القيروانية ضد الاتحاد الرياضي المنسيري. من أخبار لأسمو قطيع عبد التراضي مع المدرب فتحي العبيدي. يوم السبت الدفعة الثانية فيها ثلاث لقاءات: مستقبل مرسى ضد نادي الصفاقسي، النجم الساحلي ضد نادي البنزرتي، وترجي جرجيس يواجه نجم المتلوي. واللقاء الأخير والمنتظر والقمة والدربي يوم الأحد دائما في الرابعة: الترجي الرياضي التونسي نادي الأفريقي. مبدئيا تحكيم أجنبي في انتظار إعلان الاسم والجنسية بالنسبة لحكم مباراة الدربي، قد يكون ألماني من جنسية ألمانية بالنسبة لحكم مباراة الدربي يوم الأحد القادم. الرابطة المحترفة الثانية، قبل ما نحكي على برنامج الجولة الختامية، بلاغ عن مكتب الرابطة اليوم إلى السادة الكتاب العامين لأندية الرابطة المحترفة الثانية، تذكير بهرم الصعود والنزول وطلب تحديد مواعيد المباريات الفاصلة الموسم الرياضي 2025-2026. أهم ما جاء في البلاغ بالنسبة للصعود: يصعد صاحب المرتبة الأولى من كل مجموعة من المجموعتين المكونتين من نظام البطولة، يتقابل فريق صاحب المرتبة الثانية من المجموعة الأولى مع على أرضه مع الفريق صاحب المرتبة الثالثة من المجموعة الثانية، كما يتقابل فريق صاحب المرتبة الثانية من المجموعة الثانية على أرضه مع الفريق صاحب المرتبة الثالثة من المجموعة الأولى. يجري الفريقان المنتصران من المباراتين الفاصلتين مباراة فاصلة تجرى على ملعب محايد، يقع تحديد لاحقا، حيث يصعد الفريق المنتصر خلال المباراة الفاصلة إلى الرابطة المحترفة الأولى، وبالتالي يكون عدد الفرق الصاعدة ثلاثة فرق في صورة انتهاء المباريات الفاصلة. بل التعادل في وقت القانوني أو في وقت القانوني يقع الالتجاء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز. بالنسبة للنزول، ينزل أصحاب المرتبتين 13 و14 من المجموعتين إلى الرابطة أو إلى رابطة الهوات المستوى الأول. برنامج الجولة الختامية يوم 11 ماي، المجموعة الأولى: الرالوي ضد كوكب عقارب، بوحجلة ضد اتحاد الطويل، مكرم المادية ضد قلقنا، هلال مساكن ضد هلال الشابة، بوسالم ضد مجرين، حمام لم ضد حمام سوسة مباراة قمة، وأيضا لقاء سبورتيك بالعروس ومنزل بورقيبة. يوم الثلاثاء مباريات المجموعة الثانية: قوافل قفصة ضد أولمبيك سيدي بوزيدة، ملبوشامة ضد النادي القرب، تقدم ساقيتا للدير ضد هلال أرديف، مستقبل قصرين ضد اتحاد قصر الأسيف، نسر جلمة ضد الملعب الجيبسي، سبورتينغ المقنين ضد جمعية أريانا، والقلعة الرياضية ضد جندوبة. الرياضية منتظر أن ينظر مكتب الرابطة يوم الغد في الاحتراز المقدم من فريق الملعب الجيبسي ضد مشاركة أحد لاعبي فريق المستقبل الرياضي بالقصرين في المباراة التي أجريت بين الفريقين في جولة سابقة. رابطة الهوات المستوى الثاني تعلم من خلاله في بلاغ رسمي أن موعد سحب قرعة مباراة تدارك تفدي للنزول للموسم الرياضي 2025-2026 ستكون يوم الخميس الجاري 7 ماي، انطلاقا من 11:30 بمقر الرابطة الوطني لكرة القدم المستوى الثاني، ويعتبر هذا البلاغ دعوة رسمية لكل الفرق. أختم بكرة القدم الأوروبية ومباراة منتظرة بعد أقل من ساعة من الآن بملعب الإمارات، مواجهة نارية من العيار الثقيل أرسنال أتليتيك مدريد، مباراة الذهاب منذ أقل من أسبوع بملعب الميتروبوليتانو، التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف، واللقاء الليلة لقاء قمة من سيكون في الدور النهائي النصف النهائي الثاني سيقام غدوة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. وذكر مباراة الذهاب في فرنسا 5-4 لفريق البي اس جي. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، هادي أتواصل معكم المشوار في مروعة أصايل، إلى اللقاء. أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع هادي عبد القادر.

استمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا أغاني المطرب مجد المهندس. توصلنا ل 21 دقيقة بعد السبعة متاع العشية. إن شاء الله تكونوا عاملين كيف الناس الكل معنا. مرحبا بكم. بعد شوية ناخذكم معنا ليكم نصيب مستمعينا على 75 870 900. أهلا وسهلا بكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا. وعاد الجميل في استقبال تليفوناتكم مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. بحضرت لكم مسابقة مزيانة برشا باش نختبركم فيها أما نكتشفوها بعضنا من بعد. اليوم 5 ماي 2026، واليوم 5 ماي زادة يصادف ذكرى وفاة الراحل الفنان بالقاسم بوكنا اللي وفاته المنية في نهار كيما اليوم عن سن 61 سنة. الراحل هو من مواليد 27 سبتمبر 1963، أصيل منطقة القلعة من معتمدية دوزل الشمالية. الفنان بن قاسم بوكنا اشتهر بإتقانه للغناء البدوي والأغاني التراثية خاصة اللي تعرف بها، لذات إيقاع صحراوي عندها طبع خاص، عندها ميزة خاصة وعندها صفة خاصة. كان صاحب أداء مرهف وقدرة كبيرة على التأثير. زاد اللي تعرف به بن قاسم بوكنا كان مربي أجيال، كان مدرس للمرحلة الابتدائية. عنده في إنتاجاته حوالي 11 ألبوم. غنى بالقاسم بوكنا لمحمد الطويل، كيف كيف زاد غنى زاد لأحمد البرغوثي وغيرهم. عرف بعديد والعديد من الأغاني اللي بقات في ذاكرتنا واللي كانت ناجحة، على غرار عندي 7 سنين تعدوا، ضحضح، عنده زادة سهران، عنده كيف كيف غنية على الوالدة. الغنيات برشا وبرشا برشا ما نجموش نسموهم الكل، ولكن زادة عنده يا سمحة الصيفة وعنده يم الغثيث حمالي اللي نعرفوها الكل. اليوم في ذكرى وفاته ربي يرحمه بالقاسم بوكنا خلى أثر وخلى زاد غنائي وخلى إنتاجات اللي حد الآن زادة قاعدين يعودوها برشا فنانين اللي تعرفوا بإعادة أغانيهم، من بينهم الفنانة الديفا أمينة فاخت.

هذه إذن الفنان الراحل بلقاسم بوقنا. إذن الفنان بلقاسم بوقنا أيضا من الفنانين اللي حملوا هموم مجتمع متاعهم عبر الموسيقى، ولقيت أغانيه استحسان كبير من مختلف الفئات الاجتماعية، خاصة مع قدرته على نقل معاناة أهل الصحراء وتاريخهم. للأسف توفى بلقاسم بوقنا في 5 مايو 2024 بعد صراع طويل مع المرض، وخلى وراه إرث فني طبعا جميل وخالد.

0: إذن مع بلقاسم بوجانا نرجع نوصلوا معكم وناخذوكم معنا على 75-879-900. مرحبا بكم الكل في جو المسابقات في أصايل هذا المساء. طبعا للمستمعين نصيب معنا في نص ساعة الأخراني نقولكم مرحبا بكم. إذن تحاولوا يعني المسابقة نحب أول تليفون باش نجموا نكتشفوا المسابقة مع بعضنا، سهلة برشا وطريفة شوية ونعملوا بها كيف مع مستمعينا ومستمعاتنا. وأهلا سهلا بكم الكل. معاش إذا فما تليفون ناخذوه صديقنا طبعا عادل جميل في استقبال تليفوناتكم وضو معنا كالعادة على الكونسوليت. مرحبا ضو مرة أخرى ونشوفوا شكون على الخط. لو عسلامة.
1: أهلا وسهلا الجزيرة.
0: دريس ما شاء الله عليك ديما حاضر. ديما حاضر دريس.
1: الحمد لله
0: مستمع وفي ما شاء الله عليك والصحة لاباس يا دريس.
1: لا بأس.
0: يا به اليوم المسابقة كيفاش تقول أنا شو نحط لك مقطع غنائي واضح؟ وين ما تحبس الغناية الحرف الأخير متاع الغناية أنت تجيب غناية بتبدأ بنفس الحرف
1: إن شاء الله تراهي.
0: سهلة أنت غير ركز مع الحرف الأخير متاع الغناية. واضح جدا. نبدو ننطلق معاك صديقنا الضو، هو اليوم اللي أمن معنا المسابقة.

0: بالطافة بالفاء فاء ولا تاء مخلوقة نايمنهم زعبتها هاي
1: صعيبة شوية
0: بالفاء أعطيني غنية تبدأ بالفاء يلا حرف الفاء مثالش نسهل عليك هاي
1: هاي
0: هاي
1: هذه تحب لها برشة تركيز
0: سهلة سهلة فما واحدة قريب ننطقينا في بلاستك ها؟
1: لا
0: أبدأ حتى من وسط الغناية مهم حاجة تبدأ بالحرف الفاء حتى غناية هيك تجي على الطاير حتى جو جربي مثالش

0: لا إله
1: أي أي في في يوم في يوم في يوم تهيا عاد سيدريس ركز معاي.
0: لا والله لا جديش لما صعيبه شوية هذه.
1: في يوم وليلة جي ولا ما تجيش؟
0: جي
1: هاي وردة في يوم وليلة ليلة جميلة هذه الواضحة وضحت فقط المسابقة معك يا سي إدريس. شكرا لك. هاي نمشي تليفون آخر. ألو
2: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا يا مونيا. نزلنا في جربة. شحوالك يا مونيا؟
2: أنا بس والله
1: سهلة المسابقة ولا
2: لا سهلة حسبتي ما سمعت على التليفون خطر أنا كنت مطلب
1: به باش نعاود معاك نكملوا مع رؤوف ماهر وين تحبس الغناية في أي حرف أنت تبدأ بغناية أخرى تبدأ بنفس الحرف. واضح؟
2: واضح
1: واضح لله. صديقتي تفضل.
3: الخطافة خصرت لي عدلي في الخطافة في كم
1: صدري في صدري كلمة اسمها صدري بالراخ بالياء صدري بالياء
2: يا ظالمني
1: اي غني اي يا ظالمني يا باهي ما تغنيش يا ظالمني لشكون
2: انا علي رياحي ما منقعوش
1: اللي ظالمني والروح ما على الاقل اعطيني مقطع
2: ساكن الناس لا لا لا والله يا هادي
1: لا لا اسمي حتى على الاقل اعطيني مقطع منها بالكلامك يا اللي ظالمني والروح معاك هيك تقول
2: هكا كوني نعرف
1: هكا نمشو متفاهمين انا وياك هكا ولا
2: ايه
1: باهي لله. شكرا لك يا منيا تحب تقدم تحيه تفضل
2: ليك الفريق معاك والمستمعين كله مرت خويا وصغارهم بحذاهم ونجي نتكلم
1: سلم عليها وسلم عليه من الصغيرات الكل وشكرا لك يا منيا تحيه ليك ان شاء الله المره الجايه تعاود تطلبنا كيف كيف لنفس التوقيت. الو على السلامه.
4: الو على السلامه اخت هاديه.
1: اهلا وسهلا شكون معنا؟
4: معك ايناس من مطويه.
1: ايناس
4: اي
1: ناس جوك الغناء ولا
4: والله مستمعه وفيه لذا تطاوين ونسمع خويا مجيد ونسمع سعاد الفيلي ونسمع اسماء الكل ونهار لحد جو احلى جو معاكم.
1: يعيشك يعيشك يفضلك يا ايناس وناس المطوي.
4: هادي معايا اخت هادي.
1: اي
4: مرحبا بيك نسمعك اختي هادي وتعجبني برشا.
1: يفضلك يعيشك شكرا لك.
4: يعيشك يعطيك الصحه.
1: سهله الغنايه سهله المسابقه.
4: لا سهلة والله سهلة أنا والله بقيت نغني معاهم أنا قبيلة راني
1: به أنت فقط تركز على الحرف الأخراني وعطيني غنية اللي يجي على بالك
4: باش
1: هاي خل تمشي شوي.

0: حبيبتي مش تكمل
1: بالياء هكا
0: بالياء اي
1: يا يا يا اللي ظالمني
0: اي كمل معمونيا
1: والروح معاك ويا اللي ظالمني والروح معاك
0: سيدة علي الرياح سيدة علي الرياح ايوه يعطيك صحة وبرافو عليك يا إيناس وتحية ليك وتحية للي يسمع فينا في مطوية
1: تحية ليك وتحية لأمي اللي تسمع فيها
0: سلم عليها إن شاء الله ربي يفضلها لك شكرا ليك يا إيناس نمشي التليفون اللي بعده ألو
2: السلام عليكم أخت هادي
0: وعليكم السلام ومرحبا
2: كل تحيات من عرام ومن أهالي عرام إلى إذاعة سطاوين زين العابدين الحميدي من عرام
0: مرحبا يا سي زين العابدين مرحبا بيك أي سي زين حاضر
2: حاضر بالطبيعة ما احنا للطرافة بركب للضحك لهكذا
0: أيوة نفرهدوا على رواحنا هكا هواي نجربوا قدراتك يا سيدي نمشوا لغنية إيش تقول
3: البصاصة البصاصة ويا عيني
0: البصاصة مش فيه
3: يا جنبك يا ابو الدراويش
0: جنبك يا ابو الدراويش بالشاء
2: دراويش بالشاء
0: اي تقوليش الشاه الشاه علينا لا لا
2: جنبك يا ابو دراويش
0: اي
2: مره عاد مشيت البطاطا يا البطاطا مشيت للطاش
0: اه وين تحبس الغنايه نحبسه
2: اه
0: شلونك عيني شلونك شو مخبي على شفونك الله يعني نسيت على شكون عراقية الغناية شلونك كذا مسهر في بالي

0: أعطيني غناية.
1: لا إله إلا الله. شمس النهار.
0: أي نجاة عطية. شمس النهار. ألو. شمس النهار تغرب.
1: ألو.
0: نسمع فيك نسمع فيك.
1: ضاع الرزو.
0: لا ما ضاعش الرزو. سيزين نسمع فيك.
1: ألو. ألو
0: يا سيزين نسمع فيك. باهي ما يحبش يغني معانا سيزين تهرب منا. باهي شكرا لك يعطيك صحة المرة الجاية تعاود تطلبنا وشكرا على مرورك معانا. ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة أختي هدية.
0: مرحبا أهلا وسهلا.
2: حياتك من رشيدة من ميدون.
0: مرحبا يا رشيدة. أول مرة أول مرة معانا رشيدة.
2: لا ديما في أصيام لا يخيش ما تحصلش على غير بالتليفون إن شاء الله.
0: باش نكملوا مع الفنانة الصبوحة والغناية تقول على البساطة البساطة وين تقف الغناية أنت تكمل بغناية أخرى واضح؟
2: إن شاء الله البارح نشبحوا اليوم نغنوا
0: باهي برشا يظهر لي.

0: جبنه وزيتونه.
1: زيتون بالناء، حرف الناء، حرف النون.
2: حرف النون
1: اي النون. تونسي شرقي لوجي. نختبروكم هكا، تعرفوا تغنوا ولا لا، ولا عندكم زاد معرفي بالغنيات ولا لا؟ نا نا نا. اعطيني غنية بحرف النون حتى انا حرت معك. هاي واحد اثنين رشيدة حتى جو جربي اسمي انا حتى في وسط الغناية، مش مشكلة مقطع من الغناية حتى كان في وسط الغناية، مش بالضرورة تبدأ
2: مش حتى حرف النون عادي.
1: لا لا، اما تبدأ بحرف النون حتى كان في وسط الغناية مقطع بركة، مش بالضرورة الغناية تبدأ بحرف النون. فهمت كيفاه ولا؟ اي
2: فهمتك. يا ريت
1: عطاني
2: مقطع
1: اخر. خلنا نعطيك مقطع اخر.
0: غسيني جبني وزيتوني وتعشيني بطاطا.
1: بطاطا كان سيزين هو اللي يحب على الطاقة. اي بالطاد طاق طاق اي اي رشيد، مش خلو فرصة لحد اخر. اي
2: اي خلو فرصة لحد اخر.
1: اي لله مشكورة فضلك. بري لو جي عليهم وبعد كان تحصلتي عاود طلبينا. شكرا لك يا رشيدة. ألو ألو، عسلامة.
3: عسلامة هادي بنتي.
1: مرحبا يا سيدي، أهلا وسهلا.
3: نحوالك عبد الرحمن المداسي من الزركي.
1: مرحبا يا سي عبد الرحمن.
3: أنت لباس؟
1: أنا الحمد لله. أنت لباس؟
3: ما عادش يحني ما عادش نذكر ولا ولا النشاط ناقص شوية ما عادش نسمع فيه
1: ذكر. لا لا، أنا كل نهار حد وكل نهار ثلاث.
3: واضح. البارح أني معاه سي مجيد حداد.
1: إيه.
3: وقلت لك ما عادش لعت متحصلين على عفافك راسك كبر ولا تحول في قابس سيدي.
1: جاتكم غادي عاد.
3: راهو حط لكم راي شيخ سيني ما فهم معناها في قابس على الكيف.
1: كانت حافلة قابس هيك على الكيف.
3: إي لا على الكيف.
1: إي. ما
3: إي.
1: سي عبد الرحمن حاضر.
3: لا باش تحكي لي على الغني. يا عمك عمري 70 عام ما عادش نجم نغني.
1: بالك راه مازالت عندك حويجه هيك في مخك من الغنيات. ميسالش.
3: نقول لك قال اسمع نغنوا احنا قبل اغاني شعبيه هيك.
1: ميسالش حتى اغنيه شعبيه تبدا بنفس الحرف.
3: اي لا اي شنو الحرف؟
1: هاي ترى نشوفوا معاك انت شنو الحرف.
4: ناسايا نحبك وانت ناسايا.
1: بالياء.
3: بالياء يا ما.
1: ايه. يا ملاس مردود
3: حتى تجي تطول يا ليل ما تجيش يا ليل.
1: اسمع انا قلت واحده تو برا قولها مثالش يا ملاس مردود.
3: اي صحيتي.
1: نقل عليا مثالش ما سمعنا حد. اي
3: لا ما سمع. وين هي هكا عقابه ما عادش عندي لا قرشومه. كانت تحبي حبينا نجم نغني بعثي لي ترزيت من غادي باش نجم نغني بطوال عشكر.
1: باه يا سيدي الله يبارك. شكرا لك سي عبد الرحمن، تحية لك. يلا نمشي تليفون آخر. ألو ألو، عسلامة.
5: لا عسلامة أختي هادية.
1: يا مرحبا ما شاء الله، اليوم صوت الرجال أكثر من صوت النساء. مرحبا، شكون معانا؟
5: يعيشك ربي يوفقك خوك علي العمري من قابس.
1: مرحبا يا سي علي، يعني ما شاء الله جماعة قابس الكل حاضرين اليوم.
5: منورين ان شاء الله.
1: منورين، مرحبا.
5: نحيوا عندك التقنيين والمذيعين وكل.
1: يفضلك، شكرا لك الله يخليك. يا سي علي حاضر.
5: نعطيك مقطع.
1: باش شنو الحرف؟
5: ماء، حرف الماء.
1: وحنا جبنا حرف الماء تو باش تعطيني حرف بحرف الماء، أنت حاضر محضر أمورك واضحة.
5: ايه محضر اني عاد ما يخلط عليكم توني ما سمعتش في الاول.
1: باهي شوفي اللعبه كيفاش. الغنايه تمشي والحرف اللي تحبس فيه الغنايه انت تعطيني بيه غنايه.
5: ما يسالش
1: نجرب وين نشوفوا حظك. انا ما ثماش تعطيني انت بحرف الماء. ما يسالش.

0: أنا بالحرف النون.
1: بالحرف النون.
0: هاي. تقدر روحك.
1: ناء.
0: أي.
1: حرف الناء.
0: أي أي حرف الناء حرف النون نقوله مش الناء.
1: حرف الناء ما حضرتش روحي.
0: للأسف. أعطيني بحرف الماء هاي مثال.
1: نعطيك مقطعيني من حرف الناء.
0: أعطيني تفضل.
1: ما خطرش على بالك يوم تسأل عني يا أيوة. نتيني وانت على بالي وخيالك ما يفارعين.
0: الله الله عليك.
1: وفيها الناء حتى هي. والله فيها الناء في الوسط.
0: شفت ما؟
1: أي.
0: يا سيدي أي مشكور حتى. شكرا لك الله يخليك يعطيك صحة.
1: يعيشك تحياتي.
0: يفضلك شكرا. نمشي تليفون آخر. ألو ألو. نجم تكملوا معنا على 75 78 900. مرحبا بكم الكل معنا.

0: هذا لطفي بوشناق. يلا نخرجوها الغناية هذه، اخذت حظها، نمشيو الغناية اخرى نشوفوا شكون معانا على الخط. لو عسلامة.
1: عبد الحميد من الحامة.
0: عبد الحميد من الحامة، اي في الزركين والحامة ومارث، وما شاء الله نحوسوا في جابس اليوم. اي نحوسوا في جابس معاكم اليوم.
1: لا كيف
0: نحوسوا اليوم في جابس، مشينا المارث والزركين والحامة وجابس.
1: مرحبا بكم.
0: مرحبتين بك حتى انت. هاي يا سيدي نمشوا للغنيات، نقصنا شوي فيك الراديو اللي بحذاك باهي باش نسمعوا بعضنا والغنية. يلا نسمعوا الغنية. إذا تشوفوه بالله بالله لوموه، بالها يا سي عبد الحميد.
1: هلا بالحلوة السمرة.
0: هلا هاي كمل كمل كمل. تحلى معاها السهرة. هلا
1: السمرة سهرة. هلا
0: هاي
1: يعطينا عرفة
0: بايك أمورك واضحة. يعطيك الصحة يا سي عبد الحميد، انت يضري في بالي اول واحد. هاي مريق الامورك جوك باهي، تحية ليك، شكرا للناس الحامة الكل. شكرا لفضلك، اطلبنا الاسبوع الجاي. تحية ليك. نمشي تليفون اخر. الو على السلامة.
2: اهلا مرحبتين.
0: مرحبتين، منين جينا المكالمة؟
2: من حامة شت المطوي.
0: مازلنا في جو جابس.
2: في جابس اليوم قبشي كل
0: حبيبة مرحبا بك، اهلا وسهلا.
2: مرحبا يا هادي، عايشة.
0: شنحوالك شنحوال الصحة؟
2: والله الحمد لله يسعدك الخير يا عايشة.
0: الحمد لله العمدة لاباس.
2: لا لاباس. قالي اطلبي، كانت حصلتي تو نكلم هادي، كان ما تحصلتيش مرة أخرى.
0: باهي أنت غناية وهو غناية، حاضرين ولا لا؟
2: يعني هو تتكملي مع اللي قال اللي كان يكلم وني نقول الرامي مش نجيبوا الحرف الرامي مش نبال الغناية.
0: لا بنشوفوا سلاف وين هي باش تحبس. هاي نمشوا للغنايه.

0: قولوا له يفكر.
1: حرف الراء.
0: هاي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي
1: ريتك ما نعرف وين
0: تن تر تت
1: تن تر تر
0: كملي اي
1: لحظه ما بين
0: اي
1: ما بين شنو
0: لحظه ما بين نومين
1: لحظه ما بين نومين انا قلت نومين لكن كيفاش نومين
0: هذه هي هيك في غفله من النوم يعني اي
1: اي لحظه ما بين نومين ما بين منام يقدر يقول
0: اي كملي ريتك في باب الخضراء
1: ولا في ال
2: قول لهم الكفلين يلا قول لهم الكفلين الاولاني قول لهم الكفلين الاولاني مانيش لا ما شاء الله عليك
0: ما شاء الله عليك يا حبيبي الله يخليك
1: والله جامد فيك
0: اي اي جامد فيك اي
1: لا كتاب دي دندني وحدك تلقى الكلمات
0: تلقى كل شيء المهم نجحتي المهم جبتي الغناية تبدأ بنفس الحرف لا لا عليك عماد يقد روحه ولا ترى عطينا عماد عماد
1: هو في الفن لو عنده ثقافة خير مني الحق
0: هيا باي ترى نشوفه عماد
1: ما نغنيش يعني نقولك فقط ما نغنيش
0: اي مثالش يطلع الغناية وارك هاي عماد عسلامة
3: اهلا اختي هادي
0: اهلا وسهلا شحوالك
3: الله يسرك هيا باهي اللي ما عطيتينا وقت للتليفون
0: والله حاولت اني نخلي لكم وقت حاولت نحي فقرات ونحي استضافات باش نجم نعطي مستمعين شويه وقت
3: لا لا لا يا اخواتي قريبنا حسابنا
0: باهي انا قريت لكم حسابكم جاوكم باهي مع الغنايات يظهر لي
3: الله يسرك
0: هيا عماد حاضر

0: سهرني حبه بالواو بالواو حرف الواو اي
1: وعيني جلال حمد
0: شنية
1: وعيني جلال حمد
0: المهم انت جبت اغنية صح به امورك واضحة
1: الله يسترك
0: الله يخليك يا عماد شكرا بارك الله فيكم نمشيو تليفون اخر ما عادش فما تليفونات الاسبوع الجاي تقول انت ضو ولا نهار لحد نهار لحد باقي كيف كيف عندنا جو اخر مع المسابقات مع المستمعين والمستمعات يعطيكم الصحة الكل كنتوا حاضرين معنا لليوم هكا نوصلوا نختموا معاكم لقانا شكرا لكم نختموا بعبد الرب ادريس ليلة لو باقي ليلة ونقولكم شكرا لكم الناس الكل اللي كنتوا حاضرين معنا شكرا ضو بن سالم عادل جميل وتحية كبيرة لكل مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكاننا

0: جزم الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز منتظمة اليوم بمقر ولاية تطاوين موكب وتوديع حجيج ولاية تطاوين، والبلغ عددهم 117 حاجا وحاجة في انتظار رحلة التي ستقلهم إلى المدينة المنورة من مطار جرب الجرجيس الدولي يوم السبت القادم الموافق للتاسع من مايو الجارية. أعلنت الخطوط الجوية التونسية اليوم عن برمجة 44 رحلة ذهاب وإياب مخصصة لنقل حوالي 5700 حاج وحاجة إلى البقاع المقدسة من 7 من مايو حتى 14 من جوان القادمة انطلاقا من 5 مطارات تونسية. تم تفويض عفاف شاشي رئيسة ديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالإمضاء نيابة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية على تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية، وذلك بموجب قرار صادر اليوم في الرائدة الرسمية للجمهورية التونسية. في العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم في قصف الاحتلال الصهيوني مدينة غزة وفق ما أفادت به مصادر محلية. فتح مكتب المدعي العام في العاصمة الإيطالية روما تحقيقا في قضية خطف أشخاص إثر رفع 3 دعاوى على خلفية اعتراض قوات الاحتلال الصهيونية سفنا تابعة لأسطول الصمود العالمية داعم لقطاع غزة الخميس الماضي حسب ما أفادت به وسائل إعلام إيطالية. انتهى الموجز مع تحية عفيفة لونيسي، وبعد قليل تلتقيكم إلهام في الخيل والليلة.
2: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
3: الخيل والليل،
4: الخيل والليل،
5: الخيل والليل، والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
4: الخيل والليل، الخيل والليل،
6: الخيل والليل، والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
5: الخيل والليل،
4: الخيل والليل مع إلهام جنيدي.

0: مساء الخير، مساء النور مستمعينا في كل مكان. 7 دقائق بعد الثمانية عن نغم لحلو المزيين هذية تبدأ منوعتنا وتبدأ طبعا حصتنا في الخيل والليل من هنا حتى للتسعة بقدرة ربي، في حكاية جديدة، في تجربة جديدة، في كتاب جديد أكيد، والتفاصيل تكون ديما مع صاحب الكتاب. اليوم إلى جانبي الكاتب والنقابي السيد محمد العميري اللي موجود بينا في تونس وتحديدا في تطاوين، لأنه أصيل المنطقة هذه وفي زيارة طبعا، وكان يعني عنده حضور في المعرض الدولي للكتاب في تونس في الفترة الأخيرة، وحضوره ما هوش كزائر للمعرض أو كشخص باش يمشي المعرض يتفرج ويقتني الكتب، لكن كصاحب كتاب اللي باش يكون موضوعنا الليلة، الكتاب اللي يحمل عنوان الحركة النقابية في تونس خلال قرن من 1924 إلى 2024، التحديات والإنجازات والإخفاقات، وإن شاء الله يكون الكتاب هذايا إضافة للمكتبة الوطنية التونسية لما فيه فعلا من مراحل مختلفة وتواريخ وحقبات وتفاصيل هامة جدا فيما يخص الحركة النقابية والعمل النقابي. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا بك في إذاعة تطاوين.
1: بارك الله فيك، شكرا على الدعوة، ونشكر إذاعة تطاوين، ونشكر وكذلك جميع المستمعين والمستمعات اللي معنا في الخط، وكذلك نحيي تحية لل النقابيين في تطاوين.
0: نعم،
1: منذ 82 بداية النقابة الاتحاد الجهوي في تطاوين إلى يومنا هذا، وكل من تداول على المكتب الجهوي والنقابات في تطاوين، ونكون جزء منها في وقت من الأوقات.
0: نعم، هو طبعا هو من الطبيعة أن يكون فما تداول، من الطبيعة أن تكون فما أجيال، وفي كل مرة يسلم المشعل وتسلم الأمانة والمسؤولية لمجموعة أخرى، لكن يبقى طبعا الصرح الكبير هذا الاتحاد العام التونسي للشغل لما فيه طبعا من تحديات كبيرة، من مراحل تاريخية هامة، من نقاط قوة، وأحيانا زاد فما بعض الهينات كما في كل يعني مرحلة تاريخية نعيشها، لأنه مهما يكون العمل الإنساني يبقى ناقص، والأكيد أنه نتعلم كلنا من الهينات هذية ومن بعض ربما الإشكاليات أو المشاكل سواء كانت صغرى أو كبرى اللي تخلي ربما بعض الأحيان فما بعض الأزمات، لكن الأكيد من الخطأ نتعلمه، وديما فما محاولة للتطوير وفما محاولة للتجديد، هذا الكل لأجل البلاد هذية، لأجل نجاح العمل النقابي، لأجل الطبقات العاملة والشغيلة، لأجل أنه بلادنا تبقى يعني فعلا بلاد اللي فيها نواحي هامة وفيها مجالات هامة وفيها نقاط قوة اللي ترتكز عليها واللي تستمر بها إن شاء الله الأجيال هذه والأجيال القادمة.
1: في شك أكيد، هو العنوان الكتاب فيه جزء الأخير اللي هو التحديات والإنجازات
0: والإخفاقات،
1: وهو ما كنت يعني تحدث فصلت أنت تفصيل. أكيد تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل هو جزء من تاريخنا، هو ولو أني أنا تحدثت على تاريخ النقابة بصفة عامة، النقابة بدأت ذا قرن مع تجربة محمد علي الحامي. بل أنا مشيت أكثر من أكثر ربما مش قرن، هو أكثر حوالي قرني، لأني تحدثت بديت من بداية النقابات في العالم.
0: نعم،
1: يعني بداية القرن الخامس.
0: نعم،
1: يعني مرورا، لأن واحد ما نجمش يكتب كل شيء، لكن يقدر يلخص شيء ما ويسهل على غيره أن يأخذ فكرة يعني على مدى تاريخ قرنين من العمل النقابي وقرن في تونس معنا.
0: نعم،
1: لكن الجزء الأكبر هو طبعا هو الاتحاد العام التونسي للشغل لما له من أهمية. هذا الاتحاد قد ساهم في الحركة الوطنية كما ساهم في كما كنت أحكي في بناء الدولة الوطنية الحديثة، ولا زال معنا لا زال أن الاتحاد العام للشغل يضم خيرة شباب تونس, خيرة الشباب وشابات بالفكر والسعد.
0: نعم
1: يقولوا أنا بالفكر والسعد ليس كان بالسعد, ولكن هذا يجمع كل التونسيين. الاتحاد هو نجم تقول هو يعطي الصورة لكل التونسيين, لأنه يجمع كل كل ال ما نقولش الطوائف, احنا ما عندناش طوائف,
0: شرائح
1: التونسية كلها, ومن جنوبها الى شمالها, من شرقها الى غربها, وهذه المهمة جدا في المنظمة هذه.
0: سي محمد, قبل ما نتحدثوا على الكتاب طبعا وعلى محتوى الكتاب هذا, باش نتحدثوا على سي محمد العميري, تجربتك في الحياة, تجربتك في الكتابة, وكيفاش أصلا كانت فكرة دخولك إلى العمل النقابي واختيار طبعا العمل هذا اللي ما فيه طبعا من مسؤوليات ومن متاعب ومن مشاق ومن مهام اللي من خلالها أي واحد يكون جزء من العمل هذا لابد أنه يكون الجزء الفاعل.
1: في شك العمل النقابي هو عمل إنساني, هو مدني إنساني, لأنه يجد نفسه واحد اللي يكون عنده مقدرة بشيء, يكون عنصر يدافع على بقية زملائه ويتقدم, هذا نعتبر شرف في العمل, رغم أنه فيه مشاق وفيه في بعض الأحيان فيها
0: مشاق كبيرة, أي مسؤوليات كبيرة,
1: وفيها أحيان يدفع الثمن,
0: اي ولما لا, لاجل فكر, لاجل
1: والله مش يعني على مدى التاريخ النقابات كانوا نقابين اكثر الناس يدفعوا الثمن في البدايه.
0: نعم
1: يدفعوا الثمن, وربما نمر كيفاش كانت يعني النقابات كيف ظهرت وكيفاش ان دفعت ثمن نتاع الدماء باش وصلت الى يومنا هذا, ان نقابات على الاقل معترف بها في كل دساتير العالم.
0: نعم
1: لكن مش انا جاءت الفكره, انا كنت في دخلت في اداره جوية التجهيز في بدايه 82, وتعرف ان ولاية تطاوين كنا تابعين مدنين, وانفصلت الولاية عن مدنين في 81, وبالتالي أصبح الإدارات كلها تحولت لهنا, وأصبحنا في تأسيس من جديد, يعني التأسيس النقابي تصبح نقابة تطاوين في التجهيز أو في الفلاحة, تأسيس بما في ذلك الاتحاد الجهوي.
0: وكيفاش كانت المرحلة التأسيسية هذه؟
1: المرحلة التأسيسية طبعا تعرف أن المرحلة التأسيسية ما تطلبش برش شروط حتى نقابيا, يعني نأسه بالموجود, إذا كان أن في بعد يصبح مشروط أن يلزم تكون عندك 50, فذلك الوقت أن النقابة يلزم تكون عندها 50
0: منخرط
1: وإلا ما كذا. في البداية حتى يعني بالموجود الأسو, وبعد يكون في المؤتمر اللي بعده يكون أن وفق
0: القوانين. المهم نبدأ نحطه حجرة الأساس.
1: لا هذا اللي صار. وكانت تجربتي كنت ما نعرفش معناها اش معنى العمل النقابي, نسمع به لكن ممارسته لأول مرة مارس العمل النقابي
0: مغري, هو
1: مغري
0: العمل النقابي
1: يعني مغري كما قلت لك, مغري وفيه مشاق زاد, فيه مشاق أحيانا مشاق, خاصة دائما الكاتب العام هو اللي يكون أكثر حركية من زملائه, معناها حتى في النقابة أو حتى في الاتحاد الجهوي, الاتحاد الجهوية يكونوا ثم متفرغين, لكن عادة الكاتب العام يكون هو المسؤولية عنده أكثر, فيه مسؤولية من زملائه, لأنه يجب أن يعني يوقف على كل يعني المطالب بتاعهم, يحاول أن يسوي كل الإشكاليات اللي موجودة, ومن جهة أخرى أن الإدارة يعني, وهذا يتطلب شيء ما يتطلب معرفة, كذلك معرفة قانونية بالقانون.
0: نعم.
1: واحد ما يعملش النقابة مش أن دورها أنها تطالب فقط, ولكن أنها تثقف العامل, يعني تبين الحق العامل كما تبين للواجبات متاع, تبين للحقوق متاع, يلزم يكون هذا دور النقابة. دور النقابة في الأخير خلاص هو لمصلحة الناس, يعني الناس كل منها.
0: ومن الطبيعي أنه من الضروري هو أنه كل هذا يكون مقنن, يعني
1: ما في شك
0: طبعا, لا داخل إطار القانون,
1: لا كل شيء في دور القانون. النقابة ما تنجمش تخدم بالفوضى ولا كل شيء في إطار القانون. أنك يطلب يعمل مطالب أن في إطار ما يحدده
0: مشروع
1: ما يحدده القانون. إذا كان خارج القانون لا الطرف المقابل باش يسمعه ولا هو باش يحقق شيء ويصبح العمل عبثي تماما.
0: كيفاش كان العمل النقابي في تطاوين في الوقت هذاك في مرحلة تأسيسية؟ هل كان فما شغف كبير؟ هل فعلا فما ناس تحب تفهم القانون وتحب تعرف العمل النقابي وعندها مرجعية قوية، وإلا البدايات يعني كانت متعثرة شوي؟
1: والله شوف، الناس اللي كانوا في النقابة ومرخرطين سابقا يقدم في مدنين مثلا، كانوا في النقابات في مدنين سواء في التجهيز ولا في الفلاحة ولا في التعليم،
0: عندهم تجربة خبرة،
1: عندهم تجربة في العمل النقابي، وربما هم في البداية هم اللي خذوا
0: شجعوا
1: وهم اللي خذوا المشعل حتى في الاتحاد الجهوي في النقابات كانت، ولكن مش صعبة. أنا واحد باش يشوف التجربة بسهولة، أنا مش هيك الصعبة معناها اللي هي تستدعي أن واحد باش يعمل تكوين فيها وغيره، لا يمكن أن تكوينها يكون
0: بالممارسة.
1: فحق هي تطوين كل معناها كانت في يعني تتكون كولاية، ما كانش عندنا نقابة كبرى معناها اللي هي
0: طبعا هي في النهاية منطقة داخلية وجاية طبيعي تكون حاجات يعني على قدها
1: ولاية مقارنة بولاية أخرى اللي فيها المناجم ولا فيها السكك الحديدية ولا فيها النعش، فيها نقابة كبرى معناها فعندها وزنها. احنا كلها نقابات كلها صغيرة، وأغلبيتها كانت نقابات وظيفة عمومية كلها كلها الوظيفة العمومية، وبعض من نقابات الخواص اللي هي كما المخابز كما مصلحة المياه، ولو أن هي معناها تعتبر أن يعني شبه إتاتيك نقولوا فيها شبه يعني تبع الدولة تبع القطاع العمومي أكثر، بعض يعني البلديات هذا، ولكن كانت صحيح كان ثم شوي صعوبة
0: في البداية
1: كانت بعض أن شيء صعوبة أن العراف اللي موجودة هنا سواء المدير الجهوي وإلا فيهم اللي ثم أشياء تتجاوزة لأن حاجات ممكن تفهموا على الحاجات اللي هي بسيطة، أما الحاجات الممكنة اللي ممكنة في في إطار الإدارة الجهوية يمكن مدير يمكن ثم بعض مديرين أنهم الواقع أنهم يحاولوا أنهم يفكوا ولا يحلوا كل المشاكل اللي في مقدرتهم يعملوها، يعني ما فماش استعصاء الحق بهذه، لكن الحاجات اللي تفوتها يمكن يشوفها مع تونس
0: النقابات
1: العامة موجودة للشهر،
0: فما حاجات تنجم تكون على المستوى الجهوي ويقع حلها، فما حاجات يزمها طبعا فعلا المركز مرجعية مركزية ويشوف العام شو وقتها اللي نجم يعملوا شنو.

0: ما نحكيش على باريس فقط.
1: طبعا النقابات في أوروبا بصفة عامة نقابات عريقة. هي اللي أسست العمل النقابي في العالم. يعني بالتالي ما نجم نقارن معهم نقارن أرواحنا بهم، لكن أحيانا ما نجمش نقارنوا لأنهم نقابات عريقة وعندها تقاليدهم وعندهم وكل بلاد كيفاش. النقابات في أوروبا ماهيش لون واحد. نقابات في فرنسا تختلف عن نقابات في ألمانيا، نقابات في ألمانيا تختلف عن نقابات متاع البلدان الاسكندنافية.
0: كل بلاد وخصوصياتها.
1: لا كل عندهم خصوصياتهم طبعا، وكل واحدة كيفاش ترى العمل النقابي، وكل واحدة عندها تقنين للعمل النقابي متاعها. نحن ربما التوانسي يمكن أقرب لنا هو ويمكن خذينا الموديل تحدي عن تونس الشغل، يمكن خذينا الموديل الفرنسي CGT اللي هو الموديل المطلبي أكثر، في حين أن في ألمانيا ولا في البلدان الاسكندنافية هذه نقابات يقول نقابات تشاركية. وحتى في تقنينهم للإضراب وعندهم قوانين تختلف تماما عن فرنسا.
0: نعم.
1: مثال نعطيك مثال، في ألمانيا الإضراب هو آخر شيء، طبعا هو حتى فرنسا آخر شيء، لكن أحيانا أن يتعسوا على الشيء هذا يجب أن يكون من المنخرطين 75% أنهم وافقوا على الإضراب، لأنه ما يتقبلش يصبح غير قانوني. ويكون بعد انتهاء كل المحاولات للتفاوض. في فرنسا لا، في فرنسا تكون الإضرابات تبرمج الإضرابات، بل أن ساعات الإضرابات نذكر مرة الإضرابات بقت حوالي شهر في باريس. نقل
0: تعليق نقل وإلا زاد الجيلي جون هذوك
1: هذا الجيلي جون شيء آخر،
0: شيء لكن آخر. لكن وقت زاد كانت إضرابات قوية،
1: إضرابات قوية صحيح، ويمكن يعطلوا وفعلا يعطلوا البلاد ما فيش شك هذا. ويقع كل يوم أنهم يعملوا استفتاء بالرفع الأيادي، نواصلوا غدو الإضراب ولا نواصلوش. هذا في فرنسا، هذا في بريطانيا ممنوع. في بريطانيا نذكر أن في الثمانينات إضراب معامل المناجم الفحم في بريطانيا، وكيفاش تستشر سموها المرأة الحديدية، أنها وضعت قوانين القانون أن يعني عملية استفتاء الإضراب الغد ما عادش يكون برفع الأيادي، لأن تقع ثم ضغط العامل واللي يزيد يعني، ولو أن بالتالي أن يلزم يكون عبر الاقتراع السري، وهيك أن باش تقطع الطريق والخصم من الـ من الـ من الأجور في صورة الإضرابات عشوائية. الإضراب حق، الإضراب حق أنه مشروع في كل بلدان العالم. أنا مش ما، لكن وقتاش لما يتحول إلى ربما فيه شيء من الإفراط، لما يكون فيه شيء من الإفراط هنا تتدخل الدولة ويقع، وفي الأخير خلاص شكون يخسر فيه؟ يخسر فيه المواطن، تخسر الدولة.
0: هو ديما ديما ديما التفاوض، يعني قد ما يكون فما تفاوض وقد ما يكون فما حوار هو هذاك هو الأفضل. ما يكونش الإضراب هو الطريقة اللي نمشوا لها هي الأولانية، ديما فما حوار.
1: ما كان كل فوضى إذا كان أن
0: أي حاجة فيها إضراب، أي حاجة فيها تعطيل، أي فيها حاجة إيقاف لسير العمل، أي حاجة تولي فوضى.
1: النقابيين عادة يقولوا يأخذوا فيه وضيع من مثال فقهي، يقولوا نحن الإضراب هو أبغض الحلال لدينا.
0: حلوة طريفة.
1: بالتالي كي نمشوا الإضراب رانا اضطرينا، ما عندناش حلول أخرى. لكن هذا لا يمنع أن أحيانا تقع انفلات، يقع انفلات وتصبح الإضرابات عشوائية وتضر بالمواطن وتضر بالدولة وتضر حتى بالجسم النقابي نفسه.
0: وتكرارها يعني تولي حتى المطلبية لهنا مش تطلب حاجة، بالرغم أنها هي مشروعة وبالرغم أنها تحت طائرة القانون، لكن إذا كانت تتكرر الإضرابات وتتكرر المطالب هذه وإحنا نعرف الوضع شنو، هل يسمح أو لا يسمح، تولي لهنا مرأي فيها نوع من العشوائية، وفيها ما فماش نوع من التعقل ونوع من الاتزان اللي خلينا

0: نعرفوا شنو نطلبوا وقتاش نطلبوا، لانه يعني مش الاوقات كلها متاح فيها
1: الافراق،
0: مش الاوقات كل متاح فيها المطالب.
1: وهذا يعني وهذه هنا تظهر شطارة النقابيين.
0: نعم،
1: يعني لكل في كل وقت يوزنوا هل يمكن نطالبوا بشيء هذا الآن
0: وقتها، طبعا اختيار الوقت،
1: أما أن أجلوه إلى وقت، أما هذا يمكن تكون فيه المفاوضات أطول شوية ولربما تكون هذا شطارة.
0: ونقطة أخرى هي ما نراها في العمل النقابي هو تحفيز العامل على العمل، لأنه زاد قيمة العمل، رأي قيمة كبرى. مش من المنطقي أنه نمشي ديما في المطالبة وإحنا ما نقوموش بعملنا على أحسن وجه، في احترامنا للوقت، في جودة العمل، في احترامنا لعملنا والاختصاصنا في حد ذاته. وهذا رأوا هام جدا حتى تكون الإنتاجية زادة عندها قيمتها وعندها مكانتها من بعد تجي المطالبة.
1: ما في شك في البداية قلت أن النقابة الدور بتاعها لا يقتصر إلا على المطلبية
0: طبعا
1: فقط
0: طبعا،
1: وإنما كذلك أن تبين للعامل، تبين له كما حقه لكن تبين له واجبه.
0: واجب.
1: وإذا كان يعني العامل أخلى بالواجب متاعه ما نجمش أنه نطلب طلب الحقوق متاعه. ليش؟ لأن هو أخلى
0: مسؤوليته.
1: ولذلك هذه هو في الاتحاد العام التونسي للشغل، في المكتب التنفيذي، وكذلك في كل النقابات حتى النقابة الأساسية.
0: نعم.
1: هناك خطة تسمى التثقيف النقابي. تثقيف النقابي هذا هو نقول التثقيف القانوني والتوعية، للتوعية للعامل وغيره. موجودة هذه، موجودة. هل أن مدى احترامها هالخطة هذه هذا شيء آخر،
0: هذا يختلف من شعب إلى شعب، لأنه العمل ثقافة زاد راه وعقلية، هو يختلف من مكان إلى مكان ومن شعب إلى شعب. وإن شاء الله إحنا من خلال دي ما نقوله العمل النقابي، من خلال كل المجهودات اللي قاعدة تتقدم، أنه عقلية العمل تتطور أكثر وتتقدم أكثر عنا نحن العرب عموما، راه مش في تونس.
1: أنت الآن دفعتيني باش نتحدث على مآل الآن اللي موجود، معناها باش نتحدث شوية على تاريخ العمل النقابي في تونس. لكن شوف، إذا كان الثورة الصناعية البداية بدأت وقد وجاءت الآلة وخففت العبء البدني على الإنسان.
0: نعم.
1: جاءت بعد ذلك جاءت الثورة يعني اللي نقولوا فيها الإلكترونية
0: والتكنولوجية،
1: التكنولوجية وخفت كذلك العبء يعني الذهني على الآن. ثم الذكاء الاصطناعي وثم الآلية
0: طبعاً تطور كبير برشا في العالم.
1: هذايا إذا كان أن النقابات سواء في تونس أو في العالم كله،
0: نعم،
1: ما تستشرفش المستقبل، أراه باش يصبح النقابات لا معنى لها، وما عاد حتى واحد باش
0: إذا كان ما تواكبش طبعا. وما
1: علاش؟ لأن الآن العامل ما عاش مهدد في أن شهريته ناقصة والكونجي نتاعه ماهوش كذا،
0: في مكانة
1: هو مهدد في هو في
0: في مكانة في العمل في وظيفته
1: في الوظيفة. أصبح أن مورد العمل هو المهدد. واليوم شوف فيه، أنا عايش في أوروبا ونعرف ونشوف كيف. نعطيك مثال في الجراند سيرفاس، بنقولوا في
0: الفضاءات الكبرى. نعم.
1: كانت أنا تلقي في يعني حوالي 30 استخلاص الكيسين
0: موجودين.
1: الآن 30 هو تلقى فيهم 10 فقط فيهم بشر، والبقية كلهم أوتوماتيزي.
0: صحيح.
1: ومشوا ال20 الأخرين شو الشماش شخر شو فقدوا العمل اللي بتاعهم. هذا الآن،
0: لكن هو من الضروري زاد سن قوانين اللي تضمن
1: بالضبط
0: للعامل حقه.
1: هذا على شمول النقابات الآن،
0: هذا اللي تعمل عليه النقابات
1: الآن هو أن البحث مش فقط في هذا يعني في كيفاش نضيف للعامل 10,000 ولا 20 ولا وهذا من حقه.
0: كيفاش نضمن له
1: بالضبط بالقوانين
0: بالقانون.
1: هو الآن
0: كان شو نبدله أنا بذكاء اصطناعي ولا شو نبدله بأي حاجة، كيفاش نضمن أنه العامل هذاك كي يخرج من المؤسسة هذه
1: بالضبط
0: إيه إنه زاد
1: ما هو إنسان هو إنسان ما نجمش كيفاش نخرج من العمل اللي يوم بعد هو العمل هذا كله رزق نتاعه ولذلك تضمن له على الأقل الحد الأدنى من حياتك كان سواء يخدم سواء أن تحطه خارج العمل هذا الآن نأكد لك المستثمرين والجشع نتاع رأس المال لا يفكر في الشيء هذا يفكر في الربح نتاعه يجيب آلات تخدم
0: هو يتعامل مع أرقام ما يتعاملش مع أشخاص
1: ولذلك أن هو المسألة الاجتماعية والمسألة الإنسانية لا تعني في شيء من شكون تعنيه تعني الدولة اللي هي الأم الناس كل الدولة تعمل قوانين وكذلك المجتمع المدني والمجتمع المدني يكون النقابات أولى هي في الصف الأول في المسألة هذه
0: بيه سي محمد كيفاش كانت فكرة إنجاز الكتاب هذايا والمدة ربما اللي قعدت تكتب فيها وتحضر فيها كتاب هام جدا كتاب طويل في أكثر من 400 صفحة قرابة
1: 480
0: صفحة ما شاء الله بال يعني بال الأقسام هذه كلها بالتفاصيل هذه الكل بالملاحق بالكل شيء يعني مفصل أكثر من اللي تتصوروا والدعوة طبعا مفتوحة للسادة المستمعين أنهم يطلعوا عليها كيفاش كانت الفكرة؟
1: والله الفكرة أنا حبي للعمل النقابي وخاصة الاتحاد العام للشغل اللي نعتبر يعني
0: تجربة منه
1: طبعا. تجربة ويعني النضال يعني المدني الإنساني بدأ مع الاتحاد
0: التجربة هذيك تبقى عايشة
1: وأنا دائما نجد أن الاتحاد المكان اللي أجد فيه نفسي دائما النقابات ودائما أنا دائما أنتابع العمل النقابي سواء في تونس أو حتى في معنى ما يدار في العالم لكن خاصة تونس اللي هي تملي أكثر من غيرها فكنت أحيانا يعني نكتب بعض مقالات على ننشر نكتب حوجات ساعات حتى خواطر على النقابات كيف يكون كيف كذا بعد جتني فكرة علاش ما يكونش
0: هل نكتب فيه الكل نجمع
1: أي علاش ما يكونش كتاب علاش ما يكونش كتاب لكن العقبة اللي كانت أمامي هي ما عنديش مراجع مش نكتب كتاب لازم يكون مراجع أنا مش نكتب هذه مش سيرة ذاتية يمكن نكتب سيرتي الذاتية كذا كذا عشت لكن أن واحد مش يكتب كتاب كما هذا تستفيد من الناس وفيه يعني فيه يعني يكون علمي أكاديمي لازم مراجع فهذه بقت حتى نجم نقول كانت الفكرة قديمة شوي كنت قلت لك يمكن تقريبا يمكن في 2005 مشيت مرة نذكر مشيت للمعهد العالم العربي في باريس
0: هو فيه طبعا
1: فيه الكتب
0: ما شاء الله فيه كل شيء
1: مكتبة كاملة فوجدت كتاب العمل النقابي فاستهواني ذاك الكتاب خذيت ذاك الكتاب وهو كتاب هو يبدو أن تاز السي عبد السلام بن حميدة دكتور وعمل على العمل النقابي فاستهواني هذا الكتاب قريته ومن ثم بديت نفكر أني نجمع المراجع الواقع يعني المراجع أخذت مني وقت كبير معنا وتعرف بعد واحد يقرأ ويلزم يدون ويكتب وغير ذلك معنا في هذا فالكتاب ونخدم هذا يكون نخدم أنا أخذت التقاعد في 2019 في آخر 2019
0: جديد متقاعد جديد
1: يعني في بداية 2020 ففي بداية 2020 تم الكتاب لكن جزء منه ما لم يتحقق قلت مش ممكن أني باش نكمل الكتاب هذايا ويكون فيه جزء هذايا ناقص لأن ما عندوش حتى قيمة فحاولت نجمع كذلك بعض المراجع وكان الكتاب احتمت السنة في 2024 كان جاهز معنا وكالش كانت العنوان كان على مدى قرب معنا 24
0: وقت لأنهيت الكتاب
1: معنا كان العنوان
0: كيفاش تجربة البحث في المكاتب الكبرى أو مجالات البحث في فرنسا هي متاحة للجميع
1: متاحة أي. متاحة صحيح متاحة الواقع غادي الباهي في كل شيء متوفر ويكفي أن نمشي ناخذ العناوين ونقدمهم واللي بعد يوم يومين نجي تلقى يجيبوني الكارد مشيت مع البوت فيها كل ما يمكن. هذا بالنسبة للوثائق استعملته ما في خاصة في مكتبة لكورنيف متاع الارشيف الدبلوماسي في لكورنيف. ولكن الأغلبية الوثائق هي كتب، والكتب نقتني فيها من تونس. وهنا بالمناسبة نحيي الحق المركز الوطني للتوثيق في تونس، قد ساعدني. أنا ثم حاجة هي أرهقتني، ورقة أرهقتني كثير، وهي جمعت كل المؤتمرات الاتحاد العام التونسي للشغل من 46 إلى المؤتمر 25 في 2022. وهذه ورقة أرهقتني، لأن للأسف الاتحاد ما فيهش أرشيف، يضيع وما يجيش. أنا حاولت، فكان جزء كبير منه وجدت في، وبارك الله فيه، يعني وسهلوا لي كل ما يمكن، هو المركز الوطني للتوثيق، كذلك الأرشيف، المركز الأرشيف الوطني، كذلك خاصة نحيي كذلك مؤسسة تميمي. مؤسسة تميمي هذه قدمت شيء عظيم للتونسيين، مش كان للتونسيين فقط، هي نجم نقول للعالم العربي وحتى لغير العرب، من التوثيق اللي عملت. فكانت شهادات كثير من النقابين السابقين،
0: نعم،
1: كانت مفيدة لي. يعني هذه مراجعة مهمة جدا، سواء اللي ضمن شهادات أنا اللي عايشوا أو عاصروا تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، كما عبد العزيز بوراوي، كما محمد كريم، كما ضمن عاصروا، وألا بعض الكتب اللي هي سابقة، معناها تحدثت على تاريخ النقابة ما قبل 46.
0: نعم.
1: فالواقع حوالي، يعني أنا يمكن البحث متاعي هو يعني فيه، معناها مش نقول تميز، يمكن يكون تميز أني اعتمدت على تنوع وتعدد المصادر.
0: نعم. سنتوقف سي محمد لحظات، والسادة المستمعين للحظات، حتى نرفع على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: كان هذا مستمعينا أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جورها. تقبل الله صلاتكم وكل عباداتكم بكثير من الأجر والمغفرة والثواب.
1: الخيل والليل
2: الخيل والليل
3: الخيل والليل والبيداء تعرف والسيف والرمح والقرطاس والقلم
2: الخيل والليل الخيل والليل
4: الخيل والليل والبيداء تعرف والسيف والرمح والقرطاس والقلم
3: الخيل والليل
2: الخيل والليل مع إلهام جنيدي.
0: رجع لكم طبعا البرنامجنا مواصلين معكم مستمعين. مرحبا بكم مجددا سي محمد ومرحبا طبعا بالناس اللي التحقت بينا في الاستماع. نذكركم الليلة حديثنا عن كتاب الحركة النقابية في تونس خلال القرن 1924-2024 للأستاذ والكاتب محمد العميري. باش نرجع للتوثيق وأهمية التوثيق سي محمد في مؤسساتنا الكل, يعني لأنه هذه تعتبر نقيصة من النقاص اللي عانوا منها في تونس, وديما الباحثين في مختلف المجالات النقطة هذه تشغلهم برشا, لأن إذا كان باش يبحث بالحق في أي اختصاص في أي مجال لابد أنه يطلع على مجموعة من المراجع, مجموعة من الوثائق, وأحيانا يضطر طبعا إذا كان إمكانياته تسمح أنه يسافر البلدان المختلفة اللي هي فعلا توثق واللي هي تأرخ واللي هي تهتم بتفاصيل التفاصيل.
5: طبعا هو أي عمل يكون يعني عنده قيمة اللي بالتوثيق يكفي توثيق, سواء يكون توثيق كتابي ولا توثيق شفوي ولا توثيق, المهم يكون توثيق. المشكلة فعلا أنا لما في 2019 مشيت للمركز الوطني للتوثيق نطلب في وثائق, يقول لي رانا يعني الآن نحن يعني نجاهد جهاد باش نحمي نحمي ما لنا من وثائق نظرا للرطوبه, نسبه الرطوبه لان الوثائق باش تندثر.
0: صحيح.
5: بخلاف ان ما هو موجود ما لم يستطع مكتب التوثيق ان يوثقه, وهذا يمكن ان المؤسسات يعني الافضل من المفروض ان كل مؤسسه ان تبعث نسخه دائما لمكتب التوثيق.
0: نعم.
5: ولو أن يضيع, لأن يضيع تقع ديما تقع الكوارث
0: تقع ضياع, لكن احنا تو بالتكنولوجيا هذه
5: ما عادش ثم
0: التوثيق يكون أسهل وأسرع
5: فعلا, وما عادش وما عادش ثم عذر
0: وما ثمش مجال
5: ثمش عذر
0: تسجل في أكثر من بلاصة أكثر من طريقة
5: وبسهولة.
0: نعم.
5: سابقا كان التوثيق أن يعاود يكتب
0: يدوي. نعم.
5: الآن بسكانير وكل شيء موجود
0: وكل شيء متوفر وطرق قلت لك مختلفة تنجم راه تسجل بها
5: حتى نفسه حتى لعائلاتنا نحن حتى واحد في عائلته يعني كثرة الأوراق تضيع, هذه ما في شك. ولذلك أنا الآن بالتكنولوجيا ينجم يجمع كل وثائق في
0: صح.
5: في
0: سواء الوثيقة سواء صور سواء تسجيلات سواء
5: كل
0: ربما ملتقيات أو ندوات تحضرها.
5: التوثيق هذه عقلية.
0: نعم.
5: عقلي.
0: ما زلنا بعاد عليها.
5: فعلا. وأنا نحيي واحد من الأصدقاء في باريس اللي هو عقلية التوثيق, يعني أنا كثير من الوثائق نادرة لقيته عنده.
0: اي
5: والله
0: اللي هو شكون
5: اللي هو سي الاسعد جلوس.
0: اي تصحى ولا نحيوه
5: والله هذا, ويقول لي هو عنده هذه العقليه, يقول لي كل ما هو وثيقه ان يجي نهار ونستحقوها. ولذلك كل وثيقه اللي يخلي منها نسخه عنده وعلى ذمه الباهي ان يضعها على ذمه الباحثين.
0: نعم.
5: مش ثم الخطر ثم ناس أنانيين معنى يوثق لي هو فقط. أيه. لكن هذا يقول لي أنا نجعلها على ذمة
0: الناس اللي
5: يستحقوها
0: تستفيد منها.
5: نعم.
0: ونحن طبعا هام جدا هو في أوروبا ككل مش كان فرنسا, التوثيق عندهم نقطة هامة جدا.
5: نعم.
0: لأي مؤسسة لكل مكان أن يوثقوا. ذكر أنا في أحد اللقاءات مع الأستاذ حسين بوحبير, ما عرفش إذا كان تسمع به ولا لا, أستاذنا طبعا الكبير. نعم. هو أستاذ جامعي ومؤرخ. نعم. ما شاء الله. نعم. وعنده عنده بحوث هامة جدا. تحدث وقتها الاحتفال بمئوية مدرسة أم التمر اللي هو أصيل المنطقة هذيك وقرار في المدرسة هذيك. اللي شد انتباهها وانتباهنا الكل أنه راهي الحاجات اللي قروها بقات موثقة، قروف العهد متاع فرنسا بقات موثقة، حتى الكراسات متاع كلام بلقوها
5: رائعة جدا
0: رائعة جدا، وال الفيش متاع المعلم
5: أي
0: موجودة محتفظين به. وكانت قال لي مئوية رائعة يا أخي، قال لي جيت كراستي راني وتليم ده. تصور هو معناها إنسان توا أستاذ جامعي ما شاء الله، ما تجيش البالة إنه يوما ما باش يلقى الوثائق هذيك محتفظة. وهذه علاش قلنا راهو المدرسة راهي يلزمها توثق، المعهد، البلدية، المستشفى، كل هذا ما نجمش اني نعدد نذكرهم ونعدد كل، لانه هام جدا التوثيق، وهذاك هو من خلاله نبنوا على مراحل اخرى ونجم نطوروا فعلا.
5: كيفاش يعني كيفاش يقع يعني البناء كما كنت تحكي واستشراف المستقبل بالارشيف، دائما نقول هو التاريخ، هو الارشيف هو التاريخ،
0: نعم
5: هو جزء من التاريخ جامد،
0: نعم
5: مكتوب. وانا دائما سمح افضل
0: نطف.
5: ونقول أن التاريخ هو عبارة على كالروتروفيزار بتاع السيارة، هي تعطينا ما خلفنا
0: صحيح.
5: ولكن على خلف ما خلفنا نسير للأمام. هذا المفروض أن الثروة، الأرشيف ثروة، والمحافظة عليه كما نحافظوا على أي حاجة،
0: جزء من تاريخنا، جزء من حضارتنا.
5: هو علشنا هو لأن ساعات نقول الأرشيف هذا يتون عايشة وكل شيء ما مهمنيش، لكن فكروا في الأجيال اللي بعدنا، هذا كل باش يبحثوا ويتعبوا
0: وكيفاش باش نسلمها لنا مسؤولية، وهم ما عندهمش أرضية ينطلقوا منها.
5: ولذلك أن كل عمل أنه ما يكونش منطلق من التوثيق ما عندوش قيمة، يعني ما يكونش
0: هذا أكيد. به نرجع لكتابنا الحركة النقابية في تونس خلال القرن 1924-2024، كما قلت الأبواب عديدة والأقسام عديدة في هذا الكتاب، وما خلاش سي محمد حاجة ما تحدثش عليها، تحدث على المؤتمرات، تحدث على مسارات الاتحاد العام التونسي للشغل، تحدث على النقابات، تحدث على التعددية النقابية اللي هو يأكد عليها واللي هي مهمة ياسر. تاريخ التعددية النقابية في تونس هل هي عندها تاريخ، عندها أصول عريقة؟ هل نحن نجم نتحدث على تعددية بشكل كامل وبصورة واضحة، وإلا ربما ما زلنا بالرغم يعني قيمة وقدم يعني الحركة النقابية واتحاد الشغل، ما زلنا نخطو خطواتنا الأولى فيما يخص التعددية النقابية اللي هي في العالم معمل الحاجات اللي موجودة وعندها تاريخ كبير؟
5: طبعا التعددية كما التعددية السياسية التعددية النقابية، وهذا حق تضمنه الدساتير، هذه الحرية، حرية العمل النقابي، حرية التنظم، حرية في شك. هل أن التعددية أحيانا تنجح أو تتعثر؟ هذا شيء آخر، شيء آخر يقع حتى في الدول المتقدمة. تجربتنا في تونس بدأت، خلي نبدأ من الأول، لما تكون الاتحاد العام التونسي للشغل تكون اللي كان في العالم العمل النقابي محسوب على اليسار، الاتحاد العام التونسي للشغل كان استثناء قد تكونه المحافظون بشقيهم، الشق الزيتوني في محمد الفاضل بن عاشور الشيخ مهمة، والشق التقليدي اللي فيه فرحات حشاد، حبيب أبو عاشور، عبدالعزيز بوراوي، غير ذلك من بعد حوالي 10 أشهر وقعت يعني تعددية نقابية، لكن ثم من يراها أن هي نقابة موازية وليست تعددية في ذلك، ولكن هي تعددية.
0: هذا هو. هل نحن في عقليتنا
5: بالضبط هي كانت النقابة الشيوعي، الخبط الشيوعي، وكونوا ما حبوش ينضموا لاتحاد العام التونسي للشغل، وانضموا إلا في بعد الاستقلال. جاءت بعد ذلك في 56 وقع خلاف بين الحبيب عاشور والله يرحمه ومحمد بن صالح رحمه الله كذلك. على أساس أن الحبيب عاشور يرى في نفسه هو من المؤسسين وهو الخليفة الشرعي.
0: هما زوز قامات
5: في شك. ولكن الحبيب عاشور أحمد بن صالح لم يكن مؤسسي على الاتحاد العام تونسي للشورى. الحبيب عاشور مؤسس. فكان يرى في نفسه هو الخليفة الشرعي لفرحة حشاد. واتفقوا يبدو أن تم اتفاق بينه وبين أحمد بن صالح، لأن في 54 بعد اغتيال المرحوم فرحة حشاد كان الحبيب عاشور محكوم. وكانوا متفقوا أنك مثنح المحكومين بتاعك ترجع أنت الاتحاد، فلم يقع هذا. وكان بورقيبة كان يحبذ، كان يحتاط، كان حذر جدا من أحمد بن صالح، وكان يحبذ حبيب عاشور، فشجع حبيب عاشور أن ينشق وانشق، وكان كون نقابة في أغلبها من الساقسية. هذه النقابة لم تدم طويلا، بل أن ربما كانت البرجيبة ربما باش تفتح له أبواب هو في غناء عنها. من بين الأبواب اللي كان برجيبة تفضل لها أن ربما تفتحها، هو أصبح ثم انشقاق داخل حتى الجامعات الحزبية، ولذلك كانت ستفتح للتعددية السياسية، وهذا
0: أحطاط،
5: ولذلك أن يغلق التعددية هذه حتى لا تكون أنها كيفاش تسيل لعاب في المستقبل
0: للأحزاب. كان فما تعددية في النقابات، رأي فما تعددية في الأحزاب،
5: وبالضبط هذا
0: وتعددية في الأفكار، وتعددية في الآراء، وتعددية في المقترحات. معناها مش تفتح أبواب.
5: ولذلك أنه بورقيبة كان لا يرى أن التعددية
0: ضرورية
5: بالنسبة له في حكمه، أن يرى أن الحكم يكون أن
0: فردي
5: أحادي وأولى يكون. جاءت بعد ذلك محاولات أخرى. المحاولات كانت في محاولة كانت في 83، هذه مجموعة شرعيين كانوا في مطلعين كلهم في عظمة من الناس اللي حضروا 26 جانفي وحوكموا، ووقع انتخابهم في مؤتمر قفصة. لكن في مؤتمر قفصة ثم كان صار إشكال، هو أن كان ثم وضع بورقيبة يقول أن الناس كل ترجع إلا عاشور، وحرم عاشور من أن يكون في مؤتمر قفصة. لكن بعد ذلك رجع في المجلس الوطني عام 81، رجع على رأس الاتحاد. لكن عاشور لم ينسى لأصحابه أنهم فاوضوا مع السلطة واستثنوه، ويعتبر أن انتخابات 81 دخل فيها الاتحاد كشريك مع الحزب الجبهة الوطنية، هذه يعتبرها أنها خيانة للعمل النقابي ولا لاستقلالية الاتحاد العام تونسي للشغل. وسماهم الجبهويين. جبهويين هم أغلبيتهم اللي شاركوا في الجبهة الوطنية، وصف حسابات بصراحة، يعني نقول صفة أو صفوا، المهم أن في الأخر خلاص انشقوا 7 من الاتحاد، وكونوا اتحاد سموه الاتحاد الوطني للعمال التونسيين، الانتيتي، ما عارفش كيفاش الانتيتي. هذه بعد ذلك جت في عهد بن علي كانت بعض النقابات كما السي جي تي ونقابة أخرى الكونفدرالية، ما هو نقابات كانت، وآخرها كان في 2011 تقريبا نقابة للسحباني عمال تونس حاجة كميكة. ولكنها هذه النقابات لم تصمد أمام وجود قامة كما الاتحاد العام تونسي للشغل اللي هو خيمة يجمع كل التونسيين. لكن ثم حاجة من أسباب الفشل،
0: لكن سمحني قبل ما نتحدث على الروم، ما عادش عندنا الوقت عشان يسمحنا برشا. يعني التعدديات هذه ما مثلتش روافد للاتحاد، نعرف اتحاد بقيمته، والاتحاد هو الخيمة الكبيرة كما ذكرت أنت اللي تجمع الكل، لكن في نفس الوقت الاتحاد هذا مفتوح في حواراته ومفتوح في عقليته، ما كانش تنجم هي تكون هذه روافد يزيد يستفيد منها الاتحاد.
5: لا،
0: بأنه هو الجامع للكل.
5: لا، كان ينظر لها الاتحاد أنها هي نقابات ضرار. لا، كان يعتبر فيها،
0: رغم هو أحيانا حتى كانها معناها الطرف المقابل ليك اللي هو مش في صفك، لكن تنجم تتعلم منها حاجات وتنجم من خلاله تبني حاجات.
5: لا، هي شوف، لأن أغلبية اللي انشقوا على الاتحاد هم كانوا في الاتحاد، وبالتالي لهم مشاكل مع القيادة المركزية. وهك علاش أنا ما
0: تجد هذه مشكلة.
5: ثم النقطة من أسباب الفشل اللي أنا حبيت نرجع لها، أنهم لم ينتزموا بقواعد التأسيس. التأسيس مش سهل
0: طبعا.
5: النقابات هذه كلها اللي كنت نعدد فيها اللي هي انشقت على الاتحاد العام لتنظيم الشغل وحبت تبني يعني نقابات تعددية حتى لا أقول معناها موازية تعددية أنها تبني نقابة ومن بعد تطلب النقابات تطلب في حين أن التأسيس الصحيح هو اللي عمله فرحات حشاد رحمه الله بدأ بتكوين النقابات هي الأولى نقابة رابطة الجنوب ثم رابطة الشمال ولا أدري أنا بحثت ولا أدري لماذا نقابات رابطة الوسط ما عملهاش ربما لم يكن له حظا فيها لكن ما بدأ بالجنوب والشمال وعمل بعد جاب نقابة الموظفين اللي هي كانت نقابة مستقلة وكون بعد كون الخيمة اللي تجمع هذه النقابات وهذا التأسيس صحيح يكون بهذا الشكل ولذلك من أسباب الأخرى هي أسباب المسألة المادية لأن الاتحاد العام للشغل يتميز على غيره بالخصم المباشر اللي هي الدولة تقوم به في حين الأخرين لازم يدفعوا الانخراطات وشوف أن يقنعوا لأن
0: ينجموا يقنعوا وإلا لا
5: بالضبط
0: واضح جدا. يعطيك صحة سي محمد العميري كانت فرصة أنه تعرفنا عليك وتعرفنا على كتاب الحركة النقابية في تونس خلال القرن 1924 و2024 وكما قلت في بداية البرنامج متاعي إن شاء الله الكتاب هذا يكون إضافة للمكتبة الوطنية يكون مرجع يكون كذلك مجال للباحثين خاصة الشبان وخريجي الجامعات اللي يحبوا يكملوا البحوث متاعهم لأنه نحن في حاجة لأنه نأرخوا الحركة النقابية أنه نتحدث عليها لأنه يكون عندنا كتب يعني تتحدث عن الحركة هذه وتتحدث عن اتحاد الشغل يعني بيبقوا من أكثر المؤسسات إذا كان صحت العبارة اللي عندها مكانتها في البلاد واللي ما زالت يعني تخدم لأجل حقوق الموظفين والعاملين ككل. شكرا لك سي محمد مرة أخرى شرفتنا بحضورك.
5: أنا اللي شرفت وبارك الله فيكم وبارك الله في المستمعين اللي واكبونا وإن شاء الله تكون مناسبة أخرى نزيدوا نتواصلوا في
0: مرحبا بك ديما في إذاعة تطاوين
5: بارك الله فيكم ونحن
0: فخورين بك طبعا وفخورين بكل القامات اللي موجودة عندنا في الجهة هذه
5: بارك الله فيكم شكرا
0: لكم مستمعينا شكرا زملائي طبعا اللي حاضرين معايا خلال البرنامج هذايا شكرا على كل المجهودات اللي تقدموا فيها ما بقالي نقول لكم الناس الكل إلى اللقاء دمتم رائعين وفي رعاية الله شكرا لكم.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يخوض المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من يوم غد الأربعاء 6 مايو الجارية البكالوريا البيضاء والامتحان التجريبية، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية، ليتتواصل أيام 7، 8، 11، 12، و13 من مايو الجاري بحسب الرزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. صدر برائد الرسمي للجمهورية التونسية بالتاريخ 5 مايو 2026 أمر عدد 71 قرار يقضي بإنهاء تكليف بالحسن شبوبة بمهام مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة. تحتضن تونس ابتداء من اليوم وعلى امتداد 3 أيام فعاليات الدورة 6 من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية تحت إشراف وزارة الفلاحة. في العالم، وصل 3 شهداء و11 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية حسب ما أعلنته وزارة الصحة في غزة. قال مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية اليوم إن مشروع الحرية الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينظر إليه على أنه ولد ميتا، مرجعا ذلك إلى غياب أي تنسيق مع كل من سلطنة عمان وإيران لضمان مرور آمن للسفن والأنشطة الاقتصادية عبر مضيق هرمز. انتهى الموجز، مع تحية عفيف لونيسي.
0: عروس الصحراء، عروس الصحراء.

غني لي غني لي. غني لي تونسي غني لي تونسي.

0: نشرة الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الليلة. نبدأها بأبرز العناوين. اليوم في تطاوين ومدنين موكب توزيع الحجيج، والسبت القادم انطلاق الرحلة نحو المدينة المنورة. المترشحون لامتحان البكالوريا يجتازون بداية من يوم غد اختبارات البكالوريا التجريبية. وفي العالم، واشنطن تؤكد استمرار وقف اطلاق النار مع الاستعداد للعودة للقتال. إلى تفاصيل الأخبار. وفي تقديمها عفيف لونيسي، انتظم اليوم بمقر ولاية تطاوين موكب توديع حجيج ولاية تطاوين، وبلغ عدده 117 حاجا وحاجة في انتظار الرحلة التي ستقلهم إلى المدينة المنورة من مطار جربة جرجيس الدولية يوم السبت القادم الموافق للتاسع من مايو الجارية، حسب ما أكدته للأخبار وريدة عبد المؤمن المدير الجهوي للشؤون الدينية بتطاوين.
2: اليوم الاحتفال الجهوي لتوديع حجيج ولاية تطاوين بإشراف السيد ولي تطاوين، وبحضور معناها جملة من الحجيج. عدد الحجيج 117 حاج، بعدما أتموا جميع استعداداتهم للسفر إن شاء الله اللي باش يكون نهار السبت 9 ماي، هذه الرحلة الأولى باتجاه المدينة المنورة. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور للجميع.
1: وفي مدنينا انتظم اليوم بقاعة العروض بالجهة فعاليات اليوم الجهوي الأول لتوديع حجيج معتمديات مدينة الشمالية والجنوبية سيدي مخلوف بن خداش وبن قردان، على أن ينتظم يوم مماثل بعد غد الخميس لتوديع حجيج معتمديات جرجيسة أجيمة وحمة السوق وميدونة. المدير والجهوي للشؤون الدينية بمدنينا أيمن بن عمر تحدث عن التفاصيل ومواعيد الرحلات.
3: سنة حميدة اعتدناها، خاصة أننا نعرف الأعداد النفسي الحاج مهم جدا، وأن تكون هنا هو في جانبه أكثر يكون احتفالي حتى يمشي الحاج في ظروف طيبة. علاش كل الأطراف المداخلة معني، خاصة سادة المرافقين باش يكونوا حاضرين، المرشدين في الرحلة، الوفد الصحي. إذا سيكون هناك يوم جهوي ثاني معتمديات جربة ثلاث، حمت السوق بميدون وأجيم وجرجيس، يوم الخميس بدار الثقافة بمعتمدية تاجيم بنفس البرنامج، يشمل ما يقارب 300 حاج بين معتمديات جربة ثلاث وجرجيس. وبالنسبة للرحلات، عندنا ثلاثة رحلات هذه السنة من مطار جربة جرجيس دول. الرحلة الأولى يوم 9 ماي في اتجاه مطار المدينة المنورة، تم حجيج ولاية تطاوين وحجيج معتمدية مدنية الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف وبن خداش. بالنسبة للرحلة الثانية اللي تهم ولاية مدين، فيها حجيج معتمدية بن قردان يوم 12 ماي، وهي في اتجاه أيضا المدينة المنورة. والرحلة الثالثة اتجاه مطار جدة الدولي يوم 14 من شهر ماي، تهم حجيج معتمدية جربة ثلاث وجرجيس.
1: هذا وتذكر وزارة الشؤون الدينية جميع الحجيج قاصدي بيت الله الحرام بالتثبت من موعد انطلاق الرحلة والحضور في المطار 5 ساعات قبل موعد إقلاع الطائرة واصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. كما تذكر بأن الحقائب المسموحة باصطحابها حقيبتان لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوغرام وحقيبة يد وزنها 8 كيلوغرام، وجميع الحجاج غير معنيين بالطابع الجبائي للسفر. ولمزيد المعلومات يمكن الاتصال على رقم الأخضر 80-10-18-63. من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية التونسية اليوم عن برمجة 44 رحلة ذهابا وإيابا مخصصة لنقل حوالي 5700 حاج وحاجة إلى البقاع المقدسة من 7 ماي حتى 14 جوان القادمة، انطلاقا من 5 مطارات تونسية، وذلك استعدادا لتأمين موسم الحجة. وتنطلق رحلات الذهاب وفق بلاغ صادر عن الشركة بداية من 7 إلى 21 مايو، وسيتم تأمين رحلات نحو المدينة المنورة خلال فترة المتدة من 7 إلى 12 مايو، تليها رحلات نحو جدة من 13 إلى 21 مايو، وتشمل هذه الرحلات مطارات تونس قرطاج وصفاقسطينة والمنستير لحبيب بورقيبة وجربة جرجيسة وجبس مطمطة. جهويا دائما واستعدادا لعيد الأضحى، خصصت بلدية جرجيسة نقطة بيع وحيدة للأضاحية بسوق الدواب بالهشام، ودعت كافة المواطنين والفلاحين للتقيد بهذا القرار للحد من نقاط البيع العشوائية على الأرصفة وتفاديا لحجز أغنام المخالفين، وفق تصريح كاتب عام بلدية جرجيس عبد الرؤوف الحمداني للزميلة شعلة المشعية.
0: خصصت مكان سوق الدواب بالهشام وهو مكان وحيد لتجميع جميع الباعة اللي بعرض وبيع منتجاتهم، وتقوم بلدية بالشيء هذا باش تكثر من الانتاج وتعطي شفافية أكثر في عملية البيع. في الشارك يمشي بلاصة واحدة نلقى عدة خيارات، عكاش عملنا جمعناه في مكان واحد اللي هو سوق الدواب في الهشام، نجم يمشوله والأسوام زادة كيف تكون معقولة ومقبولة، وندعوهم كيف المحافظة على النظافة وعدم إخراج الانتصاب العشوائي لبرا، وكل تاجر ولا فلاح باش يعمل برا راهو ممنوع. انا باش نقول يعني يجي في على رصيف ولا في ارض ويعمل مكان للبيع راهو يكون مخالف القانون، واحنا بالتنسيق مع المصالح الامنيه ان شاء الله باش تقوم البلديه بحمله او حاجه تحسيه وردعيه في نفس الوقت. راهو ماذا بينا مخصوص الشيء هذا، هو عيد مناسب صحيح باش تخدم انت كتاجر وكفلاح، لكن مش مناسب باش تعدى على املاك الغير ولا على راحه المواطنين ولا راحه المتسكنين. ولهذا عندك سوق واحد للانتصاب، هو راهو كما قلنا من ناحيه جماليه، من ناحيه النظافه، من ناحيه كل شيء، من ناحيه التنافسيه، يكون سوق واحد خير تكون عده اماكن. ماذا بينا يلتزم يمشوا السوق الدواب ما ينصبوش لبرا باش ما يصبوش في عملية الحجز نتاع الدواب نتاعهم.
1: في الشأن الوطني، التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس كل من رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية السنذري وصلاح الزواري وزير التجهيز والأسكان والمكلفة بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وتناول هذا اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة أو التي تشهد نسقا بطيئا. تم تفويض عفاف شاشي رئيسة ديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالإمضاء نيابة عن وزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية على تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية، وذلك بموجب قرار صادر اليوم في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويستثني هذا التفويض قرارات العزل التي لا تتخذ إلا من قبل الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 5 مايو 2026 أمر عدد 71 وقرار يقضي بإنهاء تكليف بالأحسن شيبوب بمهام مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وطنيا، دائما يخوض المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من يوم غد الأربعاء الموافق للسادس من مايو الجارية البكالوريا البيضاء، وهي الفروض التأليفية للثلاثية الثالثة، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية لتتواصل أيام 7، 8، 11، 12، و13 من مايو الجارية بحسب الرزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. وتحاكي هذه الامتحانات محاكاة شاملة لظروف الامتحانات الرسمية في كافة المواد الأساسية والاختيارية، وتهدف إلى تدريب التلاميذ وإلى قياس جاهزيتهم والتعود على الرزنامة الرسمية للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا المبرمج لأيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان القادم حسب رزنامة وزارة التربية. في العالم، وصل 3 شهداء و11 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية حسب ما أعلنته وزارة الصحة في غزة، في ظل استمرار صعوبة الوصول إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض. مع دخول اليوم 67 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ينقضي أول يوم من تطبيق عملية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أطلق عليها اسم مشروع الحرية. وقال رئيس البرلمان الإيراني إن أمريكا وحلفاء عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقف إطلاق النار والحصار، مضيفا أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز وأن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة للولايات المتحدة. وكانت سي بي اس نيوز نقلت عن مسؤولين دفاعيين قولهما أن مدمرتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز ودخلتا الخليج بعد اجتيازهما حاجزا إيرانيا. بدورها قالت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا أمس مضيق هرمز بنجاح، وأن الحرس الثوري أطلق صواريخ ومسيرات على سفن تجارية قامت القوات الأمريكية بحمايتها. هذا ونقلت بل ومن جهتها نقلت وكالة التسنيم عن مصدر عسكري قولها إن الولايات المتحدة استهدفت زورقين مدنيين كانا يحملان بضائع وليس زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري. هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن المتحدث باسم البيت الأبيض قولها إن الرئيس ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران. كما نقلت عن مسؤولين أمريكيين وغربيين قبلهما إنه من المرجح أن يأذن الرئيس ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. اليوم في تطاوين ومدنين موكب توديع الحجيج والسبت قدم انطلاق الرحلة نحو المدينة المنورة. المترشحون لامتحان البكالوريا يجتازون بداية من يوم غد اختبارات البكالوريا التجريبية. وفي العالم تابعنا واشنطن تؤكد استمرار وقف اطلاق النار مع الاستعداد للعودة للقتال. أجمل تحيات محدثتكم عفيف لونيسي، في الإخراج التقني فتحية المقبلية، وبعد قليل يصحبكم حاتم في شاشة بلا صور.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: العصر الديفوني هو أحد عصور الحياة القديمة على كوكب الأرض، وقد امتد لنحو 60 مليون سنة خلال الفترة من 420 إلى 360 مليون سنة مضت، ويقع بين العصر السيلوري والعصر الكربوني. سمي بهذا الاسم الديفوني نسبة إلى مقاطعة ديفون في إنجلترا، حيث درست طبقاته الصخرية لأول مرة. ويعرف العصر الديفوني بلقب عصر الأسماك بسبب التنوع الكبير الذي شهدته هذه الفقاريات في البحار. ازدهرت خلال العصر الديفوني الأسماك المدرعة، إضافة إلى ظهور الأسماك ذات الفصوص اللحمية التي يعد بعضها أسلافا مباشرة للفقاريات البرية. ومن أبرز الكائنات الانتقالية في أواخر هذا العصر كائنات أظهرت صفات تجمع بين الأسماك وربعيات الأطراف، مما مهد لانتقال الحياة الفقارية من البحر إلى اليابسة. أما على الأرض فقد شهد العصر الديفوني تطورا مهما للنباتات، إذ ظهرت أولى الغابات الحقيقية بنباتات طويلة، وأسهم انتشارها في زيادة نسبة الأكسجين وخفض ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. كما بدأت المفصليات مثل الحشرات البدائية والعناكب في استعمار البيئات البرية. جيولوجيا استمرت القارات في التحرك والاصطدام، مما أدى إلى تكون سلاسل جبلية جديدة. أما مناخيا فكان عموما دافئا، لكن العصر الديفوني انتهى بسلسلة من أحداث الانقراض الجماعي أثرت بشدة في الحياة البحرية، خاصة الشعاب المرجانية والكائنات المدرعة. يمثل العصر الديفوني مرحلة انتقالية محورية في تاريخ الحياة على كوكب الأرض، إذ شهد بداية الغابات الأولى وخطوات الفقاريات الأولى نحو الحياة على اليابسة، مما مهد للتطورات الكبرى في العصور الجيولوجية اللاحقة.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندور.
6: شاشة بلا صور، الحياة صفحة تملأها أبعاد الصور، والأفلام شاشة تعكس أبعاد الحياة، والليل تسكنه شاشة بلا صور.

0: شاشة بلا صور مع حاتم الغرياني.
1: أصدقائي في كل مكان، مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات إذاعة التطاوين في سهرة جديدة من سهرات شاشة بلا صور. فيلم الليلة فيلم من النوع الأسود والأبيض من إنتاج مصري سينمائي عام 1952، بطولة أنور وجدي، نعيم عاكف، زكي رستم، فريد شوقي، وإخراج وإنتاج حسين فوزي. مخرجنا الإذاعة اليوم فتح المقبلي، حاتم الغرياني معاكم في شاشة بلا صور. الفيلم يحكي عن درويش وهو عامل بكازينو، يبدو رجل طيب في الظاهر لكنه في الأصل رئيس عصابة لتهريب المخدرات تحت اسم حركي هو النمر، ويتصرف بوحشية مع رجاله وخصومه. يكلف صلاح الشرطي بمهمة معرفة حقيقة النمر، فيتنكر بمهنة صحفي ويتردد على الكازينو ويقع في غرام فاتن ابنة النمر. هذاك فتاة أخرى في هذا الكازينو تعمل في الصالة. يحاول أخو هدى يحيى إبلاخها بحقيقة النمر، إلا أن هذا الأخير يقوم قتله، وتسعى ذلك كشف الحقيقة انتقام لأخيها، فتحاول الانتقام لأخيها من النمر. تفاصيل كبيرة. استعراضي فيلم غنائي وفيه طبعا عديد الصور والصامتة، المشاهد الصامتة نحاول نقدمها لكم ونحكي عليها في سهرة الليلة. يبدأ الفيلم من خلال صور ثابتة وموسيقى عن كمين بنظم الشرطة يعني مقاومة المهربين، وخاصة عصابة اللي يقودها النمر. يحاولوا يهربوا وما يتمكنوش الأمن من تحصيل أو القبض على أفراد العصابة. ومن بعد باش يحملنا المخرج إلى أنور وجدي، هذه الشخصية الرئيسية في السينما اللي يعمل صحافي يتبع الصفحات الفنية. نخليكم بداية الفيلم.
2: معبودة إيه يا سيدي؟ الجماهير، الله يكون في عون الجماهير. ايه يا سحرفي، مش عاجباك ولا ايه؟
3: بالعكس، عجباني قوي.
2: لكن انت
3: اشمعنى
2: مش عاجبني؟ ليه؟ صوت تخين زيك، عينيا مششة، سنان مكسرة، حنفي زيك.
3: وانت طايل. انا قصدي مش عاجبني ان اشوف شاب متعلم ذكي زي حضرتك يضيع وقته ومستقبله في كلام فارغ زي ده.
4: نعم نعم، حضرتك بتقول على الفن انه كلام فارغ؟ الفن؟
2: يا سلام، اشهدوا يا ناس على ظلم الناس.
3: سيبك انت من التريقه دي، تقدر تقول لي انت ايه؟
2: انا ايه؟ انا بني ادم يا اخي، وما فاكرني ايه ترمعي؟
3: طيب يا حضره الطرق، البني ادم طبعا، هل يليق او يجوز او يصح انك تكتفي من دنيا الصحافه الطويله العريضه بكونك تبقى مندوب فني فقط لا غير؟ امال عايزني ابقى ايه؟ مندوب سامي فقط لا غير؟ لا يا حضرت، انت لو استغليت مواهبك دي في ناحية تانية من نواحي الصحافة كنت وصلت بسرعة.
4: هوصل لحد فين يعني؟
3: كنت وصلت للمجد والشهرة والفلوس.
2: الفلوس؟ هي فين الفلوس؟ سايبنا على الفلوس.
3: اتفضل. يا
2: من هو النمر؟
4: يخرب بيتك، انت عايز اشتغل مع المهربين؟
3: انا عاوزك تحاول كشف شخصية النمر، ولو نجحت يا بطل تلهف الالف جنيه غير الصيت والشهرة.
4: الله يخيبك يا استاذ حنفي، هو انا مستغنى عن عمري؟ بقى عاوزني اسيب الوسط الفني اللي كله فرفشه وجمال وظرف واروح للنمر علشان يجيب خبري؟
3: يا سلام لو جاب خبرك، وانشر صورتك في الصفحه الاولى واكتب عنك رسائل حار.
4: يفتح الله يا استاذ. شوف بقى، النمر بتاعك ولا الغزال الجميل ده؟ شايف الابتسامه الساحره؟ شايف العود الملفوف؟
3: يا جامل معروف،
5: اعمل معروف يا بعود ملفوف، يا اللي خدودك بالنور مشطوف.
1: هذا الحوار الأولاني في الفيلم، وطبعا ينطلق الفيلم من خلال الأغنية الاستعراضية الأولى واللي قدم أولى كلماتها أنور وجدي، اعمل معروف.
5: اعمل معروف يا بعود ملفوف، يا اللي خدودك بالنور مشطوف. اعمل معروف يا بعود ملفوف، يا اللي

0: واليهودي اللي حلاوته.
1: هنا محمد عبد المطلب هو اللي يغني. يعني محمد عبد المطلب تعرفوه في يا ساكن حي السيدة وحبيبك ساكن الحسين، يعني في ظهور لي في السينما، والمشهد كان في الكازينو. نعيمة عاكف هي الراقصة، يعني ترقص اللي هي ابنة درويش النادل أو البرمان اللي موجود في الكازينو هنا طبعا. وبداية كشف الشخصيات، يعني شخصيات الفيلم هذايا اللي فيه استعانة بوجوه فنية غير مصرية طبعا في الفرقة الاستعراضية اللي تشارك في اللوحة، لوحات الفرجة في المشهد هذايا اللي يغني فيه محمد عبد المطلب.
2: وقف

0: فاتنت الفرصة فاتنه واشتغلت رقصة في العرس. كان فرقة غزر جاية تحيي الحفل بتاع العرس.
1: يمكن أطلع بموضوع للجريدة بتاعتي.
2: برضو الجريدة؟ ايه انت خدتها جد؟
1: مع السلامة سعادتي بيك. مع السلامة.

0: ويتقابل صلاح هو وفاتن.
1: ايش بتريد يا غريب الديار من بنات العرب الاحرار؟
2: نعم انت هتشتغل عليا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟
1: صدقني كلامك غير مفهوم. ايش غرضك وايش تروم؟
2: تروم؟ تروم دي ايه؟ بقى انت مش فاتن؟
1: شاب جسور بيعرف كيف يغازل بنات.

0: نحور.
1: يا راس نحور فاتن عينيها خفت دمها. اسمعي يا فاتن انا حجنت خلاص.
0: امرك عجيب وكلامك غريب، ان كنت مجنون ليش ما تشوف لك طبيب؟
1: فاتن انا ماليش طبيب غيرك انتي، اعملي معروف كفايه بلاش هزار.
0: ويلك يا ولد الحدث، كيف تمد ايدك على بنت الحي؟
1: الله فاتن
0: هو الا ناديت لك رجال القبيله قدبوك يا جبان.
1: لا بردون بردون يا رمزيل، اصلي انا اعرف واحده شبهك تمام من بنات الحضر يا بنت الحي.
2: انت مش هترجعينا مصر تاني يا استاذ فاتن.
1: فاتن فاتن انا ما كنتش متصور انك ممثله غشاشه بالشكل الفظيع ده.
0: ايش بيقول هالشاب المسطول؟
1: سيبك من باب التعويش ده، انت ايه اللي جابك هنا؟
0: ايش
1: بس بلا عيش بلا ميش، اتكلمي عاوز اعرف ايه اللي جابك هنا.
0: انا كنت معزومه في الفرح، اسلم صحابي معرفه قديمه.
1: بس بلا كلام فارغ، انا فهمت كل حاجه.
0: فهمت ايه يا صلاح؟
1: فهمت انك انضميتي لعصابه النمر، اصبحت مهربه، اصبحت مجرمه.
0: دخلتني يا صلاح.
1: انت بنت خطره، بنت طريفه العداله، ابعدي عني.
0: حرام عليك يا صلاح، سيبني اشرح لك الحكايه.
1: الشرح ده قدام النيابه وانت في قفص المجرمين يا مجرمه.

0: يا حبيبي يا بابا.
1: اهلا اهلا اهلا. يا صباح الفل.
0: بابا انا احبك قوي.
1: وانا احبك اكتر.
0: لا انا اكتر.
2: لا انا. علشان لما بقوم من النوم بصطبح بوش حلو لطيف زي الملاك، لكن انت بتصطبحي بوش عجوز خنشور.
0: انت خنشور؟ انت عجوز؟ ده انت لسه لسه
1: لسه مو اظن. يا بنتي عاوزه تسخطيني من تاني؟
0: انت طيب قوي يا بابا وظريف قوي يا بابا، بس يا خسارتك.
1: خسرت في ايه بقى؟
0: في الفقر يا بابا.
1: والله صدقت يا بنتي.
0: اتفضل يا بابا، اتفضل استريح. بابا قريت الحادثة الجديدة؟
1: حادثة ايه بقى؟ عصابة النمر تفشل في تهريبة جديدة. احنا مالنا ومال الحاجات دي؟
0: لا مش قصدي يا بابا.
1: روح يلا غير هدومك بدل ما انت واقفة زي الأراجوز كده. يلا
0: روق دمك يا بابا.
1: طائرة تلقي في الصحراء بمخدرات قيمتها 4000 جنيه. دي مؤامرة خرب بيتي.
3: متنا جريدة ومكتوب عليها من تيلي الفهد.
1: الفهد في بيتي؟

0: يلقى المرايه مكتوب الفهد.
1: نعم يا بابا.
2: في حد غريب دخل البيت، عايز اعرف حالا مين هو.
1: ما اعرفش يا بابا.
2: فكري كويس. انطري.
1: افتكرت. النهارده الصبح قبل ما تقوم النوم دخلت البلكون، شفت راجل فايت وبيبص لي.
2: راجل مين؟ شكله ايه؟ يعرفك منين؟
1: ما اعرفوش، شكله وحش قوي وهدومه مبهدله، واول ما شافني قال لي.
2: قال لك ايه؟
1: قال
2: انطري.
1: نصلح باب رجعت، نصلح حنفيات، نصلح. فانا دحت له يصلح الحنفيات.
2: الراجل ده ما شفتيهوش قبل كده؟ ما تعرفيش اسمه ايه؟
1: يو ما هعرف اسمه ليه يا بابا، هخطبه.
2: اسمعي يا فتى.
1: نعم يا بابا.
2: انا مش عاوز حد غريب يخش هنا في غيابي ابدا.
1: امرك يا بابا.
2: فهم كويس؟
1: فهم قوي يا بابا.
2: يلا
1: تعال.
0: هو ركبة البابا هالمعلومة وخليت يخاف من ظله.
1: ربنا يسامحني يا ماما ان كنت بعمل كده وبزعل بابا وفور دمه، ده عشان خاطر مصلحته ومصلحتنا، مش كده يا ماما؟
0: يجي صلاح.
1: مين صلاح؟
3: ايوه صلاح. انا كنت عايز اكلمك لوحدك على انفراد، لا مؤاخذه يا هانم.
1: حضرتها والدتي.
3: والدتك؟
1: ايوه.
3: نهارك سعيد يا فندم. ايه الحكايه، هي زعلانه ولا ايه؟
1: لا دي من 15 سنه وهي كده، لا تسمع ولا تتكلم.
3: 15 سنه؟
1: ايوه.
3: لا حول ولا قوه الا بالله. من ايه كده؟
1: نتيجه صدمه في حياتها، واحترنا واحتار الطب معانا.
3: لا حول الله. انما مش حرام عليكي تبقى والدتك ست طيبه وغلبانه وعيانه بالشكل ده، وابوك عم درويش الراجل اللي زي الملاك، تقومي تعملي عملتك السودة دي؟
1: عملت ايه يا صلاح؟ انت غلطان، انا ما عملتش حاجه بطاله ابدا.
3: يا ريتني كنت غلطان، ده انا شفت بعيني، ما حدش قال لي.
1: ارجوك يا صلاح ما تظنش فيا بطان. انا
3: بس من فضلك، انا عاوز اعرف انت كنت في الصحراء بتعملي ايه؟
1: ارجوك يا صلاح سيبني دلوقتي، بعدين هتعرف.
3: بعدين امتى؟ لما البوليس يقبض عليكي؟
1: بوليس؟
3: ايوه البوليس، انا هبلغ البوليس، هبلغ النيابه وهبلغ ابوكي.
1: لا.
3: فين ابوكي ده؟
1: لا يا صلاح ارجوك بلغ النيابه، بلغ البوليس، بس بلاش ابويا، ارجوك يا صلاح.
4: ما شاء الله ما شاء الله.
3: صباح الخير يا عم درويش.
4: انت جاي هنا تعمل ايه؟
3: انا جاي علشان اقول لك.
4: بس
3: امشي نجرب من هنا ولا تقليلي الادب.
4: الله،
3: ده انا جاي اقول لك كلمه واحده
4: ولا نص كلمه. انت هتطلع بره ولا اجيب لك البوليس؟
1: ايوه بابا هات البوليس.
3: بوليس؟ ده انا جاي اقول
4: اطلع بره. بقول لك
3: ده انا جاي اقول لك
1: ايه؟ اطلع بره، اطلع بره.
3: انت هتطلع بره ولا
4: يا استاذ؟ هو دمك دي الست بتاعتك عيانه؟
3: ست في عينك، قليل الادب، امشي اطلع بره.
4: ما تطول بالك يا استاذ، ده اصل بنتك.
1: انا ما اعرف اسمع الكلام واطلع بره.
3: طيب انا هطلع بره، انما انا هفرجك.
5: نحن هنا، مفيش حد ولا ايه؟ يا درسون.
6: نعم سعاده البيه.
5: شباك لباك يا سعاده البيه.
7: انتوا يا اخويا جرسونات ولا بهايم؟
6: جرسونات يا فندم.
8: لا معاك حق، بهايم.
7: باين عليكوا كده، روحوا هاتوا لنا ده ويسكي نشربها لوحدنا.
8: من شان خاطرك انت فنطاس ويسكي.
6: فنطاسين ثلاثه
7: يا دموكم.
6: انا دي يا اخويا اللي بالبلد.
9: اهلا بالرئيس.
10: اهلا.
9: مرحبا رجاله.
10: مرحبا بالرئيس عفيفي.
9: جيت انت
10: ليلة
9: فسحة ولا رحلة؟
10: ليه درويش ما قالكش انه بعت يطلب العروسة؟
9: العروسة؟ وصلت؟
10: اهي جاهزة ومستنية في ابو قير.
6: شوف هتطولي تبعيتي، ليش لازق هان؟
11: خليك نبيه ما تبقاش ناصح.
10: بكرة الساعة واحدة بعد نص الليل.
9: والدفع؟
10: في البحر عند التسليم.
9: والصمت؟
10: اللي طلبه درويش 120 فردة كعب الغزال.
9: والجو
10: رايق.
6: ها شمشمت منيح؟
11: اسكت الله يفضحك.
9: انا اذنك يا ريس.

0: الماء المطينة.
1: مطينة على دماغك في ايه؟
0: لا مطينة على دماغ ابو حضرتك وام حضرتك.
1: يا اخي بقى انا خدتني في ايه؟
0: اولا ابوك عمل نفسه عيان وخد اجازة، صلفت عليه الحداقة والفراسة والشمشمة. تعرف واخد الاجازة ليه؟
1: ليه؟ هيسيب الشغل؟
0: لا هيسيب امك، هيتجوز.
1: انت مجنون؟ بابا يتجوز؟
0: اه بابا عريس والعروسة جاهزة ومنتظرة في ابو قير.
1: كلام ايه ده؟ انت بتخرف؟
0: لا ما شمشم.
1: قولي سمعت ايه بالظبط؟
0: سمعت الرئيس قرموط بيقول لعفيفي بان العروسة اللي طلبها المعلم درويش جاهزة ومنتظرة في ابو قير.
1: لقيتها.
0: هي ايه؟
1: العروسة اسم المركب والرئيس قرموط هو رئيس المركب. تبقى دي التهريبة الجديدة. برافو عليكوا على افكار الفراسة والحداقة والشمشمة.
2: عايز منك خدمة يا رئيس قرموط.
3: رقبتي.
2: شايف الواد الافندي اللي هناك ده؟
3: نشوفوه.
2: عاوزك توضبه.
3: نوضبوه؟
2: لا مش هنا، انا هخليكوا بره وانتوا تستنوه.
3: نستنوه نجيبوا لك خبر. وادي حميد وادي حكريشي. عرفتوه؟
4: ايوه عرفتوه يا ريس.
3: عاوز اقرا خبره في صحيفه الوفيات بكره.
4: وجد. تشكر يا ريس.
3: العفو ده واجب علينا.
5: اهلا وسهلا استاذ عفيفي بيه.
4: بسمع واد انت من سكات كده تاخد بعضك وتغور من وشي، ماذا والا هتلاقي نفسك مرمي فوق الرصيف زي المقطف.
5: ليه بقى يا استاذ عفيفي؟ ده احنا اصحاب وبنعز بعض قوي.
4: كلمه واحده، ناوي تمشي ولا
5: ناوي؟ مش ناوي ليه؟ انما بس يعني.
4: لا انما ولا ربما، مفهوم؟ فطن.
5: حاضر وهو كذلك، بس الناس كلها واخده بالها انك انت بتطردني. سيبني بس قد دقيقتين وانا هضطر لوحدي.
4: دقيقتين مفيش غيرهم، انت فاهم؟
5: فاهم قوي.
6: ان كنت راجل همام انفد بجلدك اوام.
0: ايوه جاي.

0: يلزم خدمة؟
1: أيوة يا فندم، لو سمحت عايز إزازة شمبانيا تكون متلجة أوي.
2: شمبانيا يا سعادة البيت؟
1: أيوة.
2: ومتلجة كتير؟
1: أيوة.
0: أنت هتخرج من هنا ولا؟

0: بدأت عركة يعني بين فيرد شوقي والرشدي بقطعة اللوحة الاستعراضية، ورجع أنور قعد على الطاولة وأطلب يعني كالعادة مشروب، وما خرجش للجماعة تستنى فيه اللي بشي دق دقو بطريحة كما نقول واحد.
1: طبيت لا مانيش عارفة، انت مش شايفة اني خسيت؟ لا ماني شايفة من اول نظرة.

المخرج عمل تقنيات يعني في وقت تسمى متطورة جدا، ما انه في نفس اللقطة على الركح كل الادوار تقوم بهم الممثلة النعيمة، عكف يعني سواء العرايس الاثنين او الشاب اللي جاي من باريس هذا، لكن في كل مرة شخصيتين فقط يعني.

بعد يجي واحد من جماعة الكوبوي ومحاط بمجموعة من الهنود الحمر الزومبيان، ثقافة سينمائية وقتها يعني، ونفس العملية نعي معاك فيه اللي تقوم بنفس الدور.

0: سوري ما يدير ما حبش التراتير.
1: هنا فكرتني العملية دي أنا قلبي دليلي لك اللي يعني اللي جابها ليلى مراد وحتى جابها عديد منهم ما في اللي محتوى للنرويج دي فيها حتى مونولوج لإسماعيل ياسين هو أنا وجيتك من آخر لبنان ومجمعة وهي ترفض يعني كل العرسان وتوافق في الآخر على النرويج
0: غريب الغريب والجار

0: ولا وطايره اهو ده اللي يعجبني.
1: نور وجدي مزين دعاء الطاولة بتاعه أربع الكراسي اللي بجنبه تعمروا بأربع فتريات يعني خطر لأنه نعرفوا الكازينو يعني اللي هبط مشروب يشرب الفتيات السهرات هناك وقتها.

0: ثم أربع محامل يعني في صورة واحدة يجمع الست شخصيات في لقطة واحدة يعتبر نجاح تقني وإخراجي في الوقت هذاك. وتنتهي اللوحة بتحية الجمهور بالتأكيد ويرجع بينا المخرج للقاعة، قاعة الكازينو وين أنور وجدي صلاح شخصية صلاح مازال في الطاولة.
1: تدفع الحساب وتغور في داهية؟
2: أغور في داهية دي بسيطة، إنما مسألة دفع الحساب هي دي اللي مش بسيطة، عايزة شوية تفكير.
1: يعني إيه؟
2: يعني مفلس ماحي ما عديش فلوس
3: مفلس.
2: اسمعي خدي،
1: ما عندكش فلوس وبتشرب شمبانيا؟
2: طب ومال يبقى فلس وقلة مزاج؟ حاجة بسيطة، هات البوليس.
4: ايه هيدا نصب، هيدا احتيال معلوم، لازم نسلمه للبوليس، دي جناية.
5: يا بوليس،
6: يا جندرمة،
5: يا جندرمة،
6: يا بوليس،
4: يا بوليس.
2: اتفضل يا بيست ريح، سمعني البوليس جاي.
1: اتفضل غور، مش عاوزين فلوس.
2: هودي تيجي واحد ما دفعش الحساب تسيبوه يخرج كده ليه؟ هي الحكاية ايه؟ اوطك لازم تسلموه للبوليس. انا راجل مش بلطجي، انا محترم واحترم القانون، هاتولي البوليس.
1: يا بوليس الحقني يا بوليس.
4: اجا البوليس يا معلمي، اجا البوليس.
7: اهو حضرته اللي بتقنزح
4: او بيشرب شمبانيا وجابته عنده في نصيني بعد غسيله.
2: اهلا وسهلا وراك يا استاذ شارلوك هولمز، السلام عليكم.
7: بطل معنا امال يا حبيبي امال.
2: السلام عليكم، بتفضلوا ايانا
1: عشت.
8: يا سلام، تطور اللي شايل الدنيا على أرنو يا حضرت، مش مهموم وبيفكر زيك.
2: تسمح يا حضرت تتلقي على عينك وتسيبني في حالي؟
8: ايه معبودت الجماهير تاني؟
2: لا يا سيدي، الرواية اللي انا بألفها مش عارف اختمها ازاي.
8: قصدك رواية الجدع اللي بيحب البنت وعنده شك انها بتشتغل بالتهريب؟
2: ايوه، لان الجدع ده محتار بين الحب والواجب.
8: انا من رأيي كصحفي عجوز انه يكشف عن شخصيته ويسلمها للبوليس.
2: يكشف عن شخصيته ويسلمها للبوليس.
3: ايوه صلاح،
2: هنا بيت درويش افندي عبد الله.
3: ايوه فندم، اتفضل.
2: اتفضل يا حضره الضابط.
3: ضابط
2: فين اللي اسمها فاتن درويش؟
3: انا يا صلاح، انت مش عارفني؟
2: اتكلمي من فضلك، انت ولا هي؟
3: لا انا، في حاجة.
2: انت فاتن درويش؟
3: ايوه صلاح انا. اتفضلوا اعمل لك قهوة محبشة بالحبهان والمستكة.
2: متشكرين، اتفضل انت معانا، عندنا امر بالقبض عليكي.
3: تقبض عليا؟ ماما انا ما عملتش حاجة، حرام عليكم.
2: قولي الكلام ده للنيابة، اقبضوا عليها.
3: انا مظلومة، انا عيني يا ماما.

0: مفيش يا ست هانم، بنتك بخير.
1: بنتي، بنتي بريئة، مش هي، مش هي يا نحف، ده درويش، درويش هو سبب المصائب كلها.
0: درويش؟ درويش مين؟ أبوها؟
1: لا، ده مش أبوها، أبوها كان راجل طيب، قتلوا درويش عشان ياخدني منه.
0: درويش مش أبوها؟
1: لا، درويش المهرب، درويش هو.
0: اخلصي.
1: أي النمر،
0: مين؟ عم درويش الراجل الطيب؟
2: ايوه عمك درويش النمر.
0: انت النمر؟
2: ايوه،
0: وخدعتنا المدة الطويلة دي كلها، لكن انت ما عرفتش تخدعني، لاني انا كنت عارف انت مين. طلعت اذكى مني يا درويش.
2: انا اذكى واحد في العالم.
0: يا خسارتك في المشنقة.
2: المشنقة مش علشاني،
0: كان غيرك اشطر يا درويش.
2: محدش عارف سري غيرها وغيرك. هي راحت وانت حتروح دلوقتي، وسر النمر حيندفن معاكم هنا في الاوضه دي.
3: قول لي بقى يا كابتن صلاح، نفسك في ايه قبل ما تموت؟
2: ها؟ نفسي اشوفك بتتمرجح في حبل المشنقة.
4: والمواجهة يعني سيد المسدس، ولكن اكيد السيناريو غفلوا وطير المسدس من يده وانطلقت عركة وسجال بين هذا وهذا، يعني بين صلاح ودرويش، وكل حد يحاول انه يتمكن من الثاني، وفي الاخير يعني المسدس هو صغير برشا لا محاله كاكسسوار في العمل، ولكن انا قد المهمه وقتها معنا في لو نتاع السينما في الوقت ذاك، ولكن بعد يتمكن يعني درويش من انه سيطر على صلاح، ولكن يجي يعني البوليس واللي يضطر باش يهرب درويش، يعني يهرب من لا يطلعوا مش بوليسيه، ولكن يطلعوا ال سيرفرات الاثنين كرخسين والضيف، ثم يكتشفوا اللي صلاح ممدود ولبس زي العسكري، لكن مازال فيه نفس مازال عايش.
5: هيدا ضابط بوليس يا عمى، ماشي نزمط من هون.
6: ازاي؟ فين الشهامة؟ فين الرجولة؟
5: فين ابتسامة شفايفك؟
0: انا مش بكره فيك يا
6: ممكن، مش بكره فيك يا عم علي.
0: ابوس اجدع. ايه ده؟ انتوا مين؟ ايه درويش؟
6: درويش
0: النمر؟ انتوا تعرفوا ان درويش هو النمر؟
6: ايه؟ امال يا حبيب امال، احنا نعرف النمر ونعرف الفهد كمان.
0: انتوا مش اغبيه زي ما كنت متصور. مين الفهد؟ مجرم خطير؟
6: فشر الفهد، يا سلام على الفهد. قمر
5: قمر 14 مثلي.
0: مين هو؟ مين هو؟ مين هو؟
5: تجنوني. مين راح تكون غير فاتن؟
0: فاتن؟ فاتن بتشتغل زعيمة عصابة مهربين؟
6: فشر كمان مرة، دي كانت بتعاكس ابوها النمر وتبوظ عليه عمليات التهريب.
5: من شان يفلس والله يتوب عليه.
0: يا سلام يا سلام، ريحت قلبي. الله يريح قلبكم. اسمعوا يلا بينا نلحق عشان نخلصها من ايدين البوليس.
1: يلا.
6: يا
5: مشرحة النيابة،
0: تعالوا تعالوا ساعدوني عشان نوديها للبتالي اوان.
5: عيوني يا مسكينة. يا حرام.
0: لا الحمد لله، الإصابة بسيطة. تعال.
5: ايه ماشي ماشي.
0: فاتن استنوني هنا، انا هخلص فاتن واجيلكوا حالا.
6: فاتن ده صلاح دخل يضمنك ويخلص.
1: سيبوكوا منه يلا بينا.
5: على وين؟
1: على ابو
0: ايه. بشرة فندم، تسمح بفضلك تنداري الانسة فاتن؟
7: بأفرجنا عنها صراحة فندم.
0: ازاي؟ امتى؟
7: والله ما فيش اي تهمة ضدها غير سرقة العربية، وصاحب العربية لما عرفها تنازل عن شكواه.

0: وتمشي فيتن والسرفزرة الزوز ويطلعوا على انهم المركب يعني على انهم حمالة معناها. طبعا في نيتهم انهم هم بشي يعني يفركشوا العملية متاع التهريب هذه اللي في مركبة بنية البولير هذه و يعني يكونوا موجودين في المركبة هذه باش ينجموا يتصرفوا يخرجوا يعني الشيالة الكل وهم قاعدوا في بطن المركب.
1: دخيلك يا معلمتي لا تتركيني لوحدي.
2: ما تخافش معك فالح.
1: لا لا لا فعرضك ما تسيبنيش لوحدي.
2: ما تخافش معك
3: فالح. فين البضاعة يا ريس عرموت؟
4: محطوطة في قلب برميل مليان ديناميت عشان اللي يقرب له ننسفوه.
3: فكرة. والبرميل ده فين؟
4: الله ما قلنا البضاعة في البرميل والبرميل في المخزن والموضوع ده ما حدش يعرفه فين وخيرك. لكن مالك مش على بعضك ليه؟
3: الفهد يا ريس رموت.
4: فهد مين؟ نفتضوه ونموتوه.
3: خرب بيتي وهد كل اللي بنيته.
4: معلش اللي تهد نبنوه من جديد.
3: الله.
2: ودلوقتي فتشوا البراميل برميل برميل عشان نلاقي البضاعة.
0: الفهد موجود اللي هي البنية وسمعت يعني الحوار كامل. يعني برميل من البراميل فيه العرق. ناصح
5: زحلي بلدنا
0: هو أصله من الشام
5: العرق مشروبنا.
2: يا دخيل يا
0: تصير المواجهة بين البو وبنته. فاتن يعني اتكشفت جرة العرق هذه وبوها باش يكتفها ويربطها ويربط اللي معاها طبعا. ولكن في اللحظة ذيك يشوف البوليس يخلط المركب. بصير المواجهة مرة ثانية ما بين صلاح والنمر.
6: اوراق المركب مظبوطه ونظيفه. لكم عندنا حاجه تاني؟
7: ارخص. انت اولا متهم بتهريب مخدرات موجوده هنا في العنبر ومتهم باخفاء مجرم هارب من وجه العداله اسمه النمر.

0: ونلقى مجموعة من الرجال وطبعا يتعارك معاهم ويتسرطب على الغلبة دائما للصلاح البوليس ويتوجه الفاتن باش يفتحها، ولكن البو كان موجود غادي وباش يضربوا على راسه بحاجة حادة ويحاول انه يحتمي بنته.
1: وانت اطلع من وراها، كنت راجل بتستخبى ورا بنت يا جبان.
2: يا مجرمة اقعد من قدامي.
1: يا فاتن، ده مش ابوكي، ده قتل ابوكي الحقيقي علشان يتجوز امك.
3: ايه؟ مش ابويا؟
1: ما تصدقيش يا فاتن، ده كذاب. لا انا مش كذاب، امك نطقت وقالت الحقيقه وكان جزاها انه ضربها بالرصاص. فاتن ما تخافيش، امك بخير، ما جرش حاجه. امسك
2: يا فاتن.
0: ويهرب درويش لسطح المركب ويحاول انه يتواجه هو وصلاح مرة اخرى، وتصير العركة الكبيرة او النهائية في الفيلم ما بين الاثنين، ويبقى في جرة يعني الصراع ذي، مرة منا ليل يطلع على حبال ويطلع للصراع، ولكن في الاخر الغلبة تكون للخير و يتمكن معناها من إصابته وينجز في الماء من فوق، ولكن يضرب بالرصاص وهكا يتخلص من نمر ويموت رئيس العصابة، وينتهي الفيلم على هذه الوقائع يعني، وفاة رئيس العصابة وتعرف الحقيقة اللي هو مش باباها، ويصير النهاية السعيدة يعني بلقاها بصلاح وزواجهم، وهكا يكون اللقطة الأخيرة للفيلم على المباشر في حصة الليلة من شاشة بلا صور، 59 دقيقة بعد 11 ليلة نهاية الفيلم ونهاية اللقاء. أجمل تحيات فتح المقبلي، حاتم الغرياني، وطبعا شاشة بلا صور يرجع لكم الأسبوع الجاي وفيلم آخر أكيد معكم أصدقائي المستمعين. ليلتكم زينة.
4: الحياة صفحة تملأها أبعاد الصور، والأفلام شاشة تعكس أبعاد الحياة، والليل تسكنه شاشة بلا صور.

0: شاشة بلا صور مع حاتم الغرياني.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري. يخوض المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من اليوم البكالوريا البيضاء، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية لتتواصل أيام 17، 18، 22، و23 من مايو الجاري بحسب الرزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. أعلنت الخطوط الجوية التونسية عن برمجة 44 رحلة ذهاب وإياب مخصصة لنقل حوالي 5700 حاجا وحاجة إلى البقاع المقدسة من 7 مايو حتى 14 جوان انطلاقا من 5 مطارات تونسية، وذلك استعدادا لتأمين موسم الحج لهذه السنة. تكللت يوم الاثنين عملية نقل 3 أعضاء من متبرع متوفي دماغيا بولاية المهدية، وبعد موافقة عائلته إلى مرضى بحاجة إلى عملية زرع أعضاء بالنجاح وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. وأسفرت العملية عن النجاح في زراعة قلب بمستشفى الرابطة وزراعة كليتين لفائدة مريضين من القائمة الوطنية للانتظار. في العالم، جددت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم توغلها في قرى وبلدات بريف القنيطرة الجنوبية في جنوب سوريا. أعلن وزير الخارجية الأمريكي عن عزم بلاده طرح مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تعزيز أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز. انتهى الموجز، تصبحون على خير.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال. أم سعد يحيى وخديجة رابح قريبتان أربكتا مستعمرا، ومسيرة ألهمت نساء.
2: تونس، 9 أبريل 1938. الدخان يتصاعد في سماء العاصمة، ورصاص الاستعمار يحسد أرواح الشهداء ويسيل الدماء من القصبة وباب بنات إلى باب سويقة. وسط كل هذا كانت هناك امرأتان، أم السعد يحيى أو خالتي أم السعد كما تلقب، وابنتي عمها خديجة رابح. التحفتا باستفساري وخرجتا مع المئات من طلبة الزيتونة وتلاميذ الصديقية، وقادتا مجموعة من النساء لاختراق الطوق الأمني الذي فرضه جنود الاستعمار. هدفهن تعطيل السيارة التي كانت تنقل الزعيم علي البلهوان للمحاكمة. تلك كانت شرارة إعلان التحدي وانخراط المرأة التونسية في قلب المعركة الميدانية ضد الاستعمار. وكما كتب تاريخ النضال الوطني بالدماء، فقد كتب بحبر نسجه صبر النساء وشجاعتهن. اليوم سنروي لكم سيرة امرأتين نشأتا في واحات المطوية بالجنوب التونسي، كسرتا قيود المجتمع وحولتا أنوثتهن إلى ترسانة أربكت المستعمر الفرنسي. هذه الشجاعة لم تأتي من فراغ، فخديجة رابح التي ولدت في العام 1910 نشأت على قصص جدها محمود سويلح الذي قاوم الاحتلال عام 1881 واضطر للجوء إلى طرابلس قبل عودته. أما أم سعد يحيى المولودة عام 1898 فقد تشبعت بروح التمرد والثورة من أصداء ثورة القبائل بالجنوب في العام 1915 وأعدام البطل المشهور الدغباجي بعد 9 سنوات. خالتي أم السعد وبمجرد ترملها في سن مبكرة من مبروك بن حفيظ وقبل خوضها غمار السياسة أصرت على خطوة ثورية أنذاك. استعادة لقبها العائلي يحيى رمز جرأتها واعتزازها الذاتي. فاطمة شلفوح الأستاذة المختصة في تاريخ تونس المعاصر وإحدى أهم المساهمات في صياغة وتحرير سيرة البطلتين في موسوعة مناضلات تونسيات، تعود بنا إلى جذور تشكل ملامح هذه الحركة النسائية المبكرة ضد الاستعمار واستبطان أم سعد وخديجة لروح المقاومة.
3: ثم وسط مقاوم للمستعمر مش مرتبط بميلاد الأولى أو الثانية، بل يعود إلى 1880 دخول القوات الفرنسية واحتلال البلاد التونسية ومقاومة المستعمر لها، وكانت هذه المنطقة من بين المناطق التي قاومت المستعمر وبقيت ذاكرة معناتها مجروحة فيما فعله المستعمر من استيلاء على أملاكهم والتنكيل بهم وغيرها. وبالتالي هما نشأوا في وسط وطني يكره المستعمر، في وسط يحكي وتتوارث ذاكرة العائلة ما تعرضت له المنطقة في ظل الاحتلال الفرنسي. التشبع بالحس الوطني والوعي الوطني كان في الوسط العائلي، كان عنده دور. ثم عناصر من قرية المتوية كانوا منخرطين في انتفاضة لودرنا والدباب التي اندلعت أثناء الحرب العالمية الأولى. بالمناسبة هنا نذكر ومتنسى قاوموا مش بالمتوية لكن من مناطق أخرى مثل معركة رمثا 1915 لقينا فيها شهيدات رفعنا السلاح في وجه المستعمر الفرنسي. بالتالي ثم جهة تستبطن الكره المستعمر وتحمل هذه المبادئ الوطنية. أختي شارب حتقول فرنسا تكرهنا ونحن نكرهوها في الدم، ما نصدق ربي نلقاه كلمة على فرنسا خايبة باش نقولها على خاطر عذبة أجدادي، عذبونا بالضرب وبالخطايا وفسدونا رزقنا وغاروا علينا وعلى ملكنا وحملوا فينا شر الشف.
2: وبالعودة إلى تاريخ 9 من أبريل 1938، كانت الشوارع يومها تضج بالهتافات وصدور وحناجر المتظاهرين تغلي بالشعارات. في قلب هذا الإعصار لم يكن الرجال وحدهم من يواجهون الرصاص، بل كانت هناك وجوه نسائية شجاعة اخترقت الصفوف لتصنع التاريخ.
3: الدور المحوري في الحقيقة كان في حوادث أفريل 38، هذاك المنعرج بالنسبة لانخراطهن الفعلي والفاعل في النضال الميداني. كان نرجع لتصاور مظاهرة 8 أفريل 38 اللي هما زوز مظاهرات، معناتها واحدة انطلقت من رحبة الغلم معقل الزعيم توا، والأخرى انطلقت من باب سويقة. تطلق في مؤخرة المظاهرة نساء، نساء هذوكم كيفاش خرجوا؟ حقيقة هناك دور محوري لخديجة رابح وأم السعد يحيى في الانتقال بين المنازل في المدينة العربية وإقناع النساء للخروج في هذه المظاهرة. في هذه المرحلة كان دورهن خاصة يقتصر على محاولة إقناع النساء في منازلهن في الزوايا في الحمام وغيرها من المناطق. ما تمشيوا البرشة بقايا مش يقنعوا النساء أنهم يخرجوا. 9 أفريل محاكمة الزعيم الشاب علي البلهوان، فسمعوا الناس في تونس وثم تجمع أمام قصر العدالة، والتجمع هذيك كان فيه رجال وكان فيه زادة برشة نساء من بينهم أم السعد يحيى وخديجة رابح، وقاموا بتعب كبيرة باش نساء تتجمع. هي تقول في هذا السياق واستحبنا 12 امرأة وتنكرنا ووضعنا أختي على رؤوسنا مش ما يعرفهمش المستعمر. وتحول التجمع ذاك أمام قصر العدالة إلى مواجهات دامية سقط فيها تقريبا 22 قتيل و2000 جريح. شنو الدور إثر ذلك بالنسبة لأم السعد يحيى وخديجة رابح؟ الدور متاحهم هو في إجلاء الجرحى ويخبيهم في المنازل المختلفة في المدينة. فهاتي النساء قمنا بدور مهم أثناء المواجهات في إجلاء الجرحى، وأيضا في توفير يقولوا كنا نكسروا الألواح، كنا نعطيه أي وسيلة باش يضربوا بها المظاهرين هذوكم اللي كانت ثم مواجهات في تلك الفترة. مثلا يقصوا القماش ويكتبوا الشعارات، هذاك كان دور النساء، هما اللي فصلوا. خديجة تكتب، قرأت في الكتاب وكانت تخيط وتطرس، فكان عندها دور في أنه يقصوا اللافتات باش يقع رفعهم في المظاهرات المختلفة.
2: في العام 1943 تحول منزل خالة أم السعد في نهج سيدي العطاوي بباب سويقة إلى مأمن للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بعد هروبه من بطش المستعمر. وفي سبتمبر 1949 عاد بورقيبة إلى تونس بعد سنوات نفيه في القاهرة، وترجل لنفس البيت شاكرا جميلها، وكلفها بتأسيس أول شعبة نسائية بمدينة تونس. وفي تلك الفترة كانت خديجة رابح تدرب 140 فتاة في منزلها وفي زوايا المدينة على الأناشيد والمبادئ الوطنية. محطة نضالية ترويها لنا الأستاذة فاطمة شلفوح بالتفاصيل.
3: إثر إطلاق سراح الزعماء من سجن سان نيكولا، بورقيبة عاد وأصدقائه وبعض زملائه من الوطنيين من القادة الوطنيين إلى تونس. تم تضييق الخناق عليه وعلى نشاطه، ففي فترة ما ما عادش يروح لداره، تخبى في دار أم السعد يحيى بشهادتها، شهادة شفوية لها. بالتالي ثم ثقة تنسجت بين شعبة الترنجة هذوما اللي متكونة من المطاوة خاصة، وما بين أهم القادة الوطنيين وفي مقدمتهم الحبيب بورقيبة. وبالتالي عندما لجأ إلى منزلها كان واثقا أنه في أمان، بدليل أنه عند عودته في سبتمبر 49 بعد منفاه الطويل في القاهرة، غادر 45 وعاد سنة 49، ترجل مباشرة عند عودته واستقباله في باب سويقة إلى منزل أم السعد يحيى في نهج سيدي العطاوي. المسيرة هذه ما توقفتش، تواصل النشاط متاعهم مش كان هما بتبيعة. الاتحاد النسائي الإسلامي تأسس عام 36 بقيادة بشيرة بن مراد وفي برشا نساء، وتواصل نشاط النساء أثر الحرب العالمية الإسلامية الثانية، والحزب عام 49 أوعز بأنه يتم تأسيس شعب نسائية. فتأسست أول شعبة نسائية سنة 1949 بتونس، بصفاقس أيضا الشعبة النسائية متاع صفاقس كانت ناشطة جدا، وبالتالي كانت أم السعد يحيى وخديجة رابح من النساء الناشطات جدا. خديجة رابح كانت تخطب في هذه الشعب مع شدلية وسعيدة بوزكر وأم السعد من يحيى وشريف الفياج الزيدة، وكانت تدرب النساء على الأناشيد الوطنية بمنزلها من أجل تعليمهن المبادئ الوطنية، ودربت حوالي 140 فتاة في هذا المضمار. وكانت تعقد اجتماعات مرة بالزوايا بالمدينة في زاوية سيدي إبراهيم الرياحي، ومرة بمقر قرب زاوية سيدي محرس. في أغلب الأحيان زادت تعقد اجتماعاتها مع النسوة في منزلها باش تهرب من أعين الاحتلال والمستعمر الفرنسي ومن وشاية المتعاونين معه، خاطر فما برشا متعاونين. وهو نفس النشاط راهو بالنسبة لأم السعد يحيى، قامت بدور مهم معتها في الشعبة هذية.
2: ديسمبر 1951 المفاوضات التونسية مع الاستعمار الفرنسي تفشل. ردة فعل أم السعد وخديجة لم تتأخر لإنجاح إضراب عام وقرى لمدة 3 أيام رفضا لمبدأ السيادة المزدوجة، إذ قادت تحركات ميدانية لإنجاح الإضراب. فقد كانت أم السعد تنزل الناس من الترامفاي وتقنعهم بغلق المقاهي، وحاذت حذوها ابنة عمها خديجة رابح.
3: هنا شنو المنعرش؟ تعرف لي احنا خضنا تجربة حوار مع فرنسا على اساس السير بالبلاد التونسية نحو الحكم الذاتي والقيام باصلاحات في اتجاه ربما الاستقلال التام فيما بعد. لكن فرنسا تمسكت بالسيادة المزدوجة من خلال اصدار مذكرة 15 ديسمبر 51، فكانت القطيعة في المفاوضات، وقررت الحركة الوطنية بمختلف مكوناتها خوض غمار المقاومة والمعركة المسلحة. بل كان ثم اضراب في اثر هذه المذكرة 21-22-23 ديسمبر 1951 للدفاع عن القضية التونسية ورفض مبدأ السيادة المزدوجة. إذن شنو ساهمت أم السعد يحيى وخديجة رابح؟ ساهموا في دعم الإضراب، إنهم مشاو يقنعوا في المواطنين بمعية عدة نساء أخريات منهم شدلية بزقرو. كيفاش عملوا؟ كانوا يمشيوا للقاوي، يمشيوا للحوانت، يهبطوا في الناس من الترونفي معناتها من عربات النقل باش تقع مقاطعة إضراب عام لمدة 3 أيام حتى ينجح الإضراب. تقول أعطاونا الحزب جرايد في مقالات كانوا يوزعوا فيه مبليش.
2: إلى تاريخ 13 من جانفي في العام 1952، المكان ميناء حلق الواد. وقفت خالتي أم السعد بوجه المقيم العام الجديد ديوت كلوك رافعة شعار يسقط الاستعمار، وكادت تعتقل لولا تدخل الباي. أما خديجة رابح فقد تقدمت صفوف مظاهرة نسوية ضخمة بباجة بعد يومين أدت لاعتقالها وإيداعها السجن بمعية مجموعة من النساء المناضلات.
3: عند تعيين مقيم عام جديد قبل حتى مؤتمر الاستثنائي للحزب ذاك في 18 جانفي، قدم مقيم عام جديد على متن بارجة حربية جون دوتكلوك، وهو بمثابة إعلان عن سياسة قمعية منقطعة النظير. فجمعوا وعملوا انساء مظاهرة في 13 جانفي 1952 بميناء حلق الواد، إدانا رفعوا شعارات يسقط الاستعمار يسقط يسقط إلى آخره. عنا مظاهرة نسائية في باجة شاركوا فيها برشا نساء، عنا تصويرة أم السعد يحيى في مقدمة المظاهرة معهم وسيلة بوركيبة وغيرهن وشدلية بوزقر وغيرهن، وقد وقع اعتقال هذه النساء ثم تم اطلاق سراحهن فيما بعد.
2: لم تتوقف مسيرة البطلتين هنا، بل وتصاعد نضالهن مع اندلاع شرارة المقاومة المسلحة في أوائل سنة 1952. سارعت أم السعد يحيى بجعل منزلها في باب السويقة مكانا لتخبئة الأسلحة وملجأ آمنا للمقاومين.
3: في مرحلة الكفاح المسلح تواصلت نشاط خديجة رابح وأم السعد يحيى تجميع الأسلحة في منزلها. مثلا أم السعد مش بالمعنى المخزن، كنت تخبي سلاح، مناشير، نقل التعليمات، توزيع المناشير، كانوا زادة يقوموا بتجميع الأموال لمساندة الحزب معناتها، ومعهم شريف الفياش كانت من العناصر الفاعلة في أنهم يجمعوا مداخيل للمقاومة، وزادة كانوا يوفروا مأكولات والمؤونة للمقاومين.
2: الفترة ذاتها شهدت مظاهرة باب بحر الشهيرة بحضورها النسوي الواسع. كانت خديجة رابح في الصفوف الأولى وكسرت ساقها بضربات جندرمة الاستعمار. ما أشيع مباشرة إثر الحادثة جعل الراحل الطيب المهيري يقول إذا ماتت خديجة فستموت الحركة الوطنية النسوية معها.
3: تم مظاهرة نسائية في باب حر في جان في 52 تعرضت فيها هي للعنف، اختي جرابح وتكسرت ساقها. هي تقول عنا شهادة شفوية: دسيت عندي هودي معناتها خبيت روحي، كان دخاخني في باب حر، الدم يشرشر من ساقي ومن كل بقع، عطاني جرايد نشيح بهم في الدم، قعدت عند هيك اليهودي مدسوسة للحداش متاع الليل حتى نجمت تروح لدارها من بعد. هي تذكر اختي جرابح في شهادة شفوية تقول وقت ضربت في مظاهرة باب حر، تقول مرة اللي تشديت في مظاهرة باب حر الكبيرة مشاو عمي للطيب المهيري قال له: خديجة إما ماتت ولا خشت الحبس. يخي جاوبه قائد الوطني طيب المهيري قال له: اسمع، وقت اللي تموت هي نحن رجال نندبوا عليها، لو كانت تموتنا هي توا الحركة الوطنية متاع النساء تموت.
2: تواصلت مسيرة أمي سعد يحيى وخديجة رابح الحافلة بالنضال والتضحيات إثر تحقيق النصر والاستقلال التام وخروج المستعمر، وذلك بالانخراط في معركة التنمية وبناء الدولة وتوعية المرأة بالحملات التثقيفية في مختلف جهات البلاد من خلال النشاط المكثف صلب الاتحاد القومي النسائي. في سنة 1972 غادرتنا أم سعد يحيى تاركة اسمها يزين أحد أنهج العاصمة تونس، ولحقت بها خديجة رابح سنة 1988 بعد أن قلدهما لحبيب بورقيبة وسام الاستقلال. هكذا كانت سيرة امرأتين من عمق الجنوب، صنعتا بجرأتهما فجرا جديدا لتونس، وألهمتا أجيالا من النساء، وتركتا خلفهما صرخة لا تمحى: اللي موت موت شهيد، واللي يعيش يعيش سعيد. طريق التحرير لم يصنع فقط في الغابات والجبال، بل صنع أيضا خلف أبواب نهج سيدي العطاوي وفي أكياس المصوغ التي جمعتها نساء المطوية. خالتي أم السعد وخديجة رابح اسمان لروح واحدة، روح تونسية لا تقبل الضيم ولا تعرف الخوف.
1: موسيقى الشارع أنس الزمالي، نص وإنجاز رفيق الدريدي، إخراج إذاعي أنيس بلالونة.
4: حماة وطن،
5: حماة وطن،
4: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: اسمع نقولك، احنا ناس ما نقبلوش الهدية على خاطر قمنا بالواجب. شوف يا حمدان، سلم على اصحابك وقل لهم الدار دارهم، مرحبا بيهم في كل وقت، اما الهدية لا. وبالخصوص للنسان، سمعتني ولا لا؟
1: اسمح،
0: مش من صبرنا ومش من عوايدنا يا سي حمدان.
1: عشب يا هاشمي. هاشميك هكاية تخششت فيسع فيسع. يا سيدي خلينا منهم، ظهر لي فيك ما تحبش العلوز والروامة. سيدي احسبني انا اللي جبت الهدية ونحب نهديها لل... استغفر الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ايش كنت باش نقول؟ قلت لي يا هاشمي يا خويا، هاك المرأة اللي جابت القنديل أختك ولا؟
0: أيوة، جينا هاشي توا، جينا هاشي يا سي حمدان، جينا هاشي. شوف يا سي حمدان، هذيك رحمانة، رحمانة هي كل شيء عندي في هالدنيا، هي خليلتي وباش نعرسوا في الصيف.
1: في الصيف
0: والعاقبة عندك سيدي خويا.
1: في الصيف هذا تعرسوا؟
0: أي أي، شبيك تعجبت في الصيف هذا العرس وشبيك تعجبت؟
1: لا لا لا يا هاشمي يا خويا، والله يا سيدي مبروك مبروك عليك.
0: يعيشك يعيشك يا سي حمدان. قل لي.
1: نعم.
0: بالمجد اصحابك اللي جبتهم معاك من التجار؟
1: هذا كلام، طبعا يخدموا في التجارة يا هاشمي، تجار كبار وعندهم الفلوس. اي نعم يا هاشمي، عندهم كل شيء.
0: تعرف ما ظهر لي كانوا تجار.
1: يا هاشمي يا مزورة. لا لا يا سيدي لا، ما هماش يخدموا في حاجة أخرى، تجار وذاك هو.
0: يزي عاد يا حمدان، يزي هذوكم ناس ذيوبة، باين من عينيهم ومن كلامهم، هذوكم ناس متاع تراكن متاع. شوف، أنا ظهر لي لهذوكم يتبعوا في السياسة. مش هكا؟
1: عندك حق، عندك حق على خطر السياسة والتجارة أخوات. نعم. وهذوك يتحدثوا في السياسة وهما ما هم فاهمين منها حتى شيء.
0: أيوة. شوف يا حمدان.
1: نعم يا هاشمي يا أخويا.
0: نحب ننصحك نصيحة هكا لوجه الله.
1: تفضل.
0: أخطاك منهم

0: بعد الرسالة هذه علمنا شعبك من أخبار أخرى كزيمة. تدار فيك رجل ذكي، وصلت للحسن الحفصي في أقرب وقت رغم اللي ما عندك شيء. مش كيف مش مهم، سمعنا شعبك
1: يا عظيمنا. أش باش نقولك، ناس وبلاد ما فيهم ما يتصل، ناس بغبغ وغبان متوحشين ما يعقفوا كان يتقاتلوا بين بعضهم. كل كبيلة تحب تكذي على الكبيلة الأخرى باش تغنم أموالها ونساها.
0: نعرف نعرف نعرف هذا نعرف. أشي نجم يعمل حسن الحفصي كزيمة؟
1: ينجم يا مولانا، ينجم يلم

0: 30,000 مقاتل ويعطي المال والمونة لمواجهة الحملة متاعكم. ونزيد نعلمكم اللي العقبان يكخوا خير الدين بغبغوس وما يستناو كان في الشغاغة الأولى باش يهجموا عليه ويتخذوه من تونس. لكن
1: شنيا لكن هذه؟
0: لكن يا مولانا العقبان والأهالي والحسن الحفصي ما ينجموا يعملوا حتى شيء وخدهم، لا عندهم سلاح جديد ولا لبسة متاع عسكر تنجم تقول أفكارها. وعلى هذاك يلزم العسكر المسيحي يكون في تونس بسلاحه الكبير والجديد وبالمدافع متاعه. ايه وسمعت يا مولانا اللي خير الدين بغبغوس ما عنده كان 8,000 عسكري وسلاحه معلكته، والاهالي يكخوهم على خاطر ما فيهم ما يتفصل وما ينجموش يعيشوا مع اولاد البلاد، لا اخلاق ولا لغه. حتى خير الدين بنفسه حاغ معاهم وما عرفش كيفاش يحبب الناس فيه وفي رجاله.
1: عظيم عظيم. ودو نعطيك زيميا جواب تهزو للحسن الحفصي. كازيميا عندك هدية من جلالتنا.
0: شكرا مولانا.

0: وينو لويس؟ اشبيه ضاع؟ تو نهارين لوج عليه وخليته الوصايا عندك باش يلاقيني.
1: علمي علمك حكى لي هاك النهار على واحد ولد بلاده ولا اصحاب هو الحسن الحفصي، وظهر لي فيه خاف للاخر يسبق ويخدم الخدمه وترسيلو على الضحضاح.
0: باش ترسيلو على الضحضاح؟ اي نعم باش ترسيلو على الضحضاح، حقو من الاول مش من نهار اللي جا، مش توا. قداش من وقت ضيعوا في الهدار الفارغه، الدنيا تتحرك يلزم نعملوا حاجه.
1: وانا اش عندي نعمل؟ من نجم نعمل حتى خطوه واحده من غير موافقه لويس بريزانتا. قال لي اقعد على روحك ونهار اللي لازم نتحركوا تو نتحركوا
0: نتحركوا نتحركوا. انا يا سيدي لمينا الاخبار اللي حاجتوا بها وزدنا عليها وهزيناها للناس اللي باش يقفوا معانا وغيرهم وغيرهم. هيا هذا الكل ما كفاش باش تحرك.
1: ظهر فيه له في حاجات اخرين.
0: اش تقصد؟
1: لا هات شي
0: باهي. اش عملت معك السيد اللي ضيفنا في داره؟ ينجمش يعمل حاجه؟
1: ما كلمتوش في الموضوع وظهر لي فيه شمامها قارص هكا وما نجموش نعملوا عليه جمله.
0: لا لا هذاك حسابه عندي انا، انا نعرف كيفاش نجيبه في القالب. هات نخدموا بيها يا مات وبعد ثم حساب بيناتنا.
1: اختر الراجل يا نبيل خلينا منه، ظهر فيه طيب ولد حلال مش متاع هاد العازق.
0: باهي باهي باهي. على كل حال انا ماشي، عندي موضوع نحب نصفيه معاه.
1: موضوع؟ انا موضوع انت تعرفه من قبل؟
0: ما نعرفوش، اما تو نحكي لك من بعد. اي في الامان تو.

0: مسيك بالخير.
1: مسيك بالرضا. اهلا مرحبا. مرحبا سي نبيل الاخت السعيد. تفضل يا سيد تفضل، زارتنا البركه. المقام مش في مقامكم.
0: احسن يا سي الهاشمي، احنا ولاد حومك كان ما تعرفش، ومانيش براني، تونسي كيفك، ومن حومة العلوش. كنت نسكن بحذا باب العلوش بالضبط.
1: عجب، قداش الدنيا صغيره، والله ما كنت نعرف هذا. شوف يا سيدي، كلام يجبد كلام. تيجي اقعد يا رجل، شبيك واقف؟ اقعد.
0: بارك الله فيك.
1: ظهر لي الحكايه معاك باش تحلى. تحب تشرب حاجه؟ ساعه ثم لاقمي بارد، وثم تاي احمر، وثم قهوه يمانيه تعمل 66 كيف.
0: يا سيدي هات اللي تحب، اللي حاضر ويجا اقعد، حاجتي عندك.
1: الله يبارك. يا ولد جيب واحد لاقمي من عند عمك علي.
2: حاضر حاضر سي الهاشم.
1: الخطا السعيد، كيفاش ما نعرفوش بعضنا من قبل واحنا محسوب ولاد حومه واحده؟ ولا انت من هك اللي كانوا عايشين في القطن؟
0: والله كلامك صحيح كما قلت يا سيدي. عشت في قصر السلطان في القصبه. وقت اللي عرست نقلت لحومه العلوش، لكن ضاع كل شيء.
1: ما فهمتش يا سي نبيل.
0: هذا هو فهمك. الوالد كان ناظر قصر القصبه ومات وقت اللي دخلوا الترك. ضاع المال واللي خبيناه، الحاصل تفرقت العائلة، حتى مرتي ضاعت مني لليوم ما لقيتهاش، وقعدت وحدي.
1: الكل من عمايل هكل. الله ما تخلينيش نقول كلام ما عينيش فيه.
0: ظهر لي فيك ما تحبش الحسن الحفصي.
1: شوف ريت ذراعي، هذه من جرة مولاك الحسن الحفصي. خسرت صاحبي وخسرت ذراعي، كنت باش نخسر حياتي بكلها. هذا غير اللي وقع لغيري ونعاني فيها أنا التوى.
0: سمحني كان حيرت لك مواجهك، ظهر لي احنا توا فرد حال.
1: لا يا سي نبيل مناش فرد حال. انت عشت في القصور وفي الخير وفي النعمة، حتى لي وقت اللي طاحت بيك وذن القفة ما زلت تعيش في الخير والخمير، وهو باين على وجهك. أما احنا وهالناس كل عشنا في الحومة ورينا الفقر والغلب، شفنا اللي عمرك ما شفته. هاي
2: هاي سيدي اسم هاول لقمي.
1: يعطيك الصحة.
2: شفا عليكم.
1: هاول لقمي جاي وشربي.
0: ياسر الهاشمي، ما تعرفش يلندراها الزيارة هذه جاتك على غفلة وإلا قاري لها حساب؟
1: شو نقول لك، أنا ما خممتش في الموضوع بالكل. اللي جاء مرحبا بيه، واللي مشى بسلام.
0: يا سيدي اطمئن، جيتك على خطر هاك الليلة ما حكيناش على اللي همنا وما رتبناش أمورنا. عديت نحكي معاك في موضوع.
1: إن شاء الله خير. تفضل.
0: اسمع يا سي الهاشمي، مانيش باش نطول عليك ومانيش باش نراوغك وإلا نخدعك. أنت ظاهر فيك راجل طيب، وكيف ما قلت اللي في صندوقه فوق، ولهذا بلاش كذب. أنا ما جيتك لهنا كان على خاطر سبب واحد.
1: حيرتني يا سي نبيل. إن شاء الله خير. شنو هالسبب؟
0: رحمانة.

موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل رحمانة. بطولة زهرة بن عميرة، صالح الرحموني، وأنور العياشي. شارك في هذه الحلقة عز الدين الحمروني، عبد الوهاب المصمودي، عبد اللطيف خير الدين، المنصف الشواشي، وسالم بتبوت. الهندسة والتركيب والمزج لصالح السفاري بمساعدة محمد المدب. توظيف الإنتاج البشير بالطيب. رحمانة من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد المختار.

وش ميراث لاني وش لواقك من بدري ويا الشموس.